0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام ويكاند على الكيف، الموعد الأسبوعي اللي يجيكم على الفريكونس 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بوان نت. تتفرجوا فينا إن شاء الله أبرتير من 7 على الشين يوتيوب والباج فيسبوك ديوان فام. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. تحية خاصة لكل الناس اللي تخدم نهاير لحد عذاب خدمة نهار لحد ده. يا جماعة أنا نعوض في عفاف ونقول مسيكنا، كيفاش تقوم نهار لحد وتجي تخدم؟ فأكيد الوجودكم أنتوما ودعمكم ديما وتشجيعكم موجودين في كل برمجنا على ديوان فم. نونسوكم وين ما كنتوا سواء في تونس أو خارج تونس، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يبركلكم في أرزاقكم، وإن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله كل ما نطلع عليكم هكا من الميكرو تكونوا في أحسن الأحوال أنتما والغالين عليكم. ويكاند على الكيف من توا حتى للحداشة متاع الصباح، عديد الفقرات اللي تستنى فيكم، موزيكا بنينة كيف العادة مع فاروق السويسي اللي معنا اليوم في الإخراج، وأكيد انطلاقتنا بتكون بسيدة الصباح. سينو عندي إهداء خاصة في صباحية اليوم، خليني أقول الخوية وصديقي تقي الدين تاكسيستي اللي وصلني الهوني للديوان. تخيلوا شخص قرا معاك في الكتاب وما زلت تفكروا التوى تقريبا كالسنوات الأولى من العمر، السنوات الجميلة اللي لولا كان ما جاوش فما ذكريات محليهم وكانت ناس محليها في الوقت هذاك ما نقعدوش نتفكرهم. فحبيت نحييك برشا يا تقي، إن شاء الله ربي يبارك لك في رزقك، يبارك لك فك الصغيرات متاعك، يفضل لك ميمتك، وإن شاء الله ربي يرحم الوالد. وتحية من خلال تقي لكل التاكسيستية اللي يخدموا على رواحهم، إن شاء الله ربي يجيب لكم الرزق ويبارك لكم في صحتكم. سينو ننطلق بسيدة الصباح فيروز، نرجع بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: 36 دقيقة رجعنا لكم مواصلين معكم المشوار في ويكند على الكيف. صباحكم فل وياسمين مستمعينا الغالين، كيفاش عديتوا السبت ليلة السبت؟ باش نقول لكم الويكند في بالي اثنين اليوم على غالبك، هاو مازال الريتم تاعي من الاثنين للجمعة، سينو اكيد برشا راقدين، مازمناش نعملوا برشا حس باش الناس تصبح راقدة على روحها. سينو فما الناس اللي ما شاء الله عليهم، خاصة صبحية الأحد سبور عندهم حاجة هكا مقدسة، تلقاهم يخرجوا يجريوا جروبيت محليهم، تلقاهم في الحومة متاعهم إذا كان فما إسباس فير يمشيوا يكوروا فيه، يمشيوا يلعبوا فيها سبور. كبار سورتو في العمر، وليت فما صحوة كبيرة عند الكبار في العمر خاصة في علاقة بصحتهم، دونك ديما فما أمبيونس محليها في سورتو زيدا في المنزة في برشا بلايس، معناها ديما تلقى هالأمبيونس هذية صبحية الأحد. إن شاء الله ربي معاكم، ربي يبارك لكم في صحتكم. حالة الطقس لليوم تتسويت في الميتيو.
0: طقس اليوم،
1: طقس اليوم لحد 3 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، الحراره في ارتفاع طفيف وتدريجي، الريح من القطاع الجنوبي قويه نسبيا فمحليا قويه قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق، من بعد تتقوى تدريجيا قرب السواحل الشرقيه بعد الظهر، البحر مضطرب بمنطقه سيرات وبخليج جابس ومتموج ببقيه السواحل.
0: طقس اليوم،
1: المهندس محرز الغنوشي يقول لكم صباح الخيرات والبركات، الدنيا ربيع والجو بديع وأفلي على كل المواضيع، دونك طقس ربيعي مشمس اليوم، دونك إذا كنت تحبوا تخرجوا تتفردوا تعملوا دوليشة استغلوا الطقس المزيان هذية. صباحك باردة شوية، فمك القرصة متاع البرد والنسمة متاع الصباح هذيك باردة، دونك كيف تخرجوا حاولوا هكي أشربوا ماء على الأقل قبل ما تخرجوا البرا، سينو بعد طقس بشي يكون ان شاء الله مزين. العندليب الاسمر باش تكملوا معاها توا، احنا ساعتنا الثانيه بارتيغ من السبعه وين تبدا فيها الفقرات وين تبدا فيها الاخبار، باش يلتحق محمود الحجري معنا باش يرافقني حتى للعشره نتاع الصباح. اللي فاتكم الاخبار ديما تلقاوها على ويكاند على الكيف. طريق السلامه للجميع، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.

0: ديوان فهم صوتكم.
1: الدنيا حظوظ. الحمل
2: تعلم تحل امورك بهداوة. الدنيا ما تهربش، اما الراحة نجم تهرب منك كما استغليتهاش صحيح.
1: الثور
2: دلل روحك بلا تأنيب ضمير، فما لحظات تستحق تعيشها كما هي من غير تفكير ولا تعقيد للامور.
1: الجوزاء
2: سكت الجوج مالي في مخك وحل قلبك، يمكن تلقى إجابة كنت تلوج عليها من غير ما تحس.
1: السرطان
2: نهارك يتصلح بتبسيمة وكلمة طيبة، اختار تكون قريب للناس اللي تحبهم وتاخذ منهم طاقة مزيانة.
1: الأسد
2: القوة مش ديما في الحضور، ساعات القوة انك ترتاح وتخلي الدنيا تمشي وعقلك يعاود يعمل ريستارت ويغزر للأمور من بعيد ويعيد حساباته من جديد.
1: العذراء
2: خلي الفوضى تصير شوية، راهو مش كل شيء يلزم يكون بيرفكت باش تكون مرتاح.
1: الميزان
2: اصنع توازن اليوم بين قلبك وعقلك، ما تخليش حتى حد يسرق لك هالراحة.
1: العقرب
2: اسمع صوت عقلك مليح وامشي في الثنية اللي تحسها تشبه لك، ركز في مستقبلك وفكر مليح باللي يصلح بيك.
1: القوس
2: بدل الروتين، حتى حاجة صغيرة نجم تحلك نفس جديد، الحياة أسعد.
1: الجدي
2: وقفة صغيرة مع روحك اليوم تعطيك دفعة كبيرة الغدوة، ما تستهينش بالراحة واعطيها كارها ومقدارها.
1: الدلو
2: تحس روحك ضايع، نهار تصبح زاهي ونهار بالسيف تلقى طاقة باش تضحك وتتبسم للناس، مثالش حاول تلقى التوازن باش لا تخسر روحك ولا غيرك.
1: الحوت
2: سيب قلبك للمشاعر الحلوة، نهار الراحة معمول ليك باش ترجع تصنع لحظة مزيانة وتعدي الويكاند بنفسية مطمئنة.
1: الدنيا حظوظ.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز السابعة. ديوان فهم صباح الخير. ممثلون عن منظمة الأعراف يدعون خلال جلسة استماع لهم من قبل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف، يدعون إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكد ممثلو منظمة الأعراف ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة، متعهدين بإعداد صيغة للتنقيحات المقترحة على عدد من الفصول على أن تتم إحالتها إلى اللجنة في أقرب الأجل. تونس تحتضن يومي 5 و6 ماي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. القناة 12 العبرية تفيد بإصابة جندي نثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان. وذكر جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض مسيرتين أطلقتا باتجاه منطقة تعمل فيها قوات الاحتلال جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله أنه استهدف تجمعين لجنود العدو في بلدة البيضة وفي محيط مجمع موسى عباس في مدينة بنت جبيل. واستمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب اللبناني مستهدفة أكثر من 10 بلدات. جيش الاحتلال ينذر سكان 11 قرية وبلدة جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. وزعم جيش الاحتلال أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار وأنه سيعمل ضده بقوة في هذه البلدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، ووصف الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه لطيف للغاية. وأضاف ترامب لقد أبلغ بالخطوط العامة لاتفاقه مع إيران وسيتم تزويده بالنص الدقيق، مؤكدا أنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران. من جهة أخرى قال أنه لا يتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف نهار على ديوان اف ام.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
4: السبعة 11 دقيقة، صباح الفل والياسمين الكل متابعين الغالين. ويكند على الكيف كيما كل أسبوع نتلقاو معاكم في تعويض للزميلة عفيف الغربي سبت واحد. كيف العادة نفرح زيدة أنه نراه حتى في أوقات التعويض الصديق العزيز على قلبي محمود الحجري. صباح الخيرات.
5: صباح الخير.
4: مسبقت لك برشا باهي باش من بعد ما تعمليش بيا.
5: السادة المستمعين شنو احوالك مدام ايمان؟ كيف حالك؟ شنو احوالك فاروق؟ شنو احوالك وحيده؟ هكا نحب نبدا اليوم بالسياسه. عاود لي تزغريت فاروق، خلينا نعملوا الدخله كما العاد.
4: الدخله تزغرس سينو ما يبداش معنا.
5: بونجور بونجور، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. ريت الاكسبيريونس في الراديو كيفاش معنا. بونجور بونجور، ان شاء الله نهاركم زين. نهاركم زين الناس الكل. تابعونا تربحونا كالعاده. عندنا برشا مواضيع وبرشا حاجات وبرشا عناوين زاده باش نحكيهم. فما عنوان معناه نحاولوا نفهموه بالصحيح من بعد
4: ان شاء الله. اكيد
5: نفهموش بالغلط.
4: تبعوا معنا الأخبار.
5: وإيمان الشابي نسيت ما سلمتش عليه.
4: أمونة، هي أمونة معنا في الإخراج الرقمي، وحيدة القادري معنا في الإعداد. فاروق صبحنا عليها. هي التشكيلة 5 من الناس موجودين معاكم إن شاء الله باش يرافقوكم حتى للحداش. اتفعلوا معنا كيف العادة على اليوتيوب متاعنا ديوانا فهم في مختلف المواضيع. وباش نبدأ وتدسويت بي بوزيتيف.
2: بي بوزيتيف
4: الأخبار باش نبدأ به. محمد بن موسى تونسي تحصل على المركز الأول في مسابقة سمعني كتاب ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب. المسابقة هذه اللي يعتبروها إنجاز يعكس موهبة استثنائية وعمل دؤوب لمحمد بن موسى، فحبينا نباركوله. ابن غار الدماء ولاية جندوبة، إن شاء الله مزيد التألق في مسيرتك الإبداعية. مسابقة سمعني كتاب اللي هي من تنظيم جمعية صفحات اللي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة في علاقة بترغيب الناس على المطالعة، وقاعدة كل مرة تخرج إيدي ياسر حلوة. محمود، الفكرة متاع المسابقة انه كل واحد في دقيقتين يسجل صفحة من كتاب، وهما الجوري يحددوا الإلقاء متاعه كيفاش، وهل انه الكلمات لامست قلوب المشاهدين وإلا لا. دونك حتى فكره لي زوديو البوك اليوم، والا فكره انه المطالعه تتحول للفضاء الرقمي، ونحاولوا انه نرجعوا الغرام بالمطالعه عن طريق لي تكنولوجي الجدد. لاني حبيت نسالك محمود، ما بين الكتاب الورقي والكتاب السمعي وين تلقى روحك؟
5: والله هو الإلقاء ساعة إيمان يقول لك فن الإلقاء، معناه فما عباد حتى كان ساعات يعرضوك كلي دوكيمونتير سواء بالانجلي ولا بالعربي. فما عباد معناها من عند ربي ولا خادمين، معناها الريتم متاعه يخليك تسمعه بصفة عليك حتى كان الموضوع ما يهمكش برشا. الريتم هو كيفاش يعمل الإلقاء تقعد تسمع. كما عنا إقبال نحييوها، ما إقبال كالبوزي معناها هو الخبرة زادة وكل شيء، ما عنده أندوم من عند ربي. إقبال كي يبدأ مثلا في صوته في أي وثائقي معناها في التلفزة الوطنية تقعد تسمع، حتى حاجة ما تهمكش انت تقعد تسمع كيف كيف. ما ساعات انت والحال ساعات تبدأ تسوق كي تحط معناها بودكاست ولا كتاب معناها حد يقرا فيه سورتو كان القراءه هكا نحكي بالنسبه لي انا يكون فيها ريتم سريع خاطر ساعات الريتم طايح واحد يسوق مش باهي معناها تكون تصلح خير من اللي واحد يبدا حاطط طب طب طب طب طب طب سنيه كامله معناها اوموا تكون فما
4: معلومه فما يتعلمها ومنفعه هذه في
5: اما ديما تقعد القرايه راهو نتاع الكتاب حاجه اخرى فهمت معناها ديما الروح متاع الكتاب أنه كي تقراها ما كي تسمعوا زادة فكرة باهية
4: في الزمن السريع اللي قاعدين نعيشوا فيه ممكن باش نربحوا شوية وقت نستغلوا الأوقات اللي ممكن احنا قاعدين نتحركوا فيهم ما نجموش نشدوا الكتاب هوك أموها هكا الكتاب المسموع هذية في علاقة بخبرنا لليوم في بي بوزيتيف
6: بي بوزيتيف
4: سينو احنا الاخبار وما فاتكم من اخبار كيف العادة مجموعة من الاخبار اللي محمود باش يرجع لها بالتحليل توت سويت في لاكتو في اسبوع
6: لاكتو في اسبوع
4: العنوان الأول محمود يقول هل يعكس عدم الترفيع في أسعار المحروقات التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري أنه عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية أوضح العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تجميد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي لتعتمد الحكومة في سياساتها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم وبين أنه نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أنه قانون المالية أضبط سعر البرميل في حدود 63 دولار في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و100 دولار وأبرز أنه كل زيادة بدولار مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية
5: هو نحن ما فما معلومة غلطة قاعدة دور إيمان يلزم جست نصلحها برشا هي المعلومة خرجت أنه تونس تاخو في البترول من أذربيجان هي وهو المعلومة صحيحة ما فما حاجة غالطة قاعدة دور أنه راهو ما فما حتى حد ينجم يبيع لك بترول في العالم في المنظومة العالمية معناها دول العالم الكل ما تنجمش مثلا كان تتفاهم مع أذربيجان باش تشري من عندها البترول لمدة 5 سنين تتفاهم معها عام 2022 معناها راهي باش تعدي 5 سنين تبيع لك بالسوم تاع عام 2022 راهي مش صحيح راو كي نقولوا نحن تونس كدولة كان القرار صائب أنه كان القرار صائب أنه الإمداد يقعد يجينا أما السوم راو نشريه بالسوم العالمي فالفكرة غالطة أنه كي نشريه ونحن متفاهمين مع أذربيجان وراو ما هوش اتفاقية معناه ما هوش كونترات واحد راو كوميول متاع اتفاقيات باش يجينا البترول من أذربيجان صحيح ما هوش بشتعد على مذيق هرمز ما هوش بش يتعطل بش يقعد ديما موجود. معناها وتونس نحب ولا نكره الدولة فيها رجال ديما يخدم رجال مش نحكي رجال ونساء نحكي ناس يخموا معناها بالضبط رجالات الدولة معناها قاعدين يخدموا أنه على الأمن الطاقي متاع تونس الغاز منشيرة البترول منشيرة معناها تعدد المصادر ما الحاجة البرانسيبال هو البترول من أذربيجان بحكم الكاليتي متاعه اللي هو باهي يصلح لنا ويمشي معنا ما سم البترول رانا ناخذوه بسعر العالمي فهذاك علاش تونا نحن تونس ناقصه الغلاء كان باش يزيد يغلى الليسانس والمازوت نفسر حاجه بسيطه كراو كان يزيد يغلى الليسانس والمازوت في تونس صحيح هو العنوان ما فيه شيء غلط اما قراءه معناها منشره اخرى فالدوله شنو يقول لك يقول لك كان باش يغلى الليسانس والمازوت باش يصير حاجه بسيطه لي سيرفيس باش يغلاو معناها قمروا حاجه راهو في تونس في العالم الكل ديما مثلا كي تغلى الخضره تنجم ترخص كي تغلى حاجه تنجم ترخص لي سيرفيس كان غلاو ما يرخصوش معناها الطبيب اللي كان ب 70000 كان ولا ب 80 ماكش باش تمشي له بعد 6 شهور باش يقول لك لا الطماطم رخصت انا باش نقص في الفيزيتا ولا في التعليم سورتو البريفي
4: يعني
5: وغيره
4: يعني نسق التصاعد ماشي ويزيد
5: يحكم فيه السيرفيس كان سيرفيس غلا كل شيء باش يغلى وراه معناها واحنا ما نجموش نواصلوا في الريتم الاقتصادي هذا خاطر عنا ديجا مشاكلنا فالدولة والعباد في المتاع الماكرو ايكونومي اكلي ديما يجبدوا عليهم بالخايب على اساس هما اللي حاكمين في الميزانية وكم مش صحيح فهما اللي قاعدين نقولوا نحن يحاولوا ويحسبوا ونحيوا من هذا على راس هذا كيفاش هي يقولوها هذيك باش نجموا نواصلوا معناها ونكملوا بالميزانية واللي هو راهو ظرف ماهوش سهل فترشيد استهلاك الطاقة في تونس حاجة لازمة واجبة كما ترشيد استهلاك المال اللي تنحكيوا عليهم بعد
4: المياه واللي هما من المواضيع الاستراتيجية في الدولة. نتعداو للخبر الثاني. الخبر الثاني متعلق بصفاقس وكنا أحكينا البارحة في الموضوع لكن تصريح من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اللي أكد على استعداد البرلمان لتطوير التشريعات وتفعيل دوره الرقابي لدعم مبادرة تحويل ولاية صفاقس إلى قطب للسياحة العلاجية والاستشفائية وبين بودربالة على هامش حضوره بالأيام العلمية حول السياحة العلاجية بصفاقس أنه الجهة تمتلك المؤسسات والكفاءات العلمية اللازمة لاستقطاب السياحة العلاجية وتنمية الثروة في البلاد وأعلن رئيس البرلمان عن التوجه نحو مراجعة منظومة الصفقات العمومية في القريب العاجل وأشار إلى أهمية حث الحكومة على إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق التشريعات ذات الصلة واعتبر أن ولاية صفاقس تمثل قاطرة لدفع الاقتصاد الوطني بفضل رأس مالها البشري وتوقع أنه تتعمم الفايدة التنموية للتجربة الاستشفائية هذه على بقية جهات الجمهورية.
5: والله أنا عندي رأي مخالف في صفاقس بكل صراحة. أنا ضد أنه نجي ولاية صفاقس معناها ما هو كما مش باش تولي تعمل دفع الاقتصاد الوطني معناها صفاقس هي قاطرة للاقتصاد التونسي ومش تاورة ومش من 2020 ومش من 1990 حتى من قبل ما منجيوش البلاصة في تونس ونبدأ نحاول أننا كيفاش هي نحطها في تام وحيد نجم نحطه صفاقس جوست للاستشفاء والسياحة الاستشفائية صفاقس فما بوتنسيال أكبر. وفما حاجات أكثر زادة يلزم يتصلحوا فيلزم في صفاقس نصلحوا اللي فما وبعد نحكيه على التنويع متاع مانيش ضد انا السياحة الاستشفائية وكل شيء متفاهمين بيان ايفيدامو اما نصلحوا المنظومة متاع الاكسبور نسهل ونسرعوا ليزيكسبورتاتور في صفاقس راهو فما برشا تعطيل فما برشا تشكيات فما برشا مشاكل حتى في قطاع الصناعة فما معامل عنده مشاكل في التريسيتي فما برشا حاجات يلزم يتصلحوا كان باش نحكيه على الاقتصاد ومن بعد ندوروا للحاجات تذوم مش معناها نأجلهم ولا حاجة ما فما حاجات يلزم يتصلحوا حتى في البنية التحتية في صفاقس وبرش حاجات في كل ما هو التلوث ونظافة البحر وغيره وغيره برش حاجات يلزم يتصلحوا ويتحسنوا باش تكون صفاقس قاطرة اقتصادية من أكثر في أكثر من
4: مجال
5: من مجال مش في مجال واحد وكل مرة نجي وش نعملوا صفاقس هكا وش نعملوا صفاقس هكا لا صفاقس تخدم على أكثر من تام وعلى أكثر من مجال في لوح الزيتون في زيت زيتونة في التكستيل في الصناعة متاع البلاستيك في تحسب تغلط فنخدموا الدنيا الكل ما نجيوش كل مرة نشدوا سيكتور معين نعملوا عليه فينمون نحكيوا عليه كلكو ديكلاراسيون نمشي وراه
4: وهذا هو الإشكال إنه نشوفوا عديد الإيفينمون في علاقة بالمواضيع هذه البارح كنا حكينا فيه الموضوع مع نقابة المصحات الخاصة والحقيقة وقت اللي حكى يعني قال إنه فما انفراستركتور معناها اللي هي سوليد في علاقة بالسلاحة السياحة العلاجية أو الاستشفائية في صفاقس كما قلت أنت على الأقل كيف ناخذوا أكس أو محور أو مجال معين يزمنا نكملوا فيه للآخر مش مجرد أنه نحكي وكلنا هكاية يعطيك الصحة وبعد نتعدي عنا مشكلة متاع سويفي احنا كما يعملوا البر محمود أنت تعرف أنه بعض الصحفيين اللي ياخذوا الديكلاراسيون متاع المسؤولين
5: ونرجعوا
4: لهم بعد
5: بعام
4: وتقولوا آية وين وهكا الوعد اللي وعدته في الوقت هذاك المنطقة هذيك وإلا كذا ويكون نوع من الضغط الإيجابي خليني نقول باش على الأقل
5: الملفات
4: نعرف على الأقل الملفات ما تقعدش في الرفوف هذية في علاقة بخبرنا الثاني نتعدى للخبر الثالث نتعديو للسدود يا جماعة. وين أكد الخبير في القطاع الفلاحي أنيس بريانة البارح سبت أنه مخزون السدود التونسية إلى حدود البارح بلغ 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%. وأشار بن ريانة في مداخلته في برنامج إكسبريسو ويكاند إلى أنه سدود الشمال تقدر نسبة تعبئتها ب 78%، فيما بلغت نسبة تعبئة سدود الوطن القبلي 98%، في المقابل لم تتجاوز امتلاء سدود الوسط 13% مع قدرة استيعابها. وأكد بالريانة أنه ورغم انخفاض نسبة تعبئة سدود الوسط فإنه دخول محطة تحلية المياه بسوسة حيز الاستغلال وربطها بشبكة المياه الصالحة لشراب ممكن باش يخفض من حدة النقص المسجل في سدود الوسط.
5: هو ديما نقولوا الحمد لله سنة المطر معناها عكس العوام اللي تعداو، وراهو ديما نذكر راهو بلادنا الفلاحة تستحق ماء، الصناعة تستحق ماء. راهو أبسط مثال راهو تجين يستهلك ما بين 10-15 لتر ماء في التصنيع متاعو، ما انت وطريقة التصنيع معناها واحد، ما تجي باش خلي الحاجات البلاستيك والصناعة وصناعة الدويات واللي تحب عليه انت كل شيء عنده علاقة بالماء. فنحمد ربي اللي سناء معناها حتى كان السدود متاع الوسط معناها طايحين برابور للسدود متاع الشمال الغربي. بون بيان ايفيدامون المطر تصب اكثر في العادة في الشمال الغربي، ما هذا ما يعنيش أننا ما يلزمناش نخدمه على العوام الجاي. مش خاطر سناء فما مطر نوليو ننبرو كي الدولة تقوم بتجارب وتحسب في الحساب متاع عملية الاستمطار. خاطر مثلا السدود متاع الوسط كانت نجم تتخدم خدمة باهية في أي وقت، زادة زوز ولا ثلاثة عمليات متاع استمطار ينجموا معناها كي يكونوا مركزين على مجاري المياه متاع سدود الوسط ينجموا يفضوا مشكلة. كي يفضوا مشكلة ويتعبوا سدود الوسط نخدموا بأقل معناها وتيرة تحلية المياه البحر، فنستهلكوا أقل طاقة. خاطر كل متر كوب متاع تحلية مياه البحر يتكلف ما بين 2000 دينارين و700 و3500 مليم متر كوب، اللي هو برشا مكلف. هذا يربحنا في الفلوس نصرفوا فيهم في الطاقة، ويربحنا زادة في الملوثات ونسبة الملوحة اللي باش تزيد في الشطوط متاعنا. فديما نخموا القدام ما نبروش على المجهودات متاع الناس اللي تخدم، وكي تخمم القدام انه سنة صحيح فما مطر العام الجاي ما نعرفوش كيفاش الطقس قاعد يتبدل والمناخ قاعد يتقلب والمحيط اللي بحذانا معناها المحيط الاطلسي قاعد يسخن والميديتيرانية زادة كيف كيف وسخنها وبردها بثلاثة وباربع درجات يطلعوا يهبط اللي مناش مستنسين به، فالطقس قاعد يتبدل. من نجم نظمنه شيء كل شيء في علم ربي نجم نظمنه شيء العام الجاي، فيلزم نكونوا محذرين الواحد.
4: ولهنا محمود باش نتفاعل معاك، المشكلة اليوم مع المواطن التونسي انه وقت اللي نقولوا برشا مطر صبت وإلا نقولوا العام صابة، فانتظارات المواطن يحب يراها في السوق في الخضرة في الغلة، يحب يرى انخفاض في الأسعار في المواد هذه، ولكن في المقابل رغم الصابة ورغم هالأمطار اللي كانت خير إن شاء الله على الفلاحة باقي كيف يهبط للسوق باش يمشي يقضي قضيته يلقى الأسوام غالية. ولهنا يظهر
5: يظهر فما جاب ما بين حكيت هنا من بكري وخلينا نعود راهو ساعات حاجات قد ما تعودهم شوي. راهو حتى كان المطر تصب ديما سواء الليسانس والمزوط يغلاو وإلا في أيامات الجفاف وكل شيء، ديما نركزوا في حاجة أنه السيرفيس في أي بلاد راهو كيغلى كل شيء يتبعه. معناها راهو مثلا كي الطماطم والخضره واللحم وكل شيء في 2025 يزيدوا الكل 20%، الطبيب واللي عندهم لي سيرفيس في البلاد الكل يوليو بيان ايفيدامون باش يزيدوا خاطر الدنيا غلات. حتى نوجه لهم تحيه للتاكسيات النقل الجماعي اللواجات وكل شيء باش يزيدوا. اما من بعد في صوره ما ينقص الصوم نتاع الخضر والغلال واللحوم وكل شيء السيرفيس كي غلي ما يعاودش يرجع بالتوالي. فهذاك علاش حتى الخضار وحتى الززار والفلاح مانيش ندافع على غلاء الاسعار لهنا، اما نحكي عن نسب المعقوله بيان ايفيدامون كي يغلاو لي سيرفيس. معناها الخضار بيدو اللي مستانس يربح مثلا في 200 دينار مثال في النهار، الطبيب شويه يمشي له الطبيب يزيد 10,000 والتاكسي يزيد دينار وهكاك حتى هو زاد باش يزيد في الربح نتاعو. فهذيك اللي فيه دومينو نتاع الاقتصاد. فديما فما حاجات يقعدوا في ريتم انهم يغلاو ومش كل شيء عاود يرجع
4: بالتوالي. وصلين معكم في أخبارنا، نعملوا فاصل مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية على ديوان أفهم صوتكم.
6: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف

0: Диона ФМ. Сутко.
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش مع

0: البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل المتابعين مواصلين معاكم في أخبارنا في لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: ما زلنا في الفلاحة محمود. وكونفدرالية الفلاحين تحذر من إفلاس صغار منتجي بيض الاستهلاك. حذر رئيس الكونفدرالية وسيم بوخريس من إفلاس صغار ومتوسطي منتجي بيض الاستهلاك بسبب الخسائر المالية المتراكمة وتداعيات التطبيق الرجعي لكراس الشروط المنظم للقطاع. وأضاف بوخريس في تصريح إذاعي أنه منظومة بيض الاستهلاك تعيش أزمة هيكلية حادة أدت التكبد المنجين لخسائر مالية تقدر بعشرة ملايين دينار شهريا. وأوضح أنه الخسائر هذه نتجت عن وفرة الإنتاج، تراجع أسعار البيع إلى ما دون كلفة الإنتاج الحقيقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما اعتبر المتحدث أنه فرض كراس الشروط الصادر في ديسمبر 2022 بأثر رجعي أقصى شريحة واسعة من المربين الناشطين منذ عقود. وأضاف أن الإجراءات المتعلقة بالمسافات القانونية للمنشآت منعت الفلاحين من الحصول على التمويلات البنكية والامتيازات الجبائية الممنوحة عبر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. ودعا بوخريس إلى العودة الفورية للعمل بنظام الحصص في الإنتاج وتوزيعها بشكل عادل بين المربين القدامى والجدد.
2: هو راهو تاريخيا، باش نبدا التعليق مش على الفلاح، هو راهو تاريخيا حتى في شنو حاجه بعيد على الفلاح، حتى في الارشيتكتور في الارشيتكتور من يقول لك من الفتره القوطيه اللي وقت اللي يبنيوا الكنيسيات وكل شيء، كانوا الكنيسيات كما نتاع ميلانو تشوفوهم ولا في اسبانيا وغيره كلي معروفين، كانوا المقاولين هذوكم كانوا عاملين كوميتا باش كي واحد منهم يتيح يهزوا بعضهم. نحن في تونس ولا حتى في الفلاحين مثلا في الولايات المتحدة، الفلاحين في البرازيل، الفلاحين في إيرلندا، راهو يجيوا في أوقات ويلزمهم الكل يتلموا مع بعضهم ويكونوا كلمة واحدة، مش باش يوليوا يتحكموا في المرشي ويعملوا كارتيل بيان ايفيدامون، ما باش يخموا مع بعضهم ويتكلموا مع بعضهم بصوت واحد باش تكون المنظومة تحافظ على الانتاج. انا لهنا مش نخمم انه الفلاحين اللي في السيكتور نتاع العظم يتلموا من بعضهم كهو، لا، الفلاحين الكل اللي عندهم انتاج فلاحي الكل كانوا يدوروا يوليوا عاملين صندوق ويوليوا عاملين كيما الهيئه اللي تتكلم واللي تنبه واللي تقترح الاصلاحات واللي تخمم في البروجيكسيون القدام ويبدا فيها حتى هكا متظهر خيال علمي في بلادنا الغالب يكون فيها حتى كيما ثينكينغ تانك صغير صغرون هكا ما بينات بعضهم ويتوقعوا ويشوفوا الاخبار في العالم والمستجدات نتاع الفلاحه وغيره باش تكون الامور منظمه. خاطر ساعات تسمع بمشكله نتاع فلاحه في تونس ما تجيش لبالك كيما تسمع من على العظم توا تدوخ، ولو انه كنا نسمع في العالم في المده اللي فاتت في الاشهر اللي فاتوا كانت فما ازمه نتاع عظم والعظم غلا حتى في الولايات المتحده ونيفو انترناسيونال، وتوا العظم مرخص معناها واكيد المرشي العالمي عنده تأثير على تونس. ما ديما نردوا بالنا، رانا ساعات نبدأ نسمع في اخبار كيما هكايا يدخل من وذن يخرج من المشيرة الأخرى ومن بعد ما فيقوا كان بمنظومة تهلكت كما تول موقريب. نحن ما نذكروا حاجة كان كي تقلب كما تول العيد الكبير، العيد الكبير طوى نتذكروا أنه العلوش ما فماش، طوى نولي ونخموا باش نجيبوا العلوش، ولو أنه كارنا من عام ولا أكثر التالي كارنا جبنا النعاش اللي مالوروزمون قعدوا يذبحوا ويتبعوا في الشواية وما سمعنا بحتى حد تحاسب ولا حتى حد معناها صارت له قضية ولا حاجة على الحكاية ذي، واللي هي المفروض يكون ممنوع ذبح النعاش. كيف كيف لهنا نحكيه عن العظم، مانيش عارف أنا كان الدجاج ساعات يغلى، كان اللحم بطبيعته غالي، كان الحوت ساعات تلقاه ساعات ما تلقاهش، منين المواطن التونسي كي باش ياكل حاجة فيها بروتين بخلاف العظم منين باش
1: ما عادش عندنا حتى سورس بتاع بروتين،
2: كانش ندورها فول معناها وكهو معناها
1: وقت الفول حتى
2: مشتي فهمتني، فيلزمنا نردوا بالنا على الفلاحة متاعنا وكم تشوفوا معناه نشوفوا في العالم كيفاش هاو الدراشنوة تسكر هاو صارت حرب دراوين العالم راه موش ناوي يريد معناه نتصور من هنا للخمسين سنة جايين ولا حتى ظهلي بش تدخل في ريتم هم تحروبات ورا بعضهم. فالاكتفاء الذاتي في كل ما هو مواد فلاحية، الاكتفاء الذاتي في الغذاء وفي الدواء وفي الطاقة راهو من أهم الحاجات، وفي الماء بالطبيعة مربوط بهم من أهم الحاجات اللي لازم نخموا فيهم واللي لازم الناس الكل يكونوا فايقين وعارفين.

0: عارفين الخطورة متاع الشيء ذا، فما نسمعوش أخبار كما هذوما ويتعدى جماعة العظم وفلاحة فلسوا بسم الله عليهم ونسكتوا. لا، المفروض يكون تحرك سريع، سواء من وزارة الفلاحة، من رئاسة الحكومة، من السوسيتي سيفيل، من أي حد ينجم يعاون، والفلاحين بيدهم يوليوا يتلموا بالمسبق ويتكلموا، مش لين العباد يفلسوا لين الناس تقعد في مشاكل وكل شيء، ولا هو علمهم أدرى بالفلاحة.
1: هي الحقيقة مفرقة خطيرة قاعد يعيش فيها القطاع. وقت اللي نحكيه على وفرة الانتاج، وفي المقابل نحكيه على الإشكاليات هذه اللي قاعد يعيش فيها الفلاح، معناها لهنا ما بين الكلفة متاع المنتوج وما بين السعر اللي قاعد يتبع به، السعر ما هوش قاعد يغطي في الكلفة، خاصة لهنا نحكيه مع ارتفاع أسعار الأعلاف اللي كل حاجة اللي متعلقة بالمنظومة الفلاحية. نرجع المنظومة متاع الأعلاف اللي قاعدة تأثر بطريقة مباشرة.
0: شنو معناها؟ بالمعقول بالمعقول ما نركزوش في تونس، معناها في المطلق شنو معناها وفرة إنتاج؟ معناها لازم نقرأ حسابنا بالمسبق، يا أما إكسبور، يا أما تثمين للبرودوي، يا أما نعملوا به حاجة. فهمتني؟ مادام فما وفرة متاع إنتاج، المفروض يكون فما حلول للوفرة هذيك، باش ما نجيوش في أزمة وفلاحة ما يفلتوش. فيلزم لهنا تتحرك، سواء بتشريعات منظومات اللي نحبوا عليه، يلزم تتحرك، مش نجي الأزمة والطيف ونقعد نغزروا لها نقولوا يا لطيف كيفاش هكا. لا، العالم ما عادش يمشي هكا، فيلزم النساق يكون أسرع، والفلاحة بيدهم يلزم يكونوا ملمومين مع بعضهم. نعاود باش يتكلموا، حبوش فلاحة يتلموا مع بعضهم باش يعملوا كارتيل متاع دومان وتولي من بعد حارة العظام بخمسة آلاف ولا حاجة كما هكاك. فنخدموا على رواحنا.
1: نتعدوا للخبر اللي بعد. تصريح لوزير الصحة مصطفى الفرجاني البارح السبت، واللي أكد فيه أنه الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أنه عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ببعض الدول العربية، ويتراوح بين 15-20% حول العالم. تصريحات الفرجاني كانت خلال يوم دراسي حول اللغة وصعوبات التعلم عند الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال تونس العاصمة. تابع الفرجاني أنه نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كوفيد 19، إلى جانب المكتسبات في الرياضيات من 2018-2021 في الدول الأعضاء للمنظمة. والفت أنه الصعوبات هذه ما هيش هامشية ويلزمها مجهودات مشتركة للإحاطة بها، كما أكد أنه تونس ليست بمعزل عن دول العالم أمام تحدي صعوبات التعلم لدى الأطفال، ويستوجب عليها الانتقال من مبادرات متفرقة إلى مبادرات كاملة.
0: هو والله راول الساعات فمع بيت كتب تحكي تصدمه مرة، وكل شيء مربوط ببعضه. فالصغار كي نحكيه بها هو راو الدراسة نأكدوا مليح، راو حكاية مهيش على تونس، راو الدراسة اللي يحكي فيها تونس عنا أرقام أخرين. خير مش خير ما مش موضوعنا، طب الكنار نرجعوا لهم معنا بيئة ناب. ولكن راو بالنسبة للصغار اللي عندهم صعوبة في القراءة، اللي عندهم صعوبة في التركيز، راهو فما أكثر من حاجة، راهو ما فماش حاجات يجي وحدهم. صحيح فما بشر على بشر يكون أقرب وسيسيبتيبل أكثر باش يصيروا له حاجات، ولكن الغذاء، المحيط، التربية، المحيط متاعه وش معناها، المحيط سوى الدار، ويشوف العائلة كيفاش يتصرفوا ويشوفهم كيفاش يعملوا، راهو ذاك الكل يأثر على البشر صغير ولا كبير. ما يأثر أكثر على الصغير، على خاطر الصغير يتعلم، وحتى الغذاء متاع الصغار راهو يأثر على قدرتهم في التركيز، على قدرتهم على المناعة متاعهم، على كيفاش النطق، على كيفاش يتكلموا، على تكوين المخ، على اللي تحب عليه انت. راهو ما تتوقعش من صغير عمره 4 سنين ولا 3 سنين تخرجوا كل صباح تخولوا باكو عصير، مع ما احترامنا بالطبيعة للبرودوي التونسي، خطرتا وكل كلمة تقولها لازم يخرج لك حد يقول لك شبيك. فأما صغير تخولوا باكو عصير وكعبة كيك كل يوم يوميا، وزيد في فطور، ومن بعد ياكل شطر خبزه مع شويه صلصه نتاع طماطم، اللي صلصه نتاع طماطم بيدها الكونسنتري هذيك فيها السكر وفيها مواد اخرى بخلاف الطماطم. فما تتوقعش من التكوين نتاع المخ نتاعو جسديا نحكي باش يكون كيفه كيما طفل اخر ياكل متوازن، ياكل كعب عظم الصباح، يشرب كاس حليب من النوع الممتاز، خاطر حتى الحليب الاخر زاد فيه وفيه. فهمتني؟ ويكون معناها ويحكي مع أبوه كل يوم، وعنده شكون يحكي معه كل يوم على أفكار، على خيالات، على حاجات، مش كما صغير لا يزي نهار كامل جو وكيك ويأكل نهار كامل في العجين اللي راهو هكا مشبود حديث، راهو خبزنا الأبيض يباه. أنسى يسمن
1: ديريكت
0: أنسى يسمن وكل شيء بهم ينقص في القدرة متاع السيلول متاع التفكير في المخ معناها طول هذا باش ما نقعدوش نحكي في التسلسل. فالصغير هذا من بعد ما تقولش شبيه ولدي أنا هايج ولا شبيه ما يركزش ولا شبيه ما دام ليزي ما كلتو هكا ويروح يلقاك شادة وشادد زي ما نحطوش كل شيء في اللهم يلقاك شادد وشادة التليفون ولا يلقى أمه شادة التليفون وبوه نهار كامل في القهوة ما يروح كان عقاب الليل معناها مش في باله فهمت ما
1: أي معناها هي الكل معناها منظومة كاملة واللي الحقيقة محمود انت خاصة في تونس روا عنا الأشكال هذه ماشي ويزيد عام بعد عام في تعاملي مع عديد المختصين في برنامج صباح الخير تونس في علاقة بصعوبات التعلم بالحق راهو اليوم الولي زاد في المقابل قاعد يعاني علاش على خطر الطفل اللي عنده صعوبات التعلم ما هوش لاقي المؤسسة التربوية اللي قاعدة تتعامل إيجابيا مع الإشكاليات اللي عنده لبارون اليوم ساعات يقول لك أنا إذا كان صغير باش ندمجه في قسم عادي أطفال طبيعيين ولدي مثلا عنده ديسلكسيك ولا عنده مشكلة متاع الرياضيات أو أي مشكل في علاقة بالتخوب الهذومة متاع الابرنتيساج المعلم باش يلقى تركيزه مع بقية القسم ولكن ساعات الصغير هذك يمشي ضحية المنظومة في فترة من الفترات طالبوا بمؤسسات خاصة للصغيرات اللي عندهم صعوبات التعلم ولكن أيضا في ظل الوضع اللي قاعدة تعيش فيه المنظومة التربوية ما تنجمش اليوم الطالب الدولة بالمسألة هذية وفي المقابل حتى المؤسسات مش نقول المؤسسات نقول بعض المؤسسات الخاصة اللي للأسف استغلوا المشكلة هذية من أجل أنه يجعلوا المسألة تجارية فقط من غير ما أنهم يقرأوا حسابهم خليني نقول اللوجعة والتعب اللي قاعد يعيش فيه البارون اللي عنده صغير عنده تخوبل دابرنتيساج حكيت على منظومة أنت الماكلة والطريقة التعامل وهذه الكل
0: ولكن أن وزير الصحة يحكي على القدرة متاع التعليم
1: الحكاية مربوطة بعض فما أيضا زاد التعرض المبكر لزيكران اللي هو زاد في السنوات الأخيرة مشي ويزيد واللي أثبتت زاد الدراسات أنه يأثر على لينوغون متاع الصغير والتشابكات اللي في الأصل تصير مع صغير التشابكات هذيك تصير مع صغير يلعب برمل يلعب بالتراب يتحرك يعيش تجارب ثرية وغنية في حياته وقت اللي يكون نستقني وقاعد قدام تليفون ولا قدام تلفزة أكيد معناها هكا التطور على مستوى الدماغ متاعه مش بش يصير بطريقة سليمة كما قلت أنت مسألة الداخل فيها عديد العناصر ولكن تداعياتها اختيرة برشة خطر بعد نحكيه على انقطاع مبكر للدراسة خطر صغير مش منجم ينتقري روحه في فضاء مدرسي مازال حتى معنش تكوين على الأقل على مستوى المربين للتعامل مع الصغيرات اللي عندهم الصعوبات التعلم هذوما دونك بالحق الحكاية هذية برشة
0: فيزيون أخر أوكي. مختلفة شوي يمكن تقلق برشة عباد
1: تعود منك محمود المختلف
0: البشر جنرالمون نحسر وإحنا أرتح كي تكون المشكلة في الآخر ما أرتح هو ما فهمنيش مش أنا ما عرفش نوصله هو ما فهمنيش عندي مشكلة في ولدي ما عنديش مشكلة فيها أنا أما كنا نشوفه نحن المشكلة معناها بطريقة أبسط بطريقة أبسط أنا نشوف أنه كان دي بارون معناها مرأة وراجل فاقوا بولدهم عنده حتى طيف التوحد ولا شافوا فيه هكا شوية يمشي هما يعملوا فورماسيون قبل يلزم هما الأم والبو تتوفر لهم وين شكون يعلمهم كيفاش يتعاملوا مع الطفل قبل ما الطفل يكبر بمشكلة ومن بعد لوجوله وين باش نحطوه والدولة ما وفرتش فهمت المشكلة وين حتى كان الدولة توفر فمع مشكلة متاع مونتاليتي حتى كان الدولة توفر لي بارون اللي يعرف ولده من الأول من اللي هو صغير عنده مشكلة ولا حاجة هكا يجي يعمل فورماسيون تلقى الكبار ما خاطر ديما نحن نحطه في الصغار تلقى لي زادولت اللي مش في بالهم دي زادولت معناها بقدرة فكرية رهيبة ما يحبوش يمشيوا يعملوا الفورماسيون ولا حتى الواقع خاطر انا ريت برشا فما شكون يبدا ولده عنده طيف التوحد ولا من الانواع هذوك نتاع المشاكل ما تقول له راهو ولدك تحسوا عنده شويه يتخشش
1: ما يتقبلوش محمود هذه
0: ليه بالعكس امشي انت اشري كتاب ما تحبش اشري كتاب تفرج فيديوهات يصلحوا كيفاش تتعامل في الحالات هذوما باش تلقفوا كل شيء راهو الكبار هو الحكومة اللي مسؤولين. حكيت أنت حتى على المؤسسة الخاصة، أنا الحقيقة فيها فلسفة هذية، مؤسسة خاصة حال باش يربح فلوس. أنت خامم على روحك، ما تجيش من بعد ريدي ما المشكلة في الآخر، ما تلقيش اللوم على المؤسسة الخاصة تقول عمل شهر بمليون ولا بقداش. أنت اقفل روحك في الأول، كان ولدك عنده مشكلة أنت فرمي روحك واسأل روحك. زاد أنا ولدي عنده مشكلة، وليت حسيت روحك كما الطب متاع صغار. كان ولدي عنده مشكلة اسأل روحك المشكلة منين جات، وأنت شنو علاقتك بالمشكلة. حتى كي تحكي الانتجراسيون ولا الصغار اللي ما يبطلوا من القراية، يبطلوا من القراية ساعة تسأل روحك علاش. هو قاعد يشوف في أمه وبوه وخاله وعمه والانتوراج متاعه ولد خواله ولد عمومته ولد عمته شنو الكلام اللي يقولوا فيه على المستقبل. شنو هي الحلمة اللي تعلمها الصغير؟ معناها ما يحكي معاه شنو هي الحلمة. هو تقول له أنت القدام باش باش تخدم شنو، باش تنفع تونس، شنو تحب تبني لتونس، تشوف كيفاش يتبلانت.
1: وي
0: المدة الأخرى فما المغني المعروف التركي عنده غناية معروفة كي مات خلى الورث متاعه الكل للدولة. تتخيل
1: عمل بوليميك كبيرة،
0: تتخيل انت يلقى لي حاجة هكيفة. هذا يراه مش معناه هو جهبذ ولا بمونتاليتي، راه فما خدمة على الحلمة الكبيرة. على البناء بالترتيب للدولة، وكل واحد كيف باش يكون دوره من أصغر حاجة، من اللي على سبيل المثال مش معناه أصغر حاجة من اللي يلم في البلاستيك باش البلاد ما تقعدش مسخة. الأكبر واحد قاعد يعمل في استراتيجية متاع طاقة البلاد، الناس الكل المفروض يكون عندهم توجه باش الصغير هذاك وهو عمره 3 سنين وعامين و4 سنين تكون فما فكرة تتحط في مخه، تخيل يا اخي راهو حنا بعل. شوف مثال بسيط، حنا بعل مش الروم علاش ما نسألوش سؤال هذا القصة نحن هكاي نحبوها. حنا بعل مش الروم علاش؟ على حنا بعل ما عاشش في معناها ما شافش المشاكل في كارتاج. حنا بعل كان يعيش في كارتاج ما في إسبانيا، معناها اللي توا اليوم تسمى إسبانيا كارتاخينا. كي جابوا بوه لهنا للكارتاج وحلف وراه وهو صغير أنه بالكارتاج باش تربح، وحط أفكار في مخه. يا أخي من بعد كي كبر مشى لروما وصار اللي صار. فكيف كيف معناها نتعلموا منها القصة
1: يعني هذية. الأفكار اللي تغرسهم في صغيرك أكيد باش يثمروا كيف
0: أنت ولدك عمره عامين نهار كامل وانت قدام التلفزة تفرج في مسلسل، وحاط لولدك شاري لولدك تابلات
1: من بعد تقول أي هو فما يعني الإشكال الإشكال من من من معناه كما قلت أنت من من عديد الأفراد. ولكن أول حاجة
0: أفكار باربيه خموا فيهم بسياسة.
1: لا لا أفكارك الكل مهمين يعني محمود كما قلت لك، ولكن ساعات كيف نقولوا لما اللي في موجودين الصغيرات اللي عندهم لي تروبل دابرونتيزاج موجودين. الاولياء اللي اليوم للاسف يصرفوا في برشا فلوس من اجل انهم صغيرات هذوما يلقاو على الاقل المينيموم ديكيليبر باش ينجموا يقراو كيما الصغيرات الطبيعيين. حبيت بركة اشاره ورساله للاولياء. محمود هز ولدك على بكري، راهو من اغلب الحاجات اللي تجيني من عند الاخصائيين يقول لك يجيب لي صغير ومخر تو يفيق به اللي هو ديسلكسيك من اللي يقرا في السنه الاولى سنه ثانيه.
0: امشي انت على بكري مش هز ولدك. انت ولدك عندك فيه شك، انت لوج جيميناي هكا بلاش وهذا اسال وقول له اعطيني فيديو يوتيوب كيفاش نعرف الاعراض نتاع درا شنو، واعطيني بودكاست بستة سوايع نسمعها بشويه بشويه كيفاش نتعلم هكا وهكا، ومن بعد قرر باش تزكل هز ولدك ولا خاطر توا جوست كي نقولوا في الميديا كي نقولوا جوست الجمله هز ولدك على بكري. نحن ندخلوا في الديناي، ندخلوا في الانكار نشوفها. برشا يدخل في الانكار تقول ولدك تحسه عنده هكا، كي تغش عليك تقول لك تقول على ولدي هكا ما سبيتكش ولا سبيت ولدك.
1: هو ساعات انت تحب تعدي الرساله ان شاء الله ربي يفضل لكم صغيراتكم الكل. اذا كاين كيما قال لكم محمود ساعات ديما نحبوا نرميوا المشكل للاخر، مع على الاقل خلينا ننظموا المنظومه داخل الاسره، علاقتنا بصغيرنا وعلاقتنا احنا زيدة بالرواحنا باش يلقى هو التوازن متاعه، وبعد بشوية بشوية نبدأ ونصلحه. نتعدي للخبر السادس. ارتفاع الليالي الساخنة يزيد من مخاطر الإجهاد الحراري. قال الباحث والمختص في شؤون المناخ حمدي حشيد أنه ارتفاع عدد الليالي الساخنة خلال موسم الصيف يزيد من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة بالنسبة إلى كبار السن والعمال الذين يمارسون أعمال في الخارج. وفي تدوينة نشرها على الفيسبوك الفت حشيد أنه المؤشرات المناخية تفيد أنه تونس مقبلة على موجات حر أكثر شدة وأكثر مدة خلال صيف 2020 2026 ورجح أنه مستويات الحرارة المتوقعة ممكن تتجاوز معدل 46 درجة في عدة مناطق وتقترب في بعض الحالات حتى المعدل 50 درجة، وأضاف أنه المستويات هذه قريبة من الحدود الفيزيولوجية لتحمل جسم الإنسان. وذكرت التدوينة بأنه ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف لا تقتصر على ساعات النهار بل تمتد إلى الليل، ومع ارتفاع مستوى الليالي الساخنة فإن الجسم لا يجد فرصة للراحة، وهو ما يرفع بشكل كبير من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
0: اللي يخوف وراء وحاجات هكا سرتو للعبيد كلمة مستانس. قلت مستانس أنا نمشي في الصيف على سقايا ساعة وساعة ونص، ولا اللي يبدأوا يخدموا البر ولا اللي يخدموا ربي معاهم خاطر ساعات شنو دهان شنو بشي عم بشي دهان في الليل ما ينجمش، فهمتني معناها بالحق برش عبيد ما كي ناخذوا حذرنا. ساعاتك المظلة وساعاتك الواحد يتذكر يشرب الماء باهي، ولو أنه كان نهار باش جيب طبيب نلاحظ في حاجة حتى عند ليجون ينساو باش يشربوا الماء. تقاه الشباب 20-21 سنة ما يحسش بالعطش، ما يتذكر باش يشرب إلا ما يشوف الماء قدامه ولا حد يشرب درشني هاك ها وإيمان زاد عند نفس الحالة. مانيش عارف منيش شنية الحاجة اللي في الغذاء متاعنا تخلينا هذي العطش ما تحسش بيه، نرد بالنا. وزيد في الوقت هذايا في بلادنا المفروض من توا نبداو نخدموا خاطر ابارامون جاينا يامات معناها فيهم دي بيك نتاع سخانه، نورمالمون توا نبداو نتبعوا حتى على الفضلات المطيشين على الحروف نتاع الكياسات سورتو وين فما النعمه مزروعه وغيره والحشيش فما برشا صلي على النبي عليهم ونتذكرهم من توا اللي يرميوا القوارير سورتو البلار نعرفوا ببعضنا قال الاخر نعرفوا بعضنا الجماعه اللي يبداو شادين معناها ثنيه ويطيشوا دبابز البلار هذوكم، دبابز البلار هذوكم يسخنوا من بعد الدبابز الصغار الخضر اللي تشوفهم في كل بلاصه معناها كي تمشي، وجرتهم تشعل النيران في الحروف نتاع الكياسات سورتو وين فما الحشيش اللي يبدا شايح. نوصيوا العباد ما تخليوش البطاريات في الكهرباء في ايامات السخانه، ما تخليوش لي ديودوران في الكهرباء سورتو معناها الكهرباء اللي تقعد في الشمس ما تخليوش فيها حاجات كما هكا، ونسيسوا رواحنا وان شاء الله البلاد تكمل تشجع على الفوتوفولتايك معناها
1: الكونسوماسيون تاع البريكيات. محمود ما نعرفش
0: اي والبريكيات لا بالطبيعه عاد بريكيه معناها بالطبيعه، اما برشا يمشي من باله باتري نتاع كاميرا ولا باتري نتاع تليفون ولا تابلت تبدا مشرجه وتخليها في الكهرباء مع سخانه البريكيه بطبيعتها البريكيه ساعه تترشق من غير سخانه. اما الحاجات هذوكم ولي ديودورون ساعه حاجات الكوليزي ما يجيش البالك يبداو في الكهرباء راهو ساعه يشعلوا. وزاد الحاجات اللي كل ما هو يعمل رفليه نتاع ضوء ماك اللي يبداو على الحروف نتاع الكياس في المناطق الفلاحيه زاد هذوكم راهو كل عام معناها يعملوا مشاكل بخلاف اللي طايشبو نتاع سيجار وبخلاف العباد المرضى اللي يشعلوا في النيران وحدهم.
1: هذا الشيء استنى فيه
0: نردوا بالنا والمفروض نعملوا حملات باش ننظفوا كل الجانبين نتاع الطريق.
1: يعطيك الصحة محمود، كانوا هذوما أهم أخبارنا في الأسبوع هذا في لكتي في أسبوع. عندكم موعد مع الأخبار تدسويت مع الزميلة أميرة مقني، سينو نرجع بعد شوية في ساعتنا الثالثة من ويكاند على كيف. نهاركم أسعد الأيام.
2: أنتم تسمعوا في ويكاند على كيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فم.
1: ديوانا فم صوتكم.
2: ديوانا فم مع ديوانا. شوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديما نفهم
2: صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجازو الثامنة ديوان فم عسلامة. الأعلان عن تلقي دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في تونس تحت اسم سيما جلوتايد، يعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدلا من الحقن اليومي. وأوضحت شركة الأدوية خلال ندوة صحفية أن هذا المنتج لا يعتبر مادة أنسولين ولا يمكن استخدامه إلا بوصفة طبية، مشيرة إلى دوره في تحسين الوزن وصحة القلب والحد من المضاعفات طويلة الأمد للمرض. كما أكدت الجهة المصنعة استكمال المسار القانوني لتسويق الدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وشركة تونسية للصناعات الصيدلانية ليتم التنصيص عليه بالموقع الرسمي للصيدلية المركزية. انطلاق دورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز في مصراتة بليبيا ليتواصل إلى غاية 5 مايو، وهو يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشركات في قطاع البناء والأعمار. واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس لحبيب الحمامي أن استأنف المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين وحرصهما على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية. كما أشار إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع البناء في البلدين ودوره كرفيع على التنمية ومجال خصب للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يكشف عن اتصالات غير مباشرة بين بلاده ومالي التي تشهد تصاعد الهجمات المنسقة التي تقودها جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد المجلس العسكري الحاكم. وعبر الرئيس الجزائري في مقابلة مع الصحافة الجزائرية عن أسفه للوضع في مالي، داعيا السلطات في باماكو إلى تحاور مع الشعب، مؤكدا روابط الأخوة القائمة بين الجزائر ومالي. مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون يقول إن أفرع الجيش الأمريكي لم تكن على علم مسبق بقرار الرئيس دونالد ترامب بسحب 5000 جندي وإنها علمت به في الوقت الفعلي، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤول. وردا على ذلك فأعدت وزارة الحرب الأمريكية تأكيد أنها أجرت مراجعة معمقة لوضع قواتها في أوروبا. وبحسب الوكالة كتب القائم بأعمال المتحدث الصحفي للبنتاغون في رسالة أن قرار سحب القوات من ألمانيا جاء نتيجة عملية شاملة متعددة المستويات تضمنت وجهة نظر القادة الرئيسيين في القيادة الأوروبية والأمريكية وعلى امتداد سلسلة القيادة. ختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار التي تكون مؤقتا رعدية، وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، أما درجة الحرارة فتكون في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و28 درجة ببقية الجهات. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
2: صباح النور، اهلا بكم في بدايه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم ينطلق مقابلات الجوله رقم 28 بدايه من الساعه 4 متصدر البطوله النادي الافريقي في مواجهه فريق الملعب التونسي صاحب المركز الرابع. مباراه باش تعرف من جانب الافريقي عوده لاعب الوسط ايمن الحرزي، في المقابل سيغيب حمزه الخضراوي بدايه الانظار الثالث وفريق الملعب التونسي، غياب اسكندر الصغير بدايه الاصابه، عوده كل من يوسف الصافي ومثنداو بعد استوفائهم لعقوبه الانظار الثالث. اكثر من 25 ألف متفرج من جانب النادي الافريقي في مقابله اليوم. في نفس الوقت بدايه من الساعه الرابعه للساسس باش يواجه فريق الاولمبي البيجي مستقبل كابوس في مواجهه فريق الشباب الرياضيه القيروانيه واتحاد بنكردان يستضيف مستقبل سليمان. الطرف الثاني البارح تلعبوا مقابله الجوله رقم 25 من المجموعه الثانيه، تعادل 0 مقابل 0 في قمه الجوله بين فريق الملعب الجبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدير، تعادل يخلي فريق التقدم الرياضي في الصداره برصيد 53 نقطه، الملعب الجبسي مركز ثاني 52 نقطه قبل جوله من نهايه مقابلات المجموعه الثانيه. بقيه المقابلات تعادل هدف مقابل هدف بفريق جمعيه الريان وقوف القفصه، الرديف يفوز امام فريق مستقبل قصرين هدف مقابل 0، امل بوشمه فوز خارج ملعب ضد فريق اولمبيك سيدي بوزيد هدفين مقابل 0، جندوب الرياضية تفوز أمام فريق سبورتينغ المكنين هدف مقابل 0، اتحاد قصر السيف ينهزم في ملعبه ضد فريق القلعة الرياضية هدفين مقابل هدف، والنادي القربي يفوز أمام فريق نصر جلمة هدف مقابل 0، وبهزيمته البارح نصر جلمة يغادر رسميا الرابطة المحترفة الثانية. كرة السلة دوري افريقيا، البال الافريقي انهى مرحلة المجموعات باربع انتصارات وهزيمة واحدة، كانت البارح ضد فريق الفتح الرباطي 71 مقابل 68. الافريقي ضمن رسميا منذ زوز جولات ترشحوا للبلاي اوفس اللي باش يتلعبوا في رواندا، ومباراة البارح عرفت حملة ايقافات من الامن المغربي لجمهور النادي الافريقي داخل وخارج القاعة بحسب معنا من معلومات، تم اطلاق سراح جزء كبير منها، متبقي عدد صغير متوقع انه اليوم زاد يتم اطلاق سراح بعد تدخل سفارة تونس في المغرب. أبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، في الكالتشو الإيطالي بداية من الساعتين ساسولو يستضيف ميلان، الخمسة يوفي يواجه لاس فيرونا، بداية من الثمانية غربوع ليلا إنتر يستضيف بارما، في الدوري الإنجليزي بداية من 33 دقيقة قمة كبيرة بين فريق مانشستر يونايتد وليفربول، وفي الدوري الفرنسي بداية من 8 غربوع ليون يواجه ريال، وفي الدوري الإسباني بداية من 8 إسبانيول يستضيف ريال مدريد. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت، نخليكم مع برنامج ويكاند على كيف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ديو على خان صوتكم
1: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف
2: 8:21 دقيقة. رجعنا لكم واصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. مرحبا بكل الناس اللي التحقوا بينا، تحية خاصة لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا كيف العادة مع مختلف المواضيع في الشين يوتيوب ديوانا فام. تلتحق بينا في الاستوديو صديقتنا وحيدة القادري. صباح الخيرات.
3: صباح النور إيمان، مرحبا بيك، مرحبا للناس اللي تسمع فينا على ديوانا فام وعلى برنامج ويكند على الكيف. صباح النور محمود.
4: أهلا وسهلا، أول مرة وحيدة بحرية في الاستوديو.
3: أول مرة نقابلنا محمود في الاستوديو.
2: بعد مع محمود باش تنافسك مع وحيدة.
3: خلينا باش نطلع وانا البروديوسر باش نطلع الفقره نتاعي هكا من اللون ونخلي له باش
4: نطيح على راسه والعين.
3: لا مانيش انا محايده بروديوسر.
2: محايده شنو اخترت الموضوع باش تحكي لنا عليه اليوم؟
3: اليوم نحكيوا على 3000 نازح في قطاع غزه محرومين من اداء فريضه الحج.
2: هذا موضوعنا مع وحيده. تفاصيل وحيده ليله كامله هي تتواصل مع بعض الاهل.
3: بالفعل أنا ديما في المواضيع نحب إني ديما يكون عندي تصريحات، ديما يكون عندي شهادات يعني من الميدان. نحكي اليوم على 3000 نازح في قطاع غزة أصبحوا في عداد المحرومين قصرا من أداء فريضة الحج لمدة 3 سنوات. الأسباب نعرفوها الكل، نعرف الكل أنه نظريا هناك وقف لإطلاق النار، لكن عمليا على الميدان الكيان مازال ينفذ في المجازر متاعه. واليوم نحكي إلى على سبب وهو غياب الضمانات الأمنية وسيطرة الكيان على المعبر. اليوم العديد من الخبراء وفي متابعة للوضع يعني في قطاع غزة، اليوم نحكيه على أكثر من 2000 خرق قاعد ينفذ فيه الكيان اليوم على قطاع غزة. نحكيه اليوم على مساعدات مهيش قاعدة تدخل كليا إلى القطاع. نرجع نحكي على موضوعنا الأساسي اليوم، 3000 نازح في قطاع غزة محرومين من أداء فريضة الحج. اليوم فما مشاهد الحقيقة شدتني في الأيامات الأخرى ونتبع هكا في وسائل التواصل الاجتماعي. العدد من النازحين هم يحكيوا بحرقة بلوعة إنهم ما همش باش يتمكنوا للعام الثالث على التوالي من انهم يتوجهوا الى المدينه المنوره. حبينا نحكيوا مع عدد من النازحين الموجودين في قطاع غزه، حبينا نتواصلوا معاهم شنو الوضع الغادي، في شنو تطورت معناها الوضع الغادي، كيفاش وجهتوا المنع هذايا. بيسين هي طفله 17 سنه في قطاع غزه، الكل عرفناها انه ديما تخو هكا مقاطع وشهادات ديما منذ بدايه انطلاق الحرب يعني في قطاع غزه. بيسين هي فقدت تقريبا أغلب أفراد عائلتها في الحرب في قطاع غزة، وحبينا نحكي معها شنو الوضع على الغادي، كيفاش قاعدين تعيشوا معناها في الخيام، وكيفاش كانت ردة فعل النازحين اليوم بعد منعهم من التوجه إلى المدينة المنورة. وكان هكا تصريح خاص إلى برنامج ويكاند على كيف على ديوانا فهم. نسمعوا مع بعضنا.
5: 3 سنين على التوالي مرقوا علينا وكأنهم عمر كامل من تعب وخوف ووجع وفقدان أشخاص كانوا جنبك وأشخاص بتحبيهم ومن عائلتك. أنا بالنسبة لي خسرت أكثر من 15 شخص من عائلتي، وطبعا الفقدان هو أصعب إشي في الحياة. كأني أنا طفلة من غزة وعشت ظروف أكبر من سني، بس كنا كل يوم نصحى على أمل بسيط نشوف المية إجت ننبسط، تكية الأكل كنا نفرح، نمسك بخيط بسيط نسمع الأخبار في هيك أمل شوية ننبسط، وننام على واقع أصعب من أي إشي، من فوق الصواريخ ننام والإطلاق والقذائف. ولحد هذه اللحظة على الأخبار بقولولكن هخلصت الحرب، بس لسه المعاناة زي ما هي، ما إشي انتهى. حتى الجوامع اللي كانت ملجأنا ورحتنا ما سلمت من القصف، 1000 جامع انقصف وتضرر، حسبي الله ونعم الوكيل. وجع تاني ما بينحكي، ناس كانت تحلم بالحج تستنى هاللحظة من سنين، الحجاج كانوا بدكو وأنا أمي وستي من هدول اللي بستنوا هذا حلم عمر وبستنوا في هاي اللحظة، وبالآخر في كل بساطة انحرموا منها، كأنه حتى العبادات صار إلها ثمن بهالحرب. بس رغم كل إشي لسه في جواتنا رافض هيك إنه ينكسر، ولسه في أمل وصبرين، حتى لو كان الأمل هيك صغير إحنا متأكدين إنه بكرة حيكون يطلع علينا نهار وشمس، وصبرين والحمد لله على كل حال.
3: احنا حابين زادة نحكي مع والدة بيسان اللي كانت تنوي وانه من بين النازحين ايضا اللي معناها لقاو رواحهم محرومين من اداء فريضة الحج للعام هذية، وكان هذا تصريحها خاص لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان افهم.
6: ثلاث سنوات من الحرب، ثلاث سنين من الخوف صار جزء من يومنا، من حياتنا اليومية. صحينا على القصف ونمنا على الوجع، خسرنا اشياء ما بتتعوض، حتى المساجد بيوت الله ما سلمت، أكثر من 1000 مسجد بين مدمر ومتضرر، وكأنه ما ضل مكان آمن نصلي فيه. ولسه ما وقف الألم هون، حتى فريضة الحج في ناس انحرمت منها، وأنا برضو كان نفسي أعمل عمرة وأعمل حجة، بس للأسف رغم إنها حلم كل شخص في غزة، بس رغم هذا كله لسه في قلوب صابرة ولسه في أمل، حتى لو كان صغير الأمل حيكبر وفي وجه الله
3: في أمل، لسه في أمل. هذا هو، هذا كان تصريح والدة بيسان في تصريح خاص لديوان أفهم ولبرنامج ويكاند على الكيف، كيفش أنه هي كانت تنوي أنه تأدي فريضة الحج، لكن للأسف تلقى روحها أنه محرومة كيف عدد من النازحين الأخرين. حكيت ربما على المساجد، وإحنا رينا إيمان أنه عدد من النازحين معناها برشا، رينا مشاهد أنهم كيفش يصليوا معناها في الجمعة على الركام داخل الخيام. خليني نرجع إلى بعض الأرقام لعدد المساجد ربما اللي دمرها الكيان في قطاع غزة. حسب الإحصائيات معناها الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي لوزارة الأوقاف في غزة لسنة 2026، نلقاو 1160 مسجد تم تدميره بالكامل، ونحكي على 40 مقبرة تعرضت إلى التدمير من أصل 60 مقبرة. وكان نرجع نشوف عدد الشهداء، الإحصائيات الأخيرة نلقاو أكثر من 72,000 شهيد حاليا حسب آخر الإحصائيات في قطاع غزة، 72,000 شهيد في قطاع غزة، ونحكيه على أكثر من 172,000 جريح. اليوم أكثر بعد مرور أكثر من 200 يوم على وقف إطلاق النار، ما الذي تغير اليوم في قطاع غزة؟ ربما هذا هو السؤال اللي يتطرح. كما كنا نحكيه نظريا هناك وقف لإطلاق النار، لكن عمليا وعلى الميدان الكيان يواصل في تنفيذ المجازر، الكيان يواصل في تنفيذ الخروقات. إذن اليوم حتى كي تتواصل مع عدد من النازحين يقول لك تحدثوا عن غزة، تحدثوا عن غزة، لأنه ربما في الأيام الأخيرة رينا أنه فما تركيز كبير على المفاوضات بين أمريكا بين وإيران، ف خليني نقول تحدثوا عن غزة.
7: كما قلت وحيدة ويعطيك الصحة، يعني الحرب الإيرانية الأمريكية تغاط على الحديث الإعلامي، وما يوجعني صدقا أنه كأنه طبعنا مع الألم في غزة. يعني كنت فكروا الفترات السابقة وحديثنا على الموضوع هذا، فبالحق نحن مقصرين أمام المعاناة الكبيرة والمتابعة الكبيرة للقطاع. نسمع في بيسان وقت اللي قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، فحسيت أنه أحنا زادة كأنه مشمولين أيضا بالكلمات هذية، لأنه ضعف الحديث عن غزة وكأنه المشاعر الجيشة كانت مرتبطة فقط بالأرقام وبالأخبار المتواترة وقتها بالمقاومة والصراعات اللي كانت على أرض الميدان، ولكن تداعيات الحرب هذيك في ظل وقف إطلاق النار معاناة كبيرة قاعدين يعيشوا فيها أهلينا في غزة. إن شاء الله ربي ينصر غزة، ينصر أهل القطاع، وخلينا نرجع، خلينا نرجع ونحكي عليهم ممكن الحج. وانت انطلقت من موضوع ليعتبر خليني نقول حلم روحاني لكل مسلم في كل بقاع الأرض، مهما كانت الوضعية متاعه ومهما كانت الظروف، كل مسلم يحلم أنه يمارس الفريضة هذه اللي هي من أركان الإسلام وقت اللي يلقى روحه محروم بسبب الظروف الإنسانية والظروف السياسية من الموضوع هذايا. فبالحق وجيعة كبيرة ممكن يعيشوها الناس اللي محرومين من أداء الفريضة هذايا. إن شاء الله ربي ينصر غزة. محمود عندك تفاعل؟
4: هو التفاعل البسيط معناه فما التقصير، هو النوم العربي في قضية غزة. شنو تعمل؟ تعمل غزة أخرى، خطر نفس اللي عاشته غزة قاعدين يعيشوا فيه توا جنوب لبنان، كما فما خط أصفر معناها مع غزة ونفس اللي صار، كما طاو فما خط أصفر في جنوب لبنان والخط الأصفر هذا باش يبدأ يمشي ويكبر، وكما طاو باش يولي زادة فما خط أصفر مع سوريا القدام، جوست رئيس سوريا قاعد يتحرك وكل شيء أحمد الشارع، من بعد زادة باش يعملوا خط أصفر واللي هما دجا بعاد على العاصمة معناها دمشق ذا اللي 50 ولا 60 كيلومتر في أعلى نقطة معناها ارتفاعا في المنطقة. فنشوفوا لهناك يبدأ فما نوم عربي في قضية معناها باش تمشي وتكبر، باش نوريو لهنا مدى قداش شدوا صحيح أهل غزة وقداش كبشوا ما حبوش يخرجوا من الأرض متاعهم. معنا من با منيش قاعد نحكي على المقاومة لهنا، قاعد نحكي على المقاومة متاع المواطنين اللي مكبشين في أرضهم ومكبشين في بلاصتهم. والمواطنين في الأغلب ما نسمعوش بهم، مش كما برشا وجوه معروفة خرجوا وخطفوا الدورة وبيعوا القضية وكل شيء اللي تحسب تغلط على غالب. ما لهنا نشوفوا كيفاش أنه حاجة كي ما فماش موقف عربي ما تمشي وتتواصل. ونشوفوا لهنا جنوب لبنان، ومع العلم أنه العالم الكل ما يتكلمش على غزة ويتكلم على ماضي قرمز، على خاطر ماضي قرمز تسامبلمون قاعد يمس في الناس الكل اقتصاديا، ونحبوا ولا نكرهوا الدول تتحرك على الاقتصاد أكثر من القضايا الإنسانية.
7: يعطيك صحة وحيدة القادري، كل الشكر ديك على الموضوع هذا لإعادة الحديث عن القضية، وكما قلت أنت ونعود نقول تحدثوا عن غزة، تحدثوا عن أهالي، نتحدثوا على المعاناة اللي قاعدين يعيشوا فيها يوميا. كلمات بيسان التوى قاعدة محفورة الحقيقة في ذكرتي، فكرتني بالأطفال اللي كنا نحكي عليهم يوميا تقريبا في كل المنابر الإعلامية امتعنا، فمثالش نتفكروهم حتى في وسط الزخم خليني نقول اللي متعلق بالأخبار العالمية، تقعد القضية المفصلية والقضية الرئيسية في حياتنا احنا كمسلمين قضية غزة الأبية. احنا نمشي وفاصل توتسويت من تونس للقدس لطفي بوشناق، ونرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: 38 دقيقة رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم مشوارنا في ويكند على الكيف. مرحبا بالجميع، مرحبا أيضا بضيفتنا دكتورة فدوى القهواجي، رئيسة وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية. صباح الأنوار دكتورة، مرحبا بك بحضينا.
2: صباح الورد، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
1: خلينا نكتشف تفاصيل استضافة الدكتورة فدوى تدسويت في لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور،
1: في البداية حبيت نبارك لك على الإصدار اللي وقع مناقشته في معرض الكتاب البارح، هذه الطبعة الثانية لدروس في قانون الشغل علاقات الشغل الفردية. الكتاب هذية اللي فيه كل ما يهم قوانين الشغل وخاصة في علاقة بالمستجدات التشريعية اللي في قانون الشغل التونسي. لو كان تعطينا فكرة أكثر على الكتاب هكا للناس اللي تطلع، نحكيه على طبعة ثانية، معنا التونسي اليوم قاعد يدقق في علاقة بقانون الشغل اللي في سنوات ماضية ما كانش عندنا الوعي الكافي باش انه نقراو لي كونترام تاعنا، نفهموا علاقاتنا الشغلية، ما كانتش داخلة برشا في ثقافة التونسي. ممكن انت ادرى بالموضوع هذا يا دكتورة.
2: شكرا لك على الاستضافة ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان اف ام. الحقيقة انت يعطيك الصحة قدمتني، انا ايضا استاذة محاضرة بكلية حقوق العلوم السياسية بتونس جامعة تونس المنار، ندرس قانون الشغل لمدة تزيد عن 10 سنوات. لماذا أصدرت هذا الكتاب؟ الكتاب أصدرته منذ 4 سنوات في الطبعة الأولى لاهتمامي بقانون الشغل. قانون الشغل راه من أكثر القوانين التي تمس المواطن التونسي لارتباطه بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. احنا نعرفوا دونك أكثر القوانين اللي تمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي هو قانون الشغل. قانون الشغل احنا كنشوف الكتاب عنوانه العلاقات الفردية. دونك في الجزء الأول، خاطر في الجزء الثاني قاعد في طور الإنجاز. نعم. الجزء الأول اهتممت فيه بالعلاقات الفردية بمعنى عقد الشغل. عقد الشغل لو كونترا انديفيدويل بين الاجير والمؤجر، من حيث قيم العلاقه الشغليه، الشروط، اركان العقد، ثم تنفيذ العلاقه في السير العادي، في الظروف الطارئه، عند مرض الاجير، الخدمه العسكريه، كيفاش يتم تعليق عقد الشغل. هذه اليه خاصه بقانون الشغل بالاساس، عندما تمر المؤسسه بصعوبات اقتصاديه. وهكا نشوفوا لي قانون الشغل في ارتباط مع اذا قانون انقاذ المؤسسات وقانون الاجراءات الجماعيه 2018، ثم انهاء على عقد الشغل وخاصة من خلال الطرد. كلنا نعرف الطرد هو أكثر تصرف يمس بمصلحة الأجير. دونك هذاك علاش تم التفكير في مؤلف لقانون الشغل. وكنت بصدد الإعداد الجزء الثاني. الجزء الثاني هم العلاقات الجماعية، كل ما يتعلق، باش نبسط للمستمع، كل ما يتعلق بالحرية النقابية، بالإضرابات، بالصد عن العمل، بالتفاوض، مفاوضات جماعية، اتفاقيات مشتركة. لكن بصدور قانوني 2021 لنظم العمل المنزلي، وقانون هام جدا مالوغوزمون اينا بايتي ميدياتيزي سامحني. ثم ايضا القانون 2025 المتعلق بتنظيم عقد الشغل ومنع المناوله. دونك ديغنييرمون 2025 وليت وقفت الكتاب الثاني وخيرت اني اقوم بطبعه ثانيه للكتاب الاول حتى يتلائم مع المستجدات التشريعيه.
1: دكتوره فدوى، حبيت نسالك قبل ما نتعديه ونحكيه الموضوع اللي متعلق خاصه بوضعيه معينات المنازل اليوم، عن علاقه تونسي بقانون الشغل والتشريعات والعقود والعلاقات هذه الفردية، كيفاش تقيمها في مختلف السنوات متاع الخبرة متاعك على امتداد السنوات الأخيرة؟
2: الحقيقة وليت نحس ما وعي أكثر بالمادة القانونية. قبل التونسي ما كانش يهتم ياسر بالقوانين، يحسها ما تعنيوش برشا، لكن نحسوا السنوات الأخيرة فما وعي بالمادة القانونية. وكما يحكيوا الناس كل في السبور في تونس، والناس كل تفهم في السبور، أنا بيرسونيل ما نفهم شيء، الناس كل تفهم في القانون وتحب يعرف القانون ويسألوا على القانون. دونك ولات مادة مهمة بالنسبة للتونسي، انه يعرف حقوقه ويعرف التزاماته ويعرف القوانين الجديدة. معناها هذه الحاجة معناها نلاحظ فيها من خلال الممارسة اليومية ومن خلال اللقاءات اليومية بعديد الأطراف، نحس هناك شغف بالمادة القانونية بدأت تاخذ مكانها. التونسي ولا يحب يعرف حقوقه ويعرف القانون ويفهم القانون
1: باش يعرف يتعامل مع لي سيتوياسيون كونفليكتويل اللي بتاتر يلقاو مع المشغل نتاعو، يعرف حقوقه ويعرف ايضا زيد واجباته. باش نرجع معاك على ابرز المستجدات اللي متعلقه بقانون الشغل اللي متعلقه اساسا بالعمل المنزلي سنه 2021 وايضا تنظيم عقود الشغل.
2: بالنسبه للعمل المنزلي، فما برشا توانسه ما يعرفوش اللي العمل المنزلي، احنا نقولوا معينات منزليات، هذه العباره اللي نعتمدوها ديما، وكانه العمل المنزلي حكر على النساء. اوغ مش صحيح، منظم منذ 1965. إذا يمكن تسأل أي حد تقول له عناش قانون، يقول لك ما عناش قانون. وهذا عملته سؤال، هذا سألته

0: برشا أطراف في حصص تكوين نسأل إسكو حتى ناس معناها في مستوى عالي معناها حتى في مؤسسات الدولة ونقول له عندك عندناش قانون يقول لي ما عندناش قانون دونك احنا عندنا قانون من جويلية 1965 قانون ذي يتعلق بحالة عمالة المنازل هكا اسمه حالة عمالة المنازل فيه بعض الفصول ماهوش ما كانش معناها قانون هام جدا والقانون هذا اللي اختير فيه اللي يسمح بتشغيل طفل في العمل المنزلي عمره 14 سنة هذا قانون يسمح والوضعية هذه بقيت حتى بعد صدور مجلة الشغل سنة 1966 وقت اللي تحدد سن الدنيا للشغل ب 16 سنة بقي العمل المنزلي مقبول أنه طفل يشتغل دون 16 سنة عمره 14 سنة يكفي في ذلك إعلام وزارة الشباب والرياضة وقتها وكفى
1: ونجم يخدم
0: الأمر بقى هكا إلى حين عام 2005 تم الترفيع في سن الدنيا لتشغيل الأطفال في العمل المنزلي إلى 16 سنة ثم في قانون العنف ضد المرأة قانون الأساسي عام 58 تم تحجير تشغيل الأطفال أو الوساطة وتم سن حتى عقوبة جزائية إزاء العمل المنزلي للأطفال وأخيرا أنا قلت ديما بشرة سارة صدور قانون 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وكذا القانون هذا هو قانون هام جدا ألغى تماما قانون 65 وكرس أحكام جديدة أهم حدث أنا راه في القانون هذايا أرثيه أنه القانون هذايا جعل عمالة المنازل خاضعين لأول مرة في تاريخ لمجال الشغل لأنهم عمالة المنازل بقوا طول المدة الفارطة خارج مجال الشغل المنظومة. دونك عندي عامل خاضع لأحكام مجال الشغل ورغم هنايتها ورغم إشكالياتها ورغم سلبياتها
1: على الأقل فما مينيموم متاع حقوق
0: الراحة الساعات الإضافية الأعياد كل هذا كانوا محرومين منه دونك كانوا خارج إطار مجال الشغل عندهم قانون خاص حتى فقه القضاء في تونس كي يجي قدام وضعية متاع عامل منزلي وعاملة منزلية يقول لا يخضعون لأحكام مجال الشغل لماذا لأن نشاطهم لا يتعلق بالنشاط الاقتصادي
1: ورغم اللي
0: دخلت ولا حاجة أخرى احنا قانون الشغل كله مجال الشغل فصل الأول متاحة يأكدوا فصل 6 وفصل 4 عنا عنصر التبعية دونك معيار تكييف العلاقة بأن علاقة شغلية هو معيار تبعية أنا ديما نقول ونكتب ونقول ما فماش أكثر من حالة تبعية يكون عليها الأجير. أمام إذن العامل المنزلي أمام صاحب المنزل دونك بشرة أنه فينا الماء أصبحت عملة المنازل خاضعين لأحكام مجال الشغل والقانون هذا يفصل دونك أهم حاجة يكرس الحق في العمل اللائق من الفصل الأول متاعه بما يتلائم مع الدستور والمعاهدات الدولية لا يميز بين العامل العامل والعاملة المنزلية يحكينا على العامل والعاملة المنزلية على حد السواء دونك ثقافة أنه فقط المعينة المنزلية تكون امرأة لا القانون هذا يقطع معها إذن قد يكون عاملا قد تكون عاملة منزلية أيضا القانون هذا لا يميز بين العامل التونسي والعامل الأجنبي في الحقوق والالتزامات الكل حتى تمييز بيناتهم وهذا دونك أنا قلت لهم القانون هذا تقدمي حتى أكثر من القانون عدم التمييز بين دونك القانون المتعلق بعدم التمييز خاطر اذا لا يقيم تفرقه احنا نعرف القوانين الكل هناك تفرقه على اساس الجنسيه القانون هذا لا يقيم تفرقه على اساس الجنسيه ثم يضبط شروط العمل المنزلي واجراءاته والعقد الى غير ذلك واهم حاجه مثلا القانون هذا كان سباق في اسناد عطله ابوه للعمل المنزلي قبل حتى الوظيفه العموميه دونك هذه مسائل ايجابيه ثم فيه ايضا عقوبات جزائيه الحقيقه يسمح لمتفقد الشغل و مراقبي صندوق الضمان الاجتماعي بمراقبة المكان دونك اللي يمارس عمل منزلي وهناك عقوبة جزائية الحقيقة هامة وهامة جدا تجعل القانون هذا فقط هناك بعض الضعف لأنه متفقد الشغل مثلا يمنحه القانون صلاحية لكن بالمقابل يمنح لصاحب المسكن حق منعه من دخول مسكنه دونك فما بعض الإشكاليات اللي الحقيقة في حاجة للمراجعة وديما القانون راه متطور وفي حاجة للمراجعة بعض النقاط لكن أنا نقول القانون هذايا إجمالا قانون إيجابي وإيجابي جدا
1: كي نحكيه أيضا على موضوع مثلا الحماية من العنف أو الاستغلال داخل المنازل في القوانين الجديدة كيفاش نضمن المسائل هذايا للعامل والعاملة
0: يعطيك الصحة سؤال مهم جدا المسألة المهمة في القانون هذايا أنه عنا فصل 23 اللي هو من أهم الفصول يقولنا تنطبق العقوبات الواردة في القوانين الجزائية خاصة المجلة الجزائية وخاصة قانون العنف ضد المرأة وقانون مكافحة تجارب الأشخاص دونك ثلاثه هذوما قوانين ينطبقوا في صوره العمل المنزلي. دونك اذا كان عامل منزلي عنف او عنفت عامله منزليه عندها اذا عندنا النصوص العام على مجال الجزائيه, وعندنا ايضا قانون مكافحه العنف ضد المراه, وعندنا ايضا قانون مكافحه التجار بالاشخاص. دونك الحمايه راهي موجوده, دونك النصوص الجزائيه موجوده ونص عليها الفصل 23 بصراحه. فقط سمحني اللي يلزم نقوم به احنا باش القانون ينطبق هو الاشعار. حتى القانون يحكي على الاشعار, وهذا نأكد عليه, كل شخص فينا راه مطالب بالإشعار. إذا كان نشوف جارتي, إذا كان نسمع أي حد حتى في العائلة, إذا كان نشوف حالة عنف أو حالة اتجار بعامل أو عاملة منزلية, راه مش لازم يكون أجنبي, راه التجارة داخل في تونس خاطر عندنا عقلية احنا توا الاتجار ديما يكون بالمهاجرين أو بالسوريين أو لا, لكن صحيح راه الاتجار قاعد يصير في تونس.
1: استغلال اللي يصير للعاملات
0: الأب بالقانون, كيطبق القانون قانون مكافحة التجارة, والأب يتاجر بولاده للأسف في تونس هنا داخل عن طريق العمل المنزلي. دونك هذه صورة من أكثر الصور رواجا هي في التجار, هي في العمل المنزلي.
1: هذه في علاقة بالحماية من العنف والاستغلال داخل المنازل. حسب تجربتك دكتورة وحسب أكيد دراساتك, كي تقارن القوانين أو القانون ولا تشريعاتنا التونسية اليوم اللي وصلته في علاقة بقوانين الشغل, كيفاش تنجم تقيمها مقارنة باللي موجود في العالم؟
0: بأمانة أنا قلت حتى جمع لي فات معكم هوني, فما تونس ملتزمة بملائمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقياتها الدولية, والحقيقة هذا مثلا القانون جاء في الإطار هذا. دونك كي تقارن احنا تجربتنا بالتجارب المقارنة, احنا راهو ديما في التشريع رانا متميزين, مش من باب احنا احسن ناس ولا لا, احنا متميزين في التشريع باعتبار لي احنا تونس من الدول اللي تسعى ديما الى احترام تعهداتها الدولية. كي نصادقوا الاتفاقية الدولية رانا ملزمين بملائمة تشريعاتنا الوطنية في ضوء تلك الاتفاقية. هذا ما يمنعش الإخلالات, راه مش باش نقول لك اللي احنا تشريع نتاعنا تشريع الامثل لوان دو ليتر.
1: وين الإخلالات بالضبط؟
0: كما قلت لك مثلا نعطيك إخلالات, فما إخلالات ساعة عملية, فما إخلالات في النص. مثلا نعطيك من إخلالات العملية, مثلا عندنا إشكال قاعدين نعانيو فيه ديما في القوانين نتاعنا, يصدر قانون والنص التطبيقي ما يصدرش. نعطيك أهم إخلال في القانون هذايا شنو, إنه القانون هذايا يمنح للعامل المنزلي الحق في عقد شغل مكتوب, ويقول لك إذن يتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة, ويقول لك راهو نموذج عقد العمل يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل, يصدر في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ممتاز هكا ولا
1: باه,
0: جيت نكمل. يقول لك تدخل أحكام هذا القانون حيث النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره برائد رسمي الجمهورية التونسية. القانون هذا وقتاش صدر؟ 2021. لليوم العقد مازال النموذج ما صدرش
1: لحد اليوم,
0: تعرف معناها يعني معناها القانون هذا غير قابل للتطبيق. شفت الإشكال اللي احنا عندنا؟ معناها اللي عنده عامل ولا عاملة منزلية يسمع بالقانون هذايا وبشروا المؤجر نتاعو بالقانون هذايا, توا قاعد يستنى في العقد, النموذج العقد توا اصدر.
2: هو معناه العقد الزامي باش يكون موقع في الحالة هذه, ولا ينجم يكون ما نقولوا كل العقد الشفوي؟
0: لا, هو يلزم المؤجر بإبرام عقد, وعندنا نموذج العقد العمل ولا, وديجا يقول لك كل عندنا فصل يقول لك كل مؤجر ملزم بتسوية وضعية العامل المنزلي في أجل وقدره. لكن انا كيفاش بنسويها الوضعيه يعني,
2: والنموذج اللي تذكر ما حضرش
0: هذه اشكال راهو عندنا منذ سنوات
1: يعني
0: عديده
1: من 2021 لليوم.
0: فوالا دونك يولي القانون هذا كاينه لا تخمخت باش يقعد هكاك نستناو قاعدين في النموذج هذا حتى يعني.
2: صعيب لهالدرجه النموذج باش يتعمل,
0: هذه راه ما يطبقش كان في القانون هذا, في عديد القوانين ساعات يقول لك الى حين صدور الامر التطبيقي, القانون موجود الامر التطبيقي يصدر بعد عامين 3 4 5.
1: هذا وين الخلل بالضبط دكتور؟
0: والله الخلل اعتقد اداري معناها اداري في الوزاره, اعتقد معناها نعتقد الخلل اداري
1: هذايا
0: بحث
1: يعني بالحق. يعني بعد ما حكينا على الامتيازات والمستجدات هذه الكل, وكيفاش اليوم العامل المنزلي كيفاش باش نجم يحظى بالحقوق هذه الكل في المقابل, يعني لليوم من 2021 ل 2026 مازلنا نحكيوا على انه حتى النموذج العقد مازال ما هوش متوفر. فاليوم مهم جدا انه نتحرك, وحنا فرحانين انه صدرت التشريعات هذه, فرحانين انه على الاقل عديد الوضعيات باش تتسوى سوا وانه باش نحافظوا على كرامة الاشخاص اللي قاعدة تخدم العمل المنزلي. وسمعنا عديد الوضعيات ونشوفوا في عديد الوضعيات في الفضاءات امتاعنا. فاليوم مهم جدا انه يكون فما تحرك من اجل انه على الاقل يصير الامر التطبيقي ويصير العقد هذايا والنموذج امتاعه. دونك باش نختم معاك ممكن دكتورة فدوى القواجي ابرز الاصلاحات اللي مازالت مطلوبة لتطوير الاطار القانوني هذايا بيان سور مع اول حاجة اللي هي اللي حكينا عليها توا اللي هي النموذج نتاع العقد.
0: معناها اصلاحات في قانون الشغل في قانون الشغل ككل
1: في المجال المنظومه.
0: الحقيقه كما قلت لك احنا معناها مجله نقحت في 1994 96 2007 وديرنييرمون في 2025. التنقيحات هذه مهمه جدا لكن تقعد منقوصه لانه احنا ديما نطمحوا للتشريع الامثل. ديما لازمنا نطمحوا للتشريع الامثل وهذه وظيفتنا احنا في الجامعه ان احنا نحاولوا نرصدوا الاخلالات مع تثمين الايجابيات. او كما قلت لك مثلا عديد مثلا عندنا قانون جديد 2025 فيه عديد الايجابيات كيف كيف زاد نثمنوهم لكن ديما راهو نلاحظوا سلبيات. من اهم النقائص اللي عندنا في قانون الشغل شنو عندنا مشكل كبير اللي هو مثلا مبدا المساواة. مبدا المساواة معناش نص عام في المساواة في مجال الشغل. عندنا فصل 5 يقول لك لا يجب التمييز بين المراه والرجل في تطبيق مقتضيات هذه المجله. لكن ديما نعتبروا اللي مبدا المساواه هو اكثر عموميه من المراه والرجل. المساواه يجب ان تكون على جميع الاصعده. المساواه بدون نظر الى الانتماء العقائدي او الديني او الطائفي او الى غير ذلك الاجتماعي او الى غير ذلك. دونك نطالبوا ديما بارساء مبدا عام في المساواه اذا في تطبيق احكام مجله الشغل. كيف كيف مثلا بغض النظر على الانتماء النقابي او عدم الانتماء النقابي هذه مساله مهمه ايضا كيف كيف. أيضا من الحاجات اللي نطالبوا بهم هو مسألة الطرد مسألة مهمة جدا. احنا في تونس قلت لي انت مثلا كي نقيموا نفسنا مثلا احنا في مشكلة في مسألة الطرد نقعد ديما دولة عنا اشكال كبير لانه تعتبر تونس من الدول القلائل التي لا تكرس نظرية ارجاع العامل او بطلان الطرد. اش معناها؟ معناها اذا كان اجير تم طرده من قبل المؤجر نتاعو ينجم يمشي يطلب التعويضات فقط لا غير. حتى لو كان ثبت أن الطرد تعسفي فإنه لا يمكنه مطالبة بإرجاعه للمؤسسة. مازلنا نعتمد نظرية أن المؤجر هو مالك
1: انتهت
0: المؤسسة
1: العلاقة
0: انتهت العلاقة. هذه سلبية خطر الأجير نعرفه والطرف الأضعف في الحلقة. قد ما تعطيه تعويضات فإنه تبقى التعويضات قاصرة عن تعويضه. لأنه لماذا؟ لأنه المقرش مركز العمل متاعه أهم شيء بالنسبة لي هو من التعويضات المادية اللي هي ما عندهاش قيمة مهما اي سورتو اللي في تونس منذ تنقيح 94-99 تم تسقيف الغرامات البلافونمون. دونك الغرامات تاعنا ما عادش نجم تطلع فوق برشا برشا. يقول لك مهما كانت اقدميه الاجير لا يمكن ان معناها تزيد على اجر 3 سنوات. دونك هذايا لو بلافونمون يضر برشا. من الحاجات هذه ديما نطالبوا به انه يتم اذا ارساء نظريه ارجاع العامل او بطلان الطرد كما فرنسا. دونك كما مصر كما عديد الدول الاخرى اللي احنا كنا متقدمين الحق برشا على بعض الدول العربيه لكن العديد منها قاعد يتقدم في مجال القانون الاجتماعي. كيف كيف مثلا حق التفاوض. احنا ديما نقولوا حق المفاوضه الجماعيه لازم يكون في الدستور. لماذا؟ لانه المفاوضه الجماعيه راهي وسيله لارساء السلم الاجتماعي بين خاطر المؤسسه ما ننساوش راهي المؤسسه مش اشخاص. المؤسسه هي حلقه في السلسله الاقتصاديه. دونك الدوله الكل من مصلحتها انه يكون فما سلم اجتماعي. المؤسسه هي حلقه وهي خليه انتاج. دونك المصلحه العامه تقتضي انه يكون المؤسسه اذا يصير تفاوض بين المؤسسه وبين اذا هما تشاور ثلاثي المؤسسه والحكومه بيان سور ديما كالعاده وممثلي العمل. دونك ديما يصير التفاوض هذه بصفه دوريه الى غير ذلك من اجل احلال السلم الاجتماعي. كيف كيف عندنا في الاضراب تنظيم الشروط الى غير ذلك التسخير. عندنا بعض النقاط الكل معناها موجوده في كتابي حاولت اني نبسطها في كتابي وان شاء الله يكون الكتاب اديت في يد الطلبه اولادنا ساعه قبل كل شيء خاطر هو انا هديته للطلبه نتاعنا الكل وايضا في ايدي الباحثين وكل من يحتاج الولوج للمادة هذية.
1: نفكركم الكتاب عنوانه دروس في قانون الشغل علاقات الشغل الفردية للدكتورة فدوى القهواجي. أنستنا في حضورك معنا أكيد.
0: لو تسمح حبيت فقط كلمة ختام يعطيك الصحة شكرا لكم أنتم على العناية بالمادة. فقط حبيت نقول أنا الكتاب هديته لولدي وبنتي لكن نحب نشكر الأباء المادة. عنا لبير فونداتور دو لاماتير أباء المادة اللي تعلمت على يديهم وكتبت الكتاب هذية على خاطر هما حبوني في المادة. نذكر لو سيد فخر بن سالم سالم، الأستاذ حافظ العموري، الأستاذ نوريم زيد، الأستاذ حاتم قطران، هذوما أباء المادة في تونس اللي أنا استلهمت منهم وحبيت القانون الاجتماعي وقانون الشغل بالتحديد على خاطر هما حبوني في المادة، كانوا أساتذتي في أوقات معينة. كيف كيف حبيت نشكر البارح كان تقديم الكتاب، حبيت نشكر رئيس جامعة تونس المنار الأستاذ معز الشفرة خاطر اهتم بالكتاب وتنقل المعرض البارح ويعطي الصحة، كان معنا عميد الكلية الأستاذ مصطفى بلطيف، الأستاذة سوسن كريشين المديرة العامة لمركز النشر الجامعي اللي إصدار الكتاب عليهم، كل العاملين في المركز يعطيهم الصحة الكل، وخاصة خاصة الطلبة. امبارح المفاجأة السارة اللي كانت عندي إنه الطلبة كانوا حتى من الأساتذة، دونك فرحت برشا برشا خاطر احنا السيبل نتاعنا هو الطلبة، ونحبوا الطلبة يقراوا، ونحبوا الطلبة يرجع الشغف بالعلم والشغف بالمادة القانونية.
1: عجبني الاقتباس اللي انطلقت به في الكتاب لابن الدريد، يقول إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعاه. كل الشكر لك دكتورة فدوى، فضلك ملك ولميس اللي كان الاهداء لهم هما، وإن شاء الله نكونوا على الأقل وصلنا لكم بعض المعلومات اللي متعلقة بهذه آخر المستجدات التشريعية، على الأقل زادة كيف كيف الإصلاحات والأهم الهينات اللي حكينا عليهم في علاقة بمنظومة الشغل متاعنا، يكون مدام فما أساتذة موجودين اللي قاعدين دراسات وقاعد فما التطوير في المنظومات على الأقل اللي تتلائم مع وضعية العامل التونسي. هذه كانت فقرة لانفيتي دو جور، نواصلوا بالموسيقى، احنا نرجع بعد الأخبار على ديو نفام صوتكم.
3: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوات الساعة. ديوان فام عسلامة. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن من تفكيك وثق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوال تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني السبت أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية، وبناء على شهادة عدد من المتضررين أشارت إلى أن أفراد الوثاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن ليعمد بالأثر إلى تكليف أحد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة. ولفتت إدارة الشرطة العدلية لأنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد الحق ضررا بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووثاق إجرامية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى طريق السير عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي يتم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. الأستاذ الجامعية بالمستشفى الجامعي الهادي شكر بصفاقس الدكتورة عفيف بالثابت كمون تؤكد أهمية توسيع الرعاية بحديثي الولادة والخدج لتشمل كافة الجهات في تونس وألا تقتصر فقط على المستشفيات الجامعية، مشددة خلال يوم تكويني بمدينة قبلي على أهمية تدريب وتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية في مختلف الجهات ليكونوا مواكبين للبرامج الصحية الحديثة، مما يقلل الحاجة لنقل الأم أو الرضيع لمسافة طويلة قبل أو بعد الولادة.
4: نحب نوصلوا العناية بالبيبي دوب ما يتولد للجهات الكل، معناتها ما تكونش الخدمة معناتها من نجمة له بيه كان في المستشفيات الجامعية، لازم الصغير يلقى العناية اللازمة في كل بلاصة في الجمهورية التونسية. دونك توسيع العناية بالحديثي الولادة وبالخدج سيدة اللي يتولدوا قبل وقتهم خاطر ولاو برشا موجودين. احنا كي نشوفوا الإحصائيات العالمية راهي المورتاليتي انفانتيل معناتها الموت عند الأطفال أكثريته موت نتاع البيبي حديثي الولادة. دونك باش نحسنوا احنا الرعايه الصحيه وننقصوا من النسبه المئويه نتاع الموت الوفيات عند البيبيات هذوما لازمنا نوصلوا للجهات نحسسوا قد ما نجموا، وفما برشا حاجات يجموا يصيروا في الجهات ما غير ما نحولوا صغير باش نقصوا زاده الضغط على المستشفيات الجامعيه اللي هي فما حاجات تجم تصير وين ما يتولد الصغير ما يستحق كان تكوين للاطار الطبي والشبه الطبي باش يكونوا معناتها مواكبين البرامج الصحيه وشنو لازمهم يعملوا وشنو ينجموا يعملوا ما غير ما يحولوا الأم قبل الولادة ولا يحولوا الصغير.
3: في العالم، نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله يقول أن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولا نطبقها ولا نسمح بأن تمرر وفق قوله، وأضاف المسؤول أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يحذر مجددا بيلاروسيا من الانخراط في الحرب ضد أوكرانيا، وفي رسالة مصورة نشرت أمس قال زيلنسكي أن نشاطا غير معتاد رصد يوم الجمعة على الجانب البيلاروسي التروس من الحدود المشتركة، وأضاف أن كييف تراقب الوضع عن كثب. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: هذه فكروني بصوت أنيس الطيف. تواصلنا إلى 9:18. مرحبا بكل المتابعين. خلينا نسلم شوية على أصدقائنا على الشين يوتيوب ديوانا فام. صديقتنا مريومة صباح الخيرات. ليالي مرحبا بيك. سامي بن علي أيضا فوركاتس مام. نهارك ورد. منى عمري موجودة في التشكيلة. صديقنا ياسين مزهود. صديقنا حمدي أيضا مرحبا بيك. كلكم كل الناس قاعدين يتفاعلوا معنا. نهاركم أسعد الأيام. صديقنا بن سالم. صديقتنا فدوى الدالي موجودة ولا لا منش قادرة فيها. سلومة موجود. سونيا سيسي زيدة. نفرح كيف نراكم ملمومين ونفرح برسائلكم ديما المزيانة وتفاعلاتكم. سينو قبل ما نتعدى للفقرة متاعك، في العادة تحب تسمع الموسيقى بصوت الفنان الأصلي متاعها ولا ساعات تحب لغوبخيز؟
1: والله انت والغبريز
0: انت ساعات تحس انه الغبريز انجح تحسهم حتى من الفنانين
1: يعطيو الغنايه يعطيوه ديمونسيون اخرى حتى في غنايه ام كلثوم. فمشكون ام كلثوم بالنسبه لهم معناها ما فيهاش لعب، ما تسمع ساعات حاجات هكا. وبحكم زادة التطور نتاع الماسترينغ والكاليتي نتاع الصون معناها بارابول الغنايات القدم، فما حاجات وفما مغنيين ما تنجمش تعاود لهم اغنياتهم كل صراحه.
0: هذه في علاقه باصدقائنا والموسيقى اللي قاعدين نتابعوا فيها. ان شاء الله تكون موسيقى بنينه. وبيان سور مدام فما فاروق هوني ما تسمعوا كان الموسيقى البنينه على ديوان اف ام. سينو تو سويت باش نمشيو لفقره مع محمود. مع محمود.
1: باهي الامارات والاوبيك وانهيار البترودولار باش فسروا كل شيء. نعرف ديجا كلمه البترودولار هي كيما ماشيه نتاع نعت وماشيه نتاع حاجات هكا، مي راهو هي ميكانيزم تو نفهموا. باش نحكي على الامارات وخروجها من الاوبيك وانهيار منظومه البترودولار بالطبيعه باش نحكيو من منظور اقتصادي نتاع حسابات. ماناش باش ندخلوا في شكون مطبع وشكون يكره شكون وشكون عنده مشاكل مع شكون. وبالطبيعه فما شكون معناها كل موضوع نحكيو سورتو نيفو انترناسيونال يقول لك احنا اش دخلنا. كيما حكينا قبل على بروفيل رئيس امريكا برئيس الانتخابات يقول لك احنا اش دخلنا. كيما حكينا على مضيق هرمز والتسميه نتاع هرمز واحد يقول لك ما بعدنا عليه واحنا اش دخلنا في الاخر. هيك حتى التفاح ولا ب 10,000 وقال شنو هرمز. باهي الامارات خرجت رسميا من الاوبيك. معناها باش نبداو الخطوه الاولى. اوبيك هي او اورجانيزاسيون، بي بتروليوم، اي اكسبورتيشن، و سي كونتريز اللي هي معناها البلدان المصدره للبترول. تعملت من 1960 في اجتماع بغداد المعروف اللي هي وقتها كان فيه ايران والعراق والكويت والسعوديه وفنزويلا وقطر خلطت من بعد 1961 وليبيا واندونيسيا 62 ونيجيريا 1971. ومن اللي صار الامبارجو نتاع 1970 غير هذا قجر آخر معناها نتاع 1970 موضوع آخر قبلك نحكيو فيه. المهم وقتها تلموا الدول هذوما وقصوا البترول على العالم وعلى الولايات المتحدة وغيره والسوم طلع. هذه معناها حاجة كانت حاكمة في التاريخ وفي الواقع اللي نشوه اليوم. معناها بدلت برشا حاجات من وقت عرفت القوة نتاع الأوبيك والقدرة وشنو تنجم تعمل. يقولك نحن الدول اللي ننجو في البترول في العالم. هذا بجاوب السؤال شنية الأوبيك وعليش. يقولك نحن الدول اللي ننجو في البترول في العالم فنسقوا بنت بعضنا. معناها كل بلاد ما عادش تنتج كما تحب. نتحكموا في البترول قداش يكون موجود في السوق باش العالم لا السوق العالمي ينقص منه البترول ويولي غالي برشا والاقتصاد العالمي يضر ولا البترول يكثر لين يولي برخص التراب قال المصري وتطيح القيمة متاعه واحنا كدول منجة البترول نضر. معناها حكيت الخروج الإمارات معناها من الأوبيك من غير ما باش نمشيو نقراو الشيرة السياسية معناها وعلاقة الإمارات بالسعودية والمشكلة واللي ديكلاراسيون اللي قاعدين يخرجوا توا. معناها حتى ذاك على جنب بذيك أمور معقدة أخرى. أما الإمارات في السنوات معناها اللي معناها متاع إنتاج البترول معناها من 1960 وانت جاي صرفوا برشا فلوس على البنية التحتية. نحكي واقع يعني بالحسابات والأمور واضحة. صرفوا برشا فلوس على القدرة متاع إنتاج البترول. برشا فلوس. الإمارات تنجم تنتج كل يوم 4.8 مليون برميل وتوصل حتى الخمسة، ولكن ما تنتج هي حقيقة كان 3.2. علاش ما تنتج كان 3.2؟ فما 1.6 مليون برميل كل يوم ما تنتجهمش ولو أنا نجم تنتجهم. علاش الإمارات؟ على خاطر يقولك أنت مع ولا تحت سميها كما تحب لوبيك. وإحنا دول لوبيك نتفهموا مع بعضنا قديش كل دولة تنجم تنتج. نجمو نتحكمو في الكمية متاع البترول اللي موجودة في العالم اللي موجودة في السوق العالمي. كما فسرت بكري شوية باش ما يكثرش البترول معناها أكثر من الطلب يولي سومو رخيص ولا ما يوليش قليل برشا سومو يغلى والاقتصاد يتعطل ويصير تضخم كما نشوفو فيه في الأيامات هذوما. الإمارات في الحالة هذه ما لها كانت توافق علاش باش نجم تقعد في النادي متاع الكبارات اللي عندهم سلطة القرار هذية على العالم فيها وفيها هي اليوم راهو نحكي سلطة القرار وكل شيء هذايا راهو من السبعينات والثمانينات توا مبدلة شوية وفيها برشا الدواخل. أما باش نفسر فيت فيه حاجة بسيطة، الإمارات عندها قدرة إنتاج ما بين 4.8 و5 مليون برميل كل يوم طبعا على حساب إيمان، تنتج بحكم القرار متاع لوبيك ما بين 3.2 و3.4 ماكس قطرة زايدة لا 3.2 و3.4 مليون برميل، معناها عندها كل يوم ما بين 1.4 و1.6 مليون برميل ما تنتجهمش معناها ما تبيعهمش ما دخلهمش فلوس، معناها هذوما يجيوا 135 مليون برميل كي تضربهم في 365 معناها تجي في الاخر 49 مليار دولار في العام ما دخلهمش. جوست باش نفسر 49 مليار دولار قداش هذوما فلوس، هذوما ضعف ميزانية تونس معناها قد ميزانية تونس مرتين بوزاراتنا بمصاريفنا بكل شيء قد ميزانية تونس مرتين ما تدخلهمش من البترول اللي ما تنتجوش باش تقعد محافظة على السوي اللي حطته لوبيك. لهنا راني مانيش ندافع على الإمارات أما نحكي على الدول البترولية قيمة الفلوس وكي تخرج وتدخل واللعبة هذه قداش فيها فلوس. أنا هنا معناها تنجم تكون الكورنيكوفيت لهنا فسرنا لوبيك والإمارات وقداش خاسرة وعندها الحق والسلام عليكم ولكن لا باش نكملوا نفسروا للمنظومة متاع البترول دولار وشنو علاقة خروج الإمارات كي تخرج من لوبيك شنو علاقتها بالبترول دولار، شنو هو البترول دولار فاش قاعد يعمل معناهش دخل البترول في الدولار ولا شنو علاقة بعض اللي عملته الإمارات ما هو إلا معناها خطوة من الخطوات اللي قاعدين يطيحوا في منظومة البترول دولار أو منظومة البترول دولار ما يش تكون موجودة وبش تطيح معناها بش تعمل شويت ليبر فري فول في ليلة ونهار لا قاعدة تمشي بشوي بشوي. اللي يتسأل البترول دولار شنو فسروه الحكاية بسيطة قرفة بسيطة. 1974 وقت كان نيكسون رئيس الولايات المتحدة والولايات المتحدة بعد ما الحرب متاع الفيتنام ودقديقة كبيرة في الاقتصاد جاء نيكسون قال الدول اللي من بعد الحرب العالمية الثانية حاطين ذهبهم عندنا كولايات متحدة ومخذين مقابله دولار وإحنا زادة كولايات متحدة كبلاد من نطبع دولار كان قداش مقابله ذهب قلم الحكاية هذية باش تتنحى معناها العلاقة هذية باش نفصلها مع بعضها والدولار يولي قيمته على ظهره كما نقولوا نحن قيمة الدولار هو الدولار. أما كيفاش باش تكون الحكاية هذية أنه تكون فما اتفاقية هي هذية اتفاقية باش نحكي عليها عندها فوق 40 سنة واتفاقية قاعدة سرية ما خرجت كان في 2016 أنه الاتفاقية صارت ما بين الولايات المتحدة والسعودية والدول المنتجة للبترول أنه البترول ما يتباع كان بالدولار. هذا كيفاش يعطي قيمة للدولار في الحالة هذه البترول كي ما يتباع كان بالدولار تولي الدول الكل عندها طلب على الدولار معناها كان باش تاخذ بترول يلزمك الدولار كان باش تاخذ قرض تاخذه بالدولار على خاطر باش تحق حتى كان باش تشري حاجات اخرين باش تحق للدولار وهذا يخلي الدولار مهيمن ويخلي الدولار قوي في كل الحالات. الاتفاقيه فيها انه دول الخليج ما بيعوا البترول كان بالدولار والولايات المتحده توفر الامن طبعا مليح توفر التامين وتوفر السلاح معناها شفنا في المده الاخر حكايه التامين هذيا بالرغم من المنظومه نتاع البترول دولار معناها فيها وفيها ففي الاخر معناها هذه هي البترول دولار وما خرجت الاتفاقيه هذيا السريه كان عام 2016 وخرجتها بلومبرغ بطرق قانونيه معناها كما نحن الولوج الى المعلومه معناها نفس القانون هذا بلومبرغ باش نجم تخرجت الاتفاقيه هذه وقعدت الميكانيزم نتاع البترول دولار انه الدولار قيمته من أنه هو الوحيد المهيمن على البترول قعدت من 1974 ل 2024 ومغاديك العالم ماشي والحكاية البترول دولار هذه تتنح خطر نحن سنة عام 2026 إيمان هو أول عام من وقت الحرب العالمية الثانية أنه البنوك المركزية في العالم المدخرات متاعهم متاع الذهب فاتوا مدخراتهم من الدولار لهنا نفهموا أنه المنظومة بدأت تتكسر من شركة أخرى. عندك بلاد كما مثلا إيران تبيع في البترول باليوان الصيني معناه، وحتى ظهر لي عملات أخرين أسيوية تخو فيهم بخلاف أنه حكاية مضيق هرمز رحمك الله بالمسبق، حكاية أنه مضيق هرمز رجع للواجهة التعامل بالبيتكوين وتعامل بالعملات الرقمية. عندك بلاد أخرى زادة كما الهند تشري في البترول باليوان الصيني من عند إيران حكم كأنها تجيب في كل شيء. فلهنا المنظومة متاع لوبيك ريتو سيد المستمعين كيفيش قبل قداش اللي هي باش تعطس
0: يهديكم الله يصلح بالكم.
1: فلهنا المنظومه نتاع البترول دولار ماشيه وتنقص، معناها انه الاعتماد على الدولار في شريان البترول والطاقه ماشي يتنحى، وهذا يكسر منظومه الهيمنه نتاع الدولار الامريكي على العالم. وكي نقولوا لهنا منظومه البترول دولار قاعده تطيح، شنو يهزنا؟ معناها يهزنا انه الدوله اللي هي اكثر دوله في العالم تصرف على الجيش وأكثر جيش في العالم منتشر في العالم الكل، كان قبل عنده برايتون وودز معناها من بعد الحرب العالمية الثانية ومن بعد عنده منظومة البترول دولار من 1970s معناها كما حكيت عليها. فتوا 2026 حتى منظومة البترول دولار قاعدة تنحى، فبش نشوفه كيفاش شنو اللي باش تجي في مرحلة بعدها. فما برشا خبراء يقولك أنه باش تولي فما سلطة على المضائق، الله لا تضيق لنا حال مذائق اللي هما كما مالقا كما مذيق هرمز. مالقا راهو مش مالقا متاع اسبانيا، المالقا اللي هي في شرق اسيا اللي هو يتعدوا منه الطاقه متاع الصين وكل شيء، كما قناه السويس وقناه بنما وغيره. يقول لك الولايات المتحده باش تفرض سيطره على البلايص هذوما وباش تولي تفرض عليهم التعامل بالدولار، يقول لك هذا اللي جاي والا الحروب. باش تولي
0: قالوا لي محمود كان ما تسكتوش باش تعطل نكمل معاك للعشره،
1: نكمل برنامج نكمل نقطه فاصله
0: ولكن ديما ممتع معاك.
1: هذايا فسرنا لهنا خروج الإمارات حسابيا أخطاء سياسة وعلاقتها بالسعودية وبالجزائر وغيره، نحكيه حسابيا هما حتى الإماراتين الحساب اللي وريوا فيه. والمنظومة البترول دولار فسرناها وأنا توقعنا شنو بش يجي بعد البترول دولار، قاعدين نشوفه والله أعلم. لكن الواضح أنه العالم توقعوا شمنه بش يريد، ما زلت الدنيا بش تقعد متحركة على خطر نحن نعيشه في أعوام فاصلين.
0: هذايا هو في علاقة بالاستشراف للمستقبل. ميرسي محمود، كل شكر ليك. احنا فاصل صغير نرجع بعد شوية الفقرة في وقته. مع محمود

0: الله يعوض علي هكا يقولكم فضل شيك الرب يعوضكم كل خير ويجبر بخواطركم الناس كل متابعين الغالين للويكاند على الكيف 9:33 دقيقة نمشي مباشرة في وقته
1: في وقته.
0: تم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لليكسو بتونس العاصمة تصنيف مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي كمؤسسة عمومية مبدعة ومستدامة في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، واللي هي مؤسسة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يعتبر التصنيف هذا رؤية استراتيجية شاملة تهدف لتطوير أداء المؤسسات الثقافية والعربية. أكثر تفاصيل يحضر معنا إيهاب لوريمي ممثل على مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. مرحبا بك إيهاب، بحضنا في ديوان فم.
2: صباح النور، نهاركم سعيد وصباح الفل المستمعين كل. شكرا على الفرصة هذه والإتاحة، وهذا من اليوم يخلينا اليوم كان شيء فرحانين انه اليوم عنا معناتها انتاجات جديدة اليوم في تونس اللي قاعدة تعمل في إشعاع على المستوى المحلي إقليمي ثم دولي.
0: الدولي، وهذه علاش حبينا نحكيه على الإنجاز هذية. وخلينا نسألك ونبدأ نسألك، شنو يعني لكم التصنيف هذية، وخاصة شنية الأهمية امتاعه على الصعيد الوطني والإقليمي؟
2: شكرا. بالنسبة للتصنيف هذا اليوم منجم يكون ساعة كان فخرة لتونس. التصنيف هذا اليوم هو ثمرة عمل وجهد متواصل من سنة 2019. طيب نحكي أكثر أرقام ونحكي أكثر إنجازات. التصنيف هذا اليوم هو نجم نقول له إشعاع جديد للمركز، مركز تونس الدولي اقتصاد ثقافي رقمي، وين باش يوفر إشعاع على مستوى إقليمي ثم دولي فيما يخص الشركات، فيما يخص الولوج لأسواق جديدة، فيما يخص أيضا دعم الاقتصاد المعرفي.

0: ابداعيه اليوم، خاصه على مستوى الشركات الناشئه. ونعرف العالم اليوم التوجه نتاع الستارت اب في العالم الكل. معناتها اليوم سمعت شويه ارقام بكري مع صديقنا محمود، كان يحكي في المواضيع انه اليوم حتى الشركات الناشئه اليوم في العالم قاعده تكون ديبلي في الايكونومي اليوم، قاعده تفرض في في في في جيوبوليتيك اليوم. كريمو معناتها نحكيو الجيوبوليتيك اليوم للستارت اب، نحكيو بالطبيعه سورتو معناتها الستارت اب الكبار موجودين في العالم. فاليوم علاش لا، اليوم الطموح مشروع والطموح اليوم موجود، والتكنولوجيا ما عادش حكر اليوم على اطراف معينه. فهذا اليوم يخلي اليوم نجمو نشوفوا شعار جديد من الشركات الناشئه التونسيه اليوم، اللي تكون عندها اكثر حظوظ واكثر حضور زاد على مستوى دولي،
1: والحلمه تمشي وتكبر كما قلت انت ايهاب. والحلمة مشروعها، وكل ما نرى التطور خاصة في علاقة بشركات الناشئة مفخرة للتونس. شنية المعايير اللي تعتمدها لليكسو في علاقة بالاعتراف هذا أو التصنيف هذا؟
0: جميل جدا. المعايير هي فما عدة معايير، ونجم نقول لك في رقم أنه الملف ملف ترشح معناتها متكون أكثر من 1078 صفحة، معناتها اللي هو ملف بالحق زخم جدا بالحق، وتمت مراجعته معناتها من أعضاء من دول شقيقة ودول عربية ودولة فرنسية. معناتها لسنة تصنيف المعايير هي معايير متعددة، أهمها معايير خلينا نقوله الحوكمة اليوم، معايير المرأة، دعم المرأة، معايير فتح الأفاق للشباب، دعم الشركات الناشئة، معايير تخص اليوم الاقتصاد الرقمي، الثقافة الرقمية، وتخص خاصة الاستدامة، عملية الاستدامة اليوم، لأنه مشروع ولا المركز الرؤية اللي يعكسها معناتها، وهذا هو من نجم يكون كان دليل على تبصر المركز اليوم أنه في استراتيجية مركز تونس دولي الاقتصاد الثقافة الرقمي مع وزارة الشؤون الثقافية، أنه اليوم يكون فما توجه خاص بالشركات الناشئة، ويكون فما توجه في الاستدامة. يعني ماهيش عملية متاع لأنه المركز وفر فترات احتضان ومشاريع نذكرهم، أنه ما فماش تكون نعمله وان أكشن، فماش وان شوت، فما خدمة، فما استدامة. فالاستدامة نحكيه على مرحلة الاحتضان، ما بعد الاحتضان، المرافقة، المتابعة إلى غير ذلك. فما استدامة في العمليات اللي تقدمها المركز، ولا مشاريع خاصة اللي قدمها المركز. فأهمها الاستدامة اليوم، أنه فما أثر يقعد ديما متواصل في المرة الأولى وحتى في المرات القادمة وفي الجديد إن شاء الله. واليوم هذا أفضل دليل معناتها على الأثر اللي شو قديمة إن شاء الله متواصل.
1: مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي اللي معروف في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، في علاقة بليدوزاكس هذوما، شنو أهم المشاريع اللي ساهمت في حصولكم على التصنيف من الليكسو؟
0: هو لنا احنا نقول المركز من 2019 اليوم في ارقام اكثر من 66 مشروع استعتم مرافقته من مشاريع الشباب اللي هما معناتها القادم تاعهم، ولا البادره كانت من طرف معناتها بعثي مشاريع ولا رواد اعمال ستارت اب. فهم اكثر من 26 ستارت اب اليوم عندهم لابيل ستارت اب اكت، وفما أكثر من 3000 مستفيد بطريقة مباشرة، وأكثر من 35000 مستفيد بطريقة غير مباشرة عن طريق مشاريع أخرى، اللي هي نلقاو عنا مشاريع كما ببال المدينة، نلقاو عنا مشاريع كما مشروع بين الجهات، برنامج مدد، وكيف كيف فما برشا زادا ما يعرفوش اللي هو مكان اللي هو زادا يتبع مركز تونس الدولي الاقتصاد الثقافي الرقمي. من غاديك يتم التركيز اكثر على ما يسمى بالمعرفه التشاركيه والاقتصاد التشاركي والذكاء زادا التشاركي، اللي الفكره نتاعو تقوم على جامعه معناتها اطراف من الداخل اللي ماهمش ستارت اب والحاجه، يتم تشريكهم باش يكونوا حاجه معظم في المركز في مكان. فنشجعوا لنا على الذكاء التشاركي اللي هو اليوم حاجة مهمة على الاخر، سورتو وقت نحكيو على العباد تخدم فريلانس، نحكيو على العباد اللي عندها دي طالون معينة، يتم التشويك بيناتهم وتوفير مكان معين. فالمشاريع متعددة، كيف كيف فما مشاريع أخرى كما المشاريع اللي تخدموا مع شركاء كبار كما أوروب كرياتيف، كما الألكسو. تم تنظيم أكثر من 4 ندوات كبرى، وين في الأربع ندوات هذيكم معناتها تم تنظيمهم في تونس على مستوى وشعاع معناتها إقليمي ودولي وقعدوا يعني متواصلين اليوم المشاريع هذوما على قريب زادة فهم مشاريع أخرى جديدة إن شاء الله معناتها يقعدوا معنا على عيون معناتها المستمعين وكل.

0: بيكون فما اكسي مع المشاريع الجديده ان شاء الله على قريب.
1: لهنا حبيت نسال هي بشنو نوعيه الدعم اليوم اللي تقدموه للشباب والمبدعين في مجال الاقتصاد الثقافي؟
0: جميل جدا. اليوم كنقولوا اقتصاد ثقافي رقمي ككلمة نوعا ما معناتها جديدة ولا الاقتصاد الثقافي الرقمي اليوم لعبت ساعات ماهيش فاهمة وين نجم نلقاوه. اليوم أول حاجة اللي هي الإحاطة صعب بالمشاريع هذه، الإحاطة بالمفاهيم هذه. ثاني نقطة اللي هو اليوم من أكثر الحاجات اللي معناتها فيها خلينا نقوله احتياج اليوم في كي العبد يحب يعمل شركة ناشئة في المجال هذا يلقاش مراكز. أغلب معناتها لي زانكوباتور معناتها لي سيرو ولا زاكسيلاراتور الموجودين وكل دونك أغلبهم يوفروا دي تيماتيك أخرين اللي هم نلقاوهم أكثر في الهيلتك في البزنس في شنو. فاليوم المركز يركز على النقطة هذه بالذات الاقتصاد الثقافي الرقمي، فيوري أكثر شنو المجالات الموجودة كيفاش يتعامل معهم، يوفر المركز كيف خبراء مختصين في مجال الثقافي الرقمي وهذا مش موجود أيور. والحاجة الأخرى اللي هو الفضاءات معناتها اللي يتم معناتها العمل فيها، لأنه وجود فضاء اليوم للستارتاب حاجة مهمة على الأخر تربح برشا وقت، خاصة وقت يكون فما أكسيل ماتريال معناتها نجم نقوله اليوم الفضاء متكامل فيه معناتها الماتريال معناتها المعدات الكاملة والإمكانيات الموجودة الكل يوفرها المركز من قاعات تصوير قاعات إنتاج وغيرهم معناتها من القاعات المتوفرة. فهذا اليوم يوفر دعمهم برشا كيف زادها الفترة اللي هي فترة الاحتضان اللي هي عادة تقعد 6 شهور أكثر شوية في الفترة توصل ساعات 9 شهور وكل. ففترة الاحتضان هذه كزادها كيف يتم فيها المتابعة بتاع المشاريع إعادة توجيه إعادة معناتها بلورة الأفكار اللي تكون موجودة غديكة. الولوج هذه مهمة على الأخر، الولوج للمستهلك أو المستعمل النهائي في العمليات متاع الشركات الناشئة هذه، فيصير الماتشينج التستينج في المراحل هذيك عملية الاختبار. والحاجة الأخرى اللي هو الفترة زادة ما بعد الاحتضان، اليوم وقت اللي تكمل فترة الاحتضان اليوم بعث المشروع ولا رائد الأعمال اليوم يلقى بعد تسهيلات أخرى تاع تشبيك فرص يصيروا في تونس وكيف برشا معناتها عندي ستارت اب يمشيوا يشاركوا في تظاهرات البراء معناتها من تونس اللي هي تكون فرصه باش يفتح على اسواق جديده، يبحث على شركاء زاد كيف في الدول هذيك ويفهم الاسواق الخارجيه، لانه اليوم السوق المحلي التونسي يقعد رغم أهميته والركيزة متاعه يقعد سوق نوعا ما محدود ضيق شوية محدود بالضبط. فاليوم ستارت اب باش نجم تنجح وتكبر لازمها تخدم على التوسع
1: تكون منفتحة على السوق العالمي. محمود عندك تفاعل بخصوص الموضوع؟
2: والله نشجع الحقيقة بسرطو للماتير كستارت اب ولا غيره ولا أور منظوم ستارت اب أنا الحقيقة. وأما ما ننساوش في البرودوي ديجيتال الثقافية معناها راهو حتى العلم ثقافة، حتى البرودويات والحاجات العلمية راهو مهم راهو يدخلوا في الثقافة. ما نحطوش الثقافة كان الحاجات متاع المتعة ولا الوزير ولا باش نتفردوا وكهو، راهو العلم ثقافة وراهو الثقافة تعليم. ما ننساوش زاد خاطر القدام الدنيا ماشية وتتطور، حتى صغار كيفاش يقراوا كنا نحكيوا حتى أيه. في الأوف معناها حتى القراية ماشية وتتبدل، وأنا من العباد اللي نمنوا أنه القراية والصغار اللي يمشوا للمكتب هذاك ما هو 30-40% الباقي نجم يتعلموا من الأولياء من الحاجات اللي قريوهم لهم من لسيت الانترنت اللي يكونوا نافعين مش لسيت متاع اللعب.
1: باش تكون كلمة الختم إيه
0: بذي هو بالضبط. اليوم نلقاو عنا في المركز معناتها شركة ناشئة اللي يخدموا على تثمين مثلا الكتاب الرقمي للناشئة اللي جيل الألفة معناتها مواليد السنوات الأخيرة، نلقاو حلول معناتها مختلفة مثلا اللي هي تخلي صغير اليوم على الأقل يكون عنده أكسيل معناتها ديجيتال، مي اليوم يقعد يكون عنده روتور ولا يكون فما معناتها ريفيرانس للكتاب الرقمي للورق الكتاب الورقي عفوا، وكيف كيف الالعاب والثقافه اللي هما اليوم الديجيتال اليوم نجموا نعلموا بيه ونثقفوا بيه ونحافظوا على الهويه معناتها نتاع الناس الكل. ودعوه لنا زيدا حتى اللي يسمعوا فينا اليوم، اليوم معرض الكتاب هو اخر يوم في في المعرض، دعوه باش يزورونا معناتها في الجناح نتاعنا معناتها ويكتشفوا الحلول اللي تقدمها الشركات الناشئه اللي هي خاصه تهم الاطفال معناتها جيل الاطفال، ويكتشفوا غاديكا برشا تجارب غامرة تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، الواقع المعزز أو الواقع المختلط كيف كيف. وهذوما من الحاجات اللي اليوم المركز يثمنهم ويخدم عليهم، لأنه الولوج للتقنيات هذه والتكنولوجيات هذه يكون أسهل وقت يكون فما مرافقة ممتعة. اليوم المركز كيف كيف دعوة أخرى على قريب شكون فما الكورت جديدة مع تمتع الاحتضان، فدعوة لأصحاب الأفكار واللي يحب عنده فكرة يحب يشوف إن نجم يوصل بها في مجال الستارت اب خاصه في الكولتور وكل، دونك دعوه يكونوا على عيون زاد كيف كيف ويزورونا في الـ في الـ في المركز. وان شاء الله معناتها اليوم المركز يمشي في اشعاع اكبر، ان شاء الله تكون فما نجاحات متقدمه القدام باذن الله.
1: كل شكر ليك ايهاب لوريمي ممثل عن مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي على حضورك معنا. مبروك ايضا للمركز عايش. في علاقه بالتصنيف نتاع لالكسو، احنا في فاصل صغير نرجع بعد شويه نشوفوا اليوم الأجواء في مرشي نابل. خليكم في الاستماع على ديون اف ام صوتكم
3: في وقته. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الحداش حتى النصف النهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام.

0: هذه موزيكتنا بعد شوية على ديوانا فام. مرحبا بكم الناس الكل الغالب في الأوفرا, وتم ثم حوارات اللي تصير مع لي زانفيتي متانا, فغدرتوني بالميكرو هذي ديما نعطيكم راهو الاجواء نتاعنا في الاوف, ديما نشارككم الامبيونس اللي موجوده بحثنا في الاستوديو, واللي نتوما زايده الحقيقه داخلين في الامبيونس هذيا برسائلكم الجميله. توتريت باش نمشيو للمرشي.
1: المرشي
0: مرسلنا محمد علي جراده كيف العاده باش يعطينا الاجواء نتاع مرشي نابل. صباح الخيرات محمد علي.
2: صباح النور إيمان, تحية ليك وتحية لكافة مستمعي الديوان واللي عاملين معك اليوم لحد.
0: الفيديوهات نتاعك قابلني كان الزهر وما الورد وكل الجو هذاك عاد
2: أكيد أكيد
0: إيمان في الاستوديو
2: ريحة الزهر والعطرشية وما ورد عاملين حالة في مرشي نابل. إيمان الفاشكة نتاع الزهر في نابل اليوم على 40 دينار, العطرشية على 20 دينار. ثم إقبال على شراء معناتها سوى المواطنين التوانسه ولا الاجانب, ثم زاد السياح موجودين يشريوا في الزهر والعطرشيه في نابل. وزاد اليوم تزامنا مع اختتام معرض نابل الدولي, زاد فما حركيه كبيره تشهدها الجهه ايمان اليوم. معرض نابل اللي انطلق من نهار 17 افريل ويختتم اليوم 3 ماي. الحركيه في تزايد بحكم زاد الصباح معناتها ماشي وتزيد
0: بشويه بشويه.
2: الاسعار لاحظنا استقرار في اللحوم البيضاء والخضر, نلقاو الطماطم على 3000 والفلفل على من 2500 حتى 2000 مقارنه بالاسابيع الفارطة, انخفاض معناتها الخضر الفلفل كما قلت لك من 2000 2500. تسمع فيه إيمان؟
0: أي نسمع فيك محمد علي, ساعات يهرب الصوت ويرجع محليا صوتك واضح, تفضلي.
2: الفلفل من 2000 ل 2500, الطماطم على 3000, البطاطا على 18100, والقمر على 3000, البصل على 2000, الخضار الورقيه من 600 حتى 800, الفول على 800, الجلبان على 2500, القارص على 2000, البدنجال على 2500, السفناري على 15100, والبسباس على 15100. الغله الموجوده في مرشي نابل الفراوله والرطل على 2250, التومسون على 6500, المشمش على 7000, الخوخ على 5000, البطيخ على 2500, الدقلة من 6500 حتى 9000, البصاعة على 5000, والبطيخ على 3000. اللحوم البيضاء الدجاج على 8500, صدر الدجاج على 13 دينار و900, فخذ الدجاج على 12 دينار و400, والسكالوب على 17 دينار و800. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش كيف ما نعرف ونحن قادمين على موسم عيد الأضحى, العلوش الصنو نتاعه في مرشي نابل على 62 دينار إيمان, البرشني على 60 دينار, الهبرة بقري على 46 دينار و800, جمان على 43 دينار و800, كبدة وقلب علوش على 6500, مرقز عادي على 32 دينار, ومرقز سبيسيال على 38 دينار. موجود البحر إيمان الموجود في المرشي نلقاو المرجان على 26 دينار, التبيرية من 26 دينار حتى 20 دينار, القاروس على 28 دينار, الدورات على 21 دينار, السوبي على 22 دينار, الكلمار على 28 دينار حتى 30 دينار, والسفن على 34 دينار و900.
0: يعطيك الصحة محمد علي جرادة, وانت قاعد تحكي على الأسعار وقاعد نشوف في أزواء المرشي اللي غالبا قاعد نخمم في دبارتي لليوم زعما شنو باش يكون الفطور. سينو ميرسي, يعطيك ألف صحة, كل الشكر ليك. اللي عنده دبارة يكتب لي هكا حسب الأسعار وحسب الخضرة اللي سمعتوها واللي موجودة في السوق. نحييكم الكل, احنا باش نمشيو للأخبار تتسويت مع زميلتنا أميرة مقني, ونرجع في ساعتنا الأخيرة من ويكاند على كيف. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.
1: أنتم تسمعوا في ويكاند على كيف.

0: this is my job and this is what I do.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
2: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج
3: حتى ل 3 ماي مونوبريت ودكم بالفريشك، كيلو نكتارين ب 3 دينارات و 990 مليم اكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز والعشرة. ديوان افام عسلامة. مدير مخبر المحبس الدلالية ولسانيات الحاسوبية عبد السلام العساوي يبين أن اللغة تتكون من أربعة مراحل، وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وتعتبر مرحلة الاستماع من أهم المراحل التي تعزز من تعلم اللغة. معتبرا خلال يوم دراسي انتظم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة ببادرة من مخبر المباحث الدلالية ولسانيات الحاسوبية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة بالتعاون مع وزارة الصحة، اعتبر أن مستوى تعلم اللغات بالمرحلة الابتدائية يعتبر متوسطا. تونس تحتضن يومي 5 و6 مايو فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية ورقمية. من المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي، إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. أحدث أول نادي يعنى بالمحافظة على البيئة خلال شهر أفريل في تجربة هي الأولى من نوعها بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف في القيروان. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المعهد ودعم دورهم في حماية البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة ودمج المهارات الرقمية في مشاريع بيئية مبتكرة. إدارة قناة بنما تؤكد ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل توتر في الشرق الأوسط نتيجة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرة السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. حزب الله بدأ في استخدام سلاح جديد في مواجهة جيش الاحتلال، وهو سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية في الاحتلال ودفعها إلى الاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي لهذا السلاح وفق ما كشفته تقارير إعلامية. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: رجعنا لكم من جديد العشرة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. ما نعرفش تحت الضغط تحت التهديد شادين على يدوسي وإلا لا. محمود قعد للحداش في العادة يمشي ويخليني العشرة.
1: لا منش نقعد للحداش كمل مع شادلية.
0: شادلية هي ديجا نص نهار غير درجي. لا الحداش غير درجي. حصلت هوني شد لي الخياتي. صباح الخيرات.
2: بونجور بونجور صباح النور والورد والفل والياسمين. بونجور صديقي محمود اللي ما قلبه ما عطاهش انه يخليني
0: بيان سور.
1: وزيد باش تحكي على فيلم هكا نحب نسمع.
0: تحب تعرف التفاصيل دونك استناو بعد شويه. فيلم اللي يعمل جدل كبير منذ انطلاق الاولى العروض نتاعو تفاصيله ناخذوها مع شد لي بعد شويه. سينو ايضا صديقنا عزيز قطاطا صباح الخيرات.
3: صباح النور صباح الفل الناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا زادا كيف كيف على اليوتيوب وعلى الباج فيس فيسبوك. دونك اليوم كيما العادة باش نحكيو أرقام وكيما العادة زادا باش ناخذوا مركز ولا ترتيب تونس في واحد من المنصات الفرنسية. نحكيو هنا على منصة روتريت سون فرونتير. نشوفوا تونس في أنهي مرتبة كأحسن وجهة للمتقاعدين الفرنسيين.
0: نمشيو توتسويت الفقرة نحكيو أرقام.
4: نحكيو أرقام.
0: خليتنيش نفرح بيك عزيز. دونك ديريكتومون في الأرقام في الروبريك. حبيت هكا ندخلك في التقف معايا في العركة هذه ولا ليس لقيتك سيبا
3: عطو شوية خلاتنا نكملوا هذه واني جاي
0: ونمشي بالأرقام. خلينا نحكيو.
3: منصة روتريت سون فرونتيير تقدم تصنيف سنوي الأفضل 10 دول للعيش بعد التقاعد. من عاش نحب نسلكم على رأيكم أنتم كان بعد الروتريت وين تخيروا تعيشوا لو كان عندكم الشواء. نبدأ بيك محمود.
1: في المدينة.
3: في المدينة.
1: نعم.
3: أوكي.
1: مش المدينة الجديدة المدينة المنورة.
3: شلية.
2: إيطاليا.
3: حلو يا سلمين في إيطاليا.
2: روما.
3: حلو.
0: روما إيه. محمود نفس الإجابة اللي جت لذهني اختلفها.
3: وهذا حدود.
1: وأنتي وين؟ أنا حاسك ديجا روتريت العام الجاي.
3: أنا في الحومة في الحومة. وقعد في حومتي صحيت بحدا وليت حومتي بحدا دارنا عائلتي.
1: في الحومة شنو جو معنا سبا.
3: سبا. والله سبا أنا عايش وأنا تعايش. واضح. دونك التصنيف هذا يعتمد على مجموعة من المعايير. هات خلينا نشوفوا الكريتير الاولاني اللي هو تكلفة المعيشة. الثاني جودة الحياة. نلقاو زاد المناخ واحد بخمي الكريتير اللي يختاروا بهم الدول. نلقاو زاد التراث الطبيعي والثقافي. ونلقاو زاد الأهم خلينا نقولوا من بين برشا الأمن والخدمات. تونس في التصنيف هذا تحتل المرتبة السابعة وكانت نقاط القوة معتمدة بالأساس على انخفاض تكلفة المعيشة. حاجة عادية بويسك لا موين نتاع البنسيون دو روتريت في فرنسا باش تكون 1500 اورو بعد الضرائب. كيما تعرف 1500 اورو في تونس يعملوا حاجه كبيره برشا. سهوله الاندماج بفضل انتشار اللغه الفرنسيه. التوانسه مرحبين جدا بالفرنسيين باللغه ولا حتى بالاجواء والتقاليد. الكوجينه التونسيه الماكله والمطبخ التونسي بارمي لي ميور كريتير اللي تمثلت بهم تونس في الترتيب هذا. ونلقاو زاد النقاط السلبيه اللي خليو تونس تنجم تكون خير في الترتيب هذا اللي هما مستوى الامن اللي كيف كيف كان يقلق برشا الفرنسيين وضعف تقييم التراث الطبيعي. جوست باش ناخذوا فكره شويه على الترتيب هذا. راهو في المرتبه الاولى نلقاو البرتغال، في المرتبه الثانيه نلقاو اسبانيا، وفي المرتبه الثالثه نلقاو اليونان.
0: هذوما ثلاثه مراتب الاولى. ايطاليا مش مصنف
2: والمدينه أم لا. اما حقيقه اللي يتقال انه تونس بالحق من ازين البلدان في العالم. لان احنا عندنا طقس ياسر مزيان، عندنا اربع فصول اللي البر فما برشا بلدان ما عندهمش اربع فصول.
3: صحيح اربع فصول في النهار ولينا وليت تخرج الصباح شتاء بعد طاقه خريف.
2: لا بعد خلينا نحكيو بالحق. راهو بالحق اربع فصول بارابور كان نقارنوا برشا بلدان اخرين اللي عندهم برشا شتاء ولا عندهم برشا صيف ولا حاجه. احنا طقسنا ياسر مزيان، عنا بحر ياسر مزيان، وعنا زادة انه العباد ياسر محلاهم والعباد ياسر يفرحوا بالضيف معناها ويستقبلوه.
1: كان زم يفرحوا
2: وعنا صحراء وعنا جبل وعنا برشا بلايس ياسر محلاهم معناها تنجم الدور تلقى معناها اربع بلدين تلقاهم في تونس. راهو معناها تلقى عنا كل شيء، ولكن للاسف ما برشا نقايس اخرين يخلونا احنا مش
3: بهم. تعرف
0: ستيم راهو يتسمى معناها تصنيف محترم معناها في كوجهه في دول العالم، ولكن في المقابل وقت اللي تكون المساله متعلقه زاده بالجانب المادي بالنسبه لهم هما لهنا تعتبر المعيشه رخيصه، لكن للتونسي للاسف تعتبر تعتبر غالية برشا غالية. وهذه الفرق معناها يجي الأجنبي يتمتع بالبلاد هذه ويتمتع بكل الامتيازات اللي موجودة في البلاد هذه، لكن للأسف في المقابل
1: ويمشي التونسي للبلاد الأجنبي يتمتع شوية.
0: في المقابل التونسي هو بيد وقعت عنده بعض المعاناة
3: عنده شو 1500 أورو بونسيون دو ريتريت عايش بيهم في تونس راهو
1: 1500 أورو أنت والحالة الصحية
3: باش تحلك.
1: هو راهو عندنا شركات في تونس يخدموا على لي ميزون دو ريتريت هذوما، فما حتى وتلا قدم سكروا مدة وخذاهم دي ميزون دو ريتريت وهكاكا. مي ما تنساش اللي جوست ماهيش 1500 يورو، عندهم ديزاسيورونس وكل شيء، وعنده دي تريتمون يبدا قاعد يعمل فيه لهنا، والفلوس نتاع اللي يرجعوا معناها فاتورات وكل شيء قاعدين تصبوا من الاسيورونس نتاعهم من البر، دونك ندخلوا في ديفيز اكثر من جوست 1500 يورو من العباد هذوما.
3: اوكي اما اما باقي يقعد في بحبوحه من العيش.
1: اي 1500 يورو ما يعيشوش البر من اصل
3: بالضبط.
0: روتريتك في بحبوحه من العيش، تخطوا للروتريت نتاعكم ولا لا؟
3: انا من توا عمري 26 سنه خطيت روتريت.
0: حسيتك حطينا من حسيتك من اختيارك للموضوع.
1: هاك عملوا اطباء نتاع الاختصاص هذا، يكلم واحد طبيب يتبع
0: الكتف في الماتش. طبعا نعطيكم الاسرار من بعد نتاع عزيز الماتش اللي عندك.
1: كبر عزيز
0: كبر. يعطيك الصحه عزيز. كانت هذه فقره نحكيو بالارقام ولا نحكيو ارقام؟
4: نحكيو أرقام
0: كهو مازلت ما نحفظ أين اللي روبريك
1: لا الكبر زادة كيف
0: نستانس بالكوندكتور سيبون ترجع عفيف وبعد ننسيه نعود ونرجع. تحياتنا لصديقتنا عفيف الغربي سينو. احنا نمشيو فاصل نرجع بعد شوية مع شدلية الخياطي.
4: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
2: العشرة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في الأوف. والحقيقة كنا نحكيه في حكاية ممتعة كيفاش كنا نتفرجوا في الأفلام قبل الكاسيت فيديو وجو هذاك عزيز باهت والتاكسيفون وكيفاش عملية التحيل باش انت ما تقعدش تصرف برشا في التاكسيفون.
3: انت قبل معناها كنت تمشي تكري ولا لا؟
2: بيان سور
3: قداش كنت تكري قد وصلت عليه
2: من من ما تفكرش
4: تحكيو على الكاسيت ولا
3: كاسيت؟ اي انا نهار السبت 5000 حاسيلو نمشيو نكريوها معها سي دي هكا
2: ما خلطش على سي دي انا وقتها
3: لا معها كاسيت. استنى هذيك الكاسيت نحكي من بعديك ولينا نكريو في الدي في دي.
2: هذيك كونفلي دو جينيراسيون
4: يا حسره على الدي في دي مش خالوك فيها
5: شنو حسره على الدي في دي. هو بالحق حتى اللي بي سي بورتابل ما عادش فيهم ليكتور سي دي يخرج شوف كيفاش تطورت الدنيا.
2: عشنا في جو الحاجه اللي محلها ان عشنا الحاجتين مع بعض.
5: كنت تكري ثلاثه كاسيتات يعمل لك صوت
2: لي نوفيل تكنولوجي وقاعدين نحاولوا انه نادابتي رواحنا ونحاولوا انه نكونوا هكايا معناها ادابتي للي زانفورماسيون جدد ولا التقنيات الجديدة. في نفس الوقت عنا هكا النوستالجي للحاجات القديمة واللي هذا خلى الجيل متاعنا من أكثر الأجيال اللي عنده أمراض نفسية وعقد نفسية.
5: هو أي واحد عاش مرحلة كونكتي على الانترنت بخيط التليفون عادي بش يكون عنده أثار من بعض موش فاهمين يا جماعة شنو
2: يا حسرة بيه يا جماعة هاي انتم من الجيل اكتبولي يا جماعة اليوتيوب خلينا بعد نقرأ الكومنتار متاعكم. رونديفو عندي رونديفو هذايا باش نسمعوها بعد شويه رضا ديك يلا يرحمه سينو خلينا نشوفوا رونديفو تشدليا الخياطي تسويت في فقره رونديفو.
0: رونديفو
3: في الرونديفو اليوم باش نبداو طبعا نحكيو على فيلم اغتراب المهدي الهميلي الفيلم اللي عمل بوليميك كبير الفيلم اللي تويك كندورو على الريزو سوسيو نلقاو برشا ناس تكتب عليه تحكي عليه. قبل ما نبداو نحكيو اول حاجه نجم نقولوها انه الفيلم هو موا 18 عام يعني الفيلم ما تنجمش تمشي تتفرج فيه انت وعائلتك ولا تمشي تهز ولدك صغير باش يتفرج معاك في الفيلم ولا حاجه. اول معلومه نعلموها انه الفيلم موا 18 عام دونك هو فيلم ما تنجمش تتفرج فيه الصغار. هذه الحاجه الاولى. الحاجه اللي قلقت زاده برشا ناس على الريزو سوسيو ريناهم متفاجئوا ما كانوش يعرفوا انه الفيلم موان 18 عام كانوا على هذاك طاحوا في المقارنات مع برشا افلام اخرين تعداو وقالوا كنو سمعنا فيلم تونسي مشينا نتفرجوا فيه ماشي في بالنا كيما الافلام التونسيه الاخرين اللي خرجوا مؤخرا القاعات السينما التونسيه. والحاجه اللي فاجئتهم وخليتهم فما برشا منهم زاده يغادروا قاعات السينما
5: ما فماش تنويه بالمسبق علاش واحد
3: هو فما تنويه راهو اما بتاتر هما ما راهوهاش هما حاطين نورمالمون موان 14 عام مي انا جو فوا اللي هي موان 18 عام بوغ اتر اونيت معناها. على هذاك صار برشا استياء في قاعات السينما التونسيه و هذه الحاجه اللي نبداو بها معناها ونوه عليها قبل ما نبداو نحكيو نعاودو نقولو مره اخرى انه الفيلم انتردي موا 18 عام. الفيلم طبعا هو بطوله غانم الزريلي مرام بن عزيزه سليم بكار والعديد من الممثلين التوانسه كما يونس الفارحي وغيره. الفيلم يحكي على الطبقه الشغيله يحكي على عمال المصانع وتحديدا مصنع الفولاذ يحكي على ظروف العمل على شخصيه اكلت صدت الإنسان تحول إلى خردة الإنسان تحول الإنسان إلى آلة إلى كومة حديد بلا إحساس الإنسان ولا ماكينة. هذا البعد الفلسفي للفيلم. الفيلم يحكي على محمد عامل في المعمل يتعرض لحادث عمل يتعرض هو الإصابات إثر الحادث هذا وصديقه اللي معه في العمل يتوفى يخرج هو من بعد مداوة ومن بعد ما رجع يحاول يبحث عن الحقيقة هل هو بالحق الاكسيدون اللي صار في المعمل الخطأ متاع زميله معناه كيما قالت التحقيقات وإلا فما أبعاد أخرى وفما حكايات أخرى. ومن هذاك نلقاو محمد اللي هو يلعب الدورة متاعه غانم الزريلي يبحث عن الحقيقة ويدور ويلوج ونلقاو برشة تشويق معناها في الـ في الـ في الفيلم، معناها انه باش يبحث على الحقيقه، وفما برشة بعد فلسفي في الفيلم، كان نركزوا على لي ديتاي نتاع لي ديتاي نتاع الفيلم. ومن لي ديتاي الاخرين اللي شدوا انتباهي انه لافون بريمير نتاع الفيلم كان يوم 1 ماي، يوم عيد الشغل، عيد العمال، والفيلم مرتبط بالعمال ويحكي على فئه معينه نتاع عمال معناها. وفي التصريح نتاع مهدي الهميلي مخرج العمل سالته هل الواحد ماي كان اعتباطي وإلا كان بالحق حاجته بواحد ماي إنه يحكي عليه؟ وطبعا قال لي إنه فما حتى حاجة عملت اعتباطيا. طبعا نعود ننوه مرة أخرى إنه الفيلم انتردي موان 18 للناس اللي باش تمشي وتتفرج، وهو موجود في جميع قاعات السينما التونسية. وجوست معناها نحبونا نقولوا حاجة أخرى، إنه الناس اللي تعرف المخرج مهدي الهميلي وتفرجت له قبل، تفرجت له في أطياف ولا تيلامون أمور ولا برشة أفلام أخرين، يعرفوا إنه أغلبية أفلامه معناها موان 18. خلينا نحكيه زيادة على التكنيك متاع التصوير اللي هي تشبه برشة المسلسل المطبعة اللي تفرجنا فيه في رمضان. تكنيك مو والصورة تشبه برشة لبعضها.
4: فرد حقبة هما كان من إشغالت فرد حقبة زمنية معناها
3: لا كل واحد كل واحد على شنو يحكي، مش المشكله في الحقبه، نحكيوا على التكنيك نتاع التصوير، نحكيوا على ليماج، اما الحكايات فيهم هكا رابط نتاع خيط صغير، ولكن
2: ماهوش فرد مش نفس تمشي مع بريود محمود.
5: هو جوست بالنسبه تفرج فيه الفيلم الكاليتي باهيه، الصون الفيديو
3: طبعا طبعا تكنيكمون اللي يتفرج في المطبعه باش يلقى نفس التكنيك، باش يلقى نفس التكنيك. القصه نتاع الفيلم معناها اللي هي ماخوذه من قصه حقيقيه معناها، دابخي ما قال مهدي الهميلي كيف حكينا وكل، قال لي اللي هو وسليم بكار كانوا موجودين في بنزرت في مقهى، كانوا قاعدين في قهوة وجاوا بحذاهم أحد العمال، سمعوا الحكاية متاعهم عجبتهم برشا حكايتهم، ومن غديك بديت فكرة العمل وبديت فكرة الفيلم.
2: أهم حاجة شدلية كما قلت أنت معناها اللي رينا تذمر كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالفيلم، خاصة الناس اللي هزت الصغار للفيلم، فمهم جدا أنه نوه أنه الفيلم هذا ما ينجموش يكونوا موجودين فيه صغيرات، مهم جدا لانديكاسيون للناس
5: اللي باش يزول دو الفيلم يلزم يسمع شدلية قبل تكورة هيك ظاهرة
2: ديركتوم ويكلمها إذا كان ما تحصلش عليها أو يتواصل معها في الأوف. سينو نتعدوا للخبر اللي بعد.
3: طبعا ونقعدوا ديما في السينما، وين مش نحكيه على ياسمين بوعبيد اللي تتحصل على جائزة في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. ياسمين بوعبيد بعد ما عرفناها ممثلة، اليوم نلقاوها لأول مرة تكتب سيناريو وتشارك في عنابة أندوستري وتاخو وخذيت منشون سبيسيال معناها. إن شاء الله زيدة بعد ما ريناها ممثلة بشراوها تويكا سيناريست وبشراوها الفيلم متاحها إن شاء الله على قريب زيدة يكون في قاعات السينما، والفيلم اللي كانت حلمة واللي كان سيناريو إنه يلقى معناها رواج وإلا يلقى شكون يدعمه باش يكون فيلم. وكيف كيف حلم دريدي يتحصل في نفس المهرجان على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الروندا 13. طبعا نتذكر زيدا أنه عفاف بن محمود حصلت على أحسن أداء تمثيلي في مهرجان القاهرة عن نفس الفيلم، والفيلم زيدا تحصل جائزة أحسن فيلم في مهرجان الفجر السينمائي بإيران. يعني فيلم الروندا 13 محمد علي النهدي مازال يحصد في التتويجات والجوائز، دونك ما نجم نقوله كان مبروك للسينما التونسية ومبروك لأي تونسي يخدم ويمثل تونس كسوا في تونس ولا خارج تونس.
2: والحقيقة حبيت نبارك للممثلة والسيناريست ياسمين عبيد واللي باش ننتظروا العمل متاحة قريب. والحاجة المزينة أنه الموندو متاع السينما موندو متاع حلمة وموندو متاع مغامرة، معناه برغم أنه ساعات الإمكانيات والظروف تخلي بعض الناس اللي ما تنجمش تتغامر، ولكن فما ناس حتى بإمكانيات هكا بسيطة تدخل للعالم هذا وتتحدى وتحاول انها تلقى بلاصه. بالتوفيق لكل انسان امن بروحه امن بالقدرات نتاعه من اجل انه يوصل يحقق الحلم بتاعه.
3: طبعا ايمان ماهو سهل الجمله اليوم انك تعمل فيلم في تونس، معناها نعرفوا انه الدعم ماهوش سهل، مش سهل انك تلقى لي فون باش تعمل فيلم نتاعك. اما الحاجه اللي فرحانه بها برشا انه اليوم الشباب معناها في تونس ولا وحده ما عادش يستنى دعم من وزاره الثقافه، ما عادش يقعد يستنى في اي حد معناها باش ينجم يحقق حلم. اليوم الشباب ولا وحدهم يحققوا حلمهم، معناها نحكيوا هنا على كسوة على صاحبك راجل، نحكيوا على بوشنيق سامحني المخرج معناها وعبد الحميد بوشنيق طبعا والعديد والعديد من المخرجين التوانسة اللي ولاو يحقوا في أحلامهم وحدهم نحكيو زاد على لقشة مسماء اللي ما عادش تويك يقعد ويستناه ويقول لك معناها في الوزارة الوزارة زادة ما تنجم تدعم جميع الأفلام وكل شيء دونك ولاو وحدهم ياخذوا الريسك وحدهم
2: فما حركية
3: حركية والحاجة هذه اللي تفرح برشا
4: ليه فما حتى الليجون اللي يقراوا سينما ولا إخراج لو تو عندي أصدقاء يقراوا سينما نشوف فيهم كيفاش يخدموا في لي بروجي بي اف او نتاعهم ولا كيفاش يخطوا باش يصوروا الافلام قصيره راهو حرفيا يدقوا البيبان بربي سلفنا كاميرا ولا سلفنا ضو ولا سلفنا اي حاجه المهم عطيه يخدم البروجي نتاعو باللي موجود خلينا نقولوا
2: هذه هو وهذيك ان شاء الله نهار اخر
4: هذه اللي حاجنا بيه بالضبط
2: الامكانيات المهم يامن بروحه ويلقى شكون يسهل له بشويه بشويه ثنيه نختموا بالخبر الاخير
3: طبعا نختموا بالخبر الاخير باش نحكي لكم على كتاب جديد اسمه قبول حفصية للصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال الكتاب هذا باش نلقاوه في معرض الكتاب هو أول إصدار محمد أمين بن هلال الفكرة متاع الكتاب خلينا نحكيو عليها شوية اللي هو انطلق من شخصية حقيقية ومن غاديك بدأ تتبنى أحداث العمل هذا الكتاب هذا طبعا اتصلت بالصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال باش نسأله علاش يحكي الكتاب الفكرة منين جيت وزعما فما كتب أخرين جايين في الطريق وإلا لا خلينا نسمع مع بعضنا محمد أمين بن هلال شنو قال لنا
6: الكتاب يخرج على دار سيرياس للنشر والتوزيع وهي دار عريقة ومعروفة وكبيرة وهو اللي يعطيه حسب رأيي شهادة في جودة محتواه الكتاب موجود في معرض الكتاب بطبيعة في مكتب المكتبات وعلى موقع سيرياس بوكشوب وينجم حتى اللي يحب يقرأ ولا حتى اللي يقرأه يتواصل معايا ونحكيه على الريزو سوسيو ونحكيه ونتناقشوا في محتواه وهكذا نخلقوا ديناميكية متاع حوار أفكار الفكرة جات من غير تخطيط في الواقع الحقيقة الشخصية الرئيسية كانت قدامي اسمها سعيد رافي نشرب معاه في قهوة كل يوم وبطبيعة تتغذى بالمطالعة والفرجة في الأفلام والمسرحيات وبملاحظة زادة اللي صاير في الشارع والانتباه للي داير بيا التجربة كانت ممتعة وأحيانا صعيبة ساعات تجيب شتكت تلقى صفحة بيضة فما حتى فكرة تضيع راس الفتلة فتعاود تحاول تخلق ديناميكية متاع كتيبة من جديد وإلا وحدة تجي الأقدار تعطيك شخصية ولا راس فتلة تعاود من جديد بديت في الكتيبة من قبل كورونا الحقيقة وخليته في عقل عقله حتى لين خرج في الوقت اللي نعتقد أنه مناسب أكيد فما حكايات أخرى نحب نحكيها ونتقاسمها مع العباد كسوا حكايات من حياتي أنا الشخصية ولا من اللي داير بي وإن شاء الله الكتاب هذا وغيره يلقى رواج والمهم الناس تقرأ لي أنا ولا الغيري المهم الناس تقرأ معناها ما فماش أمتع من الكتاب الكتاب هو الصديق الوحيد اللي مهما تخليه ترجع له تلقاه بنفس المحتوى بنفس الصدق وبنفس العطاء
3: الكتاب كما قلنا موجود في معرض الكتاب في دار سيراس وإلا زيدا للناس اللي ما تلقاش الكتاب وإلا حاجة نجموا يتصلوا بهم بالتليفون ويوصلوا لهم الكتاب لحد الباب الدار متاحهم معناها وإلا زيدا نجموا يتصلوا محمد أمين بن هلال

0: مميز وانا نقرا لك في عديد المقالات اللي في موقع الترا تونس. عندك اسلوب متاع كتابه الحقيقه اللي يشره انه نطلع على الروايه متاعك. فالف مبروك مره اخرى لصديقنا محمد امين بن هلال. احنا عندنا فاصل تو سويت باش نسمعوا انا عندي رونديفو رضا ديكي الله يرحمه. هذه من احلى الاغاني اللي غنيهم. سينو جاي راقد راقد خنقول لكم البارح قال لي نجيك بكري يا ايمان. مرحبا.
1: اكيد اكيد لسان ما فيهوش عظم يا ايمان. صباح الانوار. صباح التفاؤل. نسلم على جميع.
2: ذكروني في عمركم انتم مزوز بالله.
1: كبير انا
2: قداش قداش
1: 28
0: وانت عزيز
3: 26.
0: ماشي لي الموسيقى ماشي لي ماشي
3: شي حشم.
0: نرجع بعد شي حشم.
4: بوبليسيتي. القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباسو زادو زوادو. واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته. وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس. بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش. وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: هذه موزيكتنا على ديوان اف ام 10:42. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نهاركم فل. ياسمين نحيي كل الاصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. صديقنا معز منوبي، صديقتنا سروره ايضا اللي تفاعلت معاك. شادليه قالت لك برافو شادليه. كو ديو فو بينيس، فوز ات تري فيرسي دون لي اكتيفيتي كولتوريل. واو،
1: ربي يخليك عايشه صديقتي. ميرسي بوكو، سي تري جونتي دو تابار.
0: محمود بوهليل ايضا يقول أنا من جينيراسيون تاع ستينات، يسلم عليكم من إسطنبول. تحياتنا صديقنا محمود أيضا. كلكم شكون أيضا موجود معنا هوني؟
1: نكسوس
0: مرحبا. فدوا لي هتلهيت وتحضر في الفطور. محليكم كيف العادة، ومحلى إكلامكم، محلى التفاعلات متاعكم. جينا ما شاء الله عليه بكل نشاط وحيوية. صديقنا غازي بيتي حضر في الروبريك متاعه ماركت بلايس توت سويت.
2: ماركت بليس. إيمان جيتني الفكرة قاعد في قهوة، جاني طفل صغير
3: يخش بي الأفكار كلها يقعد يبدأوا من قهوة اليوم.
4: مين تحبهم يبدأوا؟
2: صح،
4: وانتي في الانفيرميري تغرز. مين تحبهم يبدأوا الأفكار؟
2: على أساس أنا من بلاد لبلاد جيني الانسبيراسيون، مرة من الفيتنام، مرة من الكوديبار.
4: مرة وانا في مطار ميلانو قمت من الحلمة وانا في القهوة وجيتني فكرة.
2: جيني طفل صغير يقرأ في الكوليج. بون، في الكوليج موش صغير، يفهم بالكدي. وسألني سؤال منطقي على الاخر، علاش كي فما برشا فلوس في العالم، البلدان اللي عندها برشا فلوس ما تتبرعش للبلدان الفقيره بالفائض نتاعها وسيعم الخير في البلاد؟
0: يلزمها وان بيس. هذا
2: وان بيس نتاع
0: ديث لوفي، يلزمو لوفي.
4: هو السؤال يوري عدم فهم عميق. مش فهم عميق، عدم فهم عميق.
2: دونك انت تجي لبلاد فقيره وتحط فيها برشا فلوس، اسكو البلاد هذيك باش تمشي للتطور والتقدم والا لا؟ السؤال هذا ذكرني في ديالوج من مسرحيه معروفه. خذيت الديالوج هذاك بشويه تصرف، بتبيع عليا مثل الواقع باي سيله الديالوج هذايا، لكنه مزيان برشا، يفسر انه الفلوس ماهيش حل لجميع المشاكل. في الديالوج يقول لك يا ايمان، اذا افريقيا فقيره علاش ما نعطيهمش اكثر فلوس؟ اعطيناهم اكثر من تريليون دولار، والمشكله الفقر زاد. مش منطقي الموضوع، الفلوس تحيي النفوس وتحل المشاكل. بشرط واحد، إذا كان فما نظام يخدم الفلوس، خاطر ما تبنيش الساس جست تدفق في سيستيم ديجا امبليمونتي. أما المساعدات في وقت ما رجعت أوروبا للحياة وبنيتها بعد الحرب. أوروبا ديجا عندها سيستيم، محاكم، قوانين، أنظمة، إدارة، ضرائب. المساعدات ما خلقتش النظام في أوروبا، جست تدفقت في وسط نظام بيان ستركتوري وموجود. دونك افريقيا جوست حاشتها باكثر وقت. معناها لا، افريقيا حاشتها بمؤسسات. اما في بلاصه ما نبعثوا لها ادمغه باش تبني المؤسسات، بعثنا لها كاش، والكاش في الانظمه الهشه تتحول البوفوار مش التقدم. وين مشيت الفلوس هذيك اللي بعثناها؟ مشيت لطيارات خاصه، دي كونتون دو فيز، كراهب، ديار، قصور. فما فلوس ميم با وصلت للعباد اللي لازمها توصل لها. وعليش العبيد هذوما اللي هما يعيشوا في الفقر ما يتقلبوش على القادة متاعهم؟ القادة خاطر ما كانوش يعتمدوا على المواطنين، كانوا يعتمدوا على المساعدات. ما كانش فما ضرائب، ما كانش فما مسائلة، ما كانش فما عواقب. دونك ما كانوش معتمدين على المواطنين وما كانش يهمهم في المواطنين. أما به المساعدات أموا بنيت مدارس ووفرت ماكلة. ساعات وي ساعات المساعدات مشيت في بلاصتها، بنيت مدارس في بلايس نائية، أعطت ماكلة للناس الجيعانة. أما الماكلة البلوشي تقضي على الفلاحة، اللبسة بلاش تقضي على المصانع، والمساعدات تعلم البخل وتقتل مواطن الشغل. دونك في بلاصة النمو المساعدات تخلق حالة من التبعية. إكزاكتومون وقت اللي ديما المساعدات موجودة، الناس تبخل على الخدمة وتتعلم تستنى. السؤال المطروح، كيفاش تنجم دولة تولي غنية؟ بحاجات مصطع على الاخر، سيادة القانون، الأنظمة العادلة، الأعمال المحلية، وحكومات تقدر المواطنين متاعها. دونك المشكلة عمرها ما كانت فلوس. Exactement. المشكلة في النظام. تنجم تتبرع بمئات المليارات، أما ما تنجمش تتبرع بالأدمغة اليوم.
0: يعطيك صحة غازي. محمود عندك
4: هو لا جوست فما شوية حاجات هكا نوضحهم فيت فيه. هو مهم الفكرة كي تناقشها سيرتو في افريقيا. ما جوست راي اوروبا كي خذت المساعدات عمرها لكانت حاجة باهية المساعدات اللي خذتهم، خاطر بسيستم انا خذت المساعدات بالدولار وتبع لها كل شيء معناها من امريكا. دونك هي قاعده في التبعية هذيك لليوم.
2: فهمت متبعها
4: ديجا ديجا حصيله. اما انهم خذوا مساعدات ونجم يرجع الاقتصاد نتاعهم على خاطر الدوله ديجا تبنيت والفكره واخطاك من الدوله والقضاء انه فكره السيستم موجوده في عقول المواطنين كما المانيا على سبيل المثال. معناها تصور المانيا ديجا تبنات ومن بعد جاء هتلر عمل الحروبات واحد وزاد بنا فيهم افكار ومن بعد تقسمت برلين ديجا فما فرق ما بين عدد الشركات معناها في الضفه هذه وفي الضفه الاخرى معناها ما بين جدار برلين خاطر شيره تابعه للشرق وشيره تابعه للغرب. ما عندهم المواطنين عندهم الفكره اللي هي اساسيه اكثر من بناء الدوله. الدوله مبنيه في مخاخ العباد فكتجي الفلوس العباد يمنوا بفكره جاي القدام يعرفوا يتصرفوا فيها. بار كونتر كما حكيت اللي هو صحيح في الديالوج اللي ما نعرفش وين سمعته قبل انه الفلوس كي تجي باش تمشي ديجا في اليدين اللي ما تبنيش تمشي في اليدين نتاع العباد اللي يخليوا الفلوس لرواح.
0: هي مساله عقليه كما قلت انت عقليه تبعيه عقليه اللي الحقيقه ما تخلقتش من فراغ في افريقيا بعد خليني نقول ارث تاريخي استعماري اللي خليتنا ديما نعيشوا في حاله التبعيه هذيك مهما كانت زاد الامكانيات اللي عندنا. فما ايضا مساله الهشاشه نتاع الاقتصاد نتاعنا. فما مساله انه الدول الاخرى اللي قاعده تجي نتاعنا قاعده تستثمر في الثروات نتاعنا مش قاعده تعطي للدول في في في حقها. هذه في تفاعل معك غازي.
2: انا ايمان الفكره ما كانتش تعني لي برشا في الانظمه وفي الدول كانت تعني لي في لي انديفيدو العبد اللي في الفرد. الفرد اللي ما عندوش مخ اللي نقوله قد ما تعطيه فلوس راه ماهوش باش يتطور وماهوش باش يتقدم. الانسان اللي ما عندوش عقليه الفلوس ماهيش باش نجم تعاونه. صحيح الفلوس حاجه مهمه مانيش باش ننكروا الحاجه هذيا والفلوس تحيي النفوس كما قلنا. اما في الاخر الفلوس وحدها غير كافيه لبناء شعب متحضر ومتقدم. اعطيه مليارات العالم الكل باش يبقى ديما في نفس النيفو اللي هو فيه على خاطر الفلوس تتصرف لكن الأدمغة تقعد ديما موجودة. وبالتالي الفكرة ككل اللي حبيت نوصلها اليوم أنه الفلوس مهمة لكن ما هيش هي الفاكتور رقم واحد في تقدم الأنظمة اليوم.
5: الفاكتور رقم واحد في التقدم خاطر اللي حكيت عليه الكل تبني من حاجة برك اللي هي التعليم. كاني مانيش غالط في الفكرة من عرش محمود كان توافقني ولا
4: هكا حسسني اللي احنا في فرنس تروال 11 متاع الليل أكلي شد واربع كتب ويقعدوا يحكيوا عليهم
2: يا محمود أنا بيهت كيفاش هو يحكي في الموضوع هذايا ما شاء الله نورا وعلما
5: بحذية فيلسوف بحذية فيلسوف ولا يعطي في الديالوج. التعليم كما قلت لك هو اللي كي تحب تحطم شعب تحطم التعليم والصغار من الاساس.
1: جوست انا اللي نقولوا انه المساعدات كيف تجينا معناها ما يعطيوكش انك تنجم تبني بها اقتصاد ولا حاجه. يقولوا لك فيش لازمك تعملها معناها مش باش تبني بها اقتصادك.
0: يعطيكم الصحه يا جماعه سي بون كملنا وفيه الاربع سوايع
5: كملنا ساعه. انا حزين خاطر كملنا
0: انت كملت خاطر انا من السته هوني اللي باش نقول لك مش من الخمسه
1: خلي بيجد عليا كلام وراه
0: ميرسي. يعطيكم الصحه عزيز قطاطه صديقنا ايضا باش نضيع على السوايع
2: والله نخسر لكم مانيش باش نتكلم.
0: غازي القيدي يعطيك الصحه شد لي الخياطي محمود الحجري. ميرسي زايده لي جنود الخفاء صديقنا فاروق السويسي في الاخراج امونه شابي في الاخراج الرقمي وحيد القادري في الإعداد. حبيت قبل ما نختم معكم عنا عيد ميلاد يا جماعة عيد ميلاد اليوم ولو كان نسيت وراني قعدت ناكل في صويبعي. عيد ميلاد صديقتنا وزميلتنا هيفا بن يوسف نقول لها كل عام وانت حية بألف خير هيفا. إن شاء الله مميزة إن شاء الله في كل خطوة قاعدة تعمل فيها. الحقيقة هيفا من أطيب الناس اللي تنجم تقابلهم من أكثر الناس عطاء من أكثر الناس اللي ما تشدش عليك المعلومة وخاصة ما تشدش عليك الأرقام. بالحق ثنائي مميز هي صديقتنا هدى ورغمي في كل البرامج اللي خدموها مع بعضهم. حبيت نقول لك برافو على كل حاجة قاعدة تقدم فيها فخورة بيك. وممكن من أكثر الناس اللي تبعت المسيرة متاعك هيفا منذ انطلاقتها في ديوانة فام. فقداش فرحانة بيك كل من راك قاعدة تقدم في حياتك. شد لي عندها ما تقول لك زي

0: غير هيفا اف بي اي اللي انا مسميتها هيفا اف بي اي, عندنا زيدا زميلتنا سندا.
1: سندا زيدا,
0: زيدا نقولوا لها كل عام وانتي حيه بخير, ان شاء الله ديما مهبلينك يا سندا, وان شاء الله ديما نقلقوا فيك, وان شاء الله ديما نمرش فيك انا زيدا.
1: جنود الخفاء سندا عباس, وعرسه من عرس الديوان بالحق, تخدم في خدمه مزينه, وراه موش ساهل الجيستيون نتاع ليكيب, وكل واحد والكاركتير نتاعو, كل واحد ومتطلبات نتاعو. حبيت نقول لك زيدا انت الف مبروك, وكل عام وانت حيه بالف خير, وان شاء الله بمزيد التالق ليكم. زوز جميلات الديوان نقول لهم كل عام وانتم حيين بالف خير. هكا نوصلوا لنهايه الموعد, مش باش نقول لكم نتلقاو الجمعه الجايه, باش نقول لكم نتلقاو غدوه, تحلوا الفريجيدير باش تلقاو ايمن سكوحي 6 متاع الصباح كيف العاده في برنامج صباح الخير تونس, بعد شويه برنامج البرهين بقياده سيف الدين الكوكي, سينو اجمل تحيات ايمن سكوحي.

0: بوبليسيتي.
1: اسمعي، عنا اوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، فش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
3: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة، الدار دارنا.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ديوان فم عسلمة. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف يشدد خلال أشرفه على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية القادمة. شدد على ضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية داعيا إلى تثمين المكاسب والعمل على تطوير مختلف جوانب الأداء، وأكد على أهمية الانخراط الكامل للمؤسسات الفرعية لضمان أفضل درجة الاستعداد للعودة التكوينية مع التركيز على تحسين جودة التكوين وظروف العمل وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية وتشجيع المبادرات والتجديد في مناخ اجتماعي قائم على التعاون وعلى روح الفريق. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي لحدود يوم الخميس المنقضي 105 أيام توريد، حيث بلغت 25200 وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمتلوية تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية بعد مداهمة محل إقامته، حيث تم ضبطه بصدد تحضير وقصد كمية من مخدر القنب الهندي الزطلة كان يعتزم ترويجها لدى الفئة الشبابية بالجهة، حيث تم حجز 4 صفائح من مخدر القنب الهندي و60 قطعة من نفس المادة معدة وجاهزة للترويج وآلة وزن إلكتروني ومبلغ مالي هام. وبعد استشارة النيابة العمومية تم اتخاذ الإجراءات لازمة في شأنه. استطلاع ورأي جديد يكشف عن تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير بين الأمريكيين في العديد من القضايا، حيث يرى نحو 1/3 المواطنين أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ مع تسبب الحرب الإيرانية في أزمة نفطية عالمية وارتفاع أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة ABC الإخبارية بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست وشركة إبشوس للدراسات، فقد سجلت شعبية ترامب تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت نسبة تأييده إلى 37%، وهي أدنى نسبة خلال ولايته الرئاسية الحالية، بينما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 62%، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الولايتين الرئاسيتين. وزير العمل الإيراني يقول إن المسؤولين يسعون إلى تغيير المشهد الاقتصادي حتى تتمكن طهران من السيطرة على التضخم وتحسين معيشة الناس وتحويل العاملين بعقود الشركات إلى موظفين مباشرين قد أدرج على جدول الأعمال بأمر من الرئيس وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: استاد الديوان، معايا أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 لـ 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 لـ 8 متاع الليل.
5: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت، نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
3: ديوان فهم،
6: ديوان فهم،
3: صوتكم.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم،
6: ديوان فم،
3: صوتكم. Vous écoutez ديوان فم.

0: ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى الماضي ساعتين مع رامي فرجاني. فن اخبار كولتور وديزاستوس ديوان افام صوتكم.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة، والله لا يقطع علينا عادة كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. البرنامج اللي نحاوله من خلاله نقسمه نهار السبت، نحاوله أنه تكون الحصة علمية بامتياز، سواء في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، سواء في المجال الطبي. وديننا صراحة وجهنا إلى أهل العلم في جميع المجالات والاختصاصات، وقت اللي قال ربي سبحانه وتعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حاولوا قدر المستطاع نفيدوكم ونونسوكم في هالسويعة. هذه تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شان يوتيوب ديوان فام وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي صفحة الديوان، وإلا على الراديو في الكراهب وإلا في الكوجين. ربي يحفظكم وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. بداية تحية العزيز في الإخراج وأيضا أمونة في الإخراج الرقمي وأيضا في الإعداد عبير. صباح الورد والياسمين،
3: صباح الأنوار والمسرات، صباح الخيرات، صباحكم مشرق، صباحكم زاهي. إن شاء الله أيامكم الكل هذه هي، وإن شاء الله أيامكم الكل خير وبركة ليك، للفريق التقني، لكل الموجودين، لمتابعينا الأوفياء لبرنامج البرهان على إذاعة الديوان أينما كان.
2: ربي يبارك فيك. اليوم باش تكون حصة، بعد شوية تجينا الدكتورة أسماء هلال باش نتحدثوا على ما انتهينا منه في الأسبوع الفارط، وتحديدا حراسة الخواطر، المشكلة اللي تقلق العباد الكل. كل ملتزم عنده حاجة تجي على باله وهو تتسلط عليه، خلينا نقوله كيفاش نتعاملوا معها، شنية الأسباب متاحة، شنية الحلول متاحة، هذا كل باش نعرفوه مع الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. ولكن قبل هذا نبض الواقع، شعنا في نبض الواقع
3: اليوم. في نبض الواقع باش نحكيه على جدل مقاطعة أضحية العيد بين الشرعي والشارع. الفترة الأخيرة شفنا حملات مقاطعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على عديد المنصات. سمعنا زيدا نائب بالبرلمان تحدث في الموضوع، إذا كان التسجيل موجود معنا ممكن نسمعوه وإلا نتفاعلوا معه بعد قليل. إذن سمعنا حملة كبيرة لمقاطعة أضحية العيد نظرا لغلاء الأسعار، وهذه الموجة اللي قاعدين نشهد فيها تقريبا تكون موجودة معنا في كل موسم من مواسم الأعياد. في رمضان نحكيه على المواد الغذائية، في عيد الفطر نحكيه على الملابس وعلى استشراس الصناع في
2: هات نسمو الاكستريم وبعد نرجع عبير.
4: تفضل. توسي إذا حب يعيد بالبسومة ذاك تقريبا بالشارع نروحه لمدة سنة باش ينجم باش يوفر الأضحية ليه والصغار والأولاده. فاعتقادي أنه حل المقاطعة ودور التنابيدي درني رمو مشيت الجمعة اللي فات إلى معناها شركة اللحوم وشفت حتى الأسعار تقريبا علوش نحكيه على 15 كيلو أقل علوش هذا لقيته 1,200,000. تصورش أنه فما تونسي في حي شعبي نجم يتحمل الكلفة متاعه، سينو مش في عيش، مش في خلص كريه، مش في خلص الماء والضوء متاعه، مش في يلقى حتى مستلزمات العيد اللي نجم يوفرهم معناها بين ماكلة وشرب وبقية الحاجات الأساسية.
3: هذا كان جزء من المداخلة مع الزميلة هدى في برنامج الأخبار على إذاعة الديوان. النائب يتحدث عن ارتفاع أسعار الأضحية، ارتفاع أسعار علوش العيد، وبالتالي ضرورة التونسي باش يكلفوا هذايا جزء كبير وباش يخليه كيف ما قال هو مرهون إلى سنة مقبلة بعملية حسابية مع المعدل الشهري. ولكن نلقاو لهنا مع تنامي الظواهر هذه ومع تنامي هالمقاطعات انقسام في الآراء بين اللي يقول أنه هذا شرعا غير جائز وبين اللي يقول أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من واقعنا مثقل جدا لكاهل التونسي الموظف. كيفاش نجم نفصله؟ يظهر لي معنا شيخ سيف الدين كوكي هو اللي بيعطينا رأيه للفصل في هذا الموضوع.
2: والله شوف، هو ما هوش رأي بقدر ما هو يعني ترجمة عملية لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية المداخلة هذه كانت من النائب محمد أمين الورغي في برنامج 60 دقيقة مع زميلة هداء الورغمي. خلينا عبير نمشي واحدة واحدة. أنا نحاول قدر المستطاع أني ما نلبسش جبة الشيخ، لأن اليوم قاعد نقدم في برنامج اسمه برنامج البرهان على إذاعة الديوان، نقعد ديما مقدم، لكن ما فيها باس لو كان واحد نمشي وحيدة وحيدة. المسألة هذه، مسألة عيد الأضحى، ونحبك تتفاعل معي، مسألة عيد الأضحى هي مسألة بالأساس شرعية، هي مسألة بالأساس دينية، هي مسألة بالأساس إسلامية. وقت اللي نتحدثوا على مسألة شرعية دينية إسلامية، حتى وإن كان عندها علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، ما فيها باس لو كان نرجعوا إلى مؤسسات الدولة. نحن نعرفوا اللي تونس عندها مؤسسات وتتسمى دولة القانون والمؤسسات، ومن بين مؤسسات الدولة عندنا أعظم وأعلى سلطة فيما يتعلق بالجانب الديني والشرعي، نتحدث على هيئة الإفتاء اللي يشرف عليها مفتي الديار التونسية الشيخ العالم الإمام سيدنا هشام بن محمود، اللي هو إمام الجامع الأعظم جامع الزيتونة. يعني ما فيها بس لو كان كل ما تعرضنا مسألة شرعية فيها خلاف وإلا جدل، مش جماعة الفيسبوك ومش العوام هما اللي يطرحوا مسائل كما هذه، وناس تقول إيه وناس تقول لا. عنا مؤسسة عظيمة يشرف عليها شيخ وإمام ومفتي الديار التونسية الشيخ هشام بن محمود، نرجع له بالنظر في مسألة كمن هذية اللي هي تتسمى بفقه النوازل، حاجة جديدة، فما مشكلة سواء غلاء الأسعار أو فما قلة على مستوى المواشي أو غيره، نرجع للهيئة، لهيئة الإفتاء، نرجع للأصل، وهذا يقعد ديما في إطار القانوني كان نحب نتنظمه طبعا. بهذا واحد. اثنين، الجدل هذا عبير، شكون اللي قال اللي وشنو جديد وقت اللي نسمع حملات من هنا وهناك بقطع النظر على السيد النائب محمد أمين الورغي اللي هو خذاها بمنحة اقتصادي اجتماعي بحت، وبارك الله فيه وربي جزي خير، لأنه هو خمم في مكتوب التونسي وخمم في الحالات الاجتماعية الغير قادرة على أنها تشري الأضحية متاحها. لكن بخلافه هو، فما ناس ربما في الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي ما عندهاش الهدف متاع أنه يخمم في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، عنده ربما نوايا أخرى. نعرف اللي الأضحية هي شعيرة من شعائر الله، وربي سبحانه وتعالى قالها صراحة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائر الله تعالى، الأضحية هي شعيرة من شعائر الله تعالى، وجب على كل مسلم أن يعظمها. مش التعظيم راهو بالشرارة، مش معناتها اللي ما نجمش يشري ما عظمش، لا، باش الناس ما تفهمش بالغلط، التعظيم راهو تعظيم قلبي. نجم أنا ما عمري ما شريت علوش لأني أنا ما عنديش الإمكانيات، لكن أنا نعظم هذه الشعيرة أكثر من أولئك اللي كل عام يشريوا علوش بخمسة ملايين. باش نفهموا المفارقة ما بين شو معناتها التعظيم. التعظيم مش معناتها أنا نشري علوش. فبالتالي هذه الحملات أخشى ونخاف أنه ربما فما مداخل أخرى يتم استعمالها باش نضربوا شعيرة من شعائر الله تعالى. اليوم نضربوا شعيرة الأضحية، غدوة نضربوا شعيرة الحج. وانت تعرف اللي في الحج فما برشا ناس على وسائل التواصل الاجتماعي يقولك لا معاش نمشي للحج لأنه فلوس الحج تمشي لكذا وتمشي لكذا وتمشي لكذا، وهذا زاد راهو مدخل آخر وجب علينا أن نحذر منه تحذيرا قاطعا. إيش نقول أنا؟ نقول اللي ما فما حد شيء جديد، را خطر الكلام اللي قاعد يدور وكأنه الإسلام فرض علينا الأضحية، وكأنه الإسلام قال اللي ما يشريش العلوش فهو آثم. حاشاه الإسلام وحاشاه ربي وحاشاه سيدنا صلى الله عليه وسلم. نحن عنا حكم واضح وصريح يقول اللي الأضحية هي السنة مؤكدة لشكون؟ للقادر والمستطيع. اللي نجم راهي سنة مؤكدة ما هيش فرض. يعني ما بين السنة السنة والفرض خليني نقول شعرة، سنة مؤكدة والفرض فما شعرة. هات نزيد نوضح أكثر. الفرض يا عبير هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه كمصلة. السنة المؤكدة ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، طبعا للغير القادر وغير المستطيع. يعني ما فما الجدل هذا كي نقولوا الكلام هذايا يولي الجدل هذا ما عنده حتى معنى وما عنده حتى قيمة، لأنه الإسلام فصل فيه عنده أكثر من 1400 سنة. يا توانسة يا توانسة، رأوا الإسلام قال لكم، لا قال لكم الفيسبوك ولا قال لكم حتى واحد، الإسلام قال لكم، رسول الله قال لكم كانت نجم وانت قادر ومستطيع فأحي هذه السنة، وإذا كان انت ما تنجمش ما تكلفش نفسك ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإسلام افصل في هذا الموضوع. أما أني أنا نخرج فتوى أو أني أنا أدعو إلى المقاطعة، والمقاطعة هذه تشمل الغني والفقير اللي عنده واللي ما عندوش، فهنا الأمر فيه شك. وها باش نعطيك مثال وتنعطيك الكلمة عبير بعد الكلام اللي قلته لك. مثلا ناخذ رمضان، انت عطيت المثال متاع رمضان. رمضان الحكم متاع صيام رمضان هو واجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا ما نش نحكيه على سنة مؤكدة، نحكيه على واجب، والواجب اللي هو الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ومع أنه واجب إلا أن ربي سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. يعني حتى الواجب اللي ما تنجموش ما تعملوش، فما بالك السنة المؤكدة. إذا كان الواجب ربي قالها صرع ما تنجمهاش ما تعملهاش يا سيدي، فما بالك بالسنة المؤكدة. يعني هنا أنا تعش قاعد نعمل عبير، قاعد نذوب في هالجدل. الجدل هذا قاعد نبسط فيه إلى درجة بعد الكلام هذا. أو أنت تعطيني رأيك عبير، تنجم رأيك تنقدني في الكلام اللي قاعد نقول فيه، وينجموا حتى السادة اللي يسمعوا فينا تو ينجموا يتواصلوا معنا وينجموا حتى يعطيونا آراء حتى من قبيل النقد. أما إذا كان محلاه الإسلام وقدش واضح وصريح، إذا كان الواجب قالك إذا كان ما تنجموش ما تعملوش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما بالك السنة المؤكدة وحتى السنة. هاوش نزيد نعطيك مثال اللي يقول نحن رانا لازمنا نقاطع العلوش ونقاطع الأضحية. مثله وهذا ينطبق وينسحب عن الجميع، يعني مجتمع تونسي اليوم حتى واحد ما يعيد. مثله كمثل ذلك الذي سأل إماما وقال له يا إمام راني مريض عندي السكر وراني ديابيتيك وراني منحب من الجم مشنا من الطبيب قال لي ما تصومش. يا أخي عمل هكا الإمام، شد الميكرو وقال 5000 مصلي قدامه يا جماعة الخير صاحبنا راه مريض أي غدوة تصبحوا فاطرين الكل. هي بيدها ولا مش هي بيدها؟ بالنسبة لي أنا هي بيدها. علاش؟ على خطر ربي سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. أنت قادر تاخذ، ماكش قادر ما تخوش. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين ألينين، واحد ليه صلى الله عليه وسلم واحد لأمة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مازلناش نحكيه على الجدل هذا. أنا العبد الفقير البسيط اللي ربما قريت حرفين في جامعة الزيتون قلت الكلام هذا. أما تتصور لو كان مفتي الديار التونسية سيدنا هشام بن محمود لو كان يخرج لنا ويفصل في هذا الأمر، وهو لو طلب منه هذا الأمر ربما لخرج وأفتى بذلك. راه الموضوع هذا راه ما فيهوش جدال. ذلك نرجع، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
3: هو عودا على النقطة اللي انتهيت بها في مسألة دار الإفتاء والرأي يلزمني، المفروض أنه يتم التفاعل لفصل هذا الجدل، ولكن أنا ما راعني وما ساءني هو الاستبطان المغلوط للقيم المفاهيمية أو للأبعاد القيمية، خلينا نقوله الدين الإسلامي. راهو
2: عبير راهو مفتي الديار التونسية أرفع من أنه يفصل في أمر مفصول فيه شرعا. يعني المسألة مفصولة فيها شرعا عندها 1400 سنة، مش كل مسألة تثار على وسائل التواصل الاجتماعي هكا يجي مفتي الديار التونسية معتها بهيبته وبقيمته العلمية وكذا باش يتعامل مع بعض المسائل. راهو مسألة عبارة أنت توا ندعو مثلا لو كان واحد يعمل يثير جدل موجود في الصلاة، مثلا موضوع الصلاة اللي هي أمر نجي نقوله نحن بالله لا، معناتها المسألة مفصولة
3: هو معاك بالله. ولكن ما هيش الناس الكل على نفس الدرجة من الإلمام بتفاصيل الدين، وما هيش الناس الكل على نفس الدرجة من الوعي والإدراك. فمن هذا المنطلق احنا قلنا، ولكن انه ان تعاملوا مع المسألة من منظور اجتماعي، من منظور استهلاكي، من منظور معاصر، وننساو أبعادها الدينية والقيمية، هذا هو اللي أزعجني أنا شخصيا. وقت اللي تتعامل مع أضحية العيد على أساس إنها عادة اجتماعية، لا ما هيش عادة اجتماعية، هي سنة مؤكدة. ما هيش عادة للصغيرات باش نفرحوا بها الصغيرات، هذيك علاش يلزمني نشري علوش العيد؟ إذا كانك أنت غير قادر وما تنجمش تشري علوش العيد، فما مسائل أو فما أولويات أهم وذات مكانة أكبر من إنك تنزلها منزلة العادة الاجتماعية. وهذا المزعج في الأمر، وقداسة الشعائر الدينية لا تنزل إلى منزلة العادات الاجتماعية، ويلزمنا نفصل، ويلزمنا نعرف النزل الشعيرة منزلتها المقدسة، حتى لو ما كانش ممكن أنه أغلب المواطنين يضحيوا، فهذا لا يسقطها وما هوش مقام جدل بالأساس كما تفضلت وقلت.
2: شوف يا عبير، نحن قلنا وذهلي حاولت قدر المستطاع أني نفصل بطريقة بسيطة أن الموضوع معناتها لا يحتاج هذا الاهتمام، وربما لضعف معلوماتنا الدينية، وربما لضعف التزامنا ومع وعلمنا بشرع الله تعالى نطيحه. فهل أنا مع الشاري وخليه بعبع عندك؟ أيوة. راهو كلمة خليه بعبع عندك راهو تخالف، راهي تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. خليه بعبع عندك راهي عبارة أنت خرجت من تحت السقف متاع ذلك، ومن يعظم شعائر الله. يودي أنا ما نجمش، ما نخوش وما ندخلش أنا في مهاترات متاع خليه بعبع عندك وأنا كذا. ونزيد نمشي معك الأبعد من هذا في الدقيقتين الأخرانين هذوما عبير، نحكي عبارة وخيان. والسادة المشاهدين على شان يوتيوب متاعنا قاعدين يتواصلوا معنا التواصل إيجابي والحمد لله رب العالمين، ولكن هات نمشي نزيد نخربش ونزيد نحفر أكثر القدام. أنا لو كان يجيني ولدي مثلا، وإلا أنت يجيك ولدك يقول لك بابا وإلا أمي راني نحب نشري القطعة الفلانية، سم لبسة كذا أي حاجة، حتى ولو ما عندكش أنت تبدأ تلقى حرج في نفسك باش تقول له ما عنديش، وتحاول قدر المستطاع أنك أنت توفرها، وتحاول قدر المستطاع أنك أنت تفرحه، وتحاول قدر المستطاع أنك أنت توفر الشيء هذا تقرب له. وحتى كان ما عندكش ما تقولوش لا، وتحاول تتخير الألفاظ مع ولدك باش ما تجرحوش، وربما يطير عليك النوم كيفاش غدوة الحي أنا نوفر الحاجة هذه الولدي باش نفرحه. هذا مع ولدك اللي هو مخلوق، اللي هو ماهوش يستنى، اللي هو في الأساس في حاجة ليك. رانا نحكيه مع الأمر مع الخالق، راه ربي غني علينا. لعل في بالنا اللي ربي محتاج للأضحية متاعنا، لعل في بالنا اللي ربي محتاج للعبادات متاعنا، راه ربي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، هو الغني سبحانه. من أسماء الغني أي أنه غني علينا وعلى أعمالنا وعلى أفعالنا وعن صلاتنا وعن صيامنا وعن أعيادنا وعن الأضاحي متاعنا وعن لحومها وعن دمائها وغيره. فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ولكن أنا دي مش نقول أكل الساعي القلق اللي عشته مع ولدك، علاش على الأقل حتى كما نجمش نعيشه مع ربي سبحانه وتعالى وقت اللي أنا في حاجة ليه؟ رأو حتى كنت تقلق على خطر أنت ما عندكش باش تشري الأضحية متاعك، أكل القلق هذاك يدخل في خانة تعظيم شعيرة من شعائر الله تعالى.
3: علاش ما تقلقش كي أنت تقصر في حق ربي؟ علاش ما تتقلقش كي أنت ما تقومش بالفرض؟
2: هذا
3: هو. علاش ما تتقلقش كي أنت ما تأديش الواجب المطلوب منك؟ تتقلق وقت اللي تنقص عليك الفلوس مثلا، وإلا وقت اللي لا يستقيم بصراحة.
2: أنا ما نحبش نقول لك عبير وندخل تحت السقف في الكلام اللي قاعد يداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك أنا اللي باش نصيف لولادي باش أنا نكردي باش نصيف لولادي، أنا نغسل روحي باش ولادي يصيفوا ويشيخوا في البحر وفي البيسينات وفي كذا. ما نحبش نحكي فيه الجانب هذا لأنه هذاك خليه للعوام في وسائل التواصل الاجتماعي. أما كلام صحيح راه في جانب، لكن شبينا كي نجيو لشعيرة من شعائر الله تعالى نقولوا لا وكذا وخليه بعبع عندك. نعاود نقول حاشاه الإسلام يفرض علينا حاجة أقوى منا. يا ناس يا توانسة يا مسلمين يا متابعي ديوان فام يا متابعي البرهان، حاشاه الإسلام يفرض علينا حاجة أقوى منا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربي سبحانه وتعالى ما يكلفناش ما لا نطيق، هو أرحم بينا من أنفسنا. هو ربي سبحانه وتعالى اجعل هالشعيرة هذية اللي باش تقعد دائمة إلى يوم القيامة فيها مقاصد عظيمة، لعل في الحلقات القادمة نعرفوها إن شاء الله مع بعضنا بإذن الله تعالى. حبينا نقوله، حبينا من خلال هذه الدقائق المعدودة أنه الحملات هذه لا نقول حملات مشبوه، ولا نقول حملات الغرض منها ضرب الإسلام، ولا نقول حملات منها لا ديما نحسن الظن. نقول أنا ما نعرفش ما نتكلم شنو نعمل، نرجع نسأل أهل العلم، ونرجع دائما وأبدا عنا من هيئة الإفتاء، من مفتي الديار التونسية، وزارة الشؤون الدينية، جامعة الزيتونة، الأئمة الوعاظ، هما اللي يدليوا بدلهم في هذا المجال. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. أمين. نسأل الله تعالى القبول. نلتقي أمين. بعد الفاصل.
0: البرهان ديوان ترانز، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من الصنهار حتى المدساتين، مع رامي فرجاني. فن، أخبار، كولتور وديزاستوس. ديوان فام صوتكم
5: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
6: استاد الديوان، معايا أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
7: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت، نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
5: ديوان فام، ديوان فام، صوتكم

0: Radio NFM Sudcom.
1: البرهان. يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان بإذن الله تعالى حتى كشيل نص نهار. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وألا يستبدلنا وأن يجعلنا مفاتيح خير ما غريق شر. نواصلوا مع الدكتورة أسماء هلالكي العادة الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة كل نهار أحد بإذن الله تعالى في نصف ساعة العشرين دقيقة الأخيرة بإذن الله تعالى باش نتحدثوا على موضوع يهم أو خليني نقول نواصلوا من حيث انتهينا في الأسبوع الفارط. بداية دكتورة السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم بنية طلب العلم بنية بلغوا عني ولو آية وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم تقبل. اللهم آمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. بداية دكتور نحب نقوله أنه المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان بالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان نظم يوم الأربعاء 29 أفريل الفرط ندوة علمية مغاربية تحت شعار أهل العلم بين التحاسد والتباغض إلى التحابب أو من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. وكنت أنت موجودة وكان من المفترض أني أنا أكون موجودة معكم لكن لأسباب خاصة ما تيسر ليش. أنت كنت موجودة. العنوان من أحسن ومن أعظم مقريد في خليني نقول في العشر سنوات الأخرانية فيما يتعلق بالندوات العلمية أهل العلم بين التحاسد والتباغض إلى التحابب أو من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. كل ما قبل ما نمشي دكتورة إلى موضوعنا على هذه الندوة كما ترشمان.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. بداية سيدي الكريم إن كل ندوة تقام لابد لكل قائم عليها ومستضاف فيها أن يكون هدفه التبليغ وتصحيح المسار العلمي. فاللي كان المختلف نوعا ما في هذه الندوة إن هو لامس إشكاليات قائمة في أيامنا هذه وهي قضية أننا بين نور العلم واستقامة الفعل.
1: نعم.
2: هذه

0: هذا من
1: هذا هو. فصار الإنسان عنده شيء اهتزاز داخلي، فأراد القائمون على هذه الندوة ربي يبارك فيهم جميعا أن يجلوا الإشكالات الأساسية. فالحمد لله تعتبر في جملتها كانت هناك مداخلات مثمرة وذات فائدة مهمة، ولكن القضية الأساسية هي أين نحن، كما تتفضل دائما سيادتك أنه القرآن وتفعيله، السنة وتفعيلها، أين نحن من معايشة كتاب الله؟ أين؟ هذه هي القضية، لأنه أكيد لا يتأتى لعالم يعني له باع وله يعني مكان عند الناس أن يتعامل بالنقائص القلبية الموجودة من تباغض وتحاسد. فكانت لله الحمد لقاء مثمر، وأظن أنه إن شاء الله تعالى قد حقق المطلوب
0: بالله. الحمد لله، وكنت من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا اللقاء المبارك. وللأمانة تحية للدكتور صحبي بن منصور المشرف على هذه الندوة، واللي أثث واللي سعى على جمع العلماء والمختصين والدعاة في هذه الندوة العلمية، لأنه للأمانة خليني نقول كما قلت لك قبيلة دكتورة في السنوات الأخرانية الموضوع هذا على أهميته لم يقع طرحه، فيأتي الدكتور الصحبي بن منصور فيثيره ويحطه على الطاولة، لعل هذه الندوة تكون بداية لندوات أخرى بإذن الله تعالى، باش نحاولوا خلينا نقول نذوبوا الثلج اللي ما بين العلماء والمختصين والدعاء. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، ونحب زادة نطلب منه السماح لأني على المباشر، لأني من المفترض نكون موجود. إن شاء الله ربي يحفظك دكتور، وربي ينفع بيك ويجعلك مفتاح خير مغلاق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. دكتورة، الأسبوع اللي فات تحدثنا على حراسة الخواطر، وللأمانة وقت اللي خرجت ومشيت نصلي المغرب والعشاء ونقابل الدعاة ونقابل الشباب وكذا، يعني لقيت أنه العديد من شبابنا تابع هذه الحلقة ويشكو دائما من هذه الخواطر التي تجول، وما تتصورش قديش فرحت وقت اللي لقيت تفاعل واقعي في مساجدنا. أول حاجة لأنه الناس قاعدة تتبع في البرنامج، ثاني حاجة لأنه هذا مشكل قاعد يشكي منه العوام قبل حتى المختصين. فحراسة الخواطر مشكل كبير ياسر، واللي أنت دكتورة تفضلتم وحاولت بعد ما عطيتنا المفهوم العام لهذا المفهوم حراسة الخواطر، عطيتنا شنو الآليات اللي من خلالها نجمو نتجنبه، ثم عطيتنا أربع نقاط. النقطة الأولى التفكير الناقص في الإنسان المعاصر، اثنين الشتات، ثلاثة التهويل والتهوين، أربعة التعصب للفكرة والرأي والمبدأ. وما أجمل أن نقرن التعصب للفكرة والمبدأ والرأي بما تحدثنا فيه بداية بالندوة العلمية اللي صارت يوم الأربعاء. نعم. لأنه نحن اتفقنا أنه مش نحكيه على النقطة الرابعة هذه، التعصب للفكرة اللي اليوم ولينا نشوفه فيها على وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، في مساجدنا بين شبابنا اللي كنا نتمناه أنه شبابنا يرجع ويلتزم، لكن بعد الالتزام ولا عنا مشكل آخر اللي هو التعصب للفكرة والرأي.
1: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بداية، وإن كان الموضوع شائك وشاسع ولكن لابد من الوقوف عنده الشيخ سيف الدين.
0: تفضل.
1: ألا وهو القضية بداية، حتى نذكر هذا المصطلح، مصطلح التعصب. بداية التعصب له مفهومين، مفهوم ممدوح التعصب، هناك تعصب ممدوح وهناك تعصب مذموم.
0: نعم.
1: التعصب الممدوح ما هو؟ يعني هو التمسك الشديد والحكيم مع الرأفة والرحمة بمنهج رب العالمين.
0: جميل.
1: هذا حتى نكون على بينة، ولكن طبقا لمرجعية مأمونة سيدي الكريم.
0: نجموش ناخذ مثال، خلي ديما بالمثال، هات ناخذ مثال دكتورة على التعصب
2: ممدوح
0: باش الناس ما يقولوش خاطر يشدونا بعد كلمة تعصب يقولوا ها فما تعصب صار التعصب فيه. أعطينا ناخذ مثال.
1: يعني سيدي لما تمس أو يطعن في ثابت من ثوابت الدين
0: كالفرائض
1: مثلا، لا يمكن أن نقول أنا أتنازل عن هذه الفكرة بغية أنه يعني لا حتى أكسب قلب الطرف المقابل ما أحدثش. لا، الحق حق، الحق أبلج والباطل ولجلج.
0: جميل.
1: الحق إن لصاحب الحق مقالة، فإذا تكلم أسكت. أي نعم، يقول أصحاب الحق لم يترك لي قول الحق صاحبا، ولكنها نصر الحق في نهاية الأمر. فهذا من يعني من يتولاه؟ أهل التخصص. ديما نعود نقول النزاعات والمشاكل والخلافات تطرح في مجالس العلم لا في مجالس العامة. فالتعصب الممدوح نقصد

0: أنك تتشبث بالحق ولا تكن إمعه. إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم ولكن وطنوا أنفسكم، حديث النبي. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. فهذا ما معنى أنك أنا عندي هوية مسلم، أعتز بديني، أعتز بلباسي، أعتز بانتمائي إلى هذه الدعوة المحمدية، أعتز بانتمائي إلى من يذبون عن دين الله عز وجل. هذا ما معنى هذا، أي أنه أتمسك التمسك الصحيح. إذا كان فمش متمسكين بإظهار الحق إذا سيذوب الحق في الباطل.
1: ونمشي معك الأبعد من هذا، وتنعطي مثال حتى نشارك معك بمثال.
0: نعم
1: والله يا عمو، لو وضعوا الشمس،
0: الله يفتح عليك،
1: نعم. لو وضعوا الشمس عن يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرحمة واللي يقبل الناس الكل، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني وقت اللي يشوف مخالف ولا يشوف يهودي جنازة يهودي كما ورد في الحديث أو غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي عرض عليه، يعني عرضت عليه الدنيا، والله يا عمو احسبوا هذا تعصب يا سيدي، تعصب محمود.
0: طبعا
1: هذا هو،
0: طبعا هذا هو. لما نتحدث عن ثابت من ثوابت الدين فلا نتحدث عن تنازل، عن الثوابت لا نتنازل، ولكن أين محل النقاشات في المسائل المختلف فيها؟ ولكن ثوابت ثوابت. أما التعصب المذموم سيدي، احنا لماذا نقول هو التعصب الممدوح؟ أن يكون طبقا لمرجعية مأمونة، مش عندك خلفية معينة تنطلق من خلالها وتقول لي هذا مطابق لشرع الله أو لمراد الله، فلابد أن تكون المرجعية مأمونة. التعصب المذموم أنه الإنسان هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن شعور في داخل الإنسان سيدي، يعني يكون أو يتكون للإنسان من خلال أو يضيق أفق الإنسان. وتسبب تضييق هذا الأفق يكون لأمرين، إما لغياب المعلومات عند صاحبها فيتعصب لفكرته، أو لغياب أخلاقي في شخصه. وإن غاب الاثنان فهي خيبة المسح.
1: خيبة المسح.
0: هذا هو. يعني التعريف باختصار شديد مفهوم التعصب حتى نتبين أو نبين لأحبابنا إنه هذا الإشكال قائم. وهي عبارة عن ماذا؟ هي حوارات سيدي تقام أو نقاشات أو مسائل. اليوم سيدي الكريم الإشكالية اللي نعانيها، قاعدين نراو مثلا أن الزلات العلماء مثلا أو زلات الدعاء أو الخطباء أو من يتولون النصح أصبحت مقاطع تقتطع وتنشر. صح. على الوسائل، وأصبح التشهير بالخلق سبب في شهرة أصحابها. يعني صارت النوايا، يعني لما نروا هذا الأمر قد أخذ هذا الحيز، ما عادش نقول الخلل في الأقوال ولكن الخلل في الميزان الذي توزن به الأقوال.
1: نعم.
0: القلب.
1: نعم.
0: أين أريني ما في قلبك؟ لماذا فعلت هذا؟ ما هو حتى يكون العمل سليم ويرضي الحق، سل نفسك لما تفعل أو لما تقول أو لما يعني عملت الإشارة هذه أو الموقف، لما ردت الفعل. دي من عودوا نقوله، أي قدر يضعك الحق إزاءه، هو قدر لا خيار لك فيه، ولكن ردة فعلك أنت مخير فيها، فلابد أن تملك نفسك. فالاختلافات سيدي الكريم هذه، نحن نتحدث عن التعصب في الفكرة والرأي، في نهاية الأمر ما الهدف الذي يطلب من وراء الحوارات أو النقاشات أو خلينا نقول إحنا هو المداعبات الفكرية أو المشاكسات، خلينا نقول الفكرية كل نسميها بها. أيوة تمام.
1: الحق.
0: إظهار الحق ليس انتصارا للنفس. طيب هذه كيفش لابد من تقنينها أو توضيحها للناس. ما هو هذا الذي يظهر اليوم، كل إنسان يرى مشهدا أو يرى أي ظاهرة من الظواهر قد يحكم عليها مباشرة، هذا القول يساوي كذا، هذا المشهد يعني كذا. من أنت حتى تحكم على الخلق؟ دي من عاود نقول نفس الإشكال، التسرع في الحكم رأوا سيدي بين الحق وبين التعجل في الحكم عليه مسافة من عدل وحكمة ومن عدل وتقوى. أين أنت من العدل والتقوى؟ أنا لا أسمح لنفسي أن أحكم على أي ظاهرة من الظواهر، لأنه قد يكون وراءها عدة أعذار، كما حكينا المرة اللي فاتت سيدي ما هو أسباب التفكير. التفكير الناقص أن لا تعذر الغير، لا تعذر صاحب هذا القول أو صاحب هذا الموقف أو من تأخر، لأنه أكيد وراءه أمور تغيب عنك. فالعذر أهم شيء يتسلح به المؤمن حتى يؤمن بالقدر إيمانا كاملا. فالحديث ذو شجون صراحة في هذه المسائل، يعني بالحق. ولكن هيت احنا نريد أن نوجه أحبابنا إذا أقيم حوار.
1: أيوة. هو دكتورة عبير عندك متقول؟ هو دكتورة للأمانة وقت اللي نشوفه التعصب هذا بمفهومه اللي أنت طرحته سيادتك دكتورة يصير عند العوام، ربما مش نقبله لكن نلتمس الأعذار. نعم. نقول لو كان هذا العامي لو كان عنده العلم ولو كان عنده المعلومة ربما يعني ربما لومه. وإن كان الإنسان لا يلام على جهله، ولكن وقت اللي يتحول هذا الأمر إلى الناس المختصين والناس العلماء ويتحول هذا الأمر دكتورة للدعاة فهي خيبة المسعى. اليوم ولينا نشوفه الصراعات الفكرية والتعصب للفكرة يعني نشوفه فيها عند الدعاة اليوم دكتورة، وتتحول ربما إلى جماهير من هنا وهناك وتولي أشبه بمباراة كرة قدم للأسف الشديد، كل واحد عنده جمهوره. وهنا شكون اللي يمشي سامحني في خلينا نقول في العفس اللي يمشي هما العوام، العوام اللي يمشي، ولكن العلماء والدعاة والخطباء وربما كلهم كل واحد قال كلمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو أدلى بدلو بكومنتير أو غيره ربما يكون في ميزان سيئات ذلك الداعي اللي تسبب في هذا الانقسام وتسبب في هذه الفرقة وتسبب في ربما في كلمات اللي غير موزونة قالوها العوام.
2: لهنا نحب نتفاعل مع الدكتورة ومع كلامك في نقطة التعصب من كونه تمسكا بالقناعة إلى انغلاق داخل الفكرة، وهذا الانغلاق داخل الفكرة يجعل من الفكرة أو من التوجه مسارا واحدا لا يقبل البعد التشاركي، لا يقبل الانفتاح، لا يقبل التطوير، لا يقبل المعاصرة والمواكبة. إذا أردنا أن نتحدث عن ديننا كفكرة معاصرة في في في يومنا وفي واقعنا المعيش، ويخليها تصبح هذا التعصب يخلي الأفكار تصبح وقود لهذه الطائفية اللي حكي عليها شيخ سيف ولهذا الانقسام والتشرذم. فالعوام وقت اللي يشوفوا الدعاة إلى الله ينقسمون وينغلقون داخل الفكرة، ما نجموش نطلب منهم التدبر في القرآن، ما نجموش نطلب منهم التوسع في الأبعاد القيمية، ما نجموش نطلب منهم البحث في الغايات من هذه الآيات وكيف يمكن أن تصبح معاصرة ليومنا. ولهنا يظهر لي الإشكال، فشنية الطريقة العملية اللي نجمو نتجاوز بها هذه البوتقة الضيقة اللي نلقاون أنفسنا فيها عناصر وعوامل محشورين؟
1: أي نعم، هذا هو السؤال المطروح للدكتورة أسماء. الطرق العملية، هات سيدي نكونوا إيجابيين نحن. نعم. هات نجبوا ما قبل هذا ونبدأوا صفحة جديدة مع بعضنا لكل من يسمعنا سواء من الدعاة أو العلماء والمختصين أو حتى العوام، هات نبدأوا صفحة جديدة مع بعض، هات نحط اليد في اليد مع بعضنا. أنا نتذكر علي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أمير المؤمنين وهو الفاروق فوق المنبر ويقولها صراحة، أخطأ عمر، أصابت إمرأة وأخطأ عمر. يعني علاش نحن ما نترباوش، ما نقولوا نحن دعاة نقولوا، هات ما نترباو على منهج وسيرة خير خلق الله تعالى بعد الأنبياء والرسل. الحلول العملية دكتورة.
3: نعم، هو بداية سيد الكريم لثقافة الاعتذار هي تغيب، تغيب في عديد من المواطن. ونريد أن نبين لأحبابنا ليس كل مسمى أو نقاش علمي يعني أن أصحابه من أهل العلم الراسخين، مش ما نحطوش أحنا ننزل كل يعني شخص أو كل عالم أو كل إنسان منزلته، لأنه ساعات الناس تنظر نظرة هلام، يعني نظرة أنه هذا الإنسان الداعي لا يخطئ أو هذا العالم لا يخطئ. هذا التنزيه والعصمة وليست إلا لسيد الخلق. نعم. صلاة ربي وسلامه عليه. فهذا العالم قد يخطئ وقد يقول كلام ليس في محله. فماذا نفعل؟ لا نترك كلامه بالكلية ولا نأخذه بالكلية، نأخذ الحق ونترك الباطل. فيزم يكون حتى المستمع مرن، كما أن العالم لابد أن ينضبط بضوابط. سيدنا الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول يعني كسب المواقف أو عفوا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. جميل. في النقاشات والنزاعات الخلافية هذه المفروض أنه لا أصل إلى مرحلة أنه أؤذي طرف المقابل بهذا النقاش بقصد الانتصار لنفسي، بل كثيرا ما كان يقول الإمام الشافعي يعني كم من مناظرة دخلتها وأسأل الله أن يجري الحق على يدي الرأي المخالف. جميل. حتى أكسب قلبه. هذه النظر العميقة. يعني طيب سيد الكريم سأل ما السبيل؟ هو أول حاجة لابد أن نفهم أن كما هي مقولة الإمام الشافعي وهذا العالم الكبير مدرسة يقول أن الإنسان إذا بدأ في طلب العلوم إذا دخل حيز الربع الأول يظن أنه أعلم الناس، ثم إذا دخل حيز الربع الثاني ظن أنه فاته من العلم القليل، وإذا دخل حيز الربع الثالث ظن أنه أو أدرك أنه فاته من العلم الكثير، وإذا دخل حيز الربع الرابع أدرك أنه أجهل الناس. فكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، هذه حقيقة الأمر. فالعلماء الصحاح سيدي الكريم رأوا هذه المسائل لا يدخلون فيها، فنعرف أن هذا اللقاء صير هما اللي هما من دونهم.
1: لو اقتصرت هذا أو اقتصر هذا اللقاء على هذه القولة والله لكف،
3: سبحان الله،
1: والله لكف،
3: سبحان الله.
1: لأنه أنا أطلب منك دكتورة بكل ود أنك تعودها.
3: طيب.
1: لأنه هذا مفتاح.
3: نعم.
1: هذا مفتاح، لو كان كل داعي لله وكل عالم، وعلى فكرة كل عالم في جميع المجالات مش في الجانب الشرعي
3: طبعا.
1: فقط لو كان ياخذ والله لا اصطلح حاله. فنطلب منك أنك تعود.
3: نعم. يقول أن العلم أربعة أرباع، إذا دخل أحدنا ربع الحيز الأول يدرك أنه أو يرى نفسه أنه أعلم الناس، وإذا دخل حيز الربع الثاني رأى أنه فاته من العلم القليل، وإذا دخل حيز الربع الثالث رأى أنه فاته من العلم الكثير، وإذا دخل حيز الربع الرابع أدرك أنه أجهل الناس. فكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. النقاط العملية خلينا نقول نحن تو. طيب سيدي الكريم، لابد أن الإنسان قبل ما يدخل أي نقاش أو حوار، سواء كان عائلي، سواء كان بين حوار نخبوي، سواء كان في أهل التخصص حتى أو حتى مع الناس العادية، أول حاجة لابد أن تراعي أربع نقاط أساسية: علاقتك بربك، علاقتك بنفسك، علاقتك بالناس، وعلاقتك مع العدو الذي يترصد بك اللي هو الشيطان.
1: نعم.
3: طبعا لن نستفيض فيها ولكن كلماتها كخفيفة مش احنا نحاول نوفيه ان شاء الله. علاقتنا بالله عز وجل قائمة على العبودية، فالعبد المحاور أو المناقش أو الذي يريد أن يظهر الحق إذا كان عبدا لله ويسعى في أنه تطوير أو توطين العلاقة بينه وبين ربي، إذا كان عبدا لله صار فعلا حرا في الدنيا، لا يصير لعبد للهوى ولا للفكرة ولا للرأي، لا يكون عبدا إلا لله، فيكون وقتها لما يدخل في نقاش يظهر الحق وينفي نفسه إزاء الحق.
1: نعم.
3: فلما الطرف المقابل يقول له حاجة مادام هو علي قال الحق فمن أنا؟ لا هي قضية كرامة ولا هي قضية مساس في شخصي ولا في علمي، ولكن هو إظهار الحق وأنا مختبر ساعة ذلك النقاش. هذه علاقة الإنسان أي محاور لما تصير مسألة خلافية يراعي هذا الجانب. كيف هي إذا بتحب تنجح في النقاشات علاقتك بربك لابد أن تكون تراعي هذه الأمور، أنت تعبد الحق والحق يريد أن يظهر الحق على يديك استخدمك، فأريني من نفسك خيرا وكأنما يقول لك. هذه الضابط الأول.
1: في النقطة هذه فيما يتعلق بالحق تعلمنا دكتورة من ساداتنا العلماء أنه لا يكفي أن تكون على حق، فوجب عليك أن تحسن إلباس هذا الحق لباس الحق.
3: تمام.
1: فربما أنت على حق ولكنك لا تحسن إلباسه لباس الحق، فيظهر للعوام على أنه
3: أيوة جميل
1: باطل.
3: جميل جميل.
1: وربما هناك من غيرنا
3: نعم.
1: هو على باطل
3: نعم.
1: ولكنه أحسن إلباس هذا الباطل لباس الحق
3: نعم.
1: فظهر باطله على أنه حق للعوام
3: نعم.
1: فهذه إشارة لأهل الحق
3: نعم.
1: من الدعاة والعلماء والمختصين في جميع المجالات أنه لا يكفي أن تكون على حق، ومن بين الأسباب اللي تخليك على حق ألا تتعصب للفكرة.
3: هذا هو طبعا أن تظهر الحق ولكن بالتي هي أحسن.
1: نعم.
3: فما آليات الإيصال المعلومة، هذا التخاطب والتواصل بين الناس، فما عندها ضوابط. هذيك علاش هناك من يتصدر للتبليغ، وهي يعني هو سيدي من أذن له في التعبير حسنت في مسامع الناس عبارته وجليت إشارته. يعني مش كل إنسان سيدي أحيانا تقول معلومة وهي ذات قيمة كبيرة جدا ولكن لا تقع في مسمع الأطراف المقابلة أو يعني بشكل واضح ما يفهموهاش بالبيه، مع أنه كلمة عميقة وفكرة نيرة. وأنت وقتها ماذا يعني كيف تفسر هذا الحدث؟ أنه لم يأذن الحق لخروج هذه المعلومة للناس بعد، فما تقولش المشكلة في فيها ولا المشكلة في الطرف المقابل ما عرفش يسمع، لا، هي أذون من الحق سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
3: متى ما يأذن الله سبحانه وتعالى بإفهام الخلق فهذا إذن من الله. فهذه القضية سبحان الله.
1: هذوما نقطتين. مازال نقطتين.
3: لا هي النقطة، هذه النقطة الأولى.
1: النقطة الأولى.
3: النقطة الثانية القضية إنه إحنا لابد إنسان يراعي في أول حاجة علاقته بنفسه. علاقتنا بأنفسنا علاقة تزكية، وهنا نقف. علاقة تزكية، أي محاور، أي شخص من أهل العلم إذا حاور الطرف المقابل، ما هي التزكية حقيقة سيدي؟ هي طهارة القلب من الأمراض. إذا كان عندنا كبر وعندنا عجب وإلا عندنا انتصار للرأي، فهذه آفات قلبية لابد أن تداوى. النقطة الثانية استصحيح النية، علاش دخل الحوار أصلا؟ أن أظهر الحق وأبطل الباطل. والنقطة الثالثة أن أهذب السلوك وأن أضبط الانفعالات. ما يجيش أنا كل ما يقول حاجة، يعني ساعات نسألنا إذا ضعفت حجة المرء على صوته فلما يعلو الصوت أصلاً؟ هذا دليل ضعف الحجة.
1: جميل.
3: والنقطة الرابعة، والنقطة الرابعة اللي هي شنو، هذه لما تصير تزكية لهذه النفوس تحدث أو ينمو عند الإنسان الوازع الداخلي، معاش محتاجة لرقيب خارجي أو لرادع خارجي. الوازع الداخلي، رقابة الحق، أنا مع الناس، أنا في خلوتي، خلوتي كجلوتي، الحق عندي يمشي إن مدحوني أو ذموني، هذا الأصل.
1: جميل.
3: فالتزكية تقنن، فعلاقتي بنفسي علاقة تزكية. وقت يخرج الحوار عبد لله، عبد حقيقي، إنسان يسعى في تزكية نفسه، علاقته بالناس، النقطة الثالثة، علاقة بالناس إما علاقة عدل أم فضل. مع عامة الناس علاقة عدل، عاملني بالتي أحسن بالضوابط. علاقتك مع الأرحام علاقة رحمانية يجوبها الفضل. والعلاقة التي مع الشيطان الذي هو ينزغ بين الناس ويسبب الفرقة، وأختم إذا كان عندي دقيقة.
1: أقل
3: شيء. طيب، الشيطان يدخل للإنسان من باب الكفر، فإن لم يجده متماشيا معه يدخل من باب الكبائر، وإلا فمن باب الصغائر، وإلا من باب البدع، وإلا يغرق الإنسان في المباح والمباحات، والإغراق فيها هو برزخ بين الحلال والحرام.
1: جميل.
3: فإذا أغرق الإنسان في المباح وإلا يدخل بالتحريش بين المسلمين، وهذه الورقة الرابحة للشيطان.
1: نعم بالله، نسأل الله تعالى.
2: نحن نقف عند التحريش بين المسلمين.
1: دكتورة، بداية عندي أمانة ما فهميش، خليني نقول في الأسبوع هذا وحتى اللي قبله، كل ما يعرضوني حبيبات سواء في المسجد أو خارج المسجد أو حتى في الجران سيرفاس وكذا، إلا ويبلغوا لك السلام ويسلموا عليك ويستكثروا خيرك، ويقول فما برشا يقولوا، ونسأل الله تعالى لك الإخلاص أن يقولوا أنت راك كنت سبب باش بدلت ناحيتنا. والله هذه أمانة، وجب علي أن أنقل إليكم هذه الأمانة من باب تبرئة الذمة. ربي يحفظك وربي ينفع بيك، ونحن سعداء جدا أنك ديما باش تكون معنا بإذن الله تعالى كل نهار أحد في برنامج البرهان. اليوم آخر نهار مشيش المعرض دكتور.
3: أيوة
1: والله اليوم آخر نهار إن شاء الله، دعوة لكل التونسيين والتونسيات باش يلتحقوا بالمعرض، لأنه اليوم آخر نهار. ونحب نقول زيادة اللي الجمعية التونسية لقراءة فيلا سويس موجودة في المعرض، للي يحب يعرف أهداف الجمعية، للي يحب يعرف برامجها تدخلاتها كيفاش نجموا تساهموا في تنمية مواردها، هذا كل ترقاه زيادة اليوم في معرض الكتاب. نسأل الله تعالى التوفيق، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يستخدمنا وإياكم ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. شكرا عبير على الأعداد، عزيز في الإخراج وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. بعد شوية تجيكم رباب في ديوان تراند، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي ترانس هي، شوف كيفاش، شوف هاي سيدي خنعودها، ترى عبارة مونتاج. بعد شوية تجيكم رباب في ديوان ترانس بإذن الله تعالى، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. نتلقاو بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج البرهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: البرهان.
5: Publicité.
6: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، فش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
9: جديد في مغازة عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
10: دي ديوان فام فلاش نيوز.
11: موجز منتصف النهار، ديوان فام، مع السلامة. توفد 60 وكيل أسفار من الجزائر موفى الأسبوع الحالي على المنطقة السياحية برق عين درهم بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصيفة 26 و2000. وأكد المندوب الجهوي للسياحة ببرقع عيسى المرواني أن وكلاء الأسفار الجزائريين يواصلون عقد لقاءاتهم مع أصحاب النزول بهدف التوصل إلى اتفاقات خاصة بالسياح الجزائريين خلال هذه الصائفة، مضيفا أن المندوبية تسعى بدورها ومن خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز مكانة الوجهة السياحية ببرقع عين درهم لدى السوق الجزائرية. وقال المرواني أن الوجهة السياحية ببرقع عين درهم تحولت إلى منطقة جاذبة ووجهة محبذة للسائح الجزائري الذي ما زال يتصدر لائحة السياح الوافدين على الجهة، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال السنة المنقضية. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابلة تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني تمكنت خلال هذا الأسبوع من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول. وفاد مصدر أمني مسؤول بأنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من كيلوغرام مهربة من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة. الوحدة الأمنية في ولاية قفصة تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين مصنفين خطيرين، أحدهما محل 15 منشورة تفتيش والثاني محل 10 مناشر تفتيش لفائدة جهات قضائية ووحدات أمنية مختلفة من أجل جرائم السرقات والسلب والعنف وترويج المخدرات، وفق ما أفاد به مصدر أمني لديوان فام. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن صور أقمار اصطناعية عملية هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية قرب الحدود جنوبي لبنان. وأضافت الصحيفة أن عملية الهدم الإسرائيلية شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية. ونقلت نيويورك تايمز عن جيش الاحتلال قوله أن التوجيهات تسمح بهدم منشآت مستخدمة لأغراض عسكرية أو لأسباب عملياتية وفق زعم الجيش. نتانياهو يقول أن الاحتلال أقوى من أي وقت مضى ويجب أن يبقى دائما أقوى بكثير، والطائرات التي تعزز تفوق الاحتلال الجوي أثبت هذا التفوق في العمليات السابقة في إيران وحتى الآن. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام صوت كوم.
10: ديوان ترانز كنها رحد من نص نهار للماضي ساعتين مع رابي الفرجاني.
13: نص نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان ترانز من توا حتىش للماضي ساعتين. جيكم كل نهار تحد سويتين من زمان نرجع فيها لأهم الأخبار اللي كانت ترانز لميزاجور كل الأخبار في علاقة بالذكاء الاصطناعي. حاولوا نفهموا الأخبار هذية اللي ترانز هذوما، نفسروهم نبسطوهم، نشوفوا الباهي نشوفوا الخايب، الدراسات زادة في علاقة بالسوشيال ميديا، هذا كل تلقاوها على مدة ولا على امتداد ساعتين من زمان. معنا محمد عزيز في الإخراج، هلو عزيز، هلو إيمان زادة كيف معنا في الإخراج الرقمي، ومعكم مقدم الميكرو رباب الفرجاني. عنا حصة سري شوية اليوم، معنا برشا أخبار، عنا برشا حاجات جديدة، عنا برشا ترانديت خاصة في توب يوز، نفهموا صحيح من غالط في زوز ترانديت يا جماعة في علاقة بالبشرة، بالعلاقة بالجمال، الطاقة، الأنوثة، الحاجة هذيك الكوليكا. نص نهار ونص في توب يوز نعرفوا صحيح من غالط. أولا هي من واحدة من الصين واحدة من أمريكا، زوز مكتسحين السوشيال ميديا، هل بالحق السردينة تنجم تعوض البوتوكس؟ نعم أم لا؟ نجم نفهم الترند هذي شوية آخر في التوب يوز، يضحك عزيز عليك وذوما ترندات خوية، فما مخاطر وفما إيجابيات نشوفوا احنا اليوم برامو، فما كان المخاطر كان حضرتكم حضرتكم من طويكة وبقية الأخبار بتبيعة الحال في علاقة بالذكاء الصناعي. طبعا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى اليوم الثنائي أماني ووسيم دونك في ساعتنا الثانية سرور زادة كيف كيف وآخر البوكس أوفيس. يبش نبدأ بالموزيكا بتبيعة الحال ما تبدلوش الموجة. نرجوكم شوية آخر خليكم مع ديب تو سويت على ديوانا فهمها.

0: بس نهار 10 دقائق رجعنا لكم ديوان ترانز على ديوان فيم. ما بعدناش عليكم برشا بينو عنه برشا ما نحكيو معاكم في الاخبار, لكن قبل هذايا سبيسيال ديديكاس سي محمد عزيز بمناسبه عيد ميلاد. اولا سنده نقولوا لها كل عام وانت حيه بخير يا سندوده يا جميله, عيد ميلادها البارح وعيد ميلاد اليوم. هيفو هيفا بن يوسف الصديقه قبل ما تكون زميله, ان شاء الله تكون بخير يا هيفا, ان شاء الله عام سنين تعدي لك عام زين, كل عام وانت حيه بالف خير. وراي التحقت على الترندات والفيديو جميل جدا اللي هبطوا البارح, دونك سلام كل عام وانت حي بخير يا هيفو. يلا احنا نمشيو توت سويت لتوب ترند اكتو.
1: توب ترند اكتو
0: كالعاده نعملوا دوره فيها من الاخبار اللي كانت ترند تنقلتوا على مواقع التواصل الاجتماعي, دراسات الميساجور الجديدة, الحاجات اللي قاعدة صايرة. الخبر الثاني باش نحكيو عليه كان نعملكم شوية تشويق على الانستغرام والميساجور الجديدة اللي الحقيقة ماهيش باش تعاون العباد اللي قاعدة تعمل في لي كونت نتاعها وتحب تكون تكبر لي كونت نتاعها الحقيقة نتاع ربي باللي فيديو نتاع الناس الاخرين, ممكن باهية من حيث انها تخليك تبدع اكثر, تخليك تخمم اكثر, لكن السهل الربح السهل ما عادش باش يكون موجود. لكن قبل هذايا نحكيو عليه أخبار آخر ونقول لكم كان أنتي من الناس اللي ديما تعدي سوية وهي تسكرول يجربت برشا طرق باش تبعد على الانترنت وما نجمتش أدمنت التصفح ومش عارف شنو تعمل, خليني نقول لك اللي جوجل خممت فينا الناس الكل, خاطر الناس الكل ولات مدمنة على سكرول وعملت ميزة جديدة للمتصفحة متاحها جوجل يعني جوجل كروم اسمها كات جيت كيبر القط الحارس. دونك في عوض ما تعطيك السعرية فكرة ماهيش حتى تقليدية حتى تركي ما تشوفه, دونك باش تحارب ادمان للسوشيال ميديا في عوض ما تعطيك نوتيفيكاسيون ولا تسكر لك السيت باش يطلع لك على كبر ليكران قطوس برتقالي كبير الحجم خلبوز يغطي لك ليكران الكل ليك كيما ظهر لنا توا في الفيديو ويمنعك انك تواصل السكرولينج حتى تكمل مدة الراحة. الميزة هذه تخدم كنظام ذكي يفرض توازن بين وقت الاستعمال ووقت التوقف. المستخدم ينجم يحدد مثلا 60 دقيقة متاع سكرول ولا سكرولينج وبعدها راحة متاع 5 دقائق, وكي تتعدى الحد المسموح به يظهر لك هالقط البرتقالي هذايا مباشرة يسيطر على الإكران وما تنجم تعمل حتى شيء, تنجم تبدل تخرج من السيت, تنجم تمس حتى شيء, ما عادش تنجم تتحكم في الإكران هذايا. والحاجة البيها في الميزة هذية الأداة هذية أنها تراقب الوقت اللي تعديه في المواقع متاع التواصل انستغرام تيك توك يوتيوب, أما كي تبدل التبويب ولا تخرج من السوشيال ميديا العديد اللي قاعدين تراو فيه يقف ويعطي مرونة أكثر في استعمال الانترنت. الفكرة لقات انتشار واسع خاصة على منصة اكس ولا تويتر, كانك الناس اللي تستعمل ترش تلقاه الفيديو هذي تدخل تويتر تلقى أول حاجة تعرضك, برشا مستخدمين تفعلوا برشا مع الفيديو اللي التوضيح هذي ويغطي الإكران مع تنجم تتحكم في البيسي متاعك واعتبروها حاجة سمباتيكا كمعيش نوتيفيكاسيون مش تجيك تقول لك راك عديت الوقت مش يطلع القطوس, خاصة الناس اللي تحب لقتها تسمعني راوها حاجة فازة ولا عاوم الاخر راوها فازة نجم نحارب بها الإدمان. المطورين يقولون هذه راهي مجانية بلاش على النت وما تنجم حتى معطيات شخصية ودورها يقتصر على تنظيم وقت الاستعمال بطريقة مباشرة. الفكرة اللي غريبة شوية اليوم وهي بعد الأداة هذية اللي تطرح السؤال انه هل انه يلزمنا حل كيما هكا حل كبير برشا باش نجمو نتحكمو في الوقت امتاعنا ولا وصلنا لحاجات هذيا. انا راهو بامل دوفون تفكر في كويكلي هاكس خاصة عمني والقدش من مرة نعطيكم هاك في علاقة بالسكرولينج هذيا كيفاش نجم تعمل وقت معين باش تستعمل فيه الابليكاسيون تبعد على الكلام الخايب تبعد على التنمر برشا برشا برشا حاجات كنترجع تلقاو برشا حاجات مفيدة. دايغ بعديك عنا شوية في علاقة بهاك في علاقة بالشورتس متاع اليوتيوب كيفاش تنجم تحمي صغيرات متاعك وانتوكا هذه تنجم تثبتها الميزة هذية ما هيش صعيبة وتعمل الوقت متاعك. برشا ناس عجبتهم خاصة انه ثلثي الشباب حسب برشا دراسات تتراوح عمرهم بين 18 و29 سنة يقول لك نحبوا نقللوا من وقت استخدام الإكران راه ما عادش عندنا حياة نعيشوها وبرشا ناس مدمنين. انا ريت في سؤال شكون يعني قال يحني يا اخي احنا مدمنين, طبعا ما دامك نهار كامل اول حاجة تعملها تشد الإكران واخر حاجه تعملها قبل ما ترقد تشوف تليفونك وتقعد تتصفح في معني تعمل في سكرولينج ولا تقعد تتصفح, دونك رانا الناس كل ادمنا الإكرام عشان ما تفكروش قديش اعطيني انت مثلا شكون الناس المعز اعطيني اكثر وقت قعدت فيه بلاش تليفون مستحيل كنت باش تعمل قيلوله باش ترقد هذيك الوقت. مي الناس الكل تستعمل كان في السوشيال ميديا ان توكا سامباتيك الحكاية هذية، مي بور لو مون قاعدة تخدم كين على البي سي كهو ولا ديسكتوب، دونك إن شاء الله تتعمم على التليفونات. هكا فكرة حلوة باش نجمو نحاربو من إدمان ولا نحاربو إدمان السوشيال ميديا. نمشيو للخبر هذا اللي قلق شويه. كان انت من الناس اللي حسيت الكونت انستغرام نتاعك طاح، ما عادش طاح شويه، نقصوا المتابعين نتاعك وما عادش يظهر للناس، ظاهر فيك تحب تعاود نفس الفيديو وتربح نسب المشاهده، تكبر الكونت نتاعك بانك تعاود تنشر فيديوهات نتاع غيرك. انستغرام يقول لك راهو الحاجه هذه ما عادش وفاء وقتها، الاصل هو اللي يربح، ويقول لك اللعبه تبدلت، لانه شركه ميتا قالت ولا حكيت على تحديث جديد، خلينا نقولوا مس لي كونت. بون هذا خبر مخصص شوي، خاطر نعرف فما صانع محتوى يسمعونا، نعرف فما ناس تحب تبدا من الاول جديد يسمعونا، دونك هذايا يهمكم انتوما. انك تعيش مثلا معايش روحك، كل مسنس روحك انك تبارتاجي وتاخذوا لي فيديو نتاع الناس، مثلا بدا فيديو تراند تاخذوا انت تحب تبني عليه حاجه وتطلع تراند ولا ريتش نتاعك، فوالا هاي الكلمه الفركس عليها مقبله، راه ما عادش تظهر للناس. دونك موجب التغييرات هذيا الكونت نتاعك، اذا تعاود تنشر نفس المحتوى وتعتمد عليه بشكل كبير، ما عادش باش تظهر في أنظمة التوصيه كيف الصفحه الرئيسيه ولا الاكسبلور، يعني باش تفقد فرصه انك توصل لجمهور جديد وتوشي ناس جديده. القرار ما عادش يقتصر على الفيديوهات الريلز هكا، ولكنه توسع شمل المنشورات نتاع البارتاجيوها حتى تصور العاديه، في خطوه كيما قلت لكم تعكس توجه شامل ضد المحتوى المكرر. انستغرام وضحت نقطه مهمه، انه حتى التعديلات السطحيه انك مثلا تحط لوجو، تغير السرعه نتاع الفيديو، ولا حتى تذكر المصدر، راهي ما تعتبرش محتوى اصلي، وبالتالي ما تعطي حتى افضليه في الانتشار. ورغم ذلك المتابعين الحاليين ما تاثرش برشا، يعني المحتوى ينجم يوصلهم عادي، اما المشكل الحقيقي هي في التوسع في الريتش، دونك اللي باش يتقلص برشا برشا ناس قاعده باديه من الاول وجديد. دونك الهدف من هذايا حسب المدير التنفيذي نتاع الانستغرام يقول لك انه باش يحاربوا لي كونت اللي يعملوا في التجميع، ينشروا بلاش حتى قيمه مضافه، ويشجعوا المبدعين الحقيقيين انهم يقدموا محتوى جديد ومختلف. مي فما توصيه صغيره نجم ننصحكم بها، مثلا انت ما هذيك تلك حدود الله، يعني ما عندكش حاجه تخدمهم وتاخذوا في لي فيديو نتاع الناس، على الاقل انك تريبوستي الفيديو هذايا، تعمل كولاب مع الكونت الاصلاني معني اللي عنده المحتوى الاصلي، دونك ولا وتعمل ريميكس، ولا مثلا تحط فيديو تزيد عليه صوتك، تحط انت تعمل في الانتراكسيون على الفيديو هذايا، تكتب كتيبه فيه اتليست معناها على الاقل باش ما يتنحولكمش الفيديوهات هذيا وتظهروا للناس وتكونوا تنجموا توصلوا. هذيا في علاقه بالميزاجور الجديده، وفي علاقه بنصيحه صغيره زيد باش نجموا تستعملوا لي كونت انستغرام نتاعكم. نمشيو للخبر اللي بعده، هذا كله في علاقه بالتراند. اليوم عنا كان ما نحكيو هكا في برشا حاجات، تراند جديد وكارثه جديده. الفكره انك تصور الكف نتاع يدك بكاليتي مزيانه، تبعثه للبلوره نقصد للشات جي بي تي، وتقول له كان يو جيف مي بالم ريدينج، في ثواني يكون عندك برشا معلومات، مستقبلك، خدمتك، حياتك، هل انه الاكس راي قاعتاني ولا لا، هذوما كليك باش تلقاهم في الاجابات، يعني حاجات باش ترضي بها الفضول نتاعك. واللي خليني نفكركم انه ديجا المعلومات هذه كليك عنده من الاول، اما انت ناسي قداش عطيتو هكا من تفاصيل واسرار حياتك. ومع الفضول الكبير الترند هذايا انتشر بسرعة كبيرة، وعمل بلوتو البوز على السوشيال ميديا. الكف اليمين واللي صار يا عزيز ما عندي حتى فكرة، معني انت مش جرب تراند هذي، طبعا نصح بيه في المستمعين، وعنا المخرج بشي جرب انتوكا من لول. القصة ما كيفش بديت ولا الحكاية كيفش بديت، هي جوست ميزاجور جديدة نتاع تشات جي بي تي ايماج 2.0، عملت ميزاجور جديدة بشي حللوا التصويرة بدقة عالية، لكن الناس بعض من الناس كما سيد المخرج فلتت منهم الحكاية، وبدأوا يهبطوا في التصور متاع كفوف ليدين متاعهم باش ياخذوا شوية معلومات على المستقبل متاعهم، شوية تنبؤات، قراءة كفة هي معناها الحكاية كيفاش بالشخصية، المسار، العاطفة، شنو يسنيه في المستقبل. بالخيف هذا انه ما عنده حتى اساس متاع صحة، معناها وذي كل خوزعبلات، وفي اطار التسلية متاع السوشيال ميديا كما يقولوا، انه فما خبراء خذيت الموضوع هذا بجد بجدية كبيرة وقال لك أنك راك ماكش قاعد تنشر ولا تبعث له في تصوير عادي، لكنك قاعد ترفع في البصمة البيومترية عالية الدقة للخوادم تعرف الثالث في الطرف الثالث، شيء اللي تكنيكلي خلينا نقوله أنك قاعد تبرتاجي معها في البيومتريك انفورميشن بتاعك اللي عادة تستخدم في الأنظمة الحساسة كما les applications اللي تابعة البنك، الاكسي كنترول زاد كيف كيف، ولا اكسس كنترول في الخدمة نتاعك. المشكل الكبير انه الناس قاعدة تجرب فيه تراند هذايا، مي هو فيه حاجات سلبية وحاجات خايفة. هذايا تراند قراءة الكف اللي عنده مخاطر كبيرة على الخصوصية نتاعك، يقول لك راهو على عكس الكلمات نتاع سر البصمة ما تتبدلش كما تعرفوا، الخطوط نتاع الكف نتاعك ثابتة، واذا تسربت ما تنجمش ترجعها ولا تبدلها. دونك التحذير هذايا تراند هذا يقول لكم ردوا بالكم، خاصة الناس المختصة في الذكاء الاصطناعي يقول لكم راهو مذيق قاعدين تعطيو في البيانات متاعكم حتى للهاكرز باش ينجموا يتجاوزوا الأنظمة الحماية البيومترية ويعملوا معني عمليات متاع تحيل مالي ولا حتى انتحال بلتو الهوية متاعكم. دونك التراند يبين بسيط وحاجة سامباتيك مش تعرف المستقبل متاعك، لكنه ينجم يتحول ثغرة أمنية خطيرة عليه المدى الطويل. انا ما ننصحكمش بها، مش اي حاجه راوها على السوشيال ميديا نجربوها الا سيد المخرج. عنا عمين نخدموا على خطوره الذكاء الاصطناعي وقاعدين نعملوا في دراسات ما عملهاش بطلت اي الحمد لله عليك على الاقل. قال لي كمل سمعتك للاخر. دونك التراند هذايا يا جماعه ردوا بالكم منه وما تجربوهوش. نمشيو لاخر خبر سيد عزيز. قلت لكم اليوم عندنا برشا اخبار مهمه برشا وخاصه في علاقه بالذكاء الاصطناعي. تخيل مستمع، تخيلوا رواحكم انكم تخدموا وتتعبوا تبدعوا وفجاه تكتشف انك ما ترقيتش، مش على خاطر مستواك دون المطلوب اما على خاطر الاختيار ما كانش دقيق. وتصوروا زاد كيف كيف انه الذكاء الاصطناعي هو اللي يقرر شكون يولي قائد في الشركه قبل حتى بثلاثه وخمسه سنين من الترقيه الفعليه. في خطوه جديده في عالم اداره الموارد البشريه، شركه وورك هيومن طورت منصه متاع ذكاء اصطناعي اسمها فيوتشر ليدرز او قاده المستقبل. الهدف متاعها اسمه مليح إنها تعاون الشركات على اختيار الموظفين الأنسب للترقيات القيادية. الأداة هذه تنجم تحدد الموظفين اللي عندهم إمكانيات متاع قيادة عالية، تتوقع شكون ينجم يترقى خلال هالثلاثة والخمسة سنوات هذه بدقة متاع التنبؤ تقارب 80% حسب التجارب متاع الشركات اللي جربت الأداة هذه. النظام ما يعتمد فقط على الأداء اليومي لكنه يحلل أنماط القيادة متاع أو بلتو أنماط القادة الناجحين، يقارنها بالموظفين الحاليين ويستنتج شكون عنده الديان القيادي وحتى يعطي تفسيرات للترقرة ويختار يقول لك الشخص هذا لازم يترقى ويعطيك علاش اختاره بالضبط، منها الثقة الاستراتيجية في الموظف اللي يعتبر مؤشر قوي على الترقى. الأرقام في الموضوع هذايا الحقيقة لافتة ومهمة شوية، نحكيه على ما بين 30-50% من الترقيات التنفيذية تكون فاشلة في السنة ونص الأولانية، لكن 77% من المدراء يستعملوا الذكاء الاصطناعي في قرارات الترقية، والأداة هذه توصل حتى 80% من دقة في التنبؤ، يعني 80% نسبة الدقة التنبؤ في الاختيار القائد الحقيقي أو الترقية الجاية على شكون باش تكون. لكنه أوكي فما تطور حاجة باهية، لكنه هذايا عمل جدل كبير يقول لك أنه الذكاء الاصطناعي أوكي نجم يعاون في اتخاذ القرار لكنه من الجمش يعوض الحكم البشري بالكامل، خاطر القياده خزان الخبراء يقول لك راه القياده ما فيهاش ما تتقاسش بالارقام ولا بالنسب المئويه كاو، لكن فما حاجه اخرى مخير القصه الانسانيه التجربه الانسانيه زاد كيف كيف الحد صغيرها من الحاجات الاخرى. لكن الفكره هذه ككل كما قلت لكم راه عامله بوليميكا الليمت هذه، وطرحت سؤال مهم يقول لك المستقبل متاع الترقيات في الشركات باش يكون قرار خوارزمي محسوب بدقه ينجم يعاون نعم ام لا، ولكن هو انه بليتو الانسان باش يبقى هو الحكم الاخير في اختيار القاده والاختيار الترقيات نتاعهم وشكون يترقى. المهم يترقى خاطرو تعب ويترقى على خاطرو خدم بالقدام مش على حاجات اخرى. دونك هذا وفما ناس علقت عليه يقول لك خويا على الاقل يترقى الانسان اللي نجم يستاهل حسب الذكاء الاصطناعي. هذوما اهم الاخبار اللي دارت حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت جدل عالميا نحن نحاولوا نفسروها بطريقه مبسطه. هذه كانت توب تراند اكتيو بالنسبه لي. توب تراند اكتيو يا ياسين يقول انا وليت مدمن على الشات ايش عملنا وجاي مليح توا عندنا برشا هكات اقترحتهم عليكم في علاقه بانك تبعد شويه على ادمان الشات ولا كيفاش تحدد السويع نتاعكم تنعاود نبارطاجيكم الموضوع هذا ونعاود نحكيوا انتو كارنا ما فلتناش زاويه ما حكيناش فيها على امتداد عامين كاملين احنا مازلنا في التراند ومازلنا في التحذيرات موزيكا فاصل صغير ونرجعوا
1: ديوان ترانز كنها رحت من نصنها للماضي ساعتين مع ربي

0: The winner takes it all. توصلنا للنص النهار و33 دقيقة ديوان تراند موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. أي نعم ساعات حاجة تقديمة لكن ترجع تراند بمفعول السوشيال ميديا والحاجات المزيانة. إن شاء الله تكونوا تفكرتوا حاجات مزيانة وانتم تسمعوا في الغنية هذا ياسينو. نمشي وإحنا نحكيوا على موضوع مهم جدا كان تراند الأسبوع هذايا تتصيد في التوب فيوز. علاش انا اخترت نحطهم الاخبار هذه في التوب فيوز؟ على خاطر من اكثر لي تراند انتشارا على منصه تيك توك. تراند هذوما في علاقه بالصحه، علاش اي حاجه نراوها خطيره شويه نجموا نحكيوا فيها. نبداو بالموضوع الاولاني، ايمان وعزيز في علاقه بالريجيم. دونك الفكره انه تاكل اللي تحب، عجين، قلا، سكر، شوكولا، اي حاجه تشتهي وما تخلي حتى شيء في بالك وراك باش تضعف، لانه مش باش تاكلها خاطر باش تحط ساشي بلاستيك بين فمك وبين الماكله قبل وما تبلعهاش، دونك ماكش تعديها الا الماكله هذه. وهذه تراند الرجيم الصيني اللي الهدف منه انك تغش مخك وتبعث اشارات كاذبه بالشبع بلاش استهلاك اي سعرات حراريه. وطبعا تراند هذه خطير جدا لانه الاحتكاك نتاع الماكله واللعاب متاعنا بالبلاستيك ينجم يخلي الجزيئات ولا الميكرو بلاستيك يتعدى للبدن متاعنا واللي باش تتسرب بدورها للجهاز التنفسي الهضمي، ومع الوقت تنجم تتراكم في الأعضاء الحيوية متاعنا كما الكبد، الكلى، الأمعاء. الشيء عايش قلت لكم اللورة وخطير، ينجم يتسبب لنا في التهابات مزمنة واضطرابات في الوظائف متاعنا. احنا أكيد جدا عملنا استشارة صحية في المجال وسألنا أخصائية التغذية نداء الشعبوني، وهذه شنو حكيت لنا على هالتراند الخطير هذايا.
1: الترند اللي قاعدين نشوفوا فيه توا على السوشيال ميديا اللي سميوه ريجيم فيلم بلاستيك ولا ناكل بلا ما نبلع، هو في الحقيقه مش حاجه جديده في الطب. يتسمى شوينغ اند سبيتينغ ويعتبر من اضطرابات السلوك الغذائي. الاستعمال المباشر للبلاستيك في الفم خاصه كي يكون رقيق ويتضغط مع المضغ يخلي جزيئات صغيره برشا تتفكك اللي نسميهم ميكرو بلاستيك. والدراسات توري اللي هما ينجموا يعملوا التهابات في الجسم وياثروا على التوازن الهرموني بسبب مواد كيما البيسفينول ا ولا اللي قدر طرف بلاستيك ينجم يسلق ويسد مجرى التنفس. برشا ناس يظنوا اللي الطريقة هذه تعاون على تنقيص الوزن، أما علميا الجسم ما يفرقش برشا بين المضغ والبلع في البداية، والنتيجة تنجم تكون العكس تماما. يعني وقت اللي نبدأ وناكله حتى كن ما بلعناش المخ يعطي إشارات كما أنه هرمون الأنسولين يطلع، وكيف ما تدخل حتى ماكلة للجسم السكر في الدم يهبط فنحسه دوخة، تعب ولا رشفة، وبعدها يزيد الجوع والرغبة في الماكلة من جديد. كيف المعدة تفرز العصارة متاعها باش تتحضر للهضم، ومن بعد ما يجي حتى غذاء فباش يصير خلل في التوازن متاع الجسم ينجم يسبب في تقرحات في المعدة. والدراسات في مجال التغذية وطب النفس الكل يبينوا أنه السلوك هذا ينجم يطور اضطرابات في السلوك الغذائي كما لانوريكسي مونتال، دونك الشخص يولي يحس بذنب خوف بعد كل ماكلة يأكلها، ولا البوليمي اللي ينجم يسبب نوبات أكل مفرطة بعد ذاك الإحساس بالجوع والحرمان. الترندات على السوشيال ميديا مش ديما مبنية على العلم، ولازم نعرفوا أنه أي سلوك يخلي العلاقة مع الماكلة متوترة ولا فيها حرمان ينجم يضر بصحتنا. وإذا الهدف متاعنا تنقيص الوزن نأكد ديما باش كل شخص يتبع نظام غذائي متوازن فيه العناصر الغذائية الضرورية لجسمه وتتماشى مع احتياجاته اليومية باش نحافظوا على تركيبة صحية وصحة جيدة.
0: تسمم بالميكروبلاستيك، تدمير الجهاز الهضمي، فما اشكال ينجم يصير في الاسنان والفم نتاعنا، تلف الفم والاسنان، دونك خاطر البلاستيك ينجم يؤدينا الى تاكل المينا نتاع الاسنان ويصير ظهور حتى قروح سمل عليكم للثه. وزاد كيف كيف اللي واحد الله لا يقدره ينجم يتخنق بالبلاستيك هذايا، ومعناه خلافا على الاضطرابات النفسيه ورا ليكرون هذا كوليك حكيت لنا عليه الدكتوره. ديما نحاول اي حاجه اي تراند فيه مخاطر ديما ناخذ

0: نظيفة نظرة زجاجية كما وصفوها، لازمك تاكل ولا بلوتو تدرج ضمن الروتين العناية بالبشرة متاعك سردين حكوك، سردين على العادية الحكوك، دونك تولي تاكلها كل يوم. يقول لك هذا السر متاع البشرة النظرة، اللي ما فما حتى سيروم متاع تجميل ولا أباري متاع عناية بالبشرة غالية برشة تنجم تجي في بلاصة الحكة السردينة هذا. لكن الحقيقة اللي أكدوها الخبراء يقول لك اوكي، السردين فيه البروتيين ينجم يبني الكولاجين ويجدد الخلايا بما انه فيها الاحماض نتاع الاوميغا 3 ولا الكالسيوم الفيتامينات، هذوما كل عملنا عليهم بحث يا جماعه باش نجموا نتاكدوا من الاسماء الصحيحه، وهذه عناصر تنجم تساهم في الحصول على بشرة أكثر معناها صحية لكن على المدى الطويل. لكن ما هوش الحل الوحيد وما هوش الحل السحري كما يسوق له. هيت نسمع أهل الاختصاص في الموضوع. السيدة نادية شنو قلتنا؟
1: هي السردينة مش بوتوكس بالطبيعة، أما هي غذاء مفيد للبشرة والصحة. السردينة المحلية هي غذاء بسيط متوفر وعندها قيمة غذائية كبيرة، يعني تعطي تقريبا نفس الفوائد متاع السومو بسوم معقول، وتعتبر زيتا من أفضل الخيارات صحيا، خاطر الحوت الصغير فيه نسبة قليلة برشا من الزئبق مقارنة بالحوت الكبير. بصفة عامة الأسماك الدهنية كما السردينة السومو والماكرو فيهم عناصر مهمة برشا للصحة، خاصة الأوميغا 3 واللي عندها دور في ترطيب البشرة، تخفيف الالتهابات الجلدية وتنقص شوية من علامات قدم في السن بالطبيعة تدريجيا. فيها زيادة البروتين اللي به للجسم، الفيتامين دي ومعادن كما السيلينيوم واليود، وهذا ما يخليها مفيدة للقلب للمخ وحتى المناعة. وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية نستهلك الحوت الأزرق بين 100-150 جرام على الأقل مرتين في الجمعة. طريقة الطبخ مهمة زيادة، الأفضل يكون مشوي ولا في الفور، ونقصه من القلي باش نحافظه على الفوائد متاحة.
0: دونك ماهوش الحل السحري، ماهوش الحاجة اللي بالحق تنجم تعوض مكان البوتوكس، لكن الخبراء يحكيوا زادة كيف كيف على انك تكون تاكل هيلثي ولا تعرف شنو تاكل ولا الروتين متاعك اليومي في الماكلة وشنو تدرج معني في الماكلة متاعك. طبعا هذا معلوم انه علميا ينجم يساهم في تحسن البشرة متاعك وبعد لك الالتهابات الحبوب زادة كيف كيف الوجه، لكن ماهوش الحل السحري للسردينة لأنه فيها نسبة عالية من الصوديوم، تنجم بعض الأشخاص من نجموش يتحملوها، زاد الناس اللي تعاني من ارتجاع المعدي المريئي ولا الصداع النصفي بلوتو تنجم زاد كيف تعمل له مقلق ولا حتى متاع الجو، زاد مش الناس كل تنجم تحب الموضوع ذي. ما رأي فما عناصر أخرى لازم تكون موجودة في الماكلة متاعك باش نجم تكون عندك بشرة مزيانة كما الفيتامين سي اللي ضروري باش تنتج الكولاجين، معني باش يصير انتاج الكولاجين في الوجه، الزنك زاد كيف كيف وبرشا حاجات أخرى. لكن هل السردينة هذه حسب الدراسات والخبراء شنو قالوا تنجم تقلل المؤشرات الالتهابية، توفر الحماية من الإجهاد التأكسدي معناها تأكسد البشرة متاعك وتلف الخلايا، وتدعم صحة الأوعية الدموية. مرة أخرى ما هيش الحل الصحي لكن بين الحاجات المهم تعرف شنو تاكل، وما فيها بأس واحد يشوف أهل الاختصاص الأطباء شنو المشكلة الحقيقية للبشرة متاعك. ساعات تكون انذار متاع حاجة داخلية في البدن متاعكم، دونك به برشا انه نعملوا الاستشارة ونعدي ونعملوا التحاليل متاعنا، ومش كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي نجموا نعملوه ولا نجموا نتبعوه. دونك فوالا، هذه كانت زوز ترندات خطيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ترند الأول يعني، دونك نسيسروا احنا مش أي حاجة نلقاوها نتبعوها. Top views. مصلي معكم حتىش للماضي ساعتين شوية إخب، شنرجوكم في الفلاش باك هيتس، خليكم معنا ما تمتلوش موجة. ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع رابل.

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: استاد الديوان معي أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشا أخبار وطنية وعالمية.
2: ديوان فان،
3: ديوان فان،
2: صوتكم.
4: ديوان ترانز كنها رحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
5: نص نهار 49 دقيقة، رجعني لكم في الجزء الأخير من ساعتنا الأولانية، موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوية، آخر جيكم آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، ونرجع لكم زيدا مع الفاجينيستا سارة طرابلسي وضيوفنا من عالم صناعة المحتوى. لكن كما تعودتوا ديما الجزء الأخير من ساعتنا الأولانية نخدموه بالفلاش باك هيتس.
6: فلاش باك هيتس
7: حبيبي تقلبي يا إيه ده يا جماعة

الحكاية بدأت من آخر حلقة من The Voice Kids اللي تعديت وسط الجمعة هذه. اسم صغير صنع تراند وانتشار كبير، والناس الكل تحكي على بنوتة خطفت الأنظار بصوتها براءتها والكاريزما اللي عندها. إيميليا بنوتة من بو أردني وأم روسية عمرها 9 سنين، أما الفيديو متاع مشاركتها تفرجوا عليه بالملايين، دار واكتسح كل المنصات وناس تعاود فيه برشا مرات، حتى من رقصتها اللي عملتها تصمموا عليها برشا ناس الرقصات متاعهم وعملوا برشا تحديات. وبسبب إيميليا جابر تفكرنا غنية لحنها احنا كتوينسا، مش غريب علينا، اما فما ناس اول مرة تسمعوا هي الغنية الروسية كالينكا اللي اعطاتها إيميليا روح خاصة بصوت اوبيرالي، حركات كيوت وعفوية خطفت بها قلوب لجنة التحكيم، خاصة انها زادت دمجت بين الروسي والعربي، حاجة عطات للغنية طابع جديد وقربتها للناس أكثر. قلنا ملا فكرة نعرفوا معاكم الحكاية الحقيقية متاع كالينكا منين بديت. الغنية ترجع بينا العام 1860، اكتبها الملحن الروسي إيفان لارينوفو. وقتها كانت غنية شعبية بسيطة تحكي على شجرة التوت الأحمر كالينكا، رمز الجمال والفرحة في الثقافة الروسية، وكلماتها فيها حب غزل وحياة ريفية هادية. أما مع الوقت الغنية تبدلت، كبرت وانتشرت وتعودت تغنيت بإيقاعات أقوى، ولات غنية عالمية.

أغنية تسمع في كل تركين من العالم. كي تسمع كالينكا ما تنجمش ما تخيلش الرقصة متاحة، والأكيد برشا عرضتكم حتى على مواقع التواصل رقصة تبدأ بشوية بشوية هادية، وبعد فجأة يولي إيقاعها سريع، تنجيز دوران حركاتها فيها تيمبو عالي. أما متناسقة الرجال فيهم رسالتهم يوريو القوة والمهارة، ونسى يجاوبوهم بحركات رشيقة فيها برشا دلال وغزل، وكأنها قصة متاع غرام تتحكي بلاش كلام، واللبسة عبارة على ألوان زاهية، دي غوب مزركشين وطابع تقليدي خليك تحس روحك في قلب روسيا. السر متاع الغناء هذه هو الإيقاع، التكرار، كلمات كالينكا تتعاود برشا، واللحن يطلع بشوية بشوية، ما تلقى روحك كان عامل معاه جو. ويا حبذا تشطح الرقصة هذه اللي هي تعتبر من العلامات الفنية الدالة بقوة على الثقافة الروسية وهوية الشعب الروسي، وطقس خالد من طقوس الفن الشعبي الروسي، كما أبهرت البنوتة إيميليا غنيتها العالم الكل. طفلة صغيرة عاشت في زمان مختلف على وقت الغناية، وفي بلاصة بعيدة على وين تخلقت زادة الثقافة هذية، ما اختارت غناية عمرها أكثر من 150 عام، وغنيتها بطريقتها ورجعتها تراند في 2026. وذي يزيد لأكد أنه الفن ما عندوش عمر وما عندوش حدود. غناية من القرن التاسع عشر تنجم تسمع اليوم، صوت بنية صغيرة ترجع للحياة وتخلي ملايين الناس تسمعها، تشطح عليها وتكتشف ثقافة مختلفة وتعرف زادة اللي وراء كل تراند. احنا نجيب لكم قصة جديدة. وعلاش قلت لكم مش غريبة على الشعب التونسي؟ لأنه في كأس العالم 2018 تغنيت عليها، ومن أفضل الإشهارات التونسية اللي تعملت، وتغنيت برشا يا روسيا أم جايين. حزين لو كنت فاكروا الغنية ذيك فترة أحلوة برشا. وإذا كان اختيارنا اليوم في الفلاش باك هيتس

abi bir tane.

راديو انترانس كونها رحد من نصنها للماضي ساعتين.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الوحيدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزيرة المالية مشكة سلمى الخالدي تعلن عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين لدرجة نارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في رد كتابي على سؤال للنائب بالبرلمان غسان يأمون. أوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل غرة جان في 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وأضافت أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطيات اللازمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب بالبرلمان هالة جيب الله عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الفلاحية الدولية بنفيضة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية، واضحة أنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وإحكام التصرف إلى جانب عدة إجراءات أخرى. جامعة العمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أبريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة وتيسير قضاء شؤونهم. وتدعو الجامعة لاعتماد ممثلين عن الجمعيات الحاصلة على تراخيص قانونية ببلدان الإقامة لنقل مشاغل التونسيين بالخارج والتفاعل معها بصفة رسمية، وإلى تطوير آليات التواصل والتعاون بين التمثيليات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج وإرساء شراكة فعلية مع الجمعيات القانونية في كل ما يهم الجالية من قرارات وخدمات. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة الشهداء على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,610 شهداء و 172,448 مصابا وفق ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. جهاز استخبارات الحرس الثورية الإيراني يقول إن مساحة اتخاذ القرارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت محدودة في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن الملف النووي ومسار المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوشي.

0: راديو ان ترانز كنها رحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع فرجاني.
1: مدي ساعة وثمانية دقائق رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ديوان ترانز. مازلنا مصلي معكم حتىش ليل مدي ساعتين كما تعودتوا. لقيت هذينا الهدية تحضر بحذينا سرور. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا يا ربي.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله كيف العادة.
1: الحمد لله يا ربي. عنا برشا إطلالات كيما العادة تسويت نكتشفون في الفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس فاشن بوليس.
1: ايوه سرور.
2: قبل الاطلالات باللي نحب سبيسيال ديديكاس.
1: أيوة.
2: برشا عبيد شفتهم في معرض
1: في
2: الكتاب
1: الكتاب
2: وبالحق. أيه. فرحوا بيا وعرفوني وشيخوا بيا وعطاوني قديش من ماتير. أيه. سورتو تحيه كبيره النسرين وبنتها يمينه.
1: أيه.
2: اللي قالت لي اعطي برشا هكا اعطي ديزاستوس خاصه المحجبات راك قاعده تنسى فيهم.
1: باهي
2: ان شاء الله في الحلقه
1: سينوتي
2: هني. أيه. ان شاء الله في الحلقه القادمه تلقاو ديزاستوس
1: ان شاء الله.
2: منهم الحاجه اللي باش نحكي فيها اليوم كيفاش بينه أضعف.
1: أوكي ترى ورقة وستيلو.
2: أنا منيش باش نطول عليكم برشا باش نعطيكم خمسة حيل
1: أوكي.
2: تبينوا بها أضعف وإلا أنحف. بيان سور للي يحب يبين أضعف
1: ولا.
2: وإلا أنحف. نبدأ بالألوان. الألوان الموحدة راهي انت ديما تقول انا نلبس اللون الغامق خاطر يبيني اوتوماتيكمون اضعف.
1: صحيح.
2: باغ كونتخ راهو الالوان الموحده والغامقه والا الفاتحه اوتوماتيكمون تبينك اضعف. على عكس انك تقسم بدنك على زوز الوان هذيك اللي تطيح في بيج يبين لك الحجم بتاعك ولا حتى ساعات اكثر.
1: اوكي.
2: في لي زامبريمي ديما نقول نلبس لي زامبريمي الصغار ما نلبسش الكبار. وحتى وكان لبستهم كبار دو بريفيرونس يكونوا ريبيتيتيف ما يبداوش بعاد على بعضهم. لي بوا اللي طالعين تويك كي نلبسهم قراب لبعضهم راهم يزيدوا يضيقوا لي المورفولوجي نتاعي. نلبسهم بعاد على بعضهم يزيدوا يحلوا المورفولوجي. ودو بريفيرونس نلتجا ديما لي زامبريمي المتوسطين.
1: متوسط حاجه
2: متوسط صغار برشا
1: طبعا
2: لا كبار برشا. الخطوط هذيك حاجه ديما نحكيو فيها خطوط الطول بدلا عن خطوط العرض. راه ما نحكيوش كعالم خطط العادي راه حتى قماش يبدا منه فيه مخطط. نمشي ديما للطول اكثر من العرض,
1: من العرض.
2: راهو زاد اوتوماتيكمون يطولنا.
1: أوكي.
2: في لي زاكسيسوار حاجه تكون عاتيه بالطول ماشيه بالطول ديما خير من اللي ماشيه بالعرض. في ليكول زاد كيف كيف ليكول في ليكول شوميز يمشيوا معايا اكثر من ليكول يبداو مدورين والا مربعين والا غيره. اذا كنت متحجبه الحجاب تاعك تلفوا لفه التالي وتخلي شويه يبدا هابط لقدام هذاك يعطيني طول وضعف وهمي في نفس الوقت. في ليكوب الواسع برشا لي ضيق برشا لي حاجه قدي دغوات ولا لارجومون ايفازي ضيق برشا راه وخليني في بيج يبين حجمي ولا ساعات اكثر. باركونتخ كي نلبس حاجه قدي بالضبط والا دغوات ولا لارجومون ايفازي راه تزيد الضعف.
1: هذوما الطرق ولا الحيل اللي قدمنا عليهم سرور. يعطيك الصحه سر. ايوه.
2: بعد باش نمشيو للاطلاله حقيقه جدا مميزه عندها 20 سنه غايبه على باريس والسنه رجعت دارسة إطلالتها كما دارسة حضورها وغنايتها. أنا نحب أصالة خطرها من الفنانات اللي تؤمن أنه المظهر يزيد جمالية العرض. أصالة اختيارها في باريس كان موفق جدا. اللون الأبيض والأحمر عمل كونتراست قوي في للعينين. لون الأبيض مش سهل لبسينه ومش سهل خياطته خاطر يبين الأخطاء تاع البدن ويبين زادة كيف أخطاء الخياطة. لهنا شفنا حاجة مميزة على بدن على جسم مميز خياطة زادة كيف أو بوينت. التوش اللي كانت موجودة وموزعة باللون الأحمر كانت في بلاصتها موظفة. ليغان يقلقوا شوية في العين حبيتهم لو كانوا في نفس الطن بتاع الغاب معناها من درجة الأبيض يخليوا الفستان يتنفس أكثر. الحركة اللي بتاع الفوال اللي زادت الدراما بتاع الفستان وخاصة نعرفوا أصالة تبدأ تغني معناها تتحرك بيديها
1: في الشو الكل كامل
2: يدعموا الحركة
1: بتاعها.
2: الكورسي كان موظف بلاصته يزر مزيانة في بدنا. أصالة ستايلينج شعر والميكاب كانوا مخدومين بنظافة وما خلقوش شكية شوشرة على الموديل. بالعكس زادوا دعموه خلوه يبين اون فالور. القطعة اللي كانت لبستها في راسها اللي هي عبارة قلنا راني جايتكم بياسمين الشام إلى باريس كانت ايكونيك بيسس جدا موظفة ومزيانة. برافو الأصالة، برافو للتصميم اللي كان جدا جدا مميز ومختار بالكدي. زاد كيف كيف الماهر حروشي اللي وصل لي أنا برخصة وصل لي برشة تصاور مزيانين، خليني نتمعن في الأسلالة، نقللنا الحفلة وكأننا كنا حاضرين فيها.
3: أي
2: نقللنا الحفلة بتصاور ياسر مزيانين وفيديوهات حلوين برشة. برافو برافو على الأطلالة، حفلة رائعة
3: حلوة برشة جداً جداً برشة أصدق شفناها.
2: ونقولها بيج لايك أصلا
3: بيج لايك أصلا، مش نقول لك راو فيديوهات وصلت ليك يا سارة، حط لايك ميسيرش ما عنديش باش نصلحها، مستمعين خرجت كما يقبلوها كما يجيزوا لي. ها يا سيدي أيوة.
2: من بعد عندنا أطلالة نانسي،
3: حبيت نقصد الأصدق الأصدق برشة كانوا برشة وما قالت كانت برشة، هذيك هو المقصود. اسمع قالي باش تخرج ميم زي عزيزة خاطر من بكري تفرجوا تحبوا الحقيقة أنا وسارة قاعدين تفرجوا في الفيديو تراند اللي يمت إذا متاع فكينا الفيديو الشهير متاع يا عزيزة منش الرفيق دونك
2: قاعدت لنا كتيك
3: قاعدت كتيك هيا سيدي هيا سيشاي سارة
2: من بعد
3: باش لازم تصيبه ما تلقاش باش تصلحها كيما هي ديزولي تفضلي هيا سارة
2: نخدم على روحي. نحكي على إطلالة نانسي عجرم.
3: أيوة
2: نانسي عجرم إطلالة زيدة بالنسبة لي أنا مميزة، علاش على خاطر
3: شخصية تعمل لايك حتى هذي لايك زيدة ليه هيا تفضل سارة.
2: توصل لنا في مساج اللي باي باي للأناقة الصامتة، نرجعوا للأناقة الصارخة، نرجعوا للتفاصيل الكبيرة اللي لازمها تبين ولازمها تظهر. وأنا حقيقة هذه موضة تخوفني على خاطر بخاتيك ما أغلب الناس ما تعرفش تستعملها. لهنا الموديل ظهر مزيان على بدن نانسي عجرم، على خاطر بدنها ظريف وسيلويت إكس ضعيفة وفيها برشة تفاصيل، دونك تقبل التفاصيل. كي نشوفوه مثلا على بدن آخر، على جسم آخر مثلا يكون ممتلئ وإلا غيره، راهو ما يعطيناش الأريحية اللي رينا بها أن ننسي عجر. دونك هذا بيج رد بالنا نغلطوا فيه، راهم لي ديتاي الكبار اللي يكونوا موظفين بطريقة كي يتمهمش العين، راهم مهمش بتاع بدن مليان، راهم بتاع سيلويت ضعيفة. وإذا كنت أنت من محبي الاستخاص والجو ذي بتاع شواروفسكي وكذا، تلبسوا في منطقة معينة من جسمك. فالإطلالة أنا بالنسبة لي كانت مميزة لنانسي عجرم، نقولها ونعود نقولها لنانسي عجرم.
3: فما برشا ناس عندها تاي نانسي عجرم تنجم تعتمد نفس
2: أكيد جد. وراه زاد اللي ما عندوش تاي نانسي عجرم ما يحرمش روحه،
3: أي القوة نجم يخرج على برشا حاجات
2: وينجم
3: نجم تعتمد بيس بركة، مش لازم الأوتفيت كامل يعني.
2: هذا اللي كنت نقول فيه صحي، توظفهم في المناطق اللي تسمح انك تلبسهم في بدنك. فبالنسبة لي إطلالة نانسي عجرم كانت جدا موفقة، ونقولها بيج لايك
3: بيج لايك. يعطيك الصحة سرور، ميرسي بوكو. هذا هو ولا
2: عندي إطلالة وحيدة باش
3: نختم بها؟ من بعد قص علي سارة ميساج حبك تقص يا سيدي تفضل. إطلالة ذي مهم
2: نختم بإطلالة سهير بن عمارة اللي أنا كنت شهر أشكرتها
3: إخي الجمعة الفاتت معي،
2: وقلت مونيكا بلوتشي وغيره الأناقة اللي كانت فيها والرونق الكبير. فاختتام مهرجان عنابة السينمائي اختارت أوتفيت حقيقة أنا ظهر لي ماهوش مفهوم وماهوش مدروس. هي ورانيا يوسف كانوا حاضرين في الاختتام، أنا قلت زعما فارضين عليهم تيم بتاع لبسة قديمة بتاع مسلسل تاريخي، ما فهمتش برشا قماش برشا تفاصيل، ولو اللون واحد ولو اللوك مونوكروم، أما برشا تفاصيل على البدن برشا
3: تفاصيل. موديست لوك معناها
2: بوديست فاشن، راهو اعتمدها حاجة ياسر مزيانة وحاجة تزيد في أناقتك، أما مش بالطريقة هذه. أوفرلود ظهرت إطلالة سهير بن عمارة ومالوغوزمون قلها ديزلايك
3: ديزلايك، ولأنه اللايك عطينا بيج لايك الأسبوع اللي فاتت السهير تقعد أنيقة وجميلة الحقيقة نتاع ربي. ميرسي سارة يعطيك الصحة، شكرا لك على اختياراتنا نتاع اليوم، والتقانا بطبيعة الحال إن شاء الله لحد الجاي. احنا فاصل ومكملين معكم حتى يش لما ساعتينا.
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني.
4: ببليسيتي يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ديوان تران كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني.
2: رجعنا لكم في ديوان ترانز، مازال واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين كالعادة. لوقيت هذايا نمشيو توت سويت ل 100% ديجيتال.
1: 100% ديجيتال.
2: الو، كيما عودناكم كل نهار تحد يجيو بحذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى، من جميع البلاتفورم، صناع محتوى كانوا أم مؤثرين. اليوم يختلف الوضع شوية خاطر ماهوش بحذينا في البلاتو، وحبيناهم للأمانة يكونوا بحذينا، لكن هكا تكنيكمون نجموا يكونوا موجودين معانا في الانترفيو. نحكي على الثنائي أماني ووسيم. أهلا وسهلا، يا مرحبا.
3: عسلامة بيك. عسلامة، مرحبا بيك رحاب، ان شاء الله تكوني كثير انت وجميع المستمعين.
2: مرحبا اماني، هذه ربيب مش رحاب. ربيب ميسالش ناديلي كيما تحب، خاطر برشا ناس تعاود ديما تقول لي ربيب، مش مشكل. ونقول لكم صباح النور، مرحبا بيك انت وسي وسيم، اهلا وسهلا.
4: اهلا بيك ربيب، تحيه ليك وللجميع المستمعين الكل والفريق الاعضاء.
2: ربي يفضلكم ويسامحونا فيقنيكم خاطر الوقت. خلينا نحط المستمعين في الاطار، نهار تحد اوكي عندنا تويكا براتيكمون مدي ساعه وحكايه، ما هو الأوليد في كندا، وعندكم قديش الوقت؟
4: دونك احنا توا الخمسة متاع الصباح.
2: ما شاء الله، سامحونا. اما فوالا، حابين نعرفوكم، حابينكم تكونوا بحذانا، فرحانين برشا اللي انتم موجودين معنا نهار اليوم. دونك فوالا مستمعين، كما العاده ضيوفنا من عالم الديجيتال، السوشيال ميديا الغريبه هذا، نعرفوهم نتعرفوا عليهم ونعرفوا شكون الناس والاشخاص وحكايتهم، خاصه اللي وراء الريليت ولا ستوريات اللي تلقاوهم وتلايكوهم، خاصه أميني اللي يمت ذي البروفيل العام العامل البوز في تونس. الفيديوهات قاعدين نتابعوا انتي وسيم، ساعة شوية خرطة نحكيو على صناعة محتوى، ما هيت نعرفوكم، هيت نعرفوكم مقبل. فولا
3: أميني مسراتي 28 سنة، ميديكال ستودنت، كريتريس دي كونتوني، أسيلة ويليت فيقل، تحديدا مزل فيقل ميلا، ومتزوجة عايشة في كندا وهذا زوجي.
4: وسيم فحولة، انجينيور بيزاجيست، دونك حاليا مقيمين كندا، عندنا تقريبا عام اللي عرسنا انا واماني.
2: ايوه،
4: الشهر اللي فات، الشهر اللي فات
3: 2024 عرسنا
4: اخر 2024، دونك دانيال مو بريستما احتفلنا
3: بالزواج
2: الاول. ايوه، وكان فوالا
4: بدينا في صناعة المحتوى بطريقة نجم نقول عليها بروفيشنال أكثر، خاطر معظم صناعة المحتوى تبدأ كغرام، تبدأ كتجربة، ومن بعد تشوف الرياكشن على العباد، تشوف كيف راحتك وكيف روحك كونك تقدم في إضافة وفما عليك طلب وقاعد تعمل في حاجة مزيانة.
2: بدينا بالإيجابيات معك وسيم، قلت لي زوز كلمتين حلوين، قلت لي نجربوا نلقاو تفاعل وفما طلب وكلمة بهين، هذوما الردود الأفعال ظهري اللي فما حاجات إيجابية. ساعة أماني ووسيم، هيت شنون للناس اللي تسمعنا اليوم أول مرة، ولا عرفتكم اليوم أول مرة، ولا إنه ما شاء الله الفيديوهاتكم عاملين ملين، ظهر لي تونس معودتها مرتين 12 مليون أقل فيديو ما شاء الله، دونك تونس كاملة متفرجة في الفيديو متاعكم. شنو نجموا نعرفوهم، شنو نجموا نقولوا عليهم، نوعية الفيديو اللي تقدموهم للناس اللي تتبع فيكم؟
3: أنا أولا بديت يعني سكين كير لايف ستايل، يعني بديت بروحي أنا نهبط يعني روتين من قبل.
2: أيوة.
3: لكن البيت اللي صارت بعد الزواج اللي وسيم حطيته زيده، هو مغروم بالسوشيال ميديا اللي ممكن كنت يعني بما أنه زواجي تقليدي كما سمعته.
2: أيوة.
3: يعني مش بشرط يكون الزوج مع السوشيال ميديا، أما هو شجعني يعني بصين القدام اللي نصوروا ديتاي معايا في كل شيء. حبوا الناس الستيل هذايا، يعني الستيل مش موجود برشا عندها.
2: دونك انت اماني، انت صاحبت الفكره، انت موليت الفكره انك تبدا على السوشيال ميديا.
3: هو صدقني
2: مش كيما كانوا يتوقعوا المستمعين. فاجئتونا. الو غي،
3: لا
4: هو الحقيقه يعني بديت قبل حتى كيما نقولوا عصر التيك توك والسوشيال ميديا والانستغرام، يعني اللي فيديو اللي كنت نحبتهم حتى على اليوتيوب، يعني ممكن عندهم 10 سنوات.
2: خلينا نعرفوا الباركور، باش بديت شنو اللي مختفش؟
4: بديت بالصور دونك عملت برشا صور في صغري من التايكواندو فيزيور ديزار مارسيو بعد عملت كوتشينج من بعد فيتنس دونك في بعد ستريت ورك اوت دونك في كل فتره حبيت ديما انه بلوز اوموا نعمل دي فلوج ولا فيديوهات نتاع موتيفاسيون باش نهار
2: مليح
4: وقعدت هكا وقعدت هكا
3: اما مالوزمون الفيوز جيت مرتو ما
2: فهمتش يقبل فين هكا كل حاجه في بقعتها سي وسيب جيت للزوجه الصالحه وبديتوا في صناعه المحتوى انت اماني في نفس الوقت مازلت محافظه على لي فيديو نتاع اللايف كير نتاع الحاجات والبوتي والحاجات المزيانه من بعد قلت علاش لا ما نعملش كونتينيو بعد ما تزوجتوا وهذا التوجه الجديد نتاعكم وابارامون فما تفاعل اكثر مع لي فيديو نتاع الزواج نتاعكم ولا كقصتكم ولا حكايتكم ككوبل
3: بالضبط هما الناس حبونا مع بعضنا اكثر من اللي انا وحدي حسيت
2: لانه
3: السكينكير هذيك في اللايف ستايل نتاعي مانيش جوست كي كنصور باش نهبط لها هذيك انا كل يوم عند بلي يحكيكم وسيم وشويه هذيك غرام هذيك انا كيفاش هما برشا ناس تراه معناتها وزت ولا تراه برشا ماركتينج اللي هو لا راهو هذيك انا كيفاش نعيش كيفاش نحب تبقينا انا وسيم الناس حبونا اكثر يعني شراكه في الدار في كل شيء حبونا برشا برشا هذيك علاش معناتها تعرفت بوسيم نجم نقولوا تعرفت بوسيم
4: تعرفنا اكثر من بعضنا
2: فوالا والناس حابت الكونتينو هذايا ولانه وسيم في المقدمه نتاعو وكانوا ربي بيقول يسمع فما كان الايجابي كهو فهمت نتاع فما طلب الناس يقولوا لكم في التفاعلات
4: بون هو بديت الفكره هو okay. كما قالت اميني بديت الفكره انه هي باش تبدا بسكين كير ومن بعد قلنا علاش لا ما نعملوش حاجه لايف كير يعني نظهروا تو سكي بيان اتر نفيدوا الناس بالعادات الصحيه الباهيه
2: بالاكل
4: هيلثي بالسبورت بسكين كير باللبسه بطاقه ايجابيه بين راجل ومرته ولا امراه وراجلها عكس الفكره اللي ولات سيده برشا كون ديما فما نيجاتيفيتي فما مشاكل كون امراه ما تحبش حماتها كون فما كوبل ماهمش معاونين كون الراجل ما يعاونش مرته دونك حبينا انه
2: تكسروا الصوره النمطيه هذه فوالا
3: اكزاكتومون توا ساعات نشوف دي كومونتير يقولوا لا تحبوا توصلوا صوره مثاليه على الزواج ما فماش زواج من هكا يعني اللي هو عكس هو بل بالعكس يعني الصوره الحقيقيه للزواج انه لازم يكون مبني على شراكه يعني توازن ما بين الزوج يعني لازم الرجل يعاون مرته هي موده ورحمه ما فماش احسن من الوصف هذايا دونك حياتي عمرها ما كانت مثاليه ولا نقدم لكم في صوره يعني فيك يعني نمثل عمره ما كان تمثيل يا فما يا ما فماش يا الشيء هذيك موجود يا مش موجود فما حاجات بتنجمش تتمثل على السوشيال ميديا
4: نقراو في التعليق
3: نقراو رنا
4: في التعليق
3: وانا نجاوب انا ساعات فما شكون يجاوبش على التعليق نجاوب لانه هذيك هو معنى الزواج الحقيقي كل سوا مبني على الحب والا كان يعني في مده صغيره المفيد هذا هو ايش معناها زواج يعني الصورة
2: أصبحت أعطينا أعطينا أعطينا وجهة النظر نتاعكم أماني ووسيم خاطر أنا ديما نخمم في الناس اللي عرف تعرفكم اليوم أول مرة أو تكتشفكم اليوم من خلال الفريكونس نتاعنا فما ناس هذوكم ناس يتابعوكم نحكيو على قرابة 300,000 معناها ومشاهدات بالملايين الناس اللي تعرفكم اليوم شنو أنتم مفهومكم للزواج أو العلاقة الناجحة هات نعطيو الموجات الإيجابية ونكسروا شوية الكلام اللي حكي فيه وسيم شوية خاطر هذيك قاعد يتقال
4: بالضبط دونك احنا تعرفنا في كونت لايف كير ويز لافرز حتى الاسم ديجا المانيجم يكون كان حاجه بوزيتيف سواء على تيك توك ولا على انستغرام ان شاء الله على قريب نحطوا يوتيوب نتاعنا دونك بالضبط دونك نحاولوا ديما انه نقدموا دونك هذا هو تعريف اي انسان تو قاعد يسمع فينا ينجم يتابع على التليفون نتاعنا ويلقى لي فيديو ويتعرف علينا اكثر
2: اما المقصود بيها وسيم ممكن نمشي مع اماني اكثر لهنا وخاطر هي بدات تحكي فيه الموضوع هذايا انه الناس تقول هذايا برشا مثاليه هذايا راهو كاين في الفيديو السوشيال ميديا صعبت علينا الحياه انتم ككوب لي بازره فما حاجه فيك انتم مفهومكم للزواج او العلاقه الناجحه كيفاش تكون معناها
3: انا نرى انا من روحي وديما نحكي على روحي انه الزواج راه يكون مبني على توازن في كل شيء في اي ناحيه من نواحي اللي هي عاطفيه فكريه مالية راهو التوازن لازم يكون كيما الميزان. أنا بالنسبة لي زواج وهذيك علاش مش أنا اخترت أني نظهر حياتي على السوشيال ميديا، فما برشا غيري علاقتهم تنجم تكون كان مثالية لأنهم عايشين في توازن. أهم حاجة في الزواج أساس الزواج أنا مراج أنه يعني الحب هو الأساس الكبير، بل التفاهم هو أول حاجة، تفاهم ثم نظام ثم برشا حب، والحب كل يوم يزيد
4: والتوافق الفكري كبداية. دونك احنا ممكن سألتني شو مفهومنا، ممكن نجاوبك بالمثال الأمريكي يقول 1 plus 1 not equal 2 it equals 11
2: yes. دونك
4: مش 50-50 معناش علاقة 50-50 كل إنسان يقوم بدوره ولا بشنو لازمه ويقعد يستنى وبش يلوم غيره ولا يلوم الطرف الآخر. احنا 100% كل واحد عاطي فينا 100% لشريكه باش ينجح العلاقة باش يقدم بروحه بالكوب بتاعه بالضبط.
3: أنا زيدا نزيدها حاجة مهمة، برشي يقولوا لي ياخي كيفاش بشهر يعني قبلت أنك تتزوج، ياخي ما تخافش يكون يعني مش الراجل المناسب.
2: حبيت نقول علاش أماني أنت تحكي كيما هكا، خاطر الناس اللي خلطت علينا توا هو أكثر فيديو تعرفتوا به الفترة هذه، خلينا نقولوا من رمضان وأنت مش كيما هكا، هو الفيديو كان بعنوان
3: ولا حكيك
2: زواج التقليدي. الناس استغربت برشا من الفيديو أماني، يقول لك 2026 زواج تقليدي هاو كيفاش كانت الحكاية هيد نعرفوا شو
3: هو الزواج. راهو أنا بالنسبة لي اختيار ونصيب في نفس الوقت، يعني اللي باش تختاره أنت هو اللي مكتبه لك ربي، يعني في الحالتين هو اللي ربي مقدره. ثانيا أنك باش تختار إنسان راهو كما قلت لك معناتها يكون بي ولا خايب راهو نصيب. سينو قبلنا أنا عندي راني حاجات معينة في الزواج كما هو عنده، يعني ثم لازم يكون خاصة في التفكير التفاهم، راني قبل نخمم حبني ونحبك لأنه فما برشا تزوجوا عن حب وحياتهم في شلت كما تعرف، وفما برشا عرفوا بعضهم في شهر وحياتهم من أحلى ما فما. دونك كانت الوضوح أساس الزواج بالنسبة لي الوضوح في كل شيء. رانا نسألوا بعضنا أسئلة من غير تنازلات، يعني أنا نطرح حاجات هو كيف يطرح حاجات بدون أي تنازلات، وشي هذايا اللي يخلي حياتنا ناجحة.
4: فلا وانت ممكن تقول كيفاش في 2026 ونحكيو على زواج تقليدي
2: وقابلنا بالموافقه نتاع الاهل. يعني شوف انا حبيت الفيديو ومحليكم ان شاء الله ربي يبقي عليكم الستر وربي يفضلكم لبعضكم يعيشكم. هذوما التفاعلات نتاع الناس حتى تو قاعده نتفرج معناها كيفاش خاطر توي كيقول لك ما عادش هذيك وسيم راهي نشحت مع الاجيال نتاع قبل جيلنا تو، معناها ولات صعيبه العلاقات فهمت وصعبت شويه مع السوشيال ميديا. انتم ما عندكم رؤية اخرى للموضوع هذايا؟
4: بالضبط، كونها صعبة ما يعنيش كونها مستحيلة، وكونها قلت ما يعنيش كونها هي راهي حاجة الغالطة ولا بالعكس. احنا لهنا جايين باش نوعا ما نرجعوا شوية القواعد والاسس الصحيحة واللي راهو الباز والاساس حكم الوقت، والا حتى نوصلوا ل 2050 الصحيح والغلط غلط في دوك العصر اللي احنا عايشين فيه توا. يعني قاعده تشوف من انتشار كبير للافكار الغالطه، قاعد يصير برين واش كبير للمفهوم نتاع الزواج للبوتيتر الانثويه المفرطه السترونج اندبندنت وومن للراجل وحده للمراه وحدها عمرهم كان هكاك ربي خلقنا ذكر وانثى مجعولين باش ننتمموا بعضنا وباش نعملوا كوبل. الناس ينجموا يشوفوها لدرجة أنه يشوفونا كوننا مثاليين وهي حاجة عادية، تلمون دخلنا شوية في بارشة نيجاتيفيتي وبارشة أفكار غلطة لدرجة ولا نشوفوا العادي كونه مثالي أو رحنا نشوفوه عادي على الأخر.
3: صدقني أنك تبسطها، يعني الوضوح أنك تقرأ الوضوح هو يبسط الحياة، تخلي حياتك بسيطة على الأخر، تكون مرتاحة، تكون يعني واضحة، ما كنتش من كلمة واضحة
4: واضحة من الأول.
3: أنا إكزامبل نحب حاجة هذيك، انا منحبش انا نحب هكا انا منحبش انا نختار وين نحب نعيش كيفاش نحب نعيش، وهكا متبدلش حياتي. مش معناها قبل الزواج حاجة وبعد الزواج حاجة اخرى. وذيك علاش الوضوح اختيار، صدقني وضوح تفاهم اختيار.
2: فوالا ديجا رتبتهم اماني، دونك عندك الوضوح بعدها شنو
3: الوضوح والاختيار هذوما مهمين.
2: فوالا
3: تختار انت وتكون واضحه مع الشخص اللي اختارته.
4: الاختيار لازم يكون مبني على وضوح.
3: وضوح
2: فوالا
3: واضح.
2: تكون واضح بالحق. يعني ظهر لي هي اللي ناقصنا تويكا في العلاقات اللي قاعدين نراو فيها تويكا وكل ما شيء. الوضوح معناها كون واضح. الزوز راهو على فكره من الجنسين الزوز.
3: اي برشا توا يعني التنازلات باسم الحب. انا راني نتنازل على الحاجه هذيا على اساس الزواج توا نبدلو. ما هي انا ما عنديش ثقه.
2: ما قدمتش تنازلات. ما قدمتوش تنازلات الزوز.
3: ما قدمتش تنازلات. وهو كل واضحين. انا نحب نعيش هكا. انت تنجم تعيش هكا وهو كيف يعني راهي حياه بدون تنازلات. حياه راهي
4: كنا مخططين شويه كونه من الاول لقينا برشا توافق.
3: برشا توافق خاصه
4: اللي خلينا نقدم
3: في افكارنا. صدقني الفكره اللي انا طرحها تلقاه هو سبقني. صدقني الحاجه هذه اللي خليت يعني زواجنا الحمد لله يا ربي ربي بقى لنا صبر نجم نقول نجح. فتنا العام الاول دخلنا في العام الثاني ونفس الافكار نفس يعني نحس بالحق الحاجه اللي نقولها هو ديجا وفقنا عليها. مش وله يثير معناتها يقولوا اخي ما تعرفوش. هو مش عارف. هو اسمه نقاش يعني
2: نقاشات.
3: عادي فما نطقوا مثلا نتناقشوا مش عارف مش صحيح مش نطلع صوتي مش نطلع صوته نتناقشوا في الحاجه هذيك ونختاروا حل يناسبنا زوز ويرضينا زوز.
2: ظهر لي اهم حاجه اللي ناقصه ديجا توا وهنا نشوفوا في لي جون شنو يحكيوا. الكوميونيكاسيون اماني وسيم هي الباز نتاع حل الخلافات الباز نتاع توافق الكوبل الباز نتاع التفاهم الطريقه نتاع الكوميونيكاسيون. خاطر تويكا ناس توصل ما عادش تحكي مع بعضها معناتها تصير عركه تصير مشكله تصير عدم توافق في موضوع ما حتى يكون تفصيله صغرونا تافهه. الكبرها السكوت ربما ولا الكوميونيكاسيون ما تكونش صحيحه نورمالمون.
3: اكزاكتو ما هو حاجتي اسكت يا تسكت يا تعيط برشا ما فماش حاجه.
4: هما زوز موفيز كومونيكاسيون حتى انك سكوتك سي ديجا نوع من الكومونيكاسيون. دونك ممكن نصيحتي او الطريقه اللي نتعاملوا بها في اي نقاش سوا ديزون اول حاجه ما نسميوه شعار كان نسميوه نقاش بين الرجل ومرته معناها حتى لانه ماهوش صحي علاقه يعني كلمه معناها تكون صافيه ما فماش حتى نقاش او دوغري نتاع اختلاف ما نجموش نقدموا ببعضنا. دونك النقاش هذا اللي نسميوه قبل ما انا نتكلم ولا هي تتكلم نفكروا رواحنا انت شنو هو الاوبجيكتيف من الكلام اللي انت باش تقوله. لانك جوست باش تبروفي روحك اللي انت صحيح ولا هي صحيحه ولا باش تعيط ولا شنو الفايده باش تبروفيت روحك اللي انت صحيح. اي ومن بعد اسكو هذايا باش يقدم بيكم اسكو هذايا باش جوست نوعا ما يغذي شويه الايجو نتاعك كونك انت اوكي انا طلعت صحيح وكوني انا الراجل ولا هي المراه وكوني هذا بالترايو. في حين انه لازم ديما مراعاه كبيره للمشاعر الطرف الاخر تحكي وفي نفس الوقت عندك عارف اسكو حط سوا ديزون الانتنشن نتاعك انك تحبش تجرح مشاعر الكوبل نتاعك والجمله اللي باش تقولها ولا الكلام اللي باش تقوله ساسيرك واسكو باش تقدم به باش تفيده باش توري له وجهه النظر نتاعك والا جوست باش تشرحه وتخليه نوعا ما او تسكته. زوز هذوما غالطين بالضبط.
2: هذا وجهة نظر وسيم كرجل. أميني نسمعك أنت زيد خطر مهم والله سمحني أميني لحظة مهم وسيم خطر ما نلقاوش وأنا متأكدة أميني موافقتني في الرأي ما نلقاوش برشا رجال يحكيوا في الموضوع هذا عرفتك اللي هكا بالكل الأريحية هذا
3: هو بيقفوش. دونك
2: نايس
3: بقينا أنا من زاويتي أنا مش نحكي على أنا مرأة مش نحكي على كل مرأة. المرأة هو إنسان نجم نقوله حساس برشا تبكي في ساعة تتأثر في ساعة حتى لو كان هو مش قاصد إنه يصيح ولا إنه تتأثر. دونك ديما المرأة تكون هادية. راهو صدقني الراجل طبيعته هو الراجل في حد ذاته أوكي مش يكون يعني يحب يعني يظهر يعني مش يكون صحيح أو أمبرسيف فهمتوني إنه يحب يظهر يعني اللي هو راجل في الدار فما شوية يعني منقولوش لا لكن المرأة في الحاجة هذه تكون على قد ما يكون هو راجل معها تكون هي أنثى معها على قد ما تكون حنينة وتكون هادية وتاخذه ببساطة تاخذه سيف أندري ولدها أندري تعامله كولدها صدقني تربحه. أما هالصيح أكثر حاجة يكرهها الراجل في الحياة هو الصيح حتى تتكلم بالقوة يحس ما زوج رجال في الدار مش مرأة وراجل. دونك أنا نصيحتي لكل مرأة تكون هادية حتى لو هو غلط حتى لو أخيب راجل في العالم تكلموا بهدوء لأنه يدور يدور يدور ويرجع للنقطة الصفر.

0: في الجمال، في الكلام، في التصرفات، في طريقة حل المشاكل لازمها تكون فيها أنوثة، وهكا الراجل يكون معاها صح ولا مش صح. أنا
1: بالضبط.
0: قاعدة نتعامل ساعات يروح من الخدمة تلقاه تعب، يسكر روح الباب بتاع البيرو ويقعد غاد، شنو أنا أعمل أنا؟ طيب لو حاجة يحبها نبدأ نبشبش بيه، يعني نتصرف بدلال كأنه طفل صغير، كأنه نعامله كأنه طفل صغير، وذيك علاش ما يصيرش قاشيت وما نتعاركوش، نجيب له كل شيء ببساطة وكي طفل صغير.
2: فوالا هذا وجهة النظر نتاع امين. اسمع اميني شوي اخر تدخل في عالم الكوتشينج، عرفت نتاع التيرابي نتاع الكوفي.
0: اي والله
1: سي
0: ظهر
1: ديجا
0: لي
1: عملت
0: تخمم.
1: انا دونك سي ديجا عملت
0: لا انا كدخل نحكي ديما على تجربتي الخاصه، لانه برشا تعليقات، انا خاطر كل واحد عنده طريقه تفكير.
2: صحيح.
0: انا نرى ديما انا شنو نعمل، انا عايش هكا، اني وسيم خاطر انا هكا نعمل، خاطر نحكي لكم ديما على مش نقدم في صحيح حتى حد، كل واحد ينجم يعيش كيما يحب هو، لكن انا هذا جواب للناس الكل. يا اخي شنو هي هذه؟ فمش في الدنيا حاجه بيرفكت، لا نحب نقول لكم راه فما في الدنيا هذه حاجه بيرفكت، وفما راجل كيما تحب المراه والمراه كيما يحب الراجل.
2: فوالا المهم
0: فوالا
2: الاختيار الصح، هكا تقول لنا اماني وهكا يقول لنا سي
0: اللي
2: وسيم.
0: مبني،
2: اي فوالا اللي مبني
0: اللي مبني على الوضوح
1: من الاول،
0: والتفاهم من الاول، من الاول زاده.
1: فهمت؟ ما تحطش من الاول حاجتين ما يركبوش على بعضهم، وفما اختلافات كبيره، وباسم الحب يبدا الانسان هكا كما يقولوا الحب اعمى، ومن كود فودر يقول يلا ما يسالش شنو نتغاضى عليها هي، راهو بعد عام عرس الناس الكل ترجع للتبايع نتاعها، وان بو لي ماسك الكل يطيحوا، ويرجع كل انسان للتفاهم. دونك الجاب هذيك كانها من
2: مش يقول وسيم الحب يبدل نورمالمون، الانسان كي يحب شخص ينجم يبدل من طبيعته على خاطره.
0: يبدل مش هو
1: اكيد
0: يبدل، لكن ثم الباز، يعني في الشخص الباز الاساس هذيك ما ينجمش، باللي يحاول يزين راهو بطول المدة بطول العشرة راهي
1: مش يرجعوا لنفس الطبيعة الأصلية نتاعو. داكور دو فما حاجات، فما دي سيكسيون أكيد جدا أنه ينجم يتبدل في حاجات، لكن نحكيو على ليماج جلوبال، على جملة الطبيعة اللي تركب على بعضها. دونك مانيش نحكيو على حاجة واحدة، هذايا يتخشش فيسع وإلا ما مسترسي شوية ولا ما عندوش وسع بال، دونك نجم نتغار على هذه. لا راه وسع البال كانك من الاول ما تنجمش تجيريه، ما تنجمش تتعامل معاه، راه ومن بعد تولي مشكله كبيره وتتفاقم الامور، ومن بعد تولي مشاكل اكثر.
0: خاصه حدود الغش وحدود الغيره اللي هما سبب كبير في المشاكل الزوجيه، يعني يكون واضحه من الاول، يعني خليك من الاول واضحه، يعني تعرف الانسان هذاك كيفاش يشوف المراه شنو يحب
1: ترسم لي ليميت نتاعك، يكون وضوح حتى في لي ليميت.
2: ولا أهم نقطة نخرج منها من الانترفيو نتاع اليوم هي الوضوح. هذه شو تقول لنا إيماني ووسيم؟ هذوما من جل الحاجات اللي يتفاعلوا معكم من الناس، يقول لكم علاش تهبطونا، أنتم عندكم هدف معين، فما صورة نمطية حبيتوا تكسروها، فما ريت مرة من المرات عندك فيديو حكيت فيه كيفاش الناس استغربت أنه وسيم كزوجك يكون يعاون فيك في حاجات نتاع الدار. يعني فوالا ريت حاجة بلوك كيما هكا
0: استغربوا،
1: واللي هي حاجة ما بيسار برشا معناها،
0: هي
1: بيسار برشا على الأخر.
0: أنه يستغرب
1: شو الاستغراب؟
0: لأنه حاجة عادية، الزواج راهو شراكة تكون
1: قبل ما نوصل.
0: في التنظيف، في التطيب، في الفلوس، مش الراجل عنده الفلوس. هو شنو مفهوم الزواج عند برشا؟ الراجل يجيب فلوس تبقى قاضية وتقف غاد. والمرأة شنو ما تعمل؟ المرأة لازمها تحرك وتطيب وتقوم بصغارها وإذا تخدمه. لا، إذا ويش راهو شاركة في كل شيء، في كل شيء
1: قبل ما نوصلوا شراكة. يعني الراجل ككائن راهو تجيه فترة سي بون يعيش وحده. مالوريزمون ممكن في تونس ما نحبش نحكي ديما بصفة عامة دونك جوست كفكرة، لكن الشائع انه الراجل من دار امه لدار مرته نوعا ما، يعني من لهوة امه بيه لهوة مرته بيه. او مش هي الصورة العادية والا صورة صحيحة، راهو الانسان يخرج من برا من يكمل الباك نجم يمشي يقرا في فاكة بعيدة على الولاية نتاعو، الشيء اللي مريت بيه دونك مش يكري وحده، دونك مش يعمل دي ستاج وحده، مش يبعد اكسيتيرا، بعد مش يسافر يتغرب مش يعيش وحده اكيد في الفترة هذيك. دونك هو يكون مسؤول على روحه، ينظف ويطيب ويعملها بالكل.
0: اهم حاجة كل راجل على شكل ربع، انا تو مثلا حميتي وخمويا ربي فضلهم ان شاء الله، ديجا حمويا هو استاذ متفاضل وصحفي سابق وكاتب بيكتب شعر وقصص. دونك تربى في وسط يعني نمط انه الراجل يعاون مرته. توا حمويه ربي توا في عمره للتوا ينظف ويغسل معه ويعينها، يعني تربى في حاجات هكا، ذيك علاش كبر ويعاونني زاده هو. دونك كل واحد علاش تربى. نقدم لهم تحيه ابراهيم.

0: مفولة ونزيهة بنت أمية، وكل امرئ حبكم برشا.
1: يا ربي يفضلهم وتحياليهم، يعطيك الصحة أماني. دونك
0: عايشة.
1: هذه الفيزيون نتاع وسيم ومتاع أماني، وعلاش يهبطوا في الفيديو. الناس اللي تسأل يقول لك هذايا اللي تهبطوا فيه انتوما يعكس صحيتكم الحقيقية 100%. تقولي أماني وي، وسيم زاد كيف كيف، يقول لك كيما الكوب الكل، ما عندنا نقاشات وعندنا حدود معينة وعندنا الوضوح، خاصة اللي حكيت فيه أماني برشا مرات. فوالا، وكيما اللي كوب الكل، مرة الفوق مرة لوطا. ما فماش ضغط عليكم تهبطوا كمية الفيديوهات هذوما؟ عادي ولا قاعدين تلقاو في توازن بين حياتكم الخاصة، خاصة اللي هي مهمة جدا، وبين السوشيال ميديا؟ أماني وسيم.
0: هو
1: جاوبوا
0: اوكي
1: انا
0: اوكي
1: الفكره نتاعنا هو كما قلت لك من الاول، يعني الايدي انه باش ننشروا طاقه ايجابيه وباش نحاولوا نعطيو دي زاستوس دو بيان ات، يعني اوكي
0: تقدم روحك، تقدم صحتك، تقدم بدنك، تقدم بمخك. دونك اذا كنت انت سي ديجا وحدك تعملهم الحاجات هذوما، ومن بعد جات السوشيال ميديا. يعني انا لقيت روحي نعمل في الحاجات هذوما الكل، مش نمشيو للجيم مع بعضنا، مش نعمل سيونس مع بعض، مش نروحوا كل واحد ياخذ الدوش نتاعو، نعمل سكين كير باش نطيبوا ماكله هيلثي. اي
1: اوكي
0: با لقيت روحي جوست باش نصور اللي قاعد نعمل فيه. دونك وليت حاجه بلوز موا عاديه، مع كونه كل مره ناخذوا هكا لي زوتي اللي يعاونونا من المايكس من اللوميير اكسترا، ولقينا بشويه بشويه هكا قاعدين ان بو بروفيسيونيل كل مره.
1: مرة في الأسبوع هكا فلوج، مرة في الأسبوع، ولا
0: نخليهم
1: مرة في العشرة أيام 15 يوم
0: نهبطوا فلوج،
1: هكاك
0: لكن
1: نهبطوا
0: التصوير
1: فلوج.
0: معناها هذاك
1: التصوير
0: حياتي.
1: راهو مش في بالهم التصوير نهار كامل، لا يوم مقتطفات هكا فوالا،
0: اليوم
1: خاطر
0: لقطة.
1: اماني لتو الناس مش عارفه فما حدود وفما برايفت لايف، معناها نتاع اوكي
0: مش
1: هذيك
0: في
1: على السوشيال ميديا،
0: بالهم،
1: ما عندنا حياتنا الخاصه، معناها عرفت.
0: صحيح مش في بالهم. انا اليوم نهار تصوير اللي هي لا اليوم عديتو اكزامبل نقرا، روحت قضيت مشيت عملت، اللي هي لقطه تتصور في وسط
1: فوالا
0: برشا نهار. وعلى فكره يعني تشوفوا فيه مش حياتي 100%، حياتي احسن برشا اقل بيسر، يعني اللي نهبطوه بيان سور برشا ومهوش حاجات هو. انا نهبت في برايفت الحاجه العاديه، ديميسيون الاولى راجل
1: مش
0: ينظف
1: عملته.
0: انا ننظف سكين كير، هو سكين كير يعني كم برحاجة اخرى انا ما نجمش نهبطها مثلا، يعني ما نحبش نهبط، انا نختار اللي هذوما نهبطه.
1: اصلا
0: فوالا
1: دي ليميت حط لهم قبل ما ندخلوا في السوشيال ميديا، يعني
0: اوكي
1: ايش ما نقولوا يشوفوه في لي فيديو ما يفوتش بتاتر 25
0: ما
1: 30% اللي
0: يفوتش ما يفوتش.
1: قاعدين نشوفوه يوميا، سواء بالباهي ولا بالخايب، ثم حدود، ثم حاجات اذا كان هي ما تفيدش، لانه عاملين هدف، لانه ثم اوبجيكتيف نحاولوا من مش فقط بحثا على الفيوز ولا بحثا على الترينز، نحاولوا انه ثم ميساج قاعدين نوصلوا فيه للناس ويكون بوزيتيف، وسيرتو يفيد الجينيراسيون الصغار اللي تاثروا فيسع امام الكم الهائل من الحاجات الخايبه اللي يتفرجوا فيها يوميا.
0: صحيح، وخاصة توا كثرة حكاية الطلاق والمشاكل، ونشوفوا كان في سب، ونشوفوا كان في شتم في السوشيال ميديا، تحل تيك توك سب، الانستغرام سب. أنا هوني من هبط فينا الطاقة الإيجابية، ومن زلت نقول اللي راهو مازال خير في الدنيا، ومازال فما رجال باهين كيما نسا باهين، مازال فما حياة مثالية، وكل واحد راهو يعرف يختار. وصدقوني ما تمشيوش ورا ما عادش فما الخير في الدنيا، الزواج ولا مخيف، لا لا بالعكس، يعني راهو العبد على قد قلبه يلقى، معناتها خلي قلبك نظيف، خمم في الحاجات الإيجابية. أنا نمن الطاقة الإيجابية على قد ما نقول أنا نحب روحي في البلاصة هذيك، أنا نحب الخير لروحي، أنا مش نوصل، أنا مش ننجح، مثلا مش حاجة مستحيل في الحياة، راك سيبا قول أنا مش نوصل، راك مش توصل، فما حتى مستحيل. اما انا ترشني، انا سحروني، انا على العين، تهبط صحتك الشخصيه، مش ما تخافش من العينه، يعني يسحروك هذا. انا راني ما خمم في جمله، لانه كل واحد والطاقه اللي يجيبها لروحه، فهمت؟ انا الحقيقه لا
1: فوالا،
0: ما يقلقنيش.
1: هذا الاماني، وهذوما لي فيديو اللي مع بعضكم. لاحظت لي وسيم عندك في زيدك في البروفيل نتاعك فما نوعيه اخرى نتاع دي فيديو، باش معني فما دي فيديو تجمعكم مع بعضكم، فما حاجات انت تعملهم وحدك وسيم، والكونت 10,000 متابع على ما نتفكر، ماشي في توجه زاده عندك حاجات وحدك، معني تكون حتى انت صانع محتوى مي بعاد، عرفت، بعاد على الكوبل، بعاد على اللي فيديو اللي تعملوا مع بعضكم الزوز.
0: ماهوش بالحق بالضروره كون توجه انه نحط الكونت برايفت وحدي، ممكن هذوك هما حاجات انا نعمل عليهم هكا بون كيف
1: كيف
0: وبتاتر حاجات ماسكيلان اكثر، علاش انا ناخذ فيهم راحتي من الميسكيلاسيون للميك للحاجات اللي خدمتك
2: بتأثر فيهم
0: زيادة طبعا.
2: التستوستيرون اكثر، يعني يكونوا ان بو ماسكيلان اكثر من،
1: اوكي
2: وخدم
1: صح
2: فيهم
1: صح
2: اون بليس دونك للجو. ولا
1: هل خلينا نقولوا انه ملايين نتاع المشاهدات هذيا وكذا، كمان فما في فتره الاخرانيه الناس عرفتكم اكثر، ولاحظت من استعمالات اماني اللغه البيضاء، فاعتقد انه الجمهور ليس تونسي فقط، ظهر لي مش تونسي كهو يتابع فيكم،
0: هو
1: فما
0: مش
1: توجه
0: طبعا مش بس
1: للمشرق، فما الفكره هذه اماني.
0: تابعوني برشا من المغرب، تابعوني برشا من الجزائر، من تونس،
2: هو
0: من لبنان، من ليبيا، وخاصه من المغاربه بصفه
1: لا
0: كبيره.
2: هو ماهوش توجه، وانما ولات ضروره، لانه نقراو في التعليقات
1: اوكي
2: وبرشا اشقاء من المغرب، من الجزائر، مجهول صحيه من الخليج اللي ما يفهموش اللغه الفرنسيه، دونك ساعات يكتبوا لنا كومنتير كونوا محليكم عجبتونا لكن ما فهمنا حتى كلمه.
1: اوكي
0: هو انا كي نحكي لهجه تونسيه، لكن يعني نظفها شويه، نحكي
1: بيضاء
0: شويه عربي
1: اي
0: فصحى،
2: بيضاء
1: هلا
0: بون بيضاء شويه، اجري شويه، ما هي بس البيضاء بيضاء،
1: شوية شوية
0: ممكن ما نجمش نحكي اللهجه بيضاء، لكن باش يفهموني انا ديما بربي احكي، نحب نفهموك، حابين اللي نشوفوا فيه، لكن مانيش قاعدين نفهموا فاش تقول.
2: سيرتو ما يستفادوش، سيرتو كونو اماني تركز اكثر على سكين كير، فيديوهات تعليميه تحكي دي مو
1: اوكي
2: تكنيك ودي مو سيونتيفيك، دونك لقينا رواح من المتابعين ونقربوا لهم المعلومه اللي ساعات تظهر معناها كلمه عاديه مفهومه تافهه، لكن هي تنجم معناها سي بون يفهم معلومه بالغلط او يشري برودوي غلط او هذا مش هذا اللي وصل.
1: واضح. لو مثلا واحد فيكم يحب يقول انا سيء قلقت من السوشيال ميديا، مش عارف وسيم ولا اماني، تنجموا كل واحد فيكم يشق طريقه وحده ويكمل وحده، ولا تدخلوا بدينا مع بعضنا باش نكملوا بعضنا، وهذا الهدف نتاعنا من الاول، خاطر انا نرى في اماني عندها نوعيه نتاع فيديو معينه مش كان كوب لك هاو، وسيم زاد كيف كيف، ولا تدخلوا نكملوا الزوز؟
2: En fait, on dit deux pages. On dit page, معناها compte personnel على الانستغرام، وعندي كونت نتاع الخدمه نتاعي معروف كجرين ديزاينر نهبط فيها الخدمه.
1: Yes, oui.
2: دونك وبخلاف اللايف كير، دونك توا ماشيين في العصر للامانه، كون الفيوز والنمبر نتاع الفولورز ولاو بالحقيقه بنفس اهميه الشيفر اللي عندك في البنك، دونك ما نتصورش انه معناها كيما قاعدين نشوف، اذا كان تحب من 2020 وانت طالع، اذا كان تحب تنجح، اذا كان تحب توصل الحاجه، مهما تكون الليفل نتاعك، مهما تكون الخدمه نتاعك، الدومين نتاعك قاعدين نشوفوا فيهم، لازمك تعمل السيلف براندنج، ولازم تشرف على السوشيال ميديا، فما تصورش مش في نهار وتخليه على السوشيال ميديا.
0: انا اكزامبل علاش قاعده نبني في السوشيال ميديا، مش معناها عندي وقت فارغ، انا قاعده نبني في السوشيال ميديا اول حاجه، خاطر نحب اللي نعمل فيه، ثاني حاجه قاعده نحضر وقاعده نبني حاجات انا ان شاء الله نحلم بها، وبقدره ربي معناتها العبد لازم، اكيد معناتها بخلاف السوشيال ميديا اكيد لازم يكون عنده حاجه معناتها اخرى خدمته القاره، فهمت؟
2: هذه ما هي الا للفونديشن، معناتها مازلنا في الفونديشن توا، ما نشوفوش روحنا كون عملنا حتى شيء، ديجا عام واحد سوشيال ميديا وصلنا معناها
0: 300,000
2: على 300 على 300,000 على الانستغرام،
0: 450
2: قريب ل 400 على التيك توك، دونك قاعدين نسيبليو لبعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله ظالي فما مشروع القدام هذيك، شنو نفهم من عند وسيم ويماني فما منه، ولا ان شاء الله ربي يوفقكم، ان شاء الله ربي معاكم، دونك نفهم اللي احنا باش نكملوا زوز فيديوهات مع بعضنا مش كل واحد وحده، وهذا التوجه. قلت لي حكيت لي على يوتيوب قبيل سي وسيم اماني.
2: اكيد اكيد، لانه فما بليزيور فولي، دونك لقينا روحنا حتى في اللايف كير، دونك بتقدر نركزوا اكثر على فيديوهاتنا اللي مع بعض.
0: والله هما اليوتيوب اعمل شي
2: يوتيوب
0: طول في الفلوج نتاعك، نحبوا نتفرجوا،
2: صحيح
0: ياسر يكتبوا لي دي كومنتير، هما راهم اللي طلبوش انا، هم اللي طلبوا، دونك انا حليت يوتيوب، انا ان شاء الله اليوتيوب قدره ربي اول معناتها فلوج فيديو نشاهد فيه ان شاء الله في اول فواياج.
1: عندكم جوبل تتابعوا فيه في العالم العربي، تتابعوه مؤثرين فيكم في حياتكم ولا ليه؟ انتم بصمتكم الخاصه.
0: والله كل واحد عنده اكيد بصمته، لكن اكيد معناتها تشوف جوب اللي عاجبك كيما هذوكم
2: بليزير، ممكن ما تفكرش الاسامي اكزاكتومون، لكن ما
0: مش شويه هما، انا يعجبوني كستيل نتاع المضيف نتاعهم، بدران وفنان حاجه هكا، بدران وفنان يعجبوني بالكدا. واضح
1: واضح اماني، يعطيك الصحه. وما حليه الفايب التونسي اللي انت فيه اليوم، خلينا نقول باش الناس تدخل تشوف لي فيديو.
0: الفولاغ التونسيه والخمسه خمسه عليكم
1: ولا ما شاء الله عليك
0: يا فينا الكل،
1: ربي فضلك اماني. ميرسي يعطيك الصحه. وسيم زيد كيف كيف يفضلكم. نخلي لكم كلمه الختام، شنو تقولوا للناس اللي تبع فيكم وللي كوب خاصه؟ يلا
0: ولا نقول لهم مازال خير في الدنيا، اعرف انك تختار، اعرف وين تحط ساقيك. التفاهم والوضوح اهم حاجه في الدنيا هذه، على قد ما تكون متفاهمين ووضوح راهو الحب حاجه والوضوح والتفاهم حاجه اخرى، ويا حبذا يكونوا ثلاثة مع بعضهم. تهو كل المتابعين متاعي نحبكم برشا، وانتم مع عائلتي الثانيه. بالمناسبه نقدم تحيه لعائلتي امي الغاليه اللي بلي نقول بشويه ان شاء الله ربي معاها، وان شاء الله ربي بعد عليها الحصاد، ان شاء الله يا ربي يكون معاها. بابا الغالي زيد اللي هو احن ضيف الدنيا هذه، رضا المسراتي، وقدم تحيه رضا المسراتي ستيج منزل شاكر، معروف بستيج منزل شاكر، وماما ايمن الهندوس ان شاء الله ربي يعينها، واخواتي اكيد امين واسامه المسراتي.
1: وسيم
2: كلمه الختام عندي، نشكركم على الاستضافه،
1: نشكركم
2: على المتابعين. نعاود نفكر كونه عندنا الفاجر نتاعنا لايف كير ويز لافرز، والا معروف اكثر باسم امين المسراتي. قاعدين باش نحاولوا انه كل مره في كل فتره قاعدين ديما نقدموا في محتوى ارقى ومحترم اكثر، وقاعدين نحاولوا نفيدوا في الناس الكل. دونك اكيد مرحبا بالمتابعين الجدد واللي باش يلوث علينا ديما ان شاء الله للقناة. قاعدين ديما نقدموا ونهبطوا في صوره ايجابيه. هذا كيفاش احنا اخترنا نشوفوا الزواج ونشوفوا الحياه بصفه عامه.
1: يفضلك فوالا مش قاعده نسمع فيك امين، ياك في اللحظات الاخيره قصت علينا المكالمه. كيفاش
0: حبوا بعض،
1: حبوا بعضكم، حبوا بعضكم، ما فماش اي حبوا بعضكم، ما فماش اكثر من الكلمه هذه. وحتى الانترنت عرفت وقتاش تقص في حبوا بعضكم. هاكا الرساله نتاع اميني وسيم، ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم، محليكم. فوالا دونك هذوما لي فيديو اللي كانوا تعرفوا بهم في الفتره الاخيره، خلينا نقولوا من رمضان لحدود هذه اللحظة، عملوا برشا نسب مشاهدة. يقول لك هذايا احنا نعيشوا كيما هكا، جايين نكسروا الصورة النمطية ونوريوا احنا كيفاش نعيشوا، لعل نكونوا سبب في فرحة متاع ناس اخرين. هذه كانت احنا 100% ديجيتال بالنسبة لليوم، فاصل ورجعينا.
3: ديوان تران كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني، يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرائب، عجيب وغرائب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاهمة.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان ترانز كل نهار احد من نص النهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: مادي ساعة 57 دقيقة، يعطيكم الصحة الناس كل اللي تبعتونا من نص نهار. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم. شكرا محمد عزيز، شكرا إيمان، طبعا رفيكم تتفاعلوا على اللايف متاعنا اللي هنا أكيد جدا ريتو هو ونعلو على خبر خبر وفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر في عمر 73 سنة بعد تدهور حالته الصحية في فرنسا بعد أزمة صحية مضاعفات في الجهاز التنفسي والقولون. اليوم يصدر للستار على اسم من أبرز قامات الغناء الكلاسيكي اللي خلى على مدار 5 عقود بصمة كبيرة وبصمة واضحة في ذاكرة الطرب العربي. هاني شاكر من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، تولد في القاهرة عام 1952 وبدأ مسيرته الفنية في السبعينات وكان من أهم الأصوات اللي كرست حضور الأغنية أو الأغنية الرومانسية في المنطقة، ومتأثر ذي كل بمدرسة الطرب الكلاسيكي على رأس عبد الحليم حافظ. في مسيرته هاني شاكر قدم عدد كبير من الأغاني اللي حققت نجاح كبير، غنيات ما تتنساش كما علي الضحكاية، لو بتحب ولسه بتسألي، وأحلى الليالي وغيرهم، ويتعاون مع كبار الملحنين والشعراء، شيء اللي رسخ مكانته كأحد أعمدة صناعة الموسيقى العربية. ما اقتصرتش بصمته على الغناء كهو، لكن شفناه في منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة سنوات، ولعب دور كبير ودور محوري في تنظيم مجال الغناء والدفاع عن حقوق الفنانين في مصر ومواقفه تجاه القضايا المرتبطة بتطور الصناعة. إن اللي ينرجعون ربي يرحمه وصبر عائلته وساحة الفنية في العالم العربي. شكرا عزيز. ننهيو شوية من هاني شاكر بطبيعة الحال، إن شاء الله ملتقانا غدوة في نمعين وباي باي.
3: حبك أغلى عندي من الحياة حبيب عيناي، انت في عيني اغلى حلم واغلى

0: حلم واغلى حب بدوب معاه انا بعمري.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
2: 9.2
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز ثانية ديوان افهم عسلمة. وفاة أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر في العاصمة الفرنسية باريس اليوم بعد صراع مع المرض وفق ما أعلنته وسائل إعلام مصرية. قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر 29 ألبوما غنائيا من أبرزها اليوم الجميل وأحلى الليالي وغيرها من الأغاني، كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل ما عندما يغني الحب وشارك في مسرحيات أبرزها سندريلا والمداح. تولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015 حيث اتخذ خلاله عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية، كما حصل على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها. ويعد هاني شاكر واحدا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف. 7 دول من مجموعة منظمة الدول المصدرة للنفط ومن بينها الجزائر تتفق على زيادة جماعية في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا لشهر جوان القادم. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا تشنان هجمات متبادلة باستخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ بالتزامن مع استمرار المعارك البرية، في حين قتل شخص وأصيب آخرون جراء هجوم روسي على أوكرانيا. ووزارة الدفاع الروسية تفيد بأن خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية بلغت حوالي 1235 عسكريا نتيجة العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم الموعد الاربعاء متاع العشيه مع الدفعه الاولى من الجوله 28 للرابطه المحترفه الاولى. اربع مقابلات اليوم تتصدرهم، مواجهه كبيره بين النادي الافريقي ديربي العاصمه امام الملعب التونسي. النادي الافريقي متصدر البطوله والملعب التونسي صاحب المركز الرابع حاليا. مباراه باش تعرف من جانب فريق باب جديد عوده لاعب الوسط ايمن الحرزي في المقابل، باش يغيب حمزه الخضراوي بداعي الانذار الثالث. ملعب التونسي باش تشهد تشكيلته غياب اسكندر صغير بداعي الإصابة، أيضا عودة كل من يوسف السعفي وأماث انداو بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث. اليوم المنتظر يكون أكثر من 25 ألف متفرج من جانب النادي الأفريقي في المباراة هذه. في نفس التوقيت بقيت ثلاثة مقابلات الأربعة، نادي صفاقس يستضيف الأولمبي الباجي في الطيب المهيري. مستقبل جابس في جابس يواجه شبيبة القيروان. نذكر مستقبل جابس نزل رسمي للرابطة المحترفة الثانية، واتحاد بنقردان ديما الأربعة يواجه مستقبل سليمان. نحكيه على تعيينات مقابلات الجولة قبل الأخيرة، جولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى واللي كشفت عليها الرابطة منذ قليل. جولة باش تلعب على ثلاث دفعات، دفعة أولى نهار الجمعة 8 ماي الأربعاء متاع العشية، الملعب التونسي اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي الباجي، شبيبة العمران والشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري. نهار السبت 9 ماي ثلاثة مقابلات، مستقبل المرسى، نادي صفاقسي في انتظار تحديد ملعب، النجم الساحلي، نادي البنزرتي، والترجي الجرجيسي واجه النجم الرياضي بالمتلوي. وطبعا المباراة الأخيرة باش تكون مباراة ديربي العاصمة، مباراة نهائي البطولة نجم نقوله، باش تكون مباراة حاسمة جدا بين النادي الأفريقي ومضيف الترجي الرياضي التونسي. ماتش يتلعب نهار لحد 10 ماي الأربعاء متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. مستقبل جابس أعلن أن المدرب محمد التلمساني انسحب من تدريب الفريق بعد الفشل في ضمان البقاء. التلمساني هو المدير الفني أو المدرب السابق، باش يخلفوا المدير الفني للفريق صالح دي انطلاقا من مباراة اليوم أمام شبيبة القيروان في الجولة 28 من البطولة. نذكر أنه دي باش يساعدوا كل من أحمد بوريشة، كمال عبد الومن، سليم غليس وأيضا صابري بينوس. الهيئة التسييرية لمستقبل القصرين توصلت الاتفاق مع المدرب فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشهيبي على رأس الإطار الفني للفريق. الهيئة التسييرية لمستقبل القصرين كانت توصلت الاتفاق بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عثمان الشهيبي بالتراضي لأسباب شخصية تخص المدرب. نذكر مستقبل القصرين ينافس على الصعود للرابطة المحترفة الأولى ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية للرابطة الثانية برصيد 44 نقطة. الختام كالعادة بأبرز المباريات اليوم في أوروبا، البداية بالبريمير لينك في إنجلترا. ستة دقائق لعب حاليا 0-0 بين بورنموث وكريستال بالاس. 3:30 مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول. أستون فيلا توتنهام 7 متاع العشية. في لا ليغا في إسبانيا 2-0 حاليا لسلتا فيغو أمام إلتشي في 46 دقيقة. 3:15 ختافي رايو فايكانو. 5:30 ريال بيتيس ريال أوفييدو. والثمانية متاع الليل إسبانيول برشلونة يستضيف ريال مدريد في البوندسليغا في ألمانيا. ماضي 2:30 سان باولي يواجه ماينز. من شنغلادباخ دورتموند 4:30 و6:30 مباراة فرايبور أمام فولسبورغ. وفي الليغ 1 في فرنسا ليل لهافر 7 دقائق حاليا 0-0. 4:15 أوكسير يواجه أونجي. باري أف سي بريست 4:15 في نفس التوقيت ديما ستراسبور تولوز. و8:15 متاع الليل ليون يستضيف نادي رين. والختام بالسيريا في إيطاليا بولونيا كالياري وفات المباراة 0-0 حاليا نتيجة سلبية في 5 دقائق بين ساسولو والميلان. 5 يوفي إلى زفيرونا. وفي الليل 8:15 إنتر يستضيف بارما. فلاش سبور قدم لكم هنا إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
2: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
3: In mid-19th century America, the youthful nation dreamed of glory and expansion. Colt's revolver was perceived to be a necessary tool and a progressive symbol of the age.
4: الفرد المقرون، الكرابيلة، هذوما كل سلاحات ما ترحمش.
5: صباي صباي دم.
4: وهل تعلم عزيزي المستمع أنه السيد اللي صنع أول مسدس في العالم اسمه سامويل كولت؟ السيد هذا كان مخترع وصناعي أمريكي، وهو راو مادام نحكيه على سلاح معناه باز المخترع متاعه مش يطلع أمريكاني، معناه باش مني مش يطلع. سامويل كولت يا سيدك يا بن سيدك كان تحديدا من مدينة هارتفورد في ولاية كونتيكيت، وهو الحاكم تاع ربي كان يلوج على السلام. وأول ما اخترع المسدس متاعه قال يا سيدك يا بن سيدك جملته الشهيرة: الآن يتساوى القوي مع الجبان. سامويل كولت كان الهدف متاعه من صنع المسدس أنه يصنع قوة للمستضعفين وأنه يساوي ما بين القوي والجبان كما قال.
3: For men determined to advance the state of weaponry. Samuel Colt.
6: One of these guns is not up to Colt's standard.
3: Smith and Wesson.
7: What's this?
8: Our future.
3: The heated battle to perfect the ultimate instrument of combat. A weapon that will change how wars are fought and transform America. The invention of the revolver.
4: كانش يعرف اللي الاختراع متاعه باش يقلب الدنيا. سامويل كولت قام بتأسيس شركة كولت تحمل اسمه لصناعة الأسلحة، ومن غادي عزيزي المستمع بدأ يتوسع، خاصة وأنه المصنع متاعه في هارتفورد قام بتزويد الشمال والجنوب بالأسلحة النارية خلال فترة الحرب الأهلية الأمريكية، وباع سلاح حتى لين مات عام 1862 كواحد من أغنى الرجال في أمريكا. مات وخلى وراه اختراع ما عادش الشعار متاعه انه يتساوى القوي والجبان، بالعكس شعاره انه القوي يزيد يستقوى ويتغول والضعيف يزيد يضعف ويذيع ما بين الساقين.
9: بيستولي دقدق علي الباب.
10: الله الله
9: طول من نقطة متاع الكاميرا لقى بيستولي
10: 9
9: ملم واحد شد بيستولي بالحاف ابيض اوكي وعامل هيك.
10: لا اله الا الله لا اله الا الله.
4: اي باب اعطيني في الشكو، اعطيني في الجو والاجواء ماله. شكون منا ما يتفكرش مسلسل مكتوب والضجة الكبيرة اللي عمرها عام 2008 وقت تعرض أول جزء منه لأول مرة، وخاصة السيكونس هذية اللي لعب فيها الشكو مع منتصر لعبة الروليت روس. الله الله الله الله الله ليك يا مستمع يا فايق.
11: فاش تعمل؟
12: باش نلعب.
11: اش باش تلعب؟
12: روليت روس.
11: تحكي بجدك؟ شبيك شكري نرمال انتي؟
12: نرمال على الاخر.
11: يزي عايش خويا.
12: خبت يدك الفرد هذا فيه كرتوشة وهو يهز خمسة، معناتها عندي فرصة على خمسة باش نموت.
11: لعب لبهاي مع الخرش فذاي وكنت موت.
12: أنا نمن بالقضاء والقدر، نموت بكرتوشة، نموت محروق، نموت مغروق، اللي كتب لي بشر راه توراه.
11: أخوي أنت اليوم تعب شوي، علاش اللعبة هذه؟
12: هذه أحسن لعبة بالنسبة للناس اللي يعيشوا كيفي. كان مت برولات روس ما ترتحت من الدنيا ومشاكلها، كان كتبت لحياة جديدة وخلت أطلع للشيخ المخي.
11: هي علاش عليك أنت اليوم؟ خليت ونلعب غدو.
4: الناس الكل صبحت تحكي على الحلقة هذه وعلى المسلسل، وباش نكون معكم واضح عزيزي المستمع لقينا لكم الرابطة، لقينا لكم داخلة احنا شبش نحكيه وباش نحكيه وعار ولات روس. اي شنية الحكاية متاحة ذي؟ خاطر ما نخبيش عليكم وراها حكاية كبيرة ياسر. اوه حكاية كبيرة وتشويق وجو جونا الحلو تاع كل يوم. الروليت روس اكيد كما قلت لكم برشا منكم عندهم فكرة على اللعبة المجنونة هذه وشفتوها في عدد من الافلام والمسلسلات، ولكن تعرفوش شنية قصتها ومنين جات هالفكرة الغريبة ذي وعلاش تسميت على أختنا روسيا؟ لا سؤال ذكي، لا سؤال حلو عزيزي المستمع، لا عاجبني قاعد فيقلي وكذا، برافو عليك نجاوبك.
13: بريف لا رولات روس C'était jeudi. Dans le journal, on proposait de jouer à la roulette russe. Je me suis inscrit. Je suis arrivé sur place. J'ai dit que je voulais jouer à la roulette. On m'a amené à une table. Mon adversaire était déjà là. Autoritaire. Sur la table, il y avait un revolver. Autour de nous, le public. L'arbitre a parlé.
14: La règle est simple. Un revolver, une balle, un survivant.
4: الحكاية وما فيها انه الفرد يرفع يا سيدك يا بن سيدك 6 طلقات. ال6 طلقات هذوما ما نعمرهمش الكل، نعمرو كين كرتوشة واحدة كهو. يعني اللي يلعب روليت روس عنده فرصة على 6 باش يقعد حي. لهنا نحكي ولا احتمال 1 على 6 باش يموت ولا يقعد عايش، معناها بنسبة 16.667% باش يقعد حي خونا البيه. لا نهبلك ارقام عزيزي المستمع، اي نقتلك ستاتيستيك ما لوينك. والناس العزينات بحسابها ويرزمها شخص حاطت روحه على كف عفريت، شخص باش يقمر على حياته وينجم يموت في اي لحظه. وهذا اللي خلى الروليت روس تعتبر اخطر لعبه حظ في العالم. فكره اللعبه المجنونه هذه قائمه على 2 افكار ضد بعض، من جهه استعاده الامل ومن جهه اخرى شده الياس.
7: La partie se déroule en 3 grandes manches, chacune divisée en plusieurs tours. Pour remporter une manche, il faut réduire à 0 les vies de l'adversaire représentées par ces éclairs sur un écran. Par ces câbles, vous êtes physiquement connecté à cette machine qui vous maintient en vie. À chaque début de nouvelle manche, le compteur de vie se réinitialise. Nous avons 2 vies pour la première, 4 à la suivante et 6 à la dernière.
4: نزيد نفسر لك عزيزي، الشخص اللي قرر يلعب لعبة روليت روس عادة ما يكون شخص في حالة ضعف واكتئاب ويكون عنده نزعة انتحارية.
14: قادر تندمني على الأيام،
4: يعني من الأول السيد يقاس من حياته ويفكر في الانتحار. لهنا شنو يعمل؟ يجرب طريقة روليت روس وكأنه يحب يتحدى القدر ويشوف هل مازالت عنده فرصة باش يكمل يعيش ولا لا. فاش قلنا يتحدى السيد؟ يتحدى في القدر. ونعمل اختيارات، اي لا لا تحدي حلول لتو تربح تو تربح. اذا كان لعب الروليت روس والكرتوشة الوحيدة اللي في المسدس من زهره وانطلقت واستقرت في راسه، يقول باي باي للحياة. باي باي تشاو ونستو. وإذا كان منع يرجع للدنيا بروح جديدة وكأنه تولد من جديد. ولهنا ما شاء الله عليه يرجع بحماس أكبر يكبش في الدنيا بيديه وسنيه. فكرة اللهم صلي على النبي مجنونة، ردوا بالكم تجربوها. أي من الخ يقول القائل توا مفهوم كلمة رولات هو شنو؟ أي شنو المقصود به؟ رولات على خاطر كل مرة الشخص يدور الاستوانة متاع المسدس قبل ما ينزل على الزينات. أما باقي ما فهمناش يا أخوي، علاش اسمها رولات روس بالذات؟ شنية علاقتها بروسيا؟ علاش ما إيش ما نعرفش أنا، رولات زيرية يا أخوي من زير حر أنا. كيف نحكيه على روسيا؟ لازم نحكيه على فكرة الحرب. روسيا عاشت برشا حروب، فيهم اللي خسرتهم وفيهم زادة اللي ربحتهم، وربحتهم بفضل رجالها وجنودها اللي كان عندهم ولاء كبير لبلادهم. لكن وراء صورة الجندي الشجاع القوي البطل تتخبى صورة الراجل اللي على قد ما يحب يظهر قوي ساعات يغربوا التعب، ساعات يغربوا الوحش لعائلته، أم بوه مرته صغاره، وساعات يولي أضعف من اللي تتخيله، حامل وديع يعني يولي في الحرب. لهنا الجنود في عقاب الليل وقت يتلموا وقت اللي ياخذوا استراحة المحارب يقعدوا مع بعضهم في الخيام متاعهم يحكي ويقصروا الوقت ويوسعوا بين بعضهم. لهنا ايش يعملوا؟ عاتين في أجواء عبد الرزاق الشابي يبدأوا يتشاركوا مآسيهم وجيعتهم. نشكيلي نشكيلك إيجاني نجيك الجو ذاك.
15: عفيفة راني نحبك راني نحبك وحل مخك.
4: لكن في مرة من المرات صار موقف غريب خلى عدد من الجنود الروس يقرروا يكسروا الروتين ويعملوا حاجة مجنونة. الحاجة المجنونة هذه تخليهم يسترجعوا حماسهم للحرب، يا يموتوا يا توفى الحكاية. يا بابا هاو الجو هاو الجو، لا كسروا الروتين. في ليلة من الليالي كان فما واحد من الجنود يائس برشا وحالته النفسية تعبة. علم أصحابه إنه قرر ينتحر، قرر يضرب كرتوشة في راسه وتوفى الحكاية. وأصحابه حاولوا يقنعوه باش يبطل، ولكن شيء يا ودي شد صحيح، قال لك الفكرة كبرت في راسي وعاملها عاملها يا ودي، قرار لا رجعة فيه من الآخر بالسيف. زعم شنو الحل؟ زعم شنو الحل؟ كيفاش باش يمنعوا صاحبهم من تنفيذ فكرة الانتحار؟ يا ولدي يا الولاد فكرونا عطيونا فكرة حلوة باش نقنعوه يبطل. يا ودي شيء شد صحيح، حالف بمين السيد؟ شعملنا شعملنا جو منا جو من غادي جو أفهمت كذا. لهنا مجموعة من الجنود الروس هذوما ابتكروا فكرة حتى هي زادة فكرة مجنونة. أما هو مش قال؟ قالوا خلينا نجربوا معنا ما نخسوا. ووقتها بتاكلوا فكرة الروليت روس. حلوة برشا، لا فكرة روعة. فرغوا مسدس صاحبهم الجندي اليائس وخليوا فيه كرتوشة واحدة كهو، وقالوا لزميلهم اللي حب ينتحر شد هاي هاي سيدك هاي هاو مسدس عندك فيه 6 كرتوشات وعندك معاه فرصة واحدة باش تبقى عايش اكهو. وانت وزهرك يا اخوي كان انزل جاتك الكرتوشة في راسك اهوك يا اخوي. احنا في الاخر نحترم رغبتك ونودعوك وان شاء الله طريق السلامة، وكان قعدت عايش اهوك القدر كتب لك انك تعيش وعمر جديد وكذا ويرسمك تعيش يا اخوي. الله غالبة ما ذاك اهو.
16: You ever seen Diana, Mr. G? Put it to your head. Pull the trigger. You're gonna do yourself.
4: بابا بابا بابا بابا إيه لا لا لا جو حلو وموقف عسل حط فيه روح الجندي الروسي ما شاء الله. أي أصحاب الكل دايرين بيه وهو في الروس شادت فارد في يده. أي الفرد وين على راسه يده ترعش وعينيه يغزروا على اليمين وعلى اليسار. يا ولدي روعة روعة، لا اختيار ذكي. أي سيدك يا ابن سيدك إيش صار لواي بعد ذي الكل وين ذي اللي شكلوك ما تفاس؟ ها شفت كيفاش عزيزي المستمع؟ اقعد معايا ما تبدلش كل عادة قيوتنا دبيب زي ما أي حاجة ما صحيين بطيخ. فهمت الجو متاعنا الحلو؟ فصل وراجعين يلا.
2: بول عريفة القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
17: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
18: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
17: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
18: ديوان فام
2: صوتكم.
19: متوحش أيام زمان، أيام يليل عين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: بول عريفة
4: رجعنا لكم من جديد عزيزي المستمع في بول عريف، وحكايتنا لليوم على اللعبة المعروفة المجنونة المخترة الروليت روس اللي لعبة قانونها يهز الوين للفينجا. برافو عليك. مسدس يرفع 6 طلقات، 6 طلقات أذومة ما تتحط فيهم كان كرتوشة واحدة كهو، عنده احتمال 1 على 6 يا بابا ملاوينك مش يموت ولا يقعد عايش معنا بنسبة 16.667%. أنا شايخ عليه الرقم ذي بش قد نعود فيه برشا ظهر. وباش نكونوا واضحين، النزلة على الزينات بحسابها ويلزمها شخص حاطت روحه على كف عفريت، شخص باش يقمر على حياته وينجم يموت في أي لحظة، وهذا اللي خلى الروليت روس تعتبر أخطر لعبة حظ في العالم. فكرة اللعبة المجنونة هذه قايمة على 2 أفكار ضد بعضهم كما قلنا لكم، من جهة فما استعادة الأمل ومن جهة أخرى شدة الياس. وأول مرة باش تلعب بالروليت روس كانت في الحرب، وقتها جندي روسي يائس جبد المسدس متاعه وقرر يترشق كرتوشة في راسه وينتحر، وصحابه قاعدوا يحاولوا باش يقنعوه يبطل. أما يا أخويا كبش، ما أنا حب الانتحار اللي عنده مرات شعيني وقت يا أخي. جاتهم الفكرة ذي وقالوا هيد خلنا نلعبوا اللعبة هذه لعل وعسى نجموا نمنعوه. يا أخويا ما تعرفش على الدنيا، خلينا في قلب لعبة وكذا نجموا نمنعوه لعل. ووقفنا بالضبط بالضبط وقت خونا واقف في وسطهم كذا الفرد في يده وبقتنع كان بالسيف، ويا ربي بسم الله بيجي يبدأ يضرب عاد في روحه وعاد في راسه الفرد في راسه. الجندي كما قلت لكم حط المسدس على راسه وبدأ يدور وينزل يدور وينزل يدور وينزل، والحسن حظه انه ما ماتش. انزل على الزينات 5 مرات يعني تكتب له عمر جديد، خاطر الكرتوشة كانت بظهره محطوطة في البلاصة اللي منزلش عليها. لهنا زملائه الجنود عنقوه هزوه على الكتاف، يا بابا مبروك يا بابا بدأوا يغني واتيني في الاحتفالات والجو ايه كتب لك عمر من تاني. اوه الشيخة والغريب انه الجندي بعد ما لعب بالروليت روس ومنع رجع للحرب وللدنيا اقوى من قبل، رجع متحمس ومليان بالطاقة وكينه وقت قرب من الموت حس بقيمة الحياة. وكيما يقولوا الروح عزيزة، الروح شباها الروح ما فيهاش. برافو عليك
20: احليلي على روحي الروح ما فيهاش الروح.
4: الغريب لهنا انه من وقت الحادثه هذه جنود الروس ولاو ديما يتلموا ويلعبوا لعبه الروليت روس. كانوا يلعبوها باش يحسوا بالاثاره ويبدا الادرينالين طالع في البدن هابط. الجنود كانوا متعودين بثقافه الموت في الحرب، كانوا يشموا في ريحه الموت في كل لحظه وثانيه، يعني انهم يلعبوا لعبه من نوع هذاك ما كانتش حاجه تخوفهم برشا. بالعكس هما زادوا طوروا اللعبه ذي ولاو يعملوها في شكل تحدي ما بين زوز رجال، كل مره واحد منهم ياخذ المسدس عنده وينزل على الزينات، والبقال هنا لشكون؟ لا مش للاقوى، البقال الاوفر حظ، اي في الاخر بالكل البقال الله هو، شكون واضحين. اي هذا اللي يقولوا عليه ناس بكري سيدك يا بن سيدك لعب البهايم حاشاكم مع الخرشف. اي فكره الروليت روس ما قعدتش في عالم الحرب اكهو، بالعكس انتشرت ووصلت فكرتها لتجار المخدرات والبارونات الكبار ولاو يلعبوها من باب الغرور والتحدي.
20: Jesus Christ. When are you going to stop?
21: I did two shows. I owe you two, right?
4: ثم حتى زعماء عصابات كانوا يختاروا زوز من رجالهم اللي تثبت عليهم تهمة الخيانة ولا السرقة ويفرضوا عليهم انهم يعملوا تحدي الروليت روس. الكونكلوزيون بعد ما يلعبوا كذا يموت واحد ويبقى واحد. بالطبيعة شي يصير بعد يموت حتى اللي منعه، اي ما على يد زعيم العصابة، شو ما عنده ينهارب يا ودي، قاتلكم قاتلكم من الاخر. ثم حتى شكون وصلوا يلعبوها في اطار القمار. زوز رجال كل واحد فيهم يجيب الفلوس والثروة اللي عنده الكل ويحطها على الطاولة ويلعبوا الروليت روس، واللي يكون عنده الحظ يربح، يربح حياته، يربح الفلوس، يربح الثروة، يربح هذا الكل، والآخر شي يخسر، يخسر حياته ويخسر الفلوس، يخسر ثروته ويخسر كل شيء. معناها يلعبوا في لعبة شو باش نقول لكم، حاجة مراتش عيني يا لا يوريها المؤمن. من بين الشخصيات المشهورة اللي لعبوا اللعبة هذه عزيزي المستمع عندك مالكوم إكس، أكبر مناضل ضد العنصرية في أمريكا، أما الغاية متاعه ما كانتش لقمار ولا يأس، لعبها باش يظهر لهم أنه مش خايف من فكرة الموت والمفاجأة أنه كيلعبها منعمل موت. ومالكوم إكس خونا طلع مزهار، أي الحظ كان في صفه يا بابا. باش نكونوا واضحين، في وقتها مالكوم إكس عانى برشا من العنصرية وما كان عنده ما يخسر، واختار انه يلعب الروليت روس اكثر من مره، وفي كل مره كان يمنع من الموت. اي لا لا مزهار مالكوم، اي لا قسم فرتونه. فما يا سيدك يا بن سيدك شخص اخر لعب الروليت روس وهو مخترع ترانزستور ويليام تشوكلي. السيد هذا حاز على جائزة نوبل في الفيزياء، لا ما شاء الله عليه الثقافه ذي الكل يلعب في لعبه هكا. اي يا يا ويليام يا ويليام، وانا اللي عقد فيك النواره تبع ذا كلام. والمفاجأة زادة انه منعم الموت، ومن وقتها شعف وقال يا سيدك يا بسيدك هذه لعبة، شطبناها بستير ولحمة، يزي ستوب. مشاهد لعب الروليت روس في الافلام تحبس الانفاس وفيها برشا سوسبانس وادرينالين قوية، بدأ طالع طالع طالع طالع طالع. اذاك علاش برشا من صناع الدراما حرصوا باش يقوموا بادراج لسيكونس هذوما يلعبوا فيهم الابطال لعبة الروليت روس، وخدموها برشا اتقان وخلاو الناس اللي يتفرجوا فيها يتفاعلوا معها ويحسوا بالرعب والتشويق. يا سيدك يا بن سيدك انتشرت لعبة الروليت روس في القرن 18 و19، وظهرت الأول مرة وتحكي عليها في العلن في قصة قصيرة لجورج سورديز. السيد هذا كاتب قصص سويسري كان أول من أطلق اسم الروليت روس على اللعبة ذي، وحكى عليها في قصة كتبها ونشرها عام 1937 في مجلة كلية ماجازين اللي كانت واحدة من أهم المجلات الفرنسوية في الوقت ذاك. اللعبة انتشرت وكان عندها تأثير كبير في برشا ناس وظهرت في برشا أفلام كما قلت لكم، فما حتى اللي استغلها تجاريا كما إيمو ليكساس، هذا ساحر فنلندي معروف كان يعمل عروض على المسارح. وشنية كان يلعب يا سيدك يا بن سيدك؟ يلعب لهم الروليت روس عزيزي المستمع، أي على المسرح قدام الناس الكل، أما كان يعمل خدعة بصرية بسيطة حتى لنهار من نهارات الخدعة الحلوة ذي ما مشيتش كما يلزم، ورصاصة خدمت وخرجت من بلاستها واستخرت في راسه قدام الناس الحاضرين الكل. حكينا على روسيا وعلى الحرب، أكيد أغلبكم يعرف الغنية ذي كاتيوشا، أشهر غنية في تاريخ روسيا. غنية دخلت للتراث الشعبي ووصلت للعالم الكل. كاتيوشا ارتبطت بالحرب، وأكيد برشا منكم كي يسمع غنية كاتيوشا يجي البالو السلاح المعروف اللي استعملته روسيا في الحرب العالمية الثانية. والسلاح هذايا كان كابوس بالنسبة للقوات النازية وأرعب لألمان. شنو اسم السلاح هذايا؟ اسمه صواريخ كاتيوشا. يجيش المخكم زادا عزيزي المستمع اللي الغنية ذي ما عندها حتى علاقة بسلاح كاتيوشا. اهي ماني او السوارخ حاجة والغنية حاجة، اي جا نقسمه احنا الفن حاجة ولا واضحين. الغنية كاتيوشا بكل بساطة عزيزي المستمع كان عندها علاقة بالحب. اي وقد تشوف حتى الحب سلاح راهو سلاح ذو حدين. الحكاية وما فيها انه المغنية الشعبية الروسية ليديا روسلانوفا غنيت الغنية ذي أول مرة بمناسبة وداع مجموعة من الجنود المشاركين في الحرب. غنية كاتيوشا تعملت على قصة حقيقية لطفلة اسمها كاترينا، وهو أشهر اسم كانوا يسميوها في روسيا في الفترة ذيك، فترة الحرب، وين كانوا يتربجوا بكاترينا كاتيوشا. الطفلة هذه حبيبها اتطوع في الجيش السوفيتي باش يقاتل مع أصحابه في الجبهة ضد النازيين. وفي كلمات الغنية تقول كاتيوشا إنها مش باش تتخلى على حبيبها وتوعدوا لي هي باش تستناه وتقعد تستناه لآخر دقيقة في عمرها، وتأكد له إنها باش تصون العهد كيما هو مشى باش يصون البلاد. غنية كاتيوشا ما وصلتش الحبيبة، أما وصلت للعالم الكل، خاطر للأسف الشديد الحبيب متاعها كاتيوشا مات في الحرب وما رجعش. ومن وقتها الغنية واللي يستعملوها كأغنية حماسية باش يشجعوا الرجال في الحروبات. نزيد نعطيكم بعض المعلومات على نوعية السوير خذية كاتيوشا عزيزي المستمع، اللي أول ما تم تجميعها كان في منصة إطلاق قاذفات في مصنع كومنتيرن في مدينة فارونيج، وتسمت أنظمة إطلاق رجمات الصواريخ واختاروا لها اسم كاتيوشا، الاسم اللي تعرفت به في العالم الكل. كاتيوشا ولت أول قاذفة صواريخ من نوع الرجمات في الاتحاد السوفيتي، وأول من طلقت صواريخ كاتيوشا ضد القوات الألمانية النازية اتهزموا هزيمة نكرة، وتم تحرير موسكو والمحيط متاعها في معركة ستالينغراد المعروفة ومعركة كورسكايا دوغا. كاتيوشا خلت الحرب تكمل وتكون لصالح روسيا. هاي سيدك يا بن سيدك، هي روسيا روسيا، ما نجموش نحكيه على روسيا وما تجيش المخاخنة لبوبي روس. أما لوين مجموعة من الدومين الروسية اللي يدخلوا في بعضهم بطريقة مزيانة برشا، وفي العادة يتصنعوا من اللوح. زعما شنو هي حكاية لي بوبيريوز هذيا؟ لا نفسر لك أي فرد مرة، عطيني في المعلومات، عطيني خبلوا عريف مسيب كيك مال. هذيا مش كاتيوشا، هذيا ماتريوشكا. فما أفراد في الشيء ميسيرش نصبروا على بعضنا عزيزي المستمع. هكايا سيدك يا بن سيدك يتسميو لي بوبيريوز ماتريوشكا، ويسميوهم زادة في الثقافة الروسية بابوشكا، وهو اسم حلو أفي، ولكن هو مظهر له ماتريوشكا خير. قلت فما أفراد في الشيء ميسيرش دز معانا. الاسم هذا أكيد برشا منكم سمعوا به في حدث اغتيال جون كينيدي، بابوشكا المرأة الغامضة اللي ظهرت في مسرح الجريمة وصورت الاغتيال واختفت، ومن وقتها حتى حد ما لقاها. حكاية بابوشكا ذي باش نحكي لكم عليها وقتاش عزيزي المستمع، مرة أخرى مش اليوم ذي. أما اليوم موضوعنا باش نحكيه شوية على ماتريوشكا، اللي هما أقدم وأشهر زوز أسامي في روسيا، الدمى ذوما اللي مصنوعين على شكل مرأة ريفية حتى شيل على رأسها، وهي الدمية الكبيرة اللي تحتضن بقية الدمية في إشارة للمرأة الريفية الروسية الفلاحة اللي تشقى وتتعب على خاطر عائلتها. وفكرة إنه الدمية تتحل فيها دمية أخرى وكل دمية فيها دمية أخرى هي رمزية كبيرة تعني الاحتواء، عدد الدمية اللي تدخل في بعضها من 3 حتى 5، وفما حتى اللي يصنعوا أكثر من الكبيرة حتى الصغيرة بالكل، يعني حتى الدمية الصغيرة ما عادش تنجم ترفع حتى دمية أخرى من بعد. أول ما تصنعوا لي بوبيروس كانت في التسعينات في القرن 19 عزيزي المستمع، وأول من جاتوا فكرة صناعتهم كان الفنان الروسي سيرجي ماليوتين، بعد تأثر كبير بدمية شافة في جزيرة أونشو اليابانية على شكل راجل عزوز حكيم. الفنان الروسي تأثر زادة بقصة المرأة الفلاحة اسمها ماتريوشكا. المرأة هذه أرملة عندها 4 صغار في كلفتها تربي فيهم، ياخي قرر يصنع دمية بالشكل ذاك، وخلى الدمية الكبيرة تكون حاملة لبقية الدمية، وهذايا تكريما للمرأة الكادحة هذيك. ها هذه هي يا سيدي كيف سيدك حكاية البوبيروس اللي تروفاها وانتشرت في العالم الكل. كيفاش بديت حكينا لكم على البوبيروس، حكينا لكم على الروليت روس، مازال لكم كان نحكي لكم على الروس جيربي. آه حاسيلو عزيزي المستمع، احنا هكا نكون وصلنا لاخر حلقتنا الى اليوم. ان شاء الله ملتقانا في نفس الوقت في نفس البلاصه دي ونفاه من مساتين المطلثه ابو العريف كذا. بعض المعلومات نحكي وحكايه حلوه مع بعضنا نتونسوا. يا ذكا هو يلا باي باي تشاو.
2: ابو العريف ابتداء من ماضي ساعتين على دي ونفاه. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي. دي ونفاه
3: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز ثالثه ديوان افام عسلمه. وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابة متفاوتة الخطورة وفق المعطيات الأولية في حادث مرور على مستوى معمل الأجر بالملهمة بالطريقة الرابطة بين منطقتي الملهمة وكركر من ولاية المهدية، تمثل في اصطدام بين شاحنة خفيفة وسيارة أجرة لواشة. هذا وقد تحولت وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف والوحدة الأمنية إلى موقع الحادث ونقل الضحايا إلى المستشفى، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق ما أفاد به مرسل ديوان فهم بالجهة. لم تعد أزمة اللحوم الحمراء في تونس حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أصبحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني، وفق ما صرح به رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويكشف واقع السوق وفق الرياحي عن مفارقة صريخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات الرقمية الموثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات دقيقة. إلى الشأن الدولي، مصادر لقناة الجزيرة تكشف مقترح الاتفاق الإيراني حيث يتضمن ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. تشمل المرحلة الأولى أيضا فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز. المرحلة الأولى تتضمن تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة، وتؤكد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكرية. أما المرحلة الثانية تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما، وعودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين. تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت، بحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب. المقترح يؤكد أيضا ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، ورفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني. أما المرحلة الثالثة من المقترح، طهران تطرح الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام آمن يشمل جميع المنطقة. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يحذر من خطورة ما يتعرض له الصحفيون في مناطق الحروب والصراعات، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بالانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
4: ديوان فهم
5: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقه والدرج على اعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاك بجنبك في الفراش، لحظه حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان اف ام صوتكم.

0: Stad ديوان. Stad ديوان.
1: على سلامتكم، أنا أسأل كل تحية طيبة للسادة المستمعين والمستمعات في برنامجكم استاد الديوان. نتواصل إن شاء الله إلى غاية الثامنة ليلا، موعد جديد مع النقل المباشر لمباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى من جولة 13 إياب. المنعرج الحاسم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نحكيه على جملة من المباريات تجرى اليوم. بالنسبة لملعب طيب المهيري بإصفاقس، مسرح مباراة النادي الرياضي الإصفاقسي والأولمبي الباجي، كيف كيف النادي الإفريقي ساعي من أجل المراهنة على لقب البطولة الوطنية لكرة القدم. النادي الإفريقي المتصدر يواجه الملعب التونسي في مباراة القمة اليوم، كيف كيف مستقبل جابس اللي نزل رسميا إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يواجه شبيبة القيروان. الشبيبة مازال في صراع البقاء، واتحاد بنقردين يواجه مستقبل سليمان.

0: سبعة واربعين دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، مازلنا متواصلين معكم في استاد الديوان.
1: استاد الديوان، استاد الديوان.
0: نرحب بكم مجددا السادة المستمعين في كل مكان، تابعونا على سبور باي ديوان اف ام، تابعونا على شانل يوتيوب ديوان اف ام لايف، تابعونا على بوند اف ام وعلى تغوا www.diwanfm.net موقعنا الالكتروني. مرحبا بكم داخل تونس وخارج حدود الوطن. ذكركم قدور معكم مقدم الميكروفون محمد زعبار، في الاخراج نادر بنشيده كوتي ديجيتال، والتنسيق العام للبرنامج اكيد لي دو بلا برينسيبال، ملعب الطيب المهيري وملعب حمد العقربي برادس، مع متابعة أيضا لبقية المباريات. الإطلالة الأولى من ملعب الطيب المهيري مع محمد القرقوري ومواجهة النادي الرياضي الصفاقسي الأولمبي الباجي. محمد مرحبا بك.
2: شكرا لك قدور. مستمعين الكرام وفي إذاعة الديوان فيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي باش تجمع بعد قليل نادي الرياضي الصفاقسي بضيفه الأولمبي الباجي. لقاء بطموحات مختلفة بين الفريقين. نادي الرياضي الصفاقسي بعد الابتعاد رسميا على لقب البطولة يبقى حسابيا مراهن جدي على المرتبة الثانية والتأهل إلى الشامبيونز ليغ الأفريقية، بينما الأولمبي الباجي يأتي لملعب الطيب المهيري اليوم لضمان البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. على كل ذن ملعب ممتاز، أرضية ميدان ممتازة اليوم في صفاقس كما عودتنا بلدية صفاقس بالأرضية الممتازة في ملعب الطيب المهيري. وكالعادة لن أتحدث على الحضور الجماهيري باعتبار أصبح عادة في صفاقس والحضور الكبير لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي في جميع المباريات. الورقة الفنية للمباراة إذن على كل أشرف كرير في تشكيلة في حراسة مرمى الأولمبي البيجي، معاه محمد عزيز الغربي، شريف كمارا، محمد أمين الذويبي، محمد أمين المرزوقي، ألفا سيدي بي، إلياس الضاوي، فراس المحضاوي، بشير الحسني، محمد علي العمري، ونمان كيتا. على بنك البودلين القاو شاهين الاسماوي كحارس مرمى احتياطي، محرز بالرجح، فراس الفضلي، إدريس الحبوبي، هيثم بن مبارك، بهاء الدين الشيرني، محمد الهادي الحدوشي، حسين القفسي، وخالد بن ودا. يدرب الفريق السيد جمال بن سالم، بينما في الجهة المقابلة الكوتش محمد الكوكي يختار ايمن دحمين في حراسة المرمى، علي معلول، هشام بكار، كيفير مونديكو، يوسف حبشية، حمزة المثلوثي، حسام ودراغو، فراس السكوحي، جمال ترافيس موتيابا، ايمانويل قبولي، وعمر بن علي. على بنك البودلي نلقاو زوز حراس مرمى اللي هما محمد لادي قعلول ومحمد علي جمعية، محمد صالح المهذبي، ريان الدربالي، عبد السلام عقيد، ريان شعبان، عم طيفور، نور القروي، وويلي أونانا. طاقم تحكيم المباراة يتكون من حكم رئيسي سيف الورتاني، يساعد كل منتخب السوسي وسيم الحانشي، حسين بولاريس كحكم رابع، وفي غرفة الفار نلقاو مجدي بلاغة وزيادة الضويوي في انتظار خروج اللاعبين إلى أرضية الميدان وانطلاقة المباراة. قدور
0: واضح، حياتك الساحة محمد القرقوري، معلق مباراة النادي الصفاقسي الأولمبي الباجي. نمشي لمباراة القمة في ملعب حماد العقربي برادس النادي الأفريقي، الملعب التونسي. حسان جلال الإطلالة الأولى، الورقة الفنية المباراة. مرحبا بك حسان.
3: مرحبا قدور، مرحبا بكل مستمعي ومتابعي إذاعة ديوان فام. هذا ملعب حماد العقربي برادس، مسرح مباراة القمة ديربي العاصمة. النادي الافريقي يستضيف الملعب التونسي في إطار الجولة 28 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. النادي الافريقي من أجل تأمين الصدارة بعد 20 مباراة تواليا ذو خسارة، الملعب التونسي من أجل وصف حد لنتائج سلبية بعد 6 مباريات تواليا دون فوز. إذن مباشرة نمر إلى استعراض تشكيلتي الفريقين. الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي في حراسة المرمى، على اليمين الهادي خلفه، على اليسار محمد أمين الخميسي، في وسط الدفاع منير الشناسي، مروان الصحراوي، في وسط الميدان صليفو طبطوبة، أماتين داو، يوسف السعفي، وفي الهجوم وائل ورغمي، بوبكر كاميرا، وأمادون جاي، والمدرب سامي زميت في رابع لقاء مع الملعب التونسي. من جانب أصحاب الأرض والجمهور، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريف في وسط الدفاع، على اليمين غيث الزعلوني، على اليسار أسامة السيلي، في وسط الميدان الزمزمي معتز، أسامة الشريني وسيد خان، والهجوم أيمن الحارس ليبيا لايت مالك وفراس شوات والمدرب توزيل بن فرقي. يدير المباراة الحكم نزار بن طيب، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني مروان سعد، الحكم الرابع أسامة شريف، في غرفة الفار أمير لوسيف بمساعدة وسام بوغطاس. كدور من جانب النادي الإفريقي يغيب حمزة الخضراوي بسبب الإنذار الثالث، ومن جانب الملعب التونسي يغيب محمد عزيز سيحي عياذ الرياحي بسبب ثلاثة إنذارات، وبابي جوب بسبب الإصابة.
0: نعم واضح، يعطيك الصحة حسين جلال. الأطلة الأولى مباراة القمة اليوم نادي الإفريقي الملعب التونسي، أكيد بعد الأخبار النقل المباشر يشمل أيضا بقية الماتشوات من منصة ديوان سبور لي دو بلا برانسيبال كما قلنا، مباراة استاد حماد العقربي بين الإفريقي والبقلاوة، ومباراة طيب المهيري بين نادي الصفاقسي والأولمبي الباجي. نمشي للموسيقى قبل الأخبار. هاني شاكر لوفاته المنية اليوم عن سن 73 عام، فنان عربي من الطراز الرفيع الله يرحمه، إن لله وإن إليه راجعون، إهداء لروح فقيد الفن العربي هاني شاكر. علي الضحكاية ثم الأخبار، ونرجع لكم لاستاد الديوان للثمانية متعلي.

0: تستنى في الماج بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان افام
3: صوتكم
0: على ديوان افام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة. ديوان فام عسلمة. الصين تشرع منذ مطلع شهر ماي في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الإعفاء أنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه، قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة، من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. توفد 60 وكيل أسفار من الجزائر موفى الأسبوع الجاري على المنطقة السياحية برقة عند رهم بهدف التعرف على مكونات المنتوجات السياحية بالجهة، وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصيفة 2026. والمندوب والجهوي للسياحة بتبرقة عيسى المرواني يؤكد أن وكلاء الأسفار الجزائريين يواصلون عقد لقاءاته مع أصحاب النزل بهدف التوصل لاتفاقات خاصة بالسياح الجزائريين خلال هذه الصيفة، مضيفا أن المندوبية تسعى بدورها من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز مكانة الوجهة السياحية بتبرقة عند راهم لدى السوق الجزائرية. إلى الشأن الدولي، وزير الخزانة الأمريكي يقول أن إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولتها فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، وتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بعد انتهاء حرب إيران التي دفعتها إلى مستويات قياسية مرتفعة. بيانات ملاحية تظهر استمرار النشاط المكثف لتحليق طائرات استطلاع واستخبارات وتزود بالوقود تابعة للولايات المتحدة الأمريكية فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب بالتزامن مع وقف إطلاق النار المعلن بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من ألمانيا بشكل أكبر بكثير من 5000 جندي، وهو العدد الذي أعلن البنتاغون في وقت سابق من هذا الأسبوع. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي في أمن الله.
6: ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشان يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
0: ستاد الديوان. ستاد الديوان
7: انطلاق الأشواط الأولى في مختلف المباريات في الدفعة الأولى من جولة 13 بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البداية بتكون بمباراة القمة. قبل ما نمشيو لطيب الميري، نبداو بمباراة القمة في استاد حماد العقربي النادي الإفريقي والملعب التونسي، بصوت الزميل حسان جلال مباشرة إلى استاد حماد العقربي. باهي قول لي محمد حسين مازال مش موجود، ما ساش نمشيو محمد القرقوري كانوا موجود في ملعب طيب المهيري، ناخذوا طلاله ثانيه من ملعب طيب المهيري، لقاء سي اس اس والاولمبي البيجي. نعرفوا سي اس اس ثالث الكلاسمون، الاولمبي البيجي يريد ضمان نقطه او ثلاث نقاط تقربوا اكثر من البقاء في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. شو ملعب طيب المهيري محمد القرقوري، مرحبا.
2: شكرا لك قدور، عودة من جديد إلى ملعب الطيب المهيري. على كل 4 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الأول والمباراة، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الديوان. مخالفة لصالح أو التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من الجهة اليسرى، وين موجود هشام بكار. على كل قلت 5 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة، 2 تغييرات ادخل بها المدرب محمد الكوكي اليوم في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي باعتبار لقاء الفارت أمام الترجي الرياضي التونسي، وهي إقحام فراس الساكوحي وجمال ترافيس موتيابا منذ البداية، مكان ريان الدربالي ومحمد الترابلسي الغائب على هذا اللقاء بعد حصوله على الانذار الثالث. على كل تماس من الجهه اليسرى، هشام بكار طويل داخل منطقه الجزاء، يدخل الدفاع مره اولى بالراس، مره ثانيه وتخرج الكره من دفاع الاولمبيا البيجي مباشره الى كيفين مونديكو الى الحارس ايمن دحمان. ايمن دحمان الى حمزه المثلوثي اللي ياخو على عاتقه الجهه اليمنى اليوم في غياب ريان الدربالي. تعود الكره من الجهه اليسرى، هشام بكار ما فماش على مخالفه، يقول لا حكم تعود لصالح النادي الصفاقسي او فما المخالفه. يعود سيف لورتيني الى المخالفه، قلت محمد الترابلسي الغائب على هذه المباراه بسبب الانذار الثالث. سلامات لهشام بكار ولاعب الاولمبيا البيجي، واضح انه اصابه خطيره نوعا ما لكلا اللاعبين، ان شاء الله السلامات. قلت محمد الترابلسي غائب على اللقاء بسبب حصوله على 3 انذارات، وكذلك غياب اياد بالوافي ومحمد امين العايدي على تشكيله النادي الصفاقسي بداعي الاصابه. لعب متوقف هنا في ملعب الطيب ميري في 6 دقائق.
7: نعم،
2: وان شاء الله سلامات لكل اللاعبين.
7: سلامات ان شاء الله لهشام بكار. سينو خنمشيو مره اخرى لحسين جلال ملعب حماد العقربي الكلوب والبقلاوه، تفضل حسين.
3: مرحبا من جديد قدور، مرحبا بكل مستمعي اذاعه ديوان فام. 4 دقائق هنا في ملعب حماد العقربي برادس، التعادل متواصل 0-0 في مباراه القمه الدربي بين النادي الافريقي والملعب التونسي. كره في وسط الميدان، اسامه الشريمي التمرير بليلى يتمالك، يلعب الكرة في الجهة اليسار، يصعد محاولة المرور من جانب أسامة السيري، التوزيع خطيرة والحارس موجود، يتصدى بثبات الحارس نور الدين الفرحاتي، يلعب كرة طويلة سهلة في متناول دفاع النادي الإفريقي مباشرة من توفيق الشريفي إلى حارس المرمى مهيب الشمر. سيدو خان كرات قصيرة في محور الدفاع، سيدو خان يلاقي خط الوسط إلى جانب أسامة الشريمي، ومعتز الزمزمي باختيارات المدرب فوزي البنزرتي يقرر يخلي بوغره على بنك البدلاء ويبدا بايمن حرزي في مركز الجناح الايمن. كره تعود في الوسط لصالح الافريقي، خطيره العرضيه والصعبه والحارس موجود، الحارس اسبق من المهاجم الافريقي فراس الشواس. كره في متناول نور الدين الفرحاتي، فراس الشواس هداف الافريقي برصيد 14 هدف. نذكر مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب باردو انتهت تعادل سلبي 0-0. كرة تعود في محور الدفاع من الصحراوي، ملعوبة طويلة في اتجاه امازون جاي هداف الملعب التونسي. الحوارات الثنائية وحكم المباراة 0-0 في دائرة المنتصف لصالح اصحاب الارض والجمهور للنادي الافريقي لفائدة بلال ايت مالك بعد تدخل البوركينابي صاليفو تبصوبا. يمشي للتنفيذ حمزة بن عبدة إلى صيدو خان، يتقدم صيدو خان يربح الأمتار، يلعب في اليسار أسامة السيلي أفضل ممرر حاسم في النادي الإفريقي ب8 أسيست هذا الموسم. كرة تعود حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي يعود للخلف لعبدة مهيب الشامك، مباراة داخل مباراة بين مهيب الشامك ونور الدين الفرحاتي. زوج حراس دوليين في المنتخب الوطني التونسي من أجل مكان في القائمة اللي بتشارك مع المنتخب في المونديال القادم. كرة ترجع لضربة مخالفة لصالح الملعب التونسي في وسط الميدان بعد مرور 7 دقائق منذ انطلاق الشوط الأول. التعادل السلبي يتواصل 0-0. نذكر بوضعية الفريقين. النادي الإفريقي يتصدر الترتيب ب 59 نقطة بعد 17 انتصار 8 تعادلات وخسارتين. الملعب التونسي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد 11 انتصار 11 تعادل و5 هزائم. طبعا الملعب التونسي من أجل تأمين المركز الرابع باعتبار أنه فارق النقاط مع الخامس الاتحاد المنستيري فقط 2 نقطة في المقابل. النادي الإفريقي صاحب الريادة بفارق 2 نقاط على الوسيط الترجي الرياضي التونسي.
7: في توقيت قديش حسين؟
3: اللاعب متوقف في ملعب حمد العقري برادة إصابة لاعب الملعب التونسي في توقيت 8 دقائق
7: منذ
3: انطلاق الشوط الأول والتعادل 0-0.
7: واضح به. قبل نشوف بقية الملاعب محمد القرقوري طيب المهير يعطينا التوقيت والنتيجة.
2: 10 دقائق لا في ملعب لا طيب ميري باقي على التعادل السلبي 0-0.
7: شكرا لك به. نمشي عبر منصة ديوان سبور إلى ملعب جابس مباراة المستقبل الرياضي بجابس وحواره ضد الشبيبة الرياضية القيرواني.
8: معتز البداني في التنفيذ الحكم يشعطي الإشارة يلعب معتز البداني الكرة ترجع بالرأس في مناطق الشبيبة والهجوم المعاكس كرة إلى أقبورا أو أقبا عفوا أقبا والتدخل الدفاعي من عامر بالغيث يضع الكرة تماس للشبيبة القيروانية. التماس للشبيبة فريق الأغالبة مر بموسم متقلب رابع مدرب يشرف عليه ترك الجراية. كرة تعود للشبيبة مرة ثانية عند اسكندر النفاتي طور الكرة اسكندر النفاتي يسبق الدفاع ترجع في الوسط عند شريف كامارا. شريف كامارا يرجع إلى اسكندر النفاتي قائد الفريق. اسكندر شريف كامارا مرة ثانية على اليسار يبدل لسيف الدين صابر. سيف الدين صابر التوزيع من سيف الدين صابر في القائمة الثاني التدخل من اللاعب يحيى البطيري لكن الكرة تخرج 6 أمتار لصالح مستقبل جيبس. هذا أمامنا يحيى البطيري لاعب اللي موجود في هجوم الشبيبة القيروانية. 8 دقائق لعب هنا في جابس. أذكر بالنتيجة التعادل السلبي 0-0 أمامكم. ذكروا اليوم 4 لقاءات تلعب في نفس التوقيت في المباشر مستقبل جابس الشبيبة في بنجردان اتحاد بنجردان مستقبل سليمان في رادس القمة والدربي الصغير قبل الدربي الكبير لحد القادم بين النادي الإفريقي الملعب التونسي وفي ملعب صفاقس السي اس اس ضد الأوبي النادي صفاقسي ضد ال
7: باهي. من ملعب جابس مشيو بنجردان اتحاد بنجردان في مواجهة مع فريق المستقبل الرياضي بسليمان ديما عبر منصة ديوان سبور.
8: الكرة في محاولة الهجومية لصالح مستقبل سليمان والخطورة لكن ما زالت تقطع لاتحاد بنجردان. تعود لمحور الدفاع رائد الجزاح غازي عبد الرزاق. بالمناسبة غازي عبد الرزاق كان لعب 433 مقابلة في البطولة الرابطة المحترفة الأولى وهذه المباراة أيضا معز بن شريفية يلعب اليوم أو لعب في الرابطة المحترفة الأولى 430 مباراة اليوم لغازي عبد الرزاق 434 مباراة احتساب من قبلة اليوم اللي شاركوا فيها الحارس واللاعب اتحاد بنجردين و431 مباراة لمعز بن شريفية. تمشي الكرة إلى المهاجم أحمد بوعسيدة ابن سكك الحديد الصفاقسي يلعب التماس بسرعة مع أمان الله مجهد. أمان الله مجهد ماذا يفعل؟ ياسين الكاسح كاسح ثم فتح دفاعية مصطفى سام صمام الأمان في تشكيلة اتحاد بنجردين تقطع من جديد ما زالت جونيور ربيدا. جونيور ربيدا
7: نرجع مرة أخرى عفوا به نرجع مرة أخرى إلى ملعب الطيب المهيري محمد القرقوري مباراة النادي الصفاقسي الأولمبي الباجي تفضل.
2: شكرا لك. الدور 14 دقيقة لعب في ملعب الطيب ميري بصفاقس، باقي نتيجة متعادلة سلبا صفر مقابل صفر. تقريبا ماريناش فرص خطيرة من الجانبين في بداية هذه المباراة، زوز فرق متحفظين نوعا ما، والحسابات تطغى في خاصة في هذه الجولة الأخيرة من عمر الرابطة المحترفة الأولى، وهذه كرة خطيرة لصالح الأولمبيا البيجي، ولكن يتدخل أيمن دحمان. تعود الكرة لعلي معلول، قلت الحسابات تطغى كثيرا في الجولات الأخيرة. نادر هذا الصفاقسي مركز ثاني معني به، وما زالت المنافسة مع فريق الترجي الذي التونسي، كذلك المنافسة ترجي والنادي الافريقي على لقب البطولة، وهذه أولى الإنذارات في هذه المباراة يتحصل عليها نمان كيتا. أول إنذار يتحصل عليه نمان كيتا في توقيت 15 دقيقة لعب من عمر المباراة، والمخالفة في وسط الميدان لصالح النادي هذا الصفاقسي. يدخل اليوم بتغيير مخالف 4-4-2، الاعتماد على حمزة المثلوثي في الرواق الأيمن وهشام بكار على الرواق الأيسر، بينما الأولمبيا البيجي 5-4-1 هو التكتيك والرسم التكتيكي اللي يدخل بها المدرب جمال بن سالم. يسعى جيدا الأولمبيا البيجي لتحقيق نتيجة إيجابية تخوله البقاء ضمن أندية الرابطة المحترفة الأولى الموسم المقبل، خاصة أنه مصيره ماهوش بيديه 100%، ويبقى ينتظر نتائج المنافس المباشر اللي هو الشبيبة الرياضية القيروانية. مخالفة في وسط الميدان لصالح الأولمبيا البيجي. شريف كمارا على مستوى التنفيذ في المناطق الدفاعية، كرة طويلة في مناطق النادي الصفاقسي، دخل يوسف حبشية ومن ثم تعود في وسط الميدان الفا سي دي بي الى اللاعب بشير حسني، يحاول المرور بشير حسني لكن يدخل كيفين مونديكو، تضرب الكرة في محمد علي العمري وتمشي سالة لأيمن دحمان. مازلنا ننتظر في ارتفاع النسق والفرص الخطيرة في هذه المباراة. تعود كيفين مونديكو، كيفين مونديكو يلعب الكرة إلى يوسف حبشية، حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي في رأس السكوحي في وسط الميدان، ما فهموش موتيابا. تعود الكرة للحارس أشرف كرير، أشرف كرير يلعب الكرة إلى محمد عزيز الغربي، طويلة الكرة في وسط الميدان، نمان كيتا يربح على التماس، تماس من الجهة اليمنى لخط هجوم الأولمبيا البيجي. يبقى على أرضية الميدان نمان كيتا في انتظار تدخل المسعفين.
7: في قداش توقيت محمد؟
2: في توقيت 17 دقيقة لعب قدور.
7: شكرا لك. نمشيو لحسين جلال ملعب حمادي العاقل بين نادي الفريق الملعب التونسي، تفضل حسين.
9: مرحبا قدور. إذا ضربة المخالفة على حدود منطقة الجزاء لصالح النادي الإفريقي في 15 دقيقة لعب، زوج ملاعبية على التنفيذ أسامة السيلي ومعتز الزمزمي، انتظار إشارة حكم المباراة نزال بن الضيف، فما غيث الزعلوني والزمزمي في تنفيذ ضربة المخالفة، مخالفة تحصل عليها أيمن حرزي بعد توغل من الجهة اليمين لهجوم النادي الإفريقي. حوارات مع حكم المباراة داخل منطقة الجزاء في انتظار إشارة التنفيذ. ربع ساعة مباراة كانت منحصرة في خط وسط الميدان، مباراة تكتيكية بامتياز. ضربة المخالفة الزعلوني، التوزيع الراسية وكرة عالية، كرة مرت عالية ترجع ضربة مرمى للحارس نور الدين الفرحاتي. ملخص الربع ساعة الأول، تصويبة اللاعب الدولي الليبي أسامة الشتريمي في دقيقة 12 كانت خارج اليسار، وهذه فرصة بالرأس كيف كيف مرت دون خطورة على مرمى الملعب التونسي. كرة ترجع للنادي الإفريقي، أسامة الشريمي يحصر لأيمن حرزي، يلعب كجناح أيمن في رقاع اليوم، يعود للزعلوني، زعلوني هو الحكم يصفر مخالفة مع إنذار، إنذار في صفوف الملعب التونسي. يبدو منير الجلاسي نتأكد من اللاعب لتلقى أول بطاقة صفراء في هذه المباراة مع كرة ثابتة لصالح النادي الإفريقي. حسين ملقى لأرضية الميدان. أيمن الحارثي تفاعاته للسلبي متواصل صفر مقابل صفر هنا في ملعب حماد العقر ببلادس. النادي الافريقي طبعا بعد تعادل في ملعب الكيف 1-1 مع مستقبل السمان يريد تجديد العهد مع الانتصارات في المقابل. الملعب التونسي من اجل كسر سلسله النتائج السلبيه اللي تواصلت في 6 مباريات على التوالي 3 تعادلات وثلاثة خسائر. إذن البطاقة الصفراء كانت في وجه وائل ورغمي. وائل ورغمي يتلقى الإنذار الأول من طرف حكم المباراة نزار بن الطيف وكرة ثابتة من الجهة اليمين لهجوم النادي الإفريقي على يسار دفاع الملعب التونسي. يمشي التنفيذ معتز الزمزمي يسترجع مكانه كأساسي أكثر تحفظ من المدرب حسين البنزرتي. لازم لاعبية على مستوى خط الوسط الزمزمي شريمي وصيدو خان في المقابل ايت مالك وايمن حرزي على رقة في غياب الخضراوي وكذلك بوغرة موجود على بنك البدلاء. اذا زعلوني وزع الكرة داخل منطقة الجزاء تدخل الدفاع من مروان الصحراوي ترجع الكرة الثانية على مشارف منطقة الجزاء مبكر كاميرا في تشتيت الكرة وابعاد الخطورة مباشرة رمية التماس بعد تدخل من جانب توفيق الشريفي. رمية التماس تعود للملعب التونسي من الجهة اليمين يمشي الهادي خلفه باش يتولى التنفيذ. قلت الملعب التونسي يفتقد لخدمات بابي ديوب متوسط ميدان بداعي الإصابة وكذلك عزيز ساحي وعياذ الرياحي بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كرة تعود في وسط الميدان أماتين داو يفتح اللعب في اليسار انطلاقا من الخميسي يوزع والدفاع موجود التغطية الدفاعية مزمزمي كرة ثانية لصالح الملعب التونسي التوزيع على مشارف منطقة الجزاء مسترجع من جانب الشريمي أسامة الشريمي الدولي الليبي اللاعب السابق لفريق السويسري.
7: باهي ما زالت النتيجة متعادلة صفر مقابل صفر. نعملوا طلة في زوز ملاعب قبل ما نرجعوا الملعب الطيب المهيري. خلينا نبداو ملعب جابس مباراة مستقبل جابس شبيبة الرياضية القيروانية
8: مرة أولى ثم مرة ثانية من جيسلا رمضان وكرة خرجت ركنية التغيير باش يصير بعد لحظات كما حكيت اضطراري عامر بالغيث مش يكمل كرة من نفاتي خطيرة وعند حمزة عتيك. حمزة عتيك ياخذ الكرة حارس المستقبل يلعب الكرة الطويلة حمزة عتيك إلى عزيز الخليفي لكن بعيدة تخرج التماس للشبيبة. التغيير ربما نسيم خضر باش يرجع في المحور الدفاع ومع اللاعب سليمان وترى وقد يكون حسن التواتي كمدافع أيمن. لحظات ونشاهدوا التغيير بالفعل حسن التواتي ياخذ مكانه. أحسن التواتي بيش يلعب على الجهة اليمنى نسيم خضر في المحور مع سليمان وترع. معتز البيداني يخسر الكرة إلى أقبا النيجيري أقبا إلى ريان الحمروني ويدخل نسيم خضر. يدخل نسيم خضر يضع الكرة في الركنية يضغط الشبيبة.
7: دونك نمشي مرة أخرى لملعب بن قردين مباراة اتحاد بن قردين مستقبل سليمان.
8: تبدل الكرات أمان الله مجهد مرفوع الكرة مستوى قيم الأول ممتاز الكرة الأخيرة اللي كانت من اللاعب أحمد المواتي أخطر المحاولات لمستقبل استيمان تجيب الركنية الثانية لصالح المستقبل. هاول الكرة الأخيرة اصطدمت بلاعب اتحاد بن قردين من أحمد المواتي وتجيب الركنية الثانية منوبي لحداد في التنفيذ. حداد يستعد يلعب الكرة مع باتريك مبارقا الكاسح عنده كرة الكاسح منوبي الحداد حاول يدخل منطقة الجزاء اختير العملية منوبي الحداد خطورة والتصويب والكرة مرت بسلام على شباك اتحاد بن قردين. يكشر عن أنيابه مستقبل استيمان في هذه اللحظات ويحاول من أجل تسجيل الهدف الأول لكن مرت الكرة بسلام
10: على شباك رائد القزاح ياسين الكاسح هذه المرة في تنفيذ الركنية الثالثة لصالح مستقبل سليمان. الكاسح في التنفيذ يستعد ياسين الكاسح. الحكم مازال في حوار مع لاعبي الفريقين للتنبيه لعدم المناوشة داخل منطقة الجزاء. انتظروا الكيد التنفيذ من ياسين الكاسح. الكاسح يرفع الكرة او تمشي الكرة. التصويب جول. الهدف الاول ليمان الله مجهد يتمكن من تسجيل الهدف الاول افتتاح النتيجة لصالح مستقبل سليمان ويدون ثاني اهدافه مع مستقبل سليمان هذا الموسم.
7: اولى اهداف دفعة اليوم هدف لمستقبل سليمان امان الله المجهد. به قبل ما نمشيو لصفاقس في ملعب حماد العقربي برادس حسين جلال اعطيني التوقيت والنتيجة.
9: 23 دقيقة لعب كدور التعادل يتواصل 0 مقابل 0 في درب العاصمة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي.
7: شكرا لك. نمشيو مرة اخرى لملعب الطيب المهيري محمد القرقوري نادي صفاقس الاولمبي البيجي.
2: مرحبا بك من جديد قدور. ملعب طيب مهيري بصفاقس 25 دقيقة لعب إلى حد الآن ذي مخالفة لصالح الأولمبي البيجي ومعها أول إنذار في تشكيلة النادي الصفاقسي يتحصل عليه فراس السكوحي بعد تدخله الأخير على اللاعب فراس المحضاوي. تقريبا مريناش عملية خطيرة في الوقت اللي كنت فيه في جولة في الملعب ما عدا يعني كرة ثابتة كانت من أقدام علي معلول ولكن لم تكن بالخطورة الكافية على دفاع الأولمبي البيجي. عدا ذلك لعب منحصر في وسط الميدان وتقطعات من هنا ومن ذاك على كل مخالفة لصالح الأولمبي البيجي. محمد علي العمري أمام الكرة في توقيت 26 دقيقة لعب يحاول الأولمبي البيجي افتتاح على النتيجة في دار التنفيذ. تتنفذ المخالفة داخل منطقة الجزاء طويلة يدخل أيمن دحمان نزلت الكرة لصالح الأولمبي البيجي خطيرة ولكن يتدخل هشام بكار يخلي كرة في التماس لصالح الأولمبي البيجي ويبقى أيمن دحمان على أرضية الميدان. يقوم لباس أيمن دحمان وسيستأنف اللعب بتماس لصالح الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب محمد أمين المرزوقي. يلعب الكرة مع بشير حسني دخل الدفاع حمزة المثلوثي ممتازة مع حسام الدو ودراجو مثلوثي من جديد سكوحي يوسف حبشية كرة الدور كيف ما يلزم في محور دفاع على نادي صفاقسي ولكن تعود لصالح الأولمبي البيجي. محمد علي العمري داخل منطقة الجزاء البحث على نمان كيتا في محور دفاع على سي اس اس ولكن الكورة مشيت لأيمن دحمان لعكس الهجوم بسرعة هشام بكار سريع بكار إلى الجهة اليسرى علي معلول. علي معلول إلى فراس السكوحي. فراس السكوحي إلى يوسف حبشية. حبشية غير لليمين وين موجود حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي أقبولي أقبولي ممتازة لمرور التوزيع داخل منطقة الجزاء ومخذيش عمر بن علي بالرأس. تدخل محمد عزيز الغربي وتعود الكرة سهلة لكيفين مونديكو. يوسف حبشية يوسف حبشية مرة أخرى كيفين مونديكو إلى هشام بكار. هشام بكار علي معلول. علي معلول خاط تمريرته يتدخل دفاع الأولمبي البيجي في التماس لصالح السي اس اس. علي معلول يلعب بسرعة مع فراس السكوحي. سكوحي إلى يوسف حبشية يغير لليمين إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي ممتازة لتمريرة خطيرة إيمانويل أقبولي على الرواق الأيمن يوزع على كرة يتدخل شريف كاميرا ولا مخالفة. ممتاز حمزة المثلوثي اندفاع بدني ممتاز يربح على مخالفة مع اللاعب محمد أمين المرزوقي. مخالفة في الرواق الأيمن قريبة من زاوية الركنية. الكرات الثابتة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كانت مصدر قوة كبيرة هذا الموسم، خاصة في ظل وجود منفذ في قيمة علي معلول الأخصائي رقم واحد في تنفيذ الكرات الثابتة في النادي الرياضي الصفاقسي. عديدة هي الأهداف اللي تسجلت من الكرات الثابتة هذا الموسم. علي معلول باش ينفذ المخالفة، تنبيه من سيف الورتاني على كل اللاعبين داخل منطقة الجزاء. ينفذ علي معلول على المستوى القائم الأول، تعود الكرة في راس السكوحي، تصويب يتدخل شريف كاميرا ومن ثم إلى حسمدو. حسمدو خاطئ التمريرة لكن يعاود اخوه حسمدو من جديد، يعود إلى أيمن الدحمان
7: في توقيت محمد،
2: في توقيت 30 دقيقة لعب قدور.
7: شكرا لك. فاصل إشهاري ثم نواصل.
11: بوبليسيتي. مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزه الدار دارنا.
7: ستاد ديوان، ستاد ديوان. رجعنا لكم بعد الإشهار مباشرة. حسين جلال، النادي الإفريقي مازال متعادل سلبيا مع الأولمبي البيجي، تفضل.
9: تعادل سلبي متواصل مع فرصة لصالح النادي الإفريقي، التصويب من جانب أيمن حرفي بعد ضربة ركنية لنفذها لاعب أسامة السيلي على يسار الحارس نور الدين الفرحاتي. أكثر فرصة في هذا الشوط الثاني كانت لصالح الملعب التونسي من أقدام اللاعب متوسط الميدان يوسف الشعبي، تصويبه قويه من 25 والتصدي كان متميز من الحارس عبد المهيب الشمح. اذن كره تعود الان لصالح الملعب التونسي في محور الدفاع من جانب مروان الصحراوي، ملعوبه طويله.
7: باهي حسين، نرجع لك بعد لحظات. تتغير النتيجه في الطيب المهيري. محمد قرقوري تفضل. محمد قرقوري طيب المهيري تفضل. باهي ماهوش يسمع فينا محمد القرقوري. اذا هدف اول للنادي الصفاقسي، حمزه المثلوثي يسجل اولى اهداف النادي الصفاقسي. نعطيكم صوره العمليه في انتظار انه يكون معنا حاضر محمد القرقوري. كان روتري من علي معلول لحمزه المثلوثي لسجل اولى الاهداف. باهي محمد تسمع فينا ولا في الميري؟ مواش يسمع فينا. عموما واحد بلاش لنادي الصفاقسي ضد الأولمبي البيجي. نرجع مرة أخرى للنادي الإفريقي في مواجهته مع البقلاوة بصوت حسين جلال، تفضل حسين.
9: في حين التعادل مازال متواصل ومستمر، صفر مقابل صفر في مباراة القمة. هجوم لصالح الملعب التونسي، التغطية الدفاعية بامتياز من جانب الزمزمي والتماس يعود لصالح الملعب التونسي من الجهة اليسار إلى السنغالي أماتين داوي، يتقدم تيرانجا يلا مع الثالفوت بصوبة كرة قصيرة يعود للخلف مباشرة. الصحراوي يضغط في رسوات وكرة تعدي مباشرة ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي بعد ضغط من جانب في رسوات. مباراة تكتيكية بامتياز، برشا اندفاع، برشا ثنائيات في وسط الميدان. مباراة لحد الآن متكافية بين الفريقين. ترجع الكرة لصالح نور الدين الفرحاتي الملعب التونسي. التعادل السلبي متواصل. الملعب التونسي مع المدرب سامي زميت في رابع مباراة، مازال المدرب الجديد يبحث عن اول فوز.
7: باهي محمد حاضر حسين، محمد حاضر في ملعب طيب المهيري. تتغير عندك النتيجة دونك. حمزة المثلوثي وقع على اولى اهداف النادي الصفاقسي، اسيست علي معلول، هكا ولا محمد القرقوري؟ محمد باهي، نعرفش ثم إشكالية على مستوى الصوت في ملعب الطيب المهيري.
2: قدور تسمع فيها؟
7: نسمع فيك الآن، تفضل محمد. عندك تغيير في النتيجة، هدف لحمزة المثلوثي.
2: بالضبط قدور، إذا تتغير النتيجة هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وهدف حمزة المثلوثي في دقيقة 31 من هذا الشوط الأول. توغل كان ممتاز من علي معلول على الجهة اليسرى وروتري ولا أروى حمزة المثلوثي اللي ما يضيعش الفرصة ويستغل بهتة كبيرة في دفاع على أولمبي البيجي ويفتتح نتيجة وكرة خطيرة ممتازة. كرة ثابتة أخرى وركنية من القائد والساق اليسرى علي معلول، وعمر بن علي رأسيته مرت محاذية لمرمى أشرف كرير، وكرة أخرى خطيرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. خطيرة الكرة وفما تدخل للفار، ما نعرفوش علاش إذا فما الحكم ينتظر الفار ولكن يأمر بمواصلة اللعب في اللقطة الأخيرة. تعود الكرة بستة أمتار لصالح الأولمبي البيجي، دخل مونديكو علي معلول ممتاز لتغيير العملية لحمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي أقبولي ارتفع عن ساق اللعب في الدقائق الأخيرة قدور بعد خسر هدف للنادي الرياضي الصفاقسي اللي تلات وزوز عمليات أخرى. تعود الكرة من الجهة اليمنى ممتازة حمزة المثلوثي على الرواق الأيمن، حمزة المثلوثي وزع الكرة خطيرة قبولي رأسية جانبية خطيرة الكرة وعملية أخرى خطيرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. بدأ النادي الرياضي الصفاقسي يضغط وبدأ يكشر على أنيابه وسجل الهدف الاول
7: تقريبا العشر دقائق الاخيره مو غير على
2: الهدف الثاني في 10 دقائق اخيره في هذا الشوط الاول. قدور
7: واضح تقريبا ارتفعنا السقف في 10 دقائق الاخيره من جانب نادي الصفاقسي والنسق مرتفع نتصور في ملعب حماد العقربي عندك حسين جلال.
9: فعلا قدور ما زال المباراه متعادله سلبيا، الفرص موجودة لكن دون أي خطورة على مرمى الحارسين إلى حد الآن ما عدا كرة السعفي وكذلك فرصة فراس الشوات اللي مرت جانبية. كرة تعود الآن بضربة مرمى للحارس نور الدين الفرحاتي، ملعوبة سهلة في متناول دفاع النادي الإفريقي لتوفيق الشريفي. النادي الإفريقي أفضل خط دفاع في البطولة، استقبل فقط 9 أهداف في الجانب المقابل. الملعب التونسي تلقى 12 هدف يعني ثالث أقوى خط دفاع، لذلك إلى حد الآن الكلمة ما زالت الدفاع والتعادل يتواصل ويستمر. كرة تعود من سايتو خان، يستلم الجنبي في وسط الميدان يلعب في اليسار مع أسامة السيلي ثم الزمزمي، يستلم الكرة يطلب المساندة يعود لسايتو خان. كرات القصيرة البحث عن الثغرات في مباراة مغلقة إلى حد الآن. العودة لحمزة بن عبدة لعب السابق للملعب التونسي من بين الملاعبية لخمس وزياء الفريقين على غرار الخضراوي، كذلك أسامة السيري، سايدو خان يسعد بالكرة، التمري أيمن حرزي يوصل الكرة لتوفيق الشريفي، والضغط من ملاعبية الملعب التونسي من جانب الورغمي يربح التماس، رمي التماس للبقلاوة من الجهة اليسار يمشي للتنفيذ محمد أمين الخميسي. في مباراة اليوم يعوض عياز الرياحي والسيحي زوز أذرة في الجهة اليسار متغيبين، يعوضهم أمين الخميسي اللي في الأصل هو لاعب متوسط ميدان هجومي في الجهة اليمين.
7: حسين تتغير النتيجة مرة أخرى في طيب المهيري. محمد القرقوري تفضل.
2: شكرا لك قدور. 37 دقيقة لعب تتغير النتيجة مرة أخرى في ملعب الطيب المهيري، والهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق ترافيس جمال موتيابا، هدف نموذجي بصراحة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. وكالعادة البداية من الساحر ملك الحلول علي معلول بتمريرة ولا أروع ولا أجمل منها، يخرج هشام على الجهة اليسرى يوزع بالمقاس على رأس عمر بن علي اللي ماهد روتري ممتازة جدا لترافيس موتيابا اللي بالساق اليسار بيخلي حتى حل يشرف كرير ويمضي الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 37 دقيقة لعب. تتغير النتيجة مرة أخرى 2-2 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي اللي أصبح يتحكم بالطول وبالعرض في مجريات المباراة في هذا الشوط الأول. تعود الكرة لصالح الأولمبيا الباجي، بشير حسني يدخل كيفين مونتيكو ومن ثم تعود ليصل الضوي في وسط الميدان، يدخل علي معلول في رسالة السكوحي موتيباي لعلي معلول، علي معلول إلى هشام بكار في الخط الدفاعي، أيمن دحمان إلى حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي على الجهة اليمنى يهدي اللعب يوسف حبشية كيفين مونديكو. اشتعلت المدرجات واشتعلت الأجواء في استاد الطيب المهيري، وكالعادة جماهير النادي تصنع الشو على المدرجات. حمزة المثلوثي، أكبولي مانويل، حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي، حسن مادو إلى كيفين مونديكو، تمريرات قصيرة في بين لاعبي النادي الصفاقسي. النتيجة إلى صالحهم أكيد. علي معلول في رأس السكوحي، مونديكو، مونديكو يبحث على الحلول، يوسف حبشية، يوسف حبشية، إيمانويل أكبولي، سكوحي متيبا، مونديكو، مونديكو اللي صار علي معلول.

0: علي معلول في ظهر الدفاع هشام بكر. الرويق الايسر ممتاز للتوزيع، يربح الركنيه هشام بكر، يربح الركنيه على يمين الحارس اشرف كرير في توقيت 40 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. تحيه كبيره من جماهير النادي الصفاقسي الى القائد علي معلول اللي مشيت ولا تنفيذ هذه الركنيه. علي معلول، الكرات الثابته مره اخرى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. في انتظار التنفيذ علي معلول ينفذ الكره ممتازه في اتجاه موتيابا، موتيابا ولكن يدخل الدفاع
1: في توقيت محمد
0: صالح الاولمبي البيجي في توقيت 41 دقيقه لعب. قدور
1: شكرا لك. اذا 2-0 في ملعب الطيب المهيري، حمزه المثلوثي موتيابا هم اللي سجلوا اهداف النادي الصفاقسي. حسين جلال، توقيت ونتيجه في ملعب حمد العقربي.
2: لاعب قدور في ملعب حمد العقربي برادس، التعادل يتواصل 0-0.
1: شكرا لك. نمشيو لقابس، مباراة المستقبل الرياضي بقابس والشبيبة الرياضية القيروانية عبر منصة ديوان سبور بصوت زميل بولبيبة التلمودي.
3: إلى اللاعب إيفاني أوكبا، يمر أوكبا يلعب الكرة والهادي الترابلسي في التغطية. مرة أخرى الهادي الترابلسي في التغطية. والنتيجة تتواصل بتعادلها السلبي 0-0. كل من يتابع فينا أكيد يتابع في بقية اللقاءات. كرة ترجع لهادي الترابلسي، أسبق لبنغالي سيسي، يغير سيف الدين صابر، الضغط من عامر الجويني، سيف صابر، سيف يرجع إلى يوسف عزيب، يوسف عزيب إلى حارس سليم رباعي، إلى المدافع بنغالي سيسي أمامنا في الصورة. يتقدم بنغالي، يتولى الكرة لمحمد ريان الحمروني، كنترول من الحمروني، يمر ريان، أسبق منه تواتي، ثم الهادي الترابلسي والمخالفة، المخالفة للكرلاج في وسط الميدان، المخالفة لمستقبل جابس. مخالفة لمستقبل جابس، يبقى على الميدان هادي الترابلسي. طويلة كرة نسيم خضر إلى محمد عزيز الخليفي، الجماهير تصنع الشو في المدارج. الخليفي حكيم تقا إلى معتز النفاتي لهادي الترابلسي.
1: من جابس إلى بنغردين، اتحاد بنغردين مستقبل سليمان، مباراة بصوت أسامة الديناري.
4: تعديل النتيجة، ترجع من جديد حبيب يكن إلى بخوش، عبد الوهاب بخوش لكن يفقد توازنه، والكرة تخرج لضربة مرمى، الكرة تخرج لضربة مرمى لصالح مستقبل سليمان. هاي الكرة الأخيرة والحوار اللي كان مع غازي عبد الرزاق بين غازي عبد الرزاق وأحمد بوصيدة. ارجع الكرة المعز بشريفية بسيطة، ولا مخالفة يرتكبها مهاجم المستقبل الرياضي بسليمان على دانيال أوباني يجيني. غازي عبد الرزاق، جاسم عبش، جونيور ربيدا، غازي عبد الرزاق يطول الكرة، ثم على بعاد ممتاز على مقاسية من أمل الله مجهد، يبعد بها الكرة الأخيرة، يبعد بها الأخطر، زلت الكرة إلى المدافع مصطفى سام، يرجع لحارس مرماه، يبحث عن الحلول. اتحاد بنغردين إلى حد الآن مقابل مستقبل سليمان في المركز

0: قبل الأخير ب 21 نقطة. ميدالية شيب قيروانية بثلاث نقاط وستة نقاط وسبعة نقاط. الأولمبي البيجي تثبت في بالأمل الأخير مستقبل سليمان من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. الفريق ينتصر وينتظر باقي المباريات باقي الملاعب. نفذ الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة والكرة استطبت بياسين الكاسح. حكم يقول ما فماش المخالف داخل منطقة الجزاء ما فماش ضربة الجزاء يعطي مبدأ الأسبقية. طالب بضربة جزاء مستقبل والاتحاد بن قردير في هذه اللحظات بعد صدمة ياسين الكاسح.
1: به من بن قردين نمشي لطيب المهيري. لكن قبل هذا حسين في ملعب حمادي العقربي قداش عندك توقيت؟
2: الشوط الاول اوشك على النهايه قدور 44 دقيقه لعب تعادل 0-0.
1: به في الطيب المهيري انطلقنا في الوقت البديل نكملوه معاك محمد القرقوري نادي صفاقس اولمبي البيجي 2 بلاش تفضل.
3: شكرا لك قدور. 46 دقيقه لعب الى حد الان في ملعب الطيب ميري. الحكم سيف الورتيري كان ضاف زوز دقائق في الوقت البديل. المخالفة الآن لصالح خط هجوم الأولمبيا البيجي من الرواق الأيمن. دقيقتين كان ضافهم على حكم سيف الورتيري. لعبنا من متو دقيقة ونص تقريبا أشرفنا على نهاية الشوط الأول وقد تكون العملية الأخيرة في هذا الشوط الأول لصالح الأولمبيا البيجي. مخالفة على يمين على يسار الحارس أيمن دحمان مجانبة لمناطق الجزاء في انتظار التنفيذ. ما زلنا في انتظار تنفيذ المخالفة. يعطي الحكم إشارة التنفيذ الآن. تتوزع على الكرة يتدخل عمر بن علي في الأدوار الدفاعية خات أرجع على كرة من موتيابا لكن يعاود يسترجعها ويربح على مخالفة في مناطقه الدفاعية. جمال ترافيس موتيابا مخالفة لصالح دفاع على نادي الرياضي الصفاقسي. مشيت ولا تنفيذ الحارس أيمن دحمان يلعب بسرعة مع يوسف حبشية وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم سيف الورتيني على نهاية الشوط الأول هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس بتقدم نادي الرياضي الصفاقسي هدفين مقابل صفر. اهداف حمزة المثلوثي
1: نعم.
3: وجمال ترافيس موتيابا في الدقائق 31 و37 ملتقانا إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني قدور.
1: شكرا لك محمد القرقوري. نمشي والحسين جلال نكمل الشوط الأول في استاد حماد العقربي تفضل.
2: أربع دقائق بتقدير حكم المباراة نزال بن الطيب كوقت بديل لهذا الشوط الأول. دائما التعادل السلبي 0-0 بين الإفريقي والملعب التونسي. كرة ملعوبة طويلة في اتجاه ساليفو طبصوبا التغطية الدفاعية مبكر كامارا والتماس يعود لصالح النادي الإفريقي. بطاقة صفراء في الدقيقة 38 لأيمن الحرزي وبطاقة صفراء في الدقيقة 41 للمدرب المساعد أحمد الطويري من جانب الإفريقي. كرة في الهجوم للنادي الإفريقي آيت مالك تدخل الدفاع ترجع بن عبدة يلعب بالراس لفيراس شواد ومنير جلاسي في تأمين التغطية الدفاعية. أمادون جاي حاول يعكس الهجوم الدفاع موجود والمخالفة المخالفة لصالح النادي الإفريقي بعد تدخل متهور من السنغالي أمادون جاي يتلقى البطاقة الصفراء من الحكم نزار بن الطيب. إذن إنذار لهداف الملعب التونسي أمادون جاي وكرة ستعود في دائرة وسط الميدان لصالح النادي الإفريقي. ملخص الشوط الأول أكثر حوارات ثنائية مباراة منحصرة في وسط الميدان مباراة متوازنة متكافئة بين الفريقين الكبيرين. إذن ضربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي. أسامة السيري يتولى التنفيذ يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء لبلال إثمالك. بلال كرة ثالث تمشي ضربة مرمى للحارس نور الدين الفرحاتي. ضربة المرمى لنور الدين الفرحاتي تعادل متواصل 0-0 في هذه القمة. الموسم الماضي الملعب التونسي فاز في الذهاب 1-0 بهدف بونور موغيشا وفي الإياب بهدف حمزة بن عبدة النادي الإفريقي انتصر في مباراة مثيرة جدا. كرة ملعوبة ترجع بالرأس من سالفو تبصوبة باتجاه وائل ورغمي. الدفاع موجود. امشي زعلوني من الجهة اليمين غيث الزعلوني يلعب الكرة استغطية من جانب الورغمي وترجع مباشرة لصالح حسام الشريمي. يلعب الكرة في الخط الخلفي. توفيق الشريفي ملعوبة طويلة في مناطق الملعب التونسي لفراس سوات. الدفاع موجود. كرة ثانية على حدود منطقة الجزاء والسافرة موجودة والمخالفة تعود لصالح الملعب التونسي لمونير جلاسي اللي يلقى على أرضية الميدان. يبدو الشوط الأول يتجه لتعادل سلبي. مباراة صعبة وصعبة جدا إلى حد الآن. الكلمة لا تزال الدفاع. طبعا الملعب التونسي يتشبث بمركز رابع ربما مؤهل لمسابقة أفريقية في انتظار نتائج مسابقة كأس تونس. والملعب والنادي الأفريقي طبعا يتمسك بالصدارة والمنافسة على البطولة قبل نهاية السباق بثلاثة جولات. كرة ترجع لرضيان الفرحاتي يتولى تنفيذ ضربة المخالفة مرفوعة طويلة بمناطق النادي الأفريقي. الحكم يراقب الساعة. نزار بن الطيف يرجع أماتون جاي أماتين داوى. في هذه اللحظات مستمعين الكرام عبر إذاعة ولا فهم نهاية المباراة هنا في رادس في نهاية الشوط الأول عفوا بتعادل سلبي 0-0 قدور.
1: شكرا لك حسين جلال. إذا نهاية الشوط الأول في مباراة القمة نادي الفريق الملعب التونسي دون أهداف لا جديد يذكر لحد الآن في المباراة هذه. نادي الصفاقسي الأولى في البيجي شوط أول في طيب المير 2-2 للنادي الصفاقسي. ثنائية سياسات سجلها حمزة المثلوثي وجمال ترافيس موتيابا سينو في بقية الماتشوات دون أهداف في جابس الملعب الجابسي وشبيبة القيروان وكذلك اتحاد بنجر منهزم 1-0 ضد مستقبل سليمان بونتو. أمان الله المجهد. هذه نتائج الأشواط الأولى بالنسبة للملاعب الأوروبية. أبرز المباريات تنجموا تتابعوهم ليلة. حاليا مانشستر يونايتد متعادل مع ليفربول في 68 دقيقة 2-2. وأستون فيلا توتنهام مباراة السبعة مباراة مهمة جدا لتوتنهام اللي يصارع من أجل البقاء في البريمير ليج الإنجليزي. بالنسبة للليغا في إسبانيا أبرز مباراة اليوم إسبانيول برشلونة يواجه ريال مدريد مباراة 8 متاع الليل. وفي دوري الألماني البوندسليغا فرايبورغ يواجه وولفسبورغ بداية من 6:30 متاع العشية. نمشيو للموزيكا أخبار ثم نرجعو لستاد ديوان الاستبرانشي سيور ديوان فهم برنامجكم إن شاء الله 8 متاع الليل.

0: وين القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة الخامسة ديوان اف ام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف ريحي يقول أن القطيع الوطني يعرف مسارا انكماشيا متدرجا لا يمكن اختزاله في تأثيرات مناخية ظرفية أو في ارتفاع كلفة الأعلاف فحسب، بل يعكس اختلالا اقتصاديا وهيكليا يدفع الفلاح إلى سلوكيات اضطرارية تمس بجوهر استدامة النشاط وعلى رأسها التفريط في الإناث المنتجة. وأكد أن هذا الخيار يتعزز بشكل مفارق تحت ضغط ارتفاع الأسعار على مستوى البيع بالتفصيل، بما يحول الارتفاع السعري من حافز للإنتاج إلى عامل استنزاف للقاعدة الإنتاجية، ويقوض تبعا لذلك فرص إعادة التوازن والتعافي في المدى المنظور. ويزداد هذا الوضع تعقيدا بحسب الريحي في ظل غياب تحديد منهجي لكلفة الإنتاج، حيث لم تعد الأعلاف التي شهدت انخفاضا ملحوظا سوى عنصرا ضمن منظومة كلفة موسعة تشمل نقائص الحوكمة وضعف التأطير الفني وارتفاع كلفة الخدمات البيطرية. إلى الشأن الدولي، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن أسعار الطاقة ستنخفض بعد انتهاء حرب إيران التي دفعتها إلى مستويات قياسية مرتفعة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء إبحارها شمالا على بعد حوالي 11 ميلا بحريا غرب ميناء سيريك الإيراني، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي أثر بيئية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: هاي أخبار الخاصة الثلاثية رجعني لكم في ستاد الديوان.
1: ستاد الديوان ستاد الديوان
0: تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، تابعونا على بوند اف ام، تابعونا زادة على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، على موقعنا www.diwanfm.net. الثمانية إن شاء الله نتواصلوا معكم، نقل مباشر ثم ركاب استاد الديوان. الأشواط الأولى نذكر نادي صفاقسي متقدم في بلاج ضد الأولمبي البيجي، لا غالب ولا مغلوب. أصفار في رادس بين الإفريقي والبقلاوة، واحد بلاج لمستقبل سليمان في بنقردين ضد الاتحاد، وصفر صفر بين مستقبل جابس شبيبة القيروان. مباشرة نبدأ بالأتلالة الأولى من طيب المهيري مع محمد القرقوري نادي صفاقسي الأولمبي البيجي. محمد مرحبا.
2: مرحبا بك قدور، مرحبا بالمتابعين ومتابعات مذاعة الديوان فهم. عودة من جديد إلى الشوط الثاني لمباراة نادي رادس الصفاقسي والأولمبيا البيجي. ثلاثة دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، باقي النتيجة على حالها، تقدم نادي رادس الصفاقسي هدفين مقابل صفر. إذن تركيز سريع بتشكيلة الفريقين. الأولمبيا البيجي مثله أشرف كرير، محمد عزيز الغربي، شريف كمارا، محمد أمين الذويبي، محمد أمين المرزوقي، ألفا سيدي بي، الياس الضوي، فراس المحضوي، بشير الحصني، محمد علي العمري، ونمان كيتا. بالنسبة لنادي رادس الصفاقسي، أيمن دحمان، علي معلول، هشام بكار، كيفين مونديكو، يوسف حبشية، حمزة المطلوثي، حسن مدو ودراغو، فراس السكوحي، جمال موتيبا، إيمانويل أقبولي، وعمر بن علي. هذه تشكيلة الزوز فرق اللي انطلق بها الشوط الثاني، وهي نفس نتيجة نفس تشكيلة الشوط الأول، عفوا الشوط الثاني انطلق بعملية لصالح الأولمبيا البيجي، جابت ركنية ولكن دون نتيجة ودون فاعلية، لتبقى نتيجة تقدم سي اس اس 2-0 في هذه خمسة دقائق أو أربعة دقائق في هذا الشوط الثاني.
0: شكرا لك محمد القرقوري. نمشيو لملعب حماد العقربي والشوط الثاني مباراة النادي الفريقي الملعب التونسي. حسين جلال مرحبا.
3: مرحبا كدور، مرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة ديوان فام. انطلق الشوط الثاني منذ دقيقتين، التعادل صفر مقابل صفر. مباشرة ذكر بتشكيلتي الفريقين. الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي، الذي خلف منير جلاسي، مروان الصحراوي، محمد أمين الخميسي، ساليفو طبصوبة، أماتين داو، يوسف السعفي، وائل ورغمي، ببكر كامارا، وأمادون جاي. تشكيلة النادي الإفريقي: مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معتز زمزمي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن حرزي، بلال آية مالك، وفراس شوات. كرة في وسط الميدان لصالح الإفريقي، تعود للملعب التونسي. الخميسي في تشتيت الكرة والاسترجاع من جانب الزمزمي، كرات طويلة تمشي مباشرة للتماس بإشارة المساعد الأول خليل الحساني، ملعوب بسرعة، التغطية الدفاعية، التصويب عالية، التصويب من أسامة الشريمي، وكرة تمشي للركنية، أول ركنية لصالح نادي الإفريقي في هذا الشوط الثاني بعد مرور ثلاث دقائق لعب. على يسار الحارس نور الدين الفرحاتي، يمشي للتنفيذ أسامة السيلي، أسامة السيلي يستعد للتنفيذ ضربة الركنية لصالح نادي الإفريقي. الشوط الثاني بدأ فرصة لصالح الملعب التونسي، والتصدي من مهيب الشامخ، ضربة الركنية ثنائية، التوزيع من غيث الزعلوني، ما زال غيث الزعلوني يوزع الكرة مع السعفي، والمساعد الأول قرامي التماس، رمية جانبية لصالح الأفريقي، التنفيذ، التوزيع من جانب السيلي داخل منطقة الجزاء، يسعد زمزمي، والحكم يطلب اللعب ويرجع للمخالفة لصالح الملعب التونسي. المخالفة لصالح الهادي خلفة من الجهة اليمين لدفاع البقلاوة. يرجع الكرة، الشوط الأول انت سلبي 0-0. اللعب انحصر في وسط الميدان، مباراة فيها برشة ثنائيات، الجانب البدني مهم جدا، مباراة تكتيكية بامتياز. كرة ستعود لصالح الملعب التونسي في الخط الخلفي لمونير جلاسي، هذا اللاعب الشاب تدرج بمختلف الفئات السنية في صفوف الملعب التونسي، يعوض اسكندر الصغير اللي يعاني من إصابة، واسكندر الصغير مازال ملقى لأرضية الميدان. الحكام يطلب التريث، ممكن في مشاورات مع ثنائي غرفة الفار أمير لوسيف ووسام بوغطاس، يعطي البطاقة الصفراء في وجه حمزة بن عبدة. أول انذار في هذا الشوط الثاني في صفوف النادي الإفريقي، والمشاورات متواصلة على مستوى غرفة الفار. مراجعة اللقطة الأخيرة قبل تنفيذ ضربة المخالفة من قبل منير الجلاسي. يتريث حكم المباراة نزال بن الطيف ويطلب اللاعب, يطلب اللاعب يقول فما شيء, يطلب اللاعب, سيستأنف اللاعب بضربة المخالفة للملعب التونسي لمنير الجلاسي. يلعب الكرة مع حارس مرمى نور الدين الفرحاتي, فرحاتي يلعب مع الصحراوي, يتقدم الصحراوي من اليسار الخميسي, يحاول يعدي لفويدور, محاولة المرور, يربح المخالفة, يربح المخالفة, التنفيذ بسرعة, يتريث السعفي أمامه الدولي الليبي أسامة الشريمي. مباراة صعبة وصعبة جدا, الريان كبير في مباراة الدربي. يرجع الكرة في الخلف للصحراوي, يلعب مع منير الجلاسي, الزقت العالي من شوار منير الجلاسي, كرة ملعوبة طويلة في اتجاه التغطية الدفاعية أمام وائل ورغمي, يمشي الشريمي يلعب الكرة بالعرض في الجهة اليسار لأسامة السيلي, أسامة يطلب المساندة, أسامة السيلي يدخل وسط الميدان, كرة قصيرة تعود في وسط الميدان لأيمن الحرزي, الكرة القصيرة في وسط الميدان لصالح النادي الإفريقي. حمزة بن عبد توفيق الشريفي ينقل كرة في الجهة اليمين, ملعوبة طويلة.
0: قداش عندك توقيت حسين؟
3: 52 دقيقة لعب, كرة صعبة خطيرة والدفاع, كرة ثانية صعبة والهدف الأول, الهدف الأول لصالح النادي الإفريقي عن طريق أسامة الشيري, يتمكن من افتتاح باب التهديف وتشتعل في المدرجات أسامة الشيري بعد مرور 7 دقائق منذ انطلاق شوط المباراة الثانية. يتابع الكرة الثانية, النادي الإفريقي يبادر ويتقدم وتشتعل في المدرجات, أسامة السيري يمنح الأسبقية لصالح النادي الإفريقي. أجواء كبيرة قدور هنا في ملعب حمد العقربي برادش, تشتعل في المدرجات, 1-0 لتثبت السيري أو أيت مالك صاحب الهدف أسامة السيري. أسامة السيري
0: سيري وصاحب الهدف الأول للنادي الإفريقي,
3: يسجل
0: نعم
3: هدف التقدم لصالح النادي الإفريقي
0: ضد فريقه السابق.
3: أجواء كبيرة برشا
0: به, نرجع لك بعد شوية. إذن أجواء في المدرجات الحقيقة جميلة جدا في ملعب حماد العقربي في رادة, الجماهير الإفريقي تصنع الحدث كما صنعت جماهير نادي الصفاقسي في الطيب المهيري الحدث الحقيقة في معظم الملاعب, لوحات فنية في المدرجات, وإن شاء الله النسق يرتفع الحقيقة. زوز مباريات فيهم نسق, مباريات القمة في انتظار شنو جديد في باقي الملاعب. خلينا نعملوا طلع على جابس, لكن قبل هذا نمشي لمحمد القرقوري, توقيت والنتيجة. محمد في ملعب طيب المهيري. محمد القرقوري توقيت والنتيجة. نسمع فيك محمد, نسمع فيك. به محمد ماشي يسمع فينا, خلينا نمشي مباشرة إلى ملعب جابس, مباراة المستقبل الرياضي بجابس والشبيبة الرياضية القيروانية عبر منصة ديوان سبور.
4: والستة أمتار لصالح المستقبل الرياضي بجابس. كرة لصالح والتغيير أو زوز تغييرات, 10-21 و24-15, يعني يدخل أمين الزايري وكذلك يوسف الحاجي, يخرج 33 يحيى المطيري, وخرج كذلك اللاعب سيف صابر, خلى من الزيري ويوسف الحاجي. يبدأ على اليسار لعب اسكندر نفاتي كمدافع ايسر, كرة لنسيم خضر الطويلة من نسيم, البحث عن عزيز الغليفي, التغطية موجودة من يوسف الحاجي, سليمان وترى, مرة اخرى يوسف الحاجي لشبيبة القيروان, الكرة التغطية وسليمان وتراء يخلي الكرة تخرج 6 أمتار, لمستقبل جابس. الكرة لصالح كرلاج وشبيبة القيروان. جماهير أصبحت موجودة في الميدان بعد ما تم السماح لهم بالدخول. كرة من حمزة عتيق، حكيم تقابل الرأس، عزيز الخليف يسبق منه شريف كاميرا، ثم كرة مرة أخرى تبقى للشبيبة، شريف كاميرا البحث عن الحمروني، التغطية من التواتي، الحمروني التصويب، كرة خطيرة، الكرة خرجت غادرت بالفعل ركنية. يعني حمزة عتيق قد يهدي الكرة لشبيبة القيروان، كان محظوظ أن الكرة غادرت وتخرج الكرة ركنية للشبيبة القيرواني. الركنية للشبيبة. اسكندر النفاتي في التنفيذ، واللاعب اسكندر النفاتي قلت أمين الزيري ويوسف الحاج يخذوا مكانهم. الركنية للشبيبة، التنفيذ في القائم الأول، ترجع الكرة من نسيم خضر مرة ثانية، والتماس مجددا للشبيبة، التماس للشبيبة، واسكندر النفاتي في التنفيذ، الحكم يعطي الإشارة، يلعب الكرة اسكندر النفاتي في اتجاه لاعب رمضان، تعود الكرة من مستقبل جابس، وسام النفاتي رجع الكرة ومقطع
0: هدف في ملعب حمادي العقربي برادس. نمشيو لك حسين.
3: الأول الليبي وسام شريني يمضي أول أهدافه مع النادي الإفريقي هذا الموسم بعد كرة من فيلسوات تشتعل في المدرجات. الإفريقي يتقدم بهدفين مقابل صفر، الهدف الأول عن طريق أسامة السيلي والهدف الثاني عن طريق أسامة الشريمي. النادي الإفريقي يتوهج مستمعينا الكرام بعد مرور 57 دقيقة لعب، الإفريقي يتقدم بهدفين مقابل صفر. يا لها من أجواء، أجواء متميزة جدا، ومشاهد تجر الناظرين، جمهور الإفريقي يصنع الحدث، مباراة دراماتيكية في الشوط الثاني على عكس الشوط الأول. الشوط الثاني الإفريقي ينتفض، كرة من أماتن داو، أماتن داو يربح المكالفة، يربح المكالفة، تعود الكرة لصالح الملعب التونسي. تغيير صار في صف البقلاوة، رجع اللاعب وائل ورغمي ودخل أمان الله الحبوبي، أول تغييرات المدرب سامي زميت. كرة تعود ملعوبة، أبو بكر كاميرا داخل منطقة الجزاء، التغطية من أسامة الشريمي، كرة تعود أيمن حرزي يلعب مع الزعلوني، ينطلق الزعلوني، حاول يمر، حاول يعدي الزعلوني، والدفاع يتدخل، الحكم مش يوجه الانذار، شوف الانذار، بطاقة صفراء في وجه أماتن داو.
0: إذن 2-0 للنادي الإفريقي ضد الملعب التونسي. اشتعلت المباراة في استاد حماد العقربي برادس. قبل ما نمشي البنجردين، محمد في طيب لمهير يعطينا توقيت ونتيجة.
2: جيت في وقتك قدور. الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي إيمانويل أوكبولي في الدقيقة 60 يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة ممتازة جدا من عمر بن علي في ظهر دفاع الأولمبيا البيجي. إيمانويل أوكبولي ينفرد بالحارس أشرف كرير وما يضيعش الفرصة ويسجل الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. تتغير النتيجة من جديد هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس لتصبح 3-0 لصالح السي. حقيقة قدور ربع ساعة أول ممتع هنا في ملعب الطيب ميري، فرص بالجملة 3 فرص كانت لصالح الأولمبي البيجي.
0: شفنا حتى كرة راس راس مع أيمن دحمان الأولمبي،
2: حسين القفسي اللي كانت حل وخذا مكانه في هذا الشوط الثاني بتصويبة قوية مرة أولى ومرة ثانية من عمل فردي ممتاز، ولكن القى قدامه حارس اسمه أيمن دحمان، وكذلك كانت مخالفة مباشرة نفذها محرز بالرجع مرة جانبية بقليل لمرمى الحارس أيمن دحمان. قبل ما يرجع على النادي الرياضي صفاقس الى الهجوم، وكانت اتيحت له عمليه خطيره عن طريق هشام بكار بعد تمريره اخرى من عمر بن علي في ظهر الدفاع، ولكن تصويبة بكار كانت في الشباك الجانبية للحارس أشرف كرير. على كل عمر بن علي اليوم يعني عديدة التمريرات الحاسمة لزملائه، تمريرة الهدف الثاني، تمريرة الهدف الثالث، وكذلك تمريرة أخرى لهشام بكار كما قلنا، ولكن الكرة في الشباك الجانبية. اشتعال مدرجات الطيب الميري وفرحة كبيرة بعد الهدف الثالث. على كل ننتظر في سيف الورتاني وقرار الفار بتثبيت الهدف أم إلغاؤه.
0: هذه شوف في تقنية الفار من أجل التسلل
2: بن علي في ظهر الدفاع، هل أنه إيمانويل أكبولي متسلل أم غير متسلل؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد قليل بعد قرار غرفة الفار المتكونة من مجدي بلاغة وزيادة لضويوي. على كل إذن إلغاء الهدف رسميا من طرف الحكم سيف الورتاني بوجود تسلل على إيمانويل
0: أوكبولي
2: العملية الأخيرة وأبقاء النتيجة هدفين قبل صفر بعد إلغاء هدف إيمانويل أوكبولي في دقيقة 60. قدور
0: شكرا لك. به إلغاء الهدف الثالث لنادي صفاقسي بداعي التسلل، دونك تبقى النتيجة 2-0 للسي اس اس ضد أولمبي البيجي، 2-0 للكلوب ضد الملعب التونسي، 0-0 بين الجليزة وجي اس كا، وكذلك 1-0 خلينا سكور لمستقبل سليمان في بنغردين ضد اتحاد بنغردين. خلينا نمشيو لبنغردين دقيقة تعليق ثم نرجع لبقية الملعب. تفضل.
5: بداعي الإصابة ولسعد الهمامي حارس المرمى وأيضا يد التويس المقابل مستقبل سليمان يعود على المهاجم أحمد بصيدة بعد غيابه في مباراة النادي الإفريقي بسبب الإنذار الثالث حصري في مباراة الشباب العمران، والكرة سهلة لمعز بن شريفية. معز بن شريفي يبعد الكرة طويلة في التماس، تماس لصالح اتحاد بنغردين. حبيب يكن يخلي الكرة مازالت في وسط الميدان، دانيال لوبا مرة أخرى مازال يبحث عن الحلول. دانيال إلى حبيب يكن نزلت الكرة لاتحادي الحدريان والمخالفة، مخالفة لصالح اتحاد بنغردين، يسقط إدريس المحيرسي والحكم يمنح له المخالفة. هاي الكرة الأخيرة إدريس.
0: نرجع مرة أخرى لحسين جلال ملعب حمادي العقربي برادس. حسين تفضل.
3: مرحبا. قدور 64 دقيقة لعب في مباراة الدربي بين الإفريقي والملعب التونسي، والتقدم بهدفين مقابل صفر لصالح أصحاب الأرض والجمهور، هدف أول بتوقيع أسامة السيري وهدف ثاني بتوقيع أسامة الشريمي. الإفريقي يتسلطن في هذا الشوط الثاني، تحسن أداء الفريق بشكل ملحوظ، وهذه إصابة في صفوف الملعب التونسي، فما تغيير باش يصير. إذن بلال عيت مالك سيغادر والبديل، بلال عيت مالك متعرض لإصابة يغادر والبديل بوقرة، أسامة بوقرة يعوض بلال عيت مالك، سيستأنف اللعب بكرة لصالح النادي الإفريقي من الجهة اليسار. أسامة السيلي، أسامة السيلي يستعد للتنفيذ. أن النادي الإفريقي في هذا الشوط الأول مستمعينا الكرام افضل على من الناحيه الهجوميه، كره للشواط يستلم لحظر كره على توزيع داخل منطقه الجزاء، الحارس يسعد الحارس نور الدين الفرحاتي يلعب الكره بسرعه في الجهه اليسار. السعفي يمشي، يوسف السعفي معه اسامه الشريمي حاول يعدي، يعود ايمن حارثي يقطع الكره، حبوبي يقود الهشمه، كره ملعوبه خطيره عرضيه امكانيه داخل منطقه الجزاء والدفاع موجود، الدفاع من اسامه السيلي يسعد بالكرة، وسام السيلي حاول يعكس الهجوم باتجاه في راس الشواط يربح التماس، رمية جانبية لصالح النادي الافريقي، يمشي وسام السيلي يستعد للتنفيذ، من الأشياء اليسار أسامة سيلي. الملعب التونسي متأخر، المباراة السابعة على التوالي، كرة ملعوبة، إمكانية المرور، كرة صعبة خطيرة، هجوم لصالح الأفريقي، التوزيع من أسامة سيلي داخل منطقة الجزاء والدفاع، الدفاع الحبوبي، يمشي الحبوبي حاول يعكس الهجوم، يعود الزلمي يقطع الكرة بامتياز، ثم توفيق الشريفي، كرة قصيرة مع الزلمي في وسط الميدان، صالفو تبصبا يتقدم، تبصبا يحاول يسدد، كرة توصل لأمادون جاي، هجمة للبقلاوة، التسديدة وهدف تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق يلغى بداعي التسلل، هدف ملغى لصالح الملعب التونسي، مبكر كاميرا يرفض الهدف، تبقى النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح النادي الإفريقي. أمادون جاي كان موجود في وضعية تسلل، هدف مبكر كاميرا يلغى بداعي الأوفسايد. 67 دقيقة لعب، هناك لاعب ملقى لأرضية الميدان جدور، واللاعب متوقف في رادة.
0: به لعب متوقف مع الغاء هدف لفريق الملعب التونسي. نمشيو لمحمد القرقوري. يلا محمد في ملعب طيب المهيري نادي صفاقسي الأولمبي البيجي، تفضل. يلا
2: شكرا لك قدور على كل 50 دقيقة لعب إذن في هذا الشوط الثاني من لقاء نادي صفاقسي والأولمبيا البيجي. دائما النتيجة التعادل، عفوا التقدم، النادي صفاقسي هدفين مقابل صفر، أهداف حمزة المثلوثي وجمال موتيابا منذ الشوط الأول. على كل كانت تصويبة منذ قليل من اللاعب الياس الضوي لصالح الأولمبيا البيجي، ولكن أيمن دحمان دائما في الموعد لإنقاذ مرمى نادي صفاقسي من الأهداف. على كل عام توقف هنا في صفاقس لاعبي الأولمبي البيجي، وواضح الإصابات العضلية، 3 لاعبين على أرضية الميدان، وتدخل الإطار الطبي للأولمبي البيجي في انتظار استئناف اللاعب قدور.
0: لعب متوقف إذن في الطيب المهيري. نمشي والقابس، مباراة المستقبل الرياضي بقابس والشبيبة الرياضية القيروانية عبر منصة ديوان سبور بصوت الزميل بولبيبة التلمودي.
4: نظار عودة نظار سعيد تلعب بالكورة، أمين الحمروني والتماس لمستقبل قابس، يبقى أرضية الميدان محمد عامر الجويني. سنة التواتي يقوم لباس هنا من التدخل والالتحام اللي كان مع لاعب مستقبل جابس أو لاعب الشبيبة عفوا محمد ريان الحمروني. حسن التواتي باش يلعب الكورة، حسن تعود من نفاتي ثم أسامة النفاتي لمستقبل جابس قبله يوسف عزيبي.
0: باهي من جابس بن قردين، خلينا سكور واحدة بلاش المستقبل سليمان ضد اتحاد بن قردين.
4: منوبي الحداد 29 سنة، عشرين سنة طويل الكرة من المدافع غازي عبد الرزاق، تماس الثاني على التوالي من جاسم عبشة عوامنا في الصورة، يبحث عن الحل، يطلب الكرة الأخيرة والدريس المحيرسي، ثم من جديد لصالح مستقبل سليمان تبدل الكرات، تمشي منوبي حداد على الحداد ولا دفاع ممتاز غازي عبد الرزاق في القطع الكرة الأخيرة اللي كانت أمام منوبي الحداد مهاجم مستقبل سليمان، ممتاز ده الحقيقة التدخل الأخير أمامنا في حوار مع لاعبيه سفيان الحيدوسي، أيضا كرت أصفر للاعب غسان المعتوقي، كرت أصفر، تمشي الكرة بعصيدة، تبادل الكرات لمنوب الحداد، يتابع الكرة ويقطع الكرة الأخيرة،
5: عز بن شريفية.
0: باهي نرجع مرة أخرى لصفاقس مباراة نادي صفاقس الأولمبي البيجي. محمد القرقولي تفضل.
2: شكرا لك قدور على كل 72 دقيقة لعب في عمر المباراة. هذا تغيير جديد لتشكيلة الأولمبي البيجي، دخول اللاعب فراس الفضلي مكان اللاعب الياس الضوي اللي مازال تحصل على انذار لكنه يغادر الميدان. على كل تعود الكره خطيره لصلاح الاولمبي البيجي من الرواق الايسر، ولكن يتدخل حمزه المثلوثي يخلي كره 6 امتار. كان في الدقيقه 71 كانت مخالفه ذكيه برشا لصلاح النادي الرياضي الصفاقسي، تنفيذ ذكي من علي معلول داخل مناطق الجزاء. مرت الكرة على مرتين، الأولى على فراس السكوحي والثانية على إيمانويل أكبولي، وضاعت فرصة خطيرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. على كل تعود الكرة في الرواق الأيسر هشام بكر، هشام بكر علي معلول، هي علي معلول إلى فراس السكوحي، فراس السكوحي علي معلول، كيفين مونديكو، مونديكو علي معلول، تمريرة قصيرة بين لاعبين نادي صفاقسي لفراس السكوحي، السكوحي ممتاز متيبا، متيبا إلى عمر بن علي، ولكن يدخل على الدفاع، يدخل دفاع الأولمبي البيجي يخلي كرة في التماس. هذا مزوز تغييرات في تشكيلة النادي الصفاقسي. عمار تيفور ياخو مكان حسام مدو، هذا هو التغيير الأول في تشكيلة المدرب محمد الكوكي. عمار تيفور ياخو مكان حسام مدو. ولا التغيير الثاني نور القروي ياخو مكان عمر بن علي، هذا هو التغيير الثاني في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. على كل زوز تغييرات قلنا عمار تيفور ونور القروي ياخذوا مكان كل من حسام مدو ودراجو وعمر بن علي. وكذلك تغيير أخير في تشكيلة الأولمبيا البيجي، محمد الهادي حدوش ياخو مكان محمد علي العمري. هذه هي التغييرات من كلا الجانبين. على كل تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من الجهة اليسرى هشام بكار، هشام بكار إيمانويل قبولي في اتجاه علي معلول، لكن خطأ الكرة تمشي تماس لصالح الأولمبيا البيجي، تتنفذ الكرة يدخل هشام بكار، تعود في وسط الميدان محمد الهادي حدوشي، ما خرجتش الكرة يقول لحكم إلى فراس المحضوي، دخل كرة خطيرة لصالح علي معلول، خطيرة العملية ولكن تمر الكرة على نور القروي، تمشي الكرة من محرز براجح يخرج الكرة لخط هجوم الأولمبيا البيجي، ولكن يدخل الدفاع إلى الحارس أيمن دحمان، دحمان كما جات الكرة يحط الكرة في التماس لصالح الأولمبيا البيجي. في تنفيذها محمد أمين أو فراس المحضوي، كرة في وسط الميدان كيفين مونديكو، مونديكو إلى هشام بكار، هشام بكار
0: ما يحقق محمد نرجع لك بعد شويه. خلينا نمشيو لجابس، مباراه المستقبل الرياضي بجابس الشبيبه الرياضيه القيروانيه، ثم جديد على ما يبدو في المباراه.
4: تعود بالراس من عامر الجويني وتماس للشبيبه القيروانيه، التماس للشبيبه، اسكندر النفاتي يلعب الكوره، نسيم خضر في التغطيه وكوره تخرج 6 امتار لفريق المستقبل الرياضي بجبس. فعل حمزة عتيق مع بلوغ دقيقة 72، كرة ترجع لصالح الحارس حمزة عتيق، دون عنوان، كرة خرجت تماس مجددا، كرة للشبيب عند جسلان رمضان على اليمين إلى اللاعب يوسف الحاجي، التوزيع من يوسف الحاجي خطيرة، يدخل نسيم خضر، ترجع مرة أخرى عامر الجويني يخرج الكرة، ثم حكيم تقاء، أسامة النفاتي 1-2، يمر حكيم تقاء ينتظر المساندة على اليسار عزيز البشراوي، عزيز البشراوي ينتظر المساندة عزيز، يمر عزيز البشراوي لكن الكرة غادرت، خرج التماس لصالح الشبيبة، تويلة للكرة، التدخل ترجع لريان الحمروني، الحمروني التوزيع خطير ليوك بلا في منطقة الجزاء.

0: الاتحاد الافريقي بهدفين مقابل صفر. كره في الهجوم للملعب التونسي في اتجاه امادون ديا، يعود لساليفو طبسوبا، يفتح اللاعب في اليمين انطلاقه نجمه مبكر كاميرا. مبكر كاميرا يحاول يعدي، يحاول يمر من الجهه اليمين. الملعب التونسي رده فعل قويه، كره عرضيه والحارس موجود، الحارس ثم المدافع في التشتيت من جانب توفيق الشريفي. الملعب التونسي اخر فرصتين كانوا عن طريق المهاجم السنغالي امادو دياي اللي ضيع فرصتين امام الحارس مهيب الشمح. الملعب التونسي افضل في هذه الدقائق الاخيره، تقطع الكره من جانب الزمزمي ثم اسامه الشريمي. مباراه كبيره للدولي الليبي اسامه الشريمي. هذا الزعلوني يستلم الكره، محاوله المرور يربح تماس، يربح رميه جانبيه باشاره المساعد الاول خليل حساني الكونغولي. فيليب كيزومبي يقوم بالحركات الحمائيه في هذه اللحظات باش يكون التغيير القادم المدرب فوزي البنزرتي. رميه تماس من الجهه اليمين، يمشي للتنفيذ زعلوني، غيث الزعلوني، كره مرفوعه لفراس شوات، يتدخل منير الجلاسي، كره بعيده ترجع مره ثانيه لصالح الملعب التونسي عن طريق رفاد الدين الرياحي. رفاد الدين الرياحي لدخل في الشوط الثاني مكان اماتنداو. كره تعدي في الهجوم، يوسف السعفي لصالح الملعب التونسي، يدخل وسط الميدان، كره خطيره سهله عند الحارس، سهله عند عبد المهيب الشامخ. مازال يحافظ عبد المهيب الشامخ على كلين شيت في هذه المباراه، كلين شيت 19 للنادي الافريقي منذ انطلاق سباق البطوله. قلت الافريقي اقوى خط دفاع، استقبل فقط 9 اهداف. كره مرفوعه طويله في مناطق الملعب التونسي، التغطية بالراس من جانب الخميسي ثم ساليفو طبسوبا، يسعد رفاد الدين الرياحي، ترجع الكره من حمزه بن عبده مباشره، رميه تماس لصالح الملعب التونسي من الجهه اليمين. الهادي خلفه باش يتولى التنفيذ، يلعب الكره في الخط الخلفي، مروان الصحراوي، صحراوي الى رفاد الدين الرياحي، يستلم ينطلق في وسط الميدان، يطلب المسانده رفاد الدين الرياحي. امادو جاي يدخل المتوسط الميدان، سايدو خان لصالح الافريقي، سايدو الى فودور، يتريس ينتظر، يلعب مع شريمي في وسط الميدان. شريمي كره ملعوبه، بوقر شريمي، يضغط صاليفو طبطبه، شريمي جول جول جول جول جول في غايه الروعه، رجل المباراه اسامه شريمي يضيف الهدف الثالث لصالح النادي الافريقي وثنائيا لاسامه شريمي. يا له من لاعب، مباراه الموسم اسامه شريمي يسجل ثاني اهدافه مع النادي الافريقي بتصويبه قويه على مشارف منطقه الجزاء تجمع بين القوه والدقه. ويا له من جول، هدف في غايه الروعه، في غايه الابداع والاتقان من جانب الليبي، يبصم على انه افضل لاعب في هذه المباراه. ثلاثيه مقابل صفر، اعرض انتصار للنادي الافريقي على حساب الملعب التونسي في السنوات الخمس الاخيره. 3-0 مستمعينا الكرام، بعد مرور 75 دقيقه لعب، اجواء كبيره في المدرجات، هدف يشعل المباراه ويطلق العنان لفرحه عارمه في المدرجات. اسامه الشريمي،
1: اسامه الشريمي سجل ثنائيه، افضل مباراه لي في الموسم اسامه الشريمي لاعب ليبي للنادي الافريقي. دونك 3-0، بعد شويه نرجع لك حسان، خلينا نعملوا طلة في الطيب المهيري محمد القرقوري نادي صفاقس الاولمبي البيجي، نعملوا معك 3 دقائق تعليق ثم نمشيو لبقيه الملاعب، تفضل يلا.
2: شكرا لك قدوري. ظل 82 ملعب، بنمر لمباراه دائما النتيجه على حالها، تقدم النادي الرياضي الصفاقسي 2-0، تغيير اضطراري كان في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي، خروج ايمانويل اوكبولي ودخول ويلي اونانا وهذا تدخل على هشام بكار، ان شاء الله لاباس بالنسبه للاعب النادي الرياضي الصفاقسي هشام بكار. على كل مخالفه لصالح دفاع النادي الرياضي الصفاقسي من الجهة اليسرى، علي معلول على مستوى التنفيذ، مخالفة في المناطق الدفاعية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تتنفذ الكرة

0: كيفين مونديكو، كيفين مونديكو ويلي اونانا، اونانا يلعب مع عمار تيفور، يبدل اللاعب كليا وموجود نور القروي، لكن الكره طويله خرجت تماس لصالح الاولمبيا البيجي. محرز بالرجح يلعب الكره في اتجاه شريف كاميرا، شريف كاميرا الى محرز بالرجح مره اخرى من الجهه اليسرى، يحاول نور القروي افتكاك الكره لكن يرتكب المخالفه، تتنفذ الكره اشرف كرير، اشرف كرير في اتجاه فراس المحضوي، تتقصى الكره في وسط الميدان، هشام بكار، هشام بكار على اليسار، علي معلول، علي معلول مش باش يعمل بالكره بين اثنين، علي معلول تتفك وتبقى لصالح الاولمبيا البيجي في وسط الميدان والمخالفة، يتحرك هيثم بن مبارك، مخالفة في وسط الميدان، تتنفذ الكرة سريعة في رأس الفضلي، يعود بالكرة ورائية محمد عزيز الغربي لأشرف كرير، أشرف كرير طويلة الكرة في اتجاه محمد ليدي حدوشي، لكن يدخل هشام بكار، تبقى لصالح في رأس المحضوي، محمد ليدي حدوشي الى اللاعب هيثم بن مبارك، هيثم بن مبارك خاطئ الكره الى يوسف حبشيه في راس السكوحي، في راس السكوحي هشام بكار، هشام بكار يطول الكره في اتجاه اونانا ويدخل الدفاع، يربح على التماس، يدخل محمد عزيز الغربي امام ويلي اونانا، يخلي كره في التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تماس في علي معلول في توقيت 85 دقيقة لعب من عمر المباراة، الحكم يأمر بتنفيذ التماس لصالح النادي الصفاقسي، علي معلول إلى عمار تيفور، عمار تيفور لليمين حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي موتيبا، نورا القروي، نورا القروي مش باش يعمل، نورا القروي يتوغل مازال محافظ على الكرة لكن تمريرته خاطئة مقطوعة لصالح على أولمبيا البيجي من الجهة اليسار، ألفا سيدي بي، سيدي بي يلعب مع محمد عزيز الغربي، محمد عزيز الغربي إلى فراس المحضوي، طويلة الكرة كما جات دون عنوان، فما كيفين مونديكو، ممتاز المراوغة الفنية من كيفين مونديكو، يلعب مع أونانا، أونانا أونانا مقطوع على الكرة لكن يسترجعها في راس السكوحي، جمال موتيابا إلى هشام بكار، هشام بكار إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول إلى كيفين مونديكو، أيمن دحمين إلى يوسف حبشية، على ما أظن أنه هشام بكار لن يكمل المباراة، تغيير مراكز بينه وبين علي معلول، يرجع علي كظهير أيسر ويمشي هشام بكار إلى الأمام، علي معلول في اتجاه أونانا، أونانا، أونانا موتيابا إلى علي معلول، علي معلول ويلي أونانا، علي معلول من جديد في المناطق الدفاعية للنادي الرياضي الصفاقسي، مونديكو، مونديكو يوسف حبشية يخلي كرة في التماس، يبقى أونانا على أرضية الميدان والحكم يطلب النقالة الآن، تدخل الإطار الطبي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي،
1: باهي التوقيت قداش عندك محمد؟
0: توقيت 87 دقيقة
1: واضح، نرجع لك بعد شوية، خلينا نمشيو لرادس مباراة الافريقي والملعب التونسي، يلا حسين تفضل.
2: قدور الحكم نزار بن طيف بعد العودة للفار يلغي الهدف الثالث لصالح النادي الافريقي بسبب مخالفة على لاعب الملعب التونسي، النتيجة 2 مقابل 0 وفي الدقيقة 86، 4 دقائق متبقية لنهاية المباراة. كرة ملعوبة لصالح الأفريقي. زمجمي يغير اتجاه اللاعب كليا لأقصى اليسار ليوسام السيلي. بوكرة ينطلق يقود الهجمة. بوكرة يحاول يعدي واحد على واحد. بينية إمكانية فرصة عرضية وبعيدة. عرضية وبعيدة. ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي للحارس نور الدين الفرحاتي. نذكر الهدف الأول أسامة السيلي والهدف الثاني أسامة الشريمي مع إلغاء هدف للنادي الإفريقي كان مسبوق بمخالفة. هدف سجله أسامة الشريمي لنعتبره شخصيا أفضل لاعب في هذه المباراة. كرة ملعوبة طويلة لفيليب كيزومبي. فيليب كيزومبي دخل منذ قليل مكان سايدو خان، بالتالي أيمن حرزي يولي في وسط الميدان. فيليب كيزومبي على اليمين وبوغرة على اليسار في هجوم النادي الافريقي. رمية جانبية لصالح النادي الافريقي من الجهة اليمين. زعلوني يلعب في الخلف. توفيق الشريفي مباشرة لحارس مرماه. عبد المويب الشامخ يلعب الكرة طويلة لفراس شواق يسعد بالراس. اسبق الصحراوي ثم ساليفو صبصوبة. كرة تعود بسرعة. بوغرة كرة بينية خطيرة. كرة جول. كرة جول والتصدي ممتاز والتسلل. قبل ذلك وضعية تسلل على هجوم النادي الافريقي. كرة تعود. حكم المساعد رفع الراية والحكم الرئيسي ما فيش لقش باللقطة ويلوي الكرة ملعوبة والركنية في الآن يعود للتسلل لأنه نزال بالطيب مراش الحكم المساعد الأول لرفع الراية خليل الحسين يعلن على التسلل ينهي الهجمة ثم يعود لوضعية تسلل. كرة تعود للملعب التونسي. ساليفو تبصوبة ملعوبة من اليسار باتجاه يوسف السعفي. ساليفو من جديد يمشي تبصوبة يلعب الكرة في وسط الميدان لصالح الملعب التونسي. يغير اتجاه اللاعب كليا. بوبكر كاميرا تيرانجا يستلم يدخل وسط الميدان يحاول يعدي. يغير اتجاه اللاعب مباشرة للسعفي في أقصى الجهة اليسرى. السعفي يعود لمنير جلاسي يوزع الكرة خطيرة في القائمة الثانية. تسديدة وتصدي. باراد ممتاز من الشامخ. رائع موهبة الشامخ يتصدى لهذه الكرة. ما زالت الكرة ثانية لصالح الملعب التونسي. رفاد الرياحي يلعب الكرة في اليمين يضغط الملعب التونسي. التصويبة جانبية. التصويبة جانبية من الجهة اليمين من محمد أمين الخميسي.
1: قديش عندك توقيت في ملعب حمد العقربي؟
2: 88 دقيقة لعب جدور 2 مقابل 0 لصالح النادي الإفريقي على حساب الملعب التونسي.
1: وشوط ثاني ممتاز الحقيقة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي وعديد الفرص المهدرة من طرف الكلوب أفريقيا. بالنسبة لمستقبل جيبس وفريق الشباب الرياضية بالقيروان 1-0 لجياسكا دقيقة 88 حاليا. وجياسكا تسجل هدف أمام مستقبل جيبس. اتحاد بنقردين منهزم ضد مستقبل سليمان. والنادي الصفاقسي متقدم ضد الأولمبي البيجي 2-0. نمشي لك محمد قرقوري تقريبا في الوقت البديل نلعب ونكمل معك المباراة. تفضل.
0: شكرا لك قدور على كل دخلنا في الوقت البديل اللي أضافه الحكم سيف الورتيني واللي قدروا بستة دقائق كاملة. على كل كانت زوز تغييرات في تشكيلة النادي هذا الصفاقسي. كما سبق وأشرت أنه هشام بكار لن يواصل المباراة كان خرج وخلى مكانه لريان شعبان. وكذلك كيفين مونديكو كان خرج وخلى مكانه لمحمد صالح المهذبي اللي سجل العودة متاعه اليوم لتشكيلة السي اس اس بعد غياب طويل ويخو على عاتقه الجهة اليمنى. بينما حمزة المطلوثي كان دخل لمحور الدفاع صحبة يوسف حبشي. وهذه كرة خطيرة لصالح الأولمبي البيجي. ممتاز أيمن دحمان. ممتاز أيمن دحمان بعد تسديدة كانت من ألفا سي دي بي ولكن تألق أيمن دحمان في إخراج الكرة. تعود التماس لصالح الأولمبي البيجي في توقيت 92 دقيقة لعب دقيقتين في الوقت البديل. النتيجة دائما تقدم على النادي الذي الصفاقسي 2-0. تعود الكرة لصالح الأولمبي البيجي. محمد الهادي حدوشي مقطوع على الكرة مريان نور القروي. نور القروي يدخل الفاسي دي بي. تعود الكرة في وسط الميدان فراس الفضلي. محمد الهادي حدوشي فراس الفضلي من جديد في وسط الميدان. محرز بالراجح. محرز بالراجح طويلة الكرة في اتجاه نمان كيتا ولكن الكرة لحمزة المثلوثي. محمد صلاح المهذبي، محمد صلاح المهذبي، محمد صلاح بمهذبي طويلة الكرة ولا مخالفة، المخالفة يتحصل عليها جمال موتيابا في وسط الميدان، مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. بدأت الاحتفالات في مدرجات النادي الرياضي الصفاقسي بهذا التقدم والانتصار اللاوقتي في توقيت 93 دقيقة لعب، 3 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة. مخالفة مش ينفذها يوسف حبشية، يخلي الكرة لأيمن دحمان، أيمن دحمان في تنفيذ المخالفة طويلة للكرة في مناطق الأولمبيا البيجي، يتدخل الدفاع يخلي كرة في التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تتنفذ بسرعة من محمد صالح المهذبي، موتيابا يربح تماس آخر، تماس آخر، محمد صالح المهذبي يلعب مع جمال موتيابا على اليمين، موتيابا المهذبي يلعب نور على قروي داخل منطقة الجزاء، حاول يوزع ويربح الركنية، ركنية لصالح النادي ذي الصفاقسي في توقيت 94 دقيقة لعب. لا يزال يحاول النادي ذي الصفاقسي إضافة أهداف أخرى فيما تبقى من عمر المباراة. ركنية على يسار الحارس أشرف كرير في تنفيذها القائد علي معلول، مش ينفذ الكرة علي معلول، علي معلول يوزع على مستوى القائمة الثاني، دخل الدفاع، مازالت الكرة عمارة تيفور، موتيابا يوزع على كرة داخل منطقة الجزاء، مخداش يوسف حبشية، فما صالح المهذبي يلعب مع علي معلول على اليمين، علي معلول ويربح على مخالفة، يربح على مخالفة علي معلول بعد تدخل من نمان كيتا، رفع رجل يقول كم ضد لاعب الأولمبيا لاباجي، ولا مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. مخالفة مجانبة لمناطق الجزاء على يسار فكرير، وكالعادة أخصائي الكرة الثابتة علي معلول ورا الكرة، علي معلول يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، دخل الدفاع، فما محمد صالح المهذبي في المتابعة، يعود بالكرة إلى ريان شعبان، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم سيف الورتاني على نهاية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والأولمبيا البيجي بانتصار فريق النادي الرياضي الصفاقسي 2-0، أهداف حمزة المثلوثي وجمال ترافيس موتيابا في الدقيقة 31 و37 من الشوط الأول. هكذا نعم. ننهي قدور هذا النقل المباشر من ملعب الطيب الميري في صفاقس في رعاية الله في ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة.
1: أكيد شكرا لك محمد القرقوري على الوصف التعليق في مباراة نادي صفاقسي والأولمبي البيجي الفاز بها CSS 2-0 بونتويت المثلوثي، موتيابا أسيست معلول وعمر بن علي سينون. مشي نكملوا اللحظات الأخيرة في استاد حمادي العقربي، حسن جلال الإفريقي متقدم ضد البقلاوة.
2: بالفعل قدور الدقيقة الأخيرة هنا في ملعب حمادي العقربي براد 2-0 لصالح الأفريقي، هجمة للملعب التونسي، يوسف السعفي حاول يعدي ينتظر يعود للخلف لساليفو تبصوبة، ساليفو محاولة المرور، كرة تعود مرة ثانية لصالح الملعب التونسي، رفاد دين الرياحي إلى منير الجلاس. وفي هذه اللحظات مستمعين الكرام نهاية المباراة في ملعب حمادي العقربي براد بانتصار النادي الافريقي على حساب الملعب التونسي بهدفين 2-0، هدف اول بامضاء اسامه السيلي وهدف ثاني بتوقيع اسامه شريمي. النادي الافريقي واصل في الصداره برصيد 62 نقطه على بعد 5 نقاط من الترجي المنقوص من مباراه يوم الاحد، وقدور الافريقي المباراه 21 على التوالي دون خسارة.
1: نعم.
2: أطول سلسلة لصالح الإفريقي منذ سنة 2008.
1: واضح، يعطيك الصحة الإفريقي وعزز صدارته في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ينهي متقدم 2 بلاش. المستقبل الرياضي بجيبس منهزم في 95 دقيقة ضد جي اس كا 2-0. مستقبل سليمان فاز في بنقردين 1-0. نادي صفاقس نذكر أنه فاز 2 بلاش ضد الأولمبي الباجي. نمشيو لبهيرة عوجي في موجز أخبار الساعة 6، ترتيحة مع الموسيقى، ثم ننطلق في ريكاب ستاد الديوان مع كباتن البرنامج. لست برانشي سيور ديوان افام، برنامجكم لثمانية متاع الليل.
3: ديوان افام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السادسة، ديوان فام عسلمة. وزيرة المالية مشكاة سلمى الخالدي تعلن عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجة النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وذلك في رد كتابي على سؤال للنائب بالبرلمان غسان يأمون. أوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل غرة جان في 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. الصين تشرع منذ مطلع شهر ماي 2026 في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نمواً، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة 2. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تحصي 20 قتيلا و46 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 2679 شهيدا و8229 جريحا. ونختم بطقس الليل، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 16 و 21 درجة وفي حدود 14 درجة بالمرتفعات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
4: ديوان فام عسلامة.
6: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان فام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
3: على 91.2،
4: تونس
3: 93.5،
4: نابل والوطن القبلي
3: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديون اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديون اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديون اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديون اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ستاد ديوان ستاد ديوان.
6: رجعنا لكم في برنامج استاد الديوان في ريكاب استاد الديوان بعد النقل المباشر لمباريات الدفعة الأولى من جولة 13 أيام من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قد ونواصل معكم الرحلة. يلتحق بنا حسام الحلواني في الإخراج, نادر بن شيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة. يحضر معنا كباتن البرنامج محمد علي منصر, نبيل كمون, ياسين بوشعال. في انتظار التصريحات المباشرة لما بعد مباريات دفعة اليوم, نذكر باللي ريزولتام تاعهم زوز بلاش في ثلاثة ملاعب, في صفاقس للنادي صفاقس ضد الأولمبي البيجي, في رادس للكلوب ضد البقلاوة, وفي جابس للضيوف لجي اس كا شبيبة القيروان أمام مستقبل جابس. جي اس كا اللي قلصت الفارق النقطة فقط مع الأولمبي البيجي. وفي بنقردان المستقبل الرياضي بسليمان فاز بهدف نظيف ضد اتحاد بنقردان. نبيل كمون مرحبا بك في استاد الديوان.
7: تحية ليك خويا قدور, تحية لمحمد علي ياسين, تحية للجميع, تحية لمستمعي ومستمعات ديوان اف ام.
6: شكرا لك محمد علي منصر بلاي ميكر البرنامج, مرحبا.
8: اهلا بقدور, تحياتي لك, تحياتي كل الساده المشاهدين والمستمعين, وتحياتي كل الساده الحضور الكوتش زاده. مرحبا, وحشه كبيره برشا ياسين, زاده كيف كيف لكم وحشه, عندي برشا عليك.
6: حتى احنا توحشنا كما احنا ما جانيش بالكرافات ياسين بوشعال.
9: مرحبا
6: بك, شكون هو؟ على محمد علي منصر.
9: لا ما شاء الله عليك, انا سبورتيف ديما هنيك.
6: محليك على فكره بالكوستيم والكرافات. متالق ديما, متالق
9: وديجا في تصحيحيني انا مع وقت
6: في حضور التلفزي كان متالق.
8: يعني بس يسير قبل ما نمشي.
9: مرحبا بك قدور, مرحبا كوتش, مرحبا دليل, نعم. نادر حلواني, مرحبا بالساده المشاهدين والساده المستمعين, وان شاء الله كيما عودناكم تكون التفاصيل موجوده وبرشا اضافه.
6: شكرا لك. توتشيت نمشيو لطيب المهيري, تصريحات بعد المباراة. محمد مرحبا.
10: مرحبا بك من جديد معنا مدرب الأولمبي البيجي قدور.
6: تفضل.
11: الشوط الثاني الحقيقة خذينا بزوام الأمور بعض التغييرات, حاولنا باش نرجع في النتيجة, جاتنا فرص ما استغلناهاش. إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله نحسن الأمر إن شاء الله.
12: كوتش مصيركم مازال بين يديكم.
11: بالطبيعة مصيرنا مازال بين يدينا, نحن توا نحب ولا نكره نحن موجودين في الممتاز حسابيا, عندنا زوج مباريات نكملوها وان شاء الله تكون الأولمبي البيجي في الممتاز ان شاء الله.
12: في مباراه اليوم الأولمبي البيجي ما عرفش
10: هذا هو تصريح المدرب الأولمبي البيجي في تصريح محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي صفاقس.
6: تطلب الخط وين ما ثم تصريحات جديده في ملعب الطيب المهيري. احنا باش نبداو بمباراه النادي الصفاقسي والأولمبي البيجي. ما عرفش ياسين شات الراي المدرب انه كان افضل في الشوط الثاني مقارنه بالشوط الاول.
9: كان افضل الامانه في الشوط الثاني, لانه الشوط الاول رينا برشا فولونتي للسي اس اس, رينا تمشي تكتيك. اليوم على فكره انا حكيت برشا على الديفيرسيفيكاسيون على المستوى تبني الخطط التكتيكيه, لانه الفلكسيبيليتي التكتيك مش اي فريق ينجم يكون يقدر انه يبدل ويغير التمشي التكتيكي من 3-5-2 الى 4-3-3 ويكون افيكاس ويكون ملاعبيته يلسادابت الخطه هذه. وهي حاجه تحسب للنادي الرياضي صفاقس لعده اعتبارات. اول حاجه الفالور والفيكول كبير عند عده لاعبين اللي عندهم اكسبيرينس كبيره, نحكي على المثلوثي, نحكي على مونديكو, نحكي على علي معلول, سيرتو الثلاثي هذا يعني قادره مومون انه نعرفوا احنا ديما فما دي جوار كلي في الفورماسيون ولا في الكاستينغ في الملاعبيه, دونك هما اللي يكونوا ياخذوا الانيشيتيف, يعرفوا وين يتمركزوا, وعلى تمركزهم هم وعلى تاقلمهم في الميدان اثناء الترانزيسيون اوفنسيف وترانزيسيون ديفنسيف, نوسيون دو بلوك, الوقف نتاعهم, دونك يخليو زملائهم اللي عندهم اقل خبره ولا اقل نومبر دو ماتش جوي يتمشاو ويتمهاو معاهم في الخطه. وهذا ضروري ثابت. رين علي معلول اليوم في خطه الجناح ايسر, رينه يعني على كالعاده على مستوى التمرير, رينا الثلاثي نتاع وسط الميدان بلوتو
6: سكوحي حسام دوم
9: سكوحي اليوم كان اكثر عنده عمل دفاعي حاول ريكبري كوره، لكن الحاجه الممتازه والجيده انه كانت فكره اللعب واضحه هي الارتكاز على المهاجم المحطه. اليوم بن علي عكس 3-5-2 يكون ديما هو موجود لا كونستاسيون مع النفي دمي اللي موجود على مستوى الكرات في العمق والكرات اللي يديكروش. اليوم بن علي كان هو لا كونستاسيون في 4-3 نعرفوا اهميه اللاعب المحطه هذا وتبلور الامبورتونس نتاع بن علي. اليوم انا ديجا كنت اتذكر كدور حكيت على الملاعب هذا انه قادر يكون في اول الموسم وخسرت برشا انتقادات على اللاعب هذا وحتى صارت انتقادات عليه يحكيو كيفاش نحكي على الكاليتي نتاعو. بالفعل الملاعب هذا اعطاه اصبح هداف النادي الرياضي الصفاقسي واعطاه عمق كبير وافيكاسيتي كبيره.
6: اليوم راه اعطى اسيست البونتو الثاني واعطى اسيست الثالث اللي تبدا الغاءه
9: اليوم كدور. وهذه هي الفكره يعني الصح نحب نحكي عليها، نحكي على تاكونستاسيون يلعب دودو ويحضر زملائه، وهذه خاصية مش عند أي مهاجم مش عند أي ملاعب. دونك سي تريز امبورطون اليوم في الهدف الهدف الأول الهدف الثاني تحضير ممتاز جيد جدا للموتيابا. كيف كيف قبلها بخمسة دقائق كان تحضير لوكبيلي وتصويبة ألق أشرف كرير في التصدي ليها سيس اليوم في الويد جهته اليسرى بالنسبة لي أنا نشوفها من أقوى الجهات اليسرى عند
6: فيها
9: معلول وبكار ويعرفوا يقسموا الأدوار ما بين العمق وما بين الكلوار. دونك سي تريز امبورطون هي الكويزيون ما بين الثنائي هذايا، شكون اللي يمشي للكلوار وشكون يدخل العمق وين علي معلول تلقى على الخط تلقى علي بكار يتعدى في الهالف سبيس
6: ويقلبوا
9: صحيح. ديجا اهم حاجه بالنسبه لي علاش انا انت حكيت على التحذير نتاع بن علي الهدف الاول زاد دالي كان هو ديكالي على الكلوار خذا الكره باس افيغول اعطاها لي معلول في الهالف سبيس. دونك بن علي معلول الحاجه جيده انه رفع راسه راهو ديما نحكي هنا على كاليتي في نيفو معين راهو الملاعبي تكون عنده اكسبيرونس كبيره كوتش وعنده فيكي كبير انه يهز راسي ويشوف التمركز. اللي عجبني برشا هو التمركز نتاع الظهير الايمن مثلوثي في اللهجه هذه ما شاء الله عليه يكون موجود في الفينيش وفي الانهاء. هذا يوريك انه نادر هذا الصفاقسي حتى بال4-3-3 كان فما برشا فليكسيبيليتي تكتيك كان فما برشا تطبيق وهذا يجراس للفيكي والامبورتونس نتاع الملاعبيه لي جوار كادر نتاع ليكيب.
6: باهي باش نواصلوا احنا بعد شويه نحكيو في المباراه. ديما اكيد محمد القرقوري يسمع فينا يتدخل وين ما فما تصريحات جديده من ملعب طيب لمهيري بصفاقس. كوتش نبيل باش نجيو بعد الاولمبي البيجي هنكملوا مع النادي الصفاقسي. اليوم نادي الصفاقسي اللي تقريبا ضمن المباراه في الشوط الاول قعد يجاري في الشوط الثاني، ومره اخرى نكتشفوا النادي الصفاقسي وقت اللي يقوم بالتغييرات يقل المستوى. مناش معايا في الفكره ولا
7: هو مش يقل المستوى سي با سا، رغم انه الرصيد البشري للنادي الرياضي الصفاقسي نعرفوه منذ بدايه الموسم اللي هو رصيد محدود ومحدود جدا. ما تنساش انت عندنا العايدي معناتها تضرب في وسط الاسبوع معناتها ان شاء الله بالمناسبه معناتها نتمناو له
6: متقاطع ان شاء الله سلامات
7: ان شاء الله سلامات على خاطر وليد صغير وليد معناتها طاقه كبيره برشا وفنيات عاليه جات في غير وقتها معناتها في صعوده معناتها الكوتا نتاعو طلعت شويه. النادي الرياضي الصفاقسي قام بالمهم في الشوط الاول معناتها زوز بلاش معناتها سي اوتوماتيك انه دوزيام تون مش يتيح الريتم شويه مع التغييرات كذلك يتيح مع كذلك الفريق المنافس معناتها مش يخرج ومش يحاول يلعب باش ينافس موش كيما دخل على الاول معناتها اللي تري كومباكت وحاول قدر الامكان انه يغلق المنافذ الكل ويتيح البلوك شويه اللوطه وانسي دي سويت معناتها ذاك هو اللي طيح الريتم. انا نمشي مع ياسين في تحليله من الفلكسيبيليتي هذه اللي شفتها اليوم وثبتها بالباهي هو انه الكاتر تروا تروا تتقلب الكات كات دو افيك كاري وجود علي معلول على الجهه اليسرى يتيح في وسط الميدان وكيتيح في وسط الميدان موتيابا ياخذ الجهه اليمنى ولي دو بيفو يقعدوا كونستان في الوسط. هذا يعطي توازن كبير في وسط الميدان على خاطر الكره كي تفك بالفيسع ما ترجع. النقطه الاولى. النقطه الثانيه اعطى اكثر حلول في وسط الميدان بطريقه انه التمريرات اول مره نشوف النادي الرياضي الصفاقسي يعمل تقريبا بال 18 باس، الباس الاولى لاتيرال، الباس الثانيه اون بروفوندور، الباس الثالثه لاتيرال، الباس الرابعه اون بروفوندور، معناتها يل بروغريس افيك لي باس. وهذا اللي خلى مثلوث يتواجد في منطقة الجزاء وقت علي معلول وثع عطاء الكرة. الهدف الثاني هدف منظومة كاملة. راهي الكرة كانت على الجهة اليوم عند موتيابا في الهجوم، رجعت للدفاع مونديكو حسمدو البكار، بكار يتيح معلول على الجهة اليسرى في وسط الميدان، اون دو تتوزع على الكرة أقبلي في البوتو الأول، البوتو الثاني بن علي في على خط 18 متر موتيابا، وراء موتيابا تقريبا 200 متر فما السكوحي. معناتها هي منظومة كاملة، معناتها
8: ممتاز جدا عملت الهدف كوش.
7: أي ممتاز جدا، وتصويبة كانت ممتازة جدا، هذا يدل أنه الفريق قاعد يخدم الثقة ما بين الملاعبية.
6: باش نكملوا معاك الفكرة، كان ثم تصريح في التايب الميري. محمد تفضل.
13: مرحبا بك من جديد قدور، معنا الكوتش محمد الكوكي. الحمد لله، هذا هو معناتها في البلان جو اللي حطيناه، نحاولوا نفاو المباراة في الشوط الثاني. تعرف ليزير سير البلان فيزيك، معناتها ثلاث مباريات في أسبوع مع زيد بجري كما قلنا على مستوى العدد، ما فماش برشا اختيارات، دونك بلان جو نجحنا فيه. ديما انفينكو سنة، معناتها خاصة في مرحلة الإياب في الملعب نتاعنا. توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري، يعتقد انه أرقام مهمة قاعد يعمل فيها نادر هذا الصفاقسي. كيف كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون، معناتها خذوا تروازيام كارتون، خاطر زاد عينينا على الكأس، وأكيد عينينا على المباريات القادمة. إن شاء الله نكملوا أون بوتيك سوا خاصة في البطولة حاليا، ومن بعد نتفرغوا في الكأس اللي كما قلت هو ستيم بروريتي بالنسبة لنا احنا السنة.
14: الكوتش عامل زي فما اخبار غير مؤكدة انه صاحب المركز الثالث لازم يمشي حتى
13: احنا الوبجيكتيف هو لابارتيسيباسيون افريكان، اذا جيت تشامبيونز ليج مرحبا بها، ومازال معناتها كما قلت بالتتر هذا ما نعرفوش احنا الخبر هذا. احنا الوبجيكتيف في كل الحالات وصلنا له، ان شاء الله كما قلت نكملوا اون بوتي في البطولة اللي تقريبا تحسم الاوبجيكتيف الاولاني هو المسابقه الافريقيه، ونزيدوا نركزوا اكثر على مباراه الكاس اللي هي عندها اهميه كبيره بالنسبه لنا احنا في الوقت الحالي.
15: على كل قدور، كان هذا الكوتش محمد الكوكي. هاكا نكونوا كملنا من ملعب طيب ميري قدور.
6: شكرا لك محمد القرقوري على الوصف والتعليق وتصريحات ما بعد المباراه. سمعنا مدربي الفريقين الاولمبي البيجي وكذلك نادي الصفاقسي. نكملوا معك الفكره نبيل كمون قبل ما نعلقوا على تصريح محمد الكوكي.
7: نقولوا احنا منسوب الثقه في الفاز روتور للنادي الصفاقسي يتلعب بالانتصارات المتتاليه، وهذا منسوب الثقه يساعد من المستوى الفردي والجماعي للفريق ويخلق ثقه ما بين اللاعبين وما بين الاطار الفني. اللاعبين فوق الميدان ما بين بعضهم فما ولا اكثر، فما كويزيون كما قال ياسين، كويزيون كبيره برشا، فما ثنائيات ولات توجدت. نقاو على الجهه اليسرى بكار معلول، في اللاكس نقاو حسمادو ونقاو مونديكو، على الجهه اليمنى قينا اليوم المثلوثي وموتيابا. اليوم تقول عليهم عندهم عامين ثلاث سنين يلعبوا مع بعضهم، معناتها تشوف انه في الفريق ولات فما انسجام كلي ما بين بعضهم. انا نقول اليوم النادي الصفاقسي طرز الميدان في الشوط الاول. شفنا النادي الصفاقسي بقوه كبيره برشا. يزمك تعرف انه النادي الصفاقسي اليوم في امتحان صعيب برشا، على خاطر خرج من مقابله الترجي الرياضي التونسي، مقابله اللي يستناها العباد الكل. ونقولوا نقطه ايجابيه من ملعب صعب هو ملعب رادس امام الترجي الرياضي التونسي، الفريق المنافس
6: بعد مباراة فيها برشا جهد بدني
7: الفريق المنافس المدرب نتاعو بن باجا، راهو يزمك تعرف انه الكوكي باجا هي اللي صنعته فريق المدرب النادي الصفاقسي اللي كان عليه ضغط برشا، ضغط كبير برشا، ويوصل الفريق يعمل شوط مثالي بالكيفيه هذه. نقول لك احسنت، معناتها انا نقول انه نجح الاطار الفني للنادي الصفاقسي في الموسم هذا، نجح اليوم في المقابله وكذلك اللاعبين. نقولوا انه النادي الصفاقسي في الطريق السوي، ويلزم الجماهير تقتنع انه النادي الصفاقسي مقارنه ببدايه الموسم فما بون شاسع ما بين بدايه الموسم وما بين
8: نشوفوا توا.
6: واضح صحيح النادي الصفاقسي قدم مستوى محترم في مباراة اليوم وفي معظم مراديات الموسم، لكن الكونكيرون اللي كان اليوم الحقيقة ما عادش تاني الراي ولا محمد علي منصر، وكأنه الأولمبي البيجي موش كان الفريق اللي يلعب على تفادي النزول في وضعية صعبة. ما شفناش برشا أجريسيفيتي من الأولمبي البيجي، سيرتو نحكيو في ساعة لعب لول.
8: والله شوف قدور، أنا تبعته شوية الماتش هذايا، النص ساعة الأولى راهي كانت صعبة جدا على النادي الصفاقسي. لولون بالبيزي ضيق المساحات وضيق معناتها منطقة وسط الميدان شفناه معناتها اليوم هبط تراب بخطة 4-5-1 اللي غيرت المباراة خطأ المدافع في دقيقة 30 انت اليوم تلعب على تفادي النزول
6: هي النقطة ما كانش خايبة الأولمبي البيجي
8: بالضبط انت اليوم تقوم معناتها بخطأ كبير برشا هكاك وقدام شكون علي معلول اللي معناتها راهو ما يرحمكش غادي انت اليوم مدافع
6: تاع الكره
8: نيفتي كبيره برشا الأولمبي البيجي اليوم النص ساعه الاولى راهو قلق برشا ندرياس فيكس شفنا تقطعات للاعب كبيره برشا تضيع الوقت معناتها كبيره برشا وطيح برشا الريتم معناتها خاطر نعرفوا نحن راهو ندرياس فيكس ربع ساعه الاولى يمركي لك بونتو يوفى تروح غادي لكن هو اليوم الأولمبي البيجي شد صحيح معناتها مع نادي رياض فيخسي نص ساعه كامله لكن بعد كما قلت لك خطا معناتها غير وجه المباراه تماما الحاجه الثانيه المدرب معناتها نتاعهم اغلق المنافذ على نادي رياض فيخسي نص ساعه الاولى معناتها شفناها الاولمبي البيجي يلعب بخطه 4-5-1 البلوك ماذا طايح برشا نادي رياض فيخسي ما لقاش برشا المساحات تلزم معناتها يطول برشا الكره القدام دوزيام بال معناتها كل مره ياخذها شكون مره عندهم هما مره عند باجه الشوط الثاني التغييرات اللي قامت مع خاطر انت وقت سيبوه مع خاطر انك تلعب الكل في الكل لو رقم تاعك لعبتهم ديزامي طوم معناتها ملاعبيه اساسيين تشوفهم معناتها انت دخلهم بعض واللي هما زاد راهم اصحاب خبره بالراجح عندي قائد الفريق وصاحب خبره على البنك الشوط الثاني معناتها وقت اللي دخل غير معناتها نوعا ما وجه الفريق بالنسبه لي الاولمبي البيجي خسر المباريات اللي هو ما يزمتوش يخسرهم ضد المنافسين نتاعو اليوم راك انت جاي لنارس فيخس اذا كان زدت نقطه تسمى معناتها راك عملت حاجه كبيره لكن اليوم خسر هذه تخليه
6: هو زاد الحقيقه زاد لقى قدامه حارس حاضر اليوم راهم ثم فرص تيتا اليوم الاولمبي البيجي كان نجم يرجع بهم في السكور في الربع ساعه الاخير
8: وكما كان زاد راهو نجم ياكل الثالث والرابع معناتها هذيك هي الكره معناتها انت اليوم
6: جاك لا هذيك الثالثه ما كان
8: ضيعها بعد دور عليك اللعبه دونك كما قلت لك الأولمبي البيجي ما ضيعش مباراة اليوم ضيع مباريات سابقة ضد الكونكيرون تاعو مباريات معناتها على أرضية ميدانه وانت تشوفوه معناتها سنة قدم مباراة كبيرة برشا ضد شكون نجم الرياضي الساحلي فريق معناتها ولكن ضد الكونكيرون تاعو اللي هما يلعبوا على الطياح معناتها ما جاب منهم ما جابش معناتها نقاط عديدة برا معناتها ولا الداخل دونك بالنسبة لي الأولمبي البيجي أنا قلت راني من أول موسم يتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤولية اختياراته ويتحمل مسؤولية تأخير التحذيرات خلاته تو معناته قدام الأمر الواقع لازمته يربح لدو ماتش متاعه كيكا معناته مصيره
6: هو تقريبا
8: مباراة الأخرانية صعبة جدا
6: ضد الفريقي
8: في رادس مع الكلوب أفريكان مهمة صعبة جدا دونك لازمته على
6: ما عندوش خيار إلا الفوز الماتش القادم
8: لدو ماتش لازمته يربح
6: سيرتو نحكي ماتش بيجا
8: استنى بعد
6: واضح هو الحقيقه معناتها كي تجي تشوف الروزنامه معناتها صعيبه للاولمبي البيجي وصعيبه للجي اس كا معناتها كل فريق معناتها
8: سليمان راحت سليمان زاد مازالت معنيه
6: قربت
8: سليمان
6: قرب معنيه حيث بين صعيبه شويه ولكن حيث بين المستقبل سليمان مازال معني بحسابات البقاء اولمبي البيجي اليوم معاش توافق محمد علي منصر انه قدم مستوى مش خايب معناتها في المباراه اليوم الحقيقه انا منشطرش برشا محمد علي مش دوري اليوم اني انا نتناقش معكم
8: لا قلت لك النص ساعه الاولى ضيق المساحات على نادي
6: انا نحكي لك انه
8: نادي فيخسي لقى معناتها عديد الصعوبات النص ساعه الاولى
6: ممكن انا
8: بعد الهدف تغيرت معناتها مباراة
6: ممكن انا من النوع اللي نشوف بالنسبه لي ديك المعش عقليتي انه ما عندكش حلول الا انك تنتصر دونك تدخل باكثر اجريزيفيتي وتدخل معناتها بوقت الكره تاكل الحشيش معناتها هذا لازم يصير
7: هو اللي صار هو قلنا احنا معناتها تضييق المساحات ماهوش سهل انك طايح البلوك للسي اس اس في طيب الميري ماهوش بالكيفيه هذيك انك ما تعطيهاش حتى احنا شفنا في الربع ساعه الاولى كما قال محمد علي منظر معناتها صعيب برشا الكره باش تدخل من بيناتهم على خاطر ما راهو فهم البلوك احنا نعمل بلوك على 32 متر تو في البطوله الانجليزيه ويوصل 22 متر معناتها ما بين مسافه ما بين اللاعب واللاعب كانت 12 متر ولا 8 متر عندي كي تشوف بلوك كومباكت كي هناك معناتها خدم عليه برشا المدرب الاولمبي مي الخطا اللي قال عليه منظر هو التكنيك اللي خلى على خاطر فرعس
6: الحقيقه الشيما والبلان خطا لا يغتفر
7: والبلان نتاع نتاع الفريق المنافس الكل طاح في الماء على خاطر تسجل الهدف في دقيقة 30 وجاء الهدف الثاني تقريبا في دقيقة 35-36 معناتها
6: قتل المباراة تقريبا
7: معناتها ليه البوند الثاني فهمت فما حاجة لازمنا نعرفوها راهو فما أداء فردي وأداء جماعي الأداء الفردي للفريق المنافس كان ضعيف جدا الاداء الجماعي على الاول سي بلون ديفونسيف كان باهي، مي الاداء الفردي فيه برشا اخطاء، فما برشا اخطاء. والمستوى الفني للفرديات كما قال منصر الموجودين فوق الميدان ياسين ما كان معناتها ما تحسش فما ديكاليه برا اقوى، حتى لي دوز اترونجي اللي في الوسط وفي الاكس ما كانوش كالعاده، معناتها تحس فما ضغط على الفريق المنافس. في الممكن هنا نقول الجمهور عنده دخل، على خاطر اليوم راهو ستاد كومبلي
6: صحيح كما كل موسم
7: فوالا ستاد كومبلي راهو هذاك راهو عنده دور كبير برشا راهو على
6: الفريق كومبلي والتشجيع تقريبا على مدار 90 دقيقة.
9: شوف انا بتتر كدور تو مش نربط على كلام الكوش تري امبورتون، حكى على نقطة هامة وهامة للغاية، حكى على الهشاشة الدفاعية للأولمبي البيجي. انا بتتر نختلف شوية مع دالي ونشاطرك انت شوية الرأي كدور مش برشا نشاطرك شوية هي الهشاشة الدفاعية ثاني فريق اوكي سي اهداف الرابطه المحترفه الاولى بعد جي اس كا 41 هدف والاولمبي البيجي ب 37 هدف. دونك هنا يوريك انه البروبليم كيف كي ناخذوا اليوم ناخذوا البرينسيب هذا ونطبقوه على مباراه اليوم نلقاو انه الفريق الا انكسي على اخطاء دفاعيه فرديه وعلى اخطاء دفاعيه جماعيه. نحكي على الاخطاء الفرديه الدفاعيه، تعامل نتاع الملاعبي في الكوفرتور في الاسيست نتاع لي معلول، التاكلينج اللي كان غلط على المستوى التقني. دونك باش نوريك لا كاليتي تكنيك اللي هي مش ما نقولش غير موجودة لكنها ضعيفة شوية في الإيكيب. نحكي على المستوى الدفاعي في الواحد ضد واحد، علي معلول اللي اخذ الكرة وعطى الاسيست. اثنين التعامل الدفاعي الجماعي، نحكي على ديتونت متاع بن علي كيفاش إلى تروفي لا سوليسيون انه يطيح يعمل يعطي تمريره بالراس تحذير وتمهيل. ونعرفوا احنا حتى على المستوى الفني بوينت فيو تكنيك سي با فاسيل انك تعمل اسيست بالراس. اهم حاجه لا دوزيام بال لابسونس نتاع الملاعبيه
6: مثل... على هذا حبيت نقول ثم حتى واحد خرج لها الكره.
9: هو دليل راهو يحكي على تضييق المساحه
6: معك
9: فتاتر ما حكاش على الهشاشه الدفاعيه ولا الاداء الدفاعي الضعيف الفردي والجماعي. وباش نزيد هنا نحكي على اليوم بالذات انه راهو كي خرجوا راهو الرصيد البشري الضعيف نتاع الاولمبي البيجي خلينا نكون واضح في خرجوا ثلاثه ملاعبيه، نحكي على حدوشي نحكي على مبارك ونحكي على اللي دخل دوزيميتون بالراجح. يعني ثلاثه ملاعبيه دو غران كاليتي في ليكيب وهما اكثر ملاعبيه امبليكي في ستيل دو جو ولا في طريقه اللعب ولا في لي سيركوي بريفيرونسيال نتاع الاولمبي البيجي. دونك نعرفوا الارهاق نعرفوا تتالي المقابلات. دونك المدرب انا نحسه مكره اخاك على بطل. دونك خير انه يعتمد تشكيله اخرى مع الاجانب اللي حكيت عليهم انت كوتش واللي هما بالنسبه ليا محدودين شويه. دونك سي توت افي نورمال
7: ان نجموش نقولوا زاد حاجه اخرى لازمك تفهم اللي انت تو هذين الاربعه التلانيين باجا وجي اس كا وسليمان وقابس هما اكثر فرق اللي بدلوا مدرب بدلوا مدرب
9: غير مدرب
7: واحنا
6: يعني منطقي المكان هما فيه تو
7: وباجا معناتها الفتره اللي نعتبرها ان فتره ما شفنا فريق ممتاز كانت مع لطفي السليمي معناتها بكل وضوح معناتها كان الرسم التكتيكي واضح وكان الفريق مقنع.
6: باه اخر سؤال بسرعه قبل الاشقار احسن لاعب اليوم في نادي الصفاقسي
9: انا نشوف بن علي كيما قلت لك قدور بن علي لانه مع الخاصيات الهجوميه اللي ربحها ومع الكاليتي الكونفيونس الكبيره اللي ولات عنده تهديف الحس التهديف البريزونس يعني الخاصيه الاضافيه الجديده اليوم اللي انا ابهرتني هو تحذيره يعني تفكيره في اللعب الجماعي تفكيره في زملائه وتفكيره انه يستغل البوزيشن نتاعو من اجل تحذير الكرات الزملائه. دونك بالنسبه ليا الملاعب هذيرا وقاعد يتطور ومازال باش يزيد يتطور
6: واضح بهتاش كيفاش. خلينا نمشيو للاشهار باش ما نطولوش على حسام ثم نرجع نكملوا ملف مباراه نيد سفيرس اولمبي البيجي. يلا حسام
16: Publicité. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.
17: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم. ديوان افهم صوتكم
18: ستاد ديوان
0: ستاد الديوان.
6: رجعنا لكم في ستاد الديوان كاملوا ملف مباراة نادي الصريخ أولمبي البلجي. ياسين مشعل يقول أفضل لاعب في المباراة هو عمر بن علي. تشاطر الرأي ولا عندك لاعب آخر نبيل كمون؟
7: والله هو عمر بن علي اليوم قدم أداء طيب. اليوم كان إلى مينيميزي الأخطاء الفردية برشا، كان يعطي برشا تمريرات للمنافس. معناتها في المقابلة الفارطة كنت نلوم عليه في الشيء هذا، اليوم لا، كانت تمريراته حاسمة. في الممكن اليوم شفته يلعب مرتاح برشا، معناتها حسيت به حسيت به اللي هو خير من مقابلة الفارطة، معناتها طلع النيفو نتاعو. في الممكن على خاطر صحح الكونترا نتاعو جديد،
6: ممكن
7: في الممكن على خاطر ملاعبي راهو كي صحح كونترا دو ينجم يعطي اشلان اخر ويعطي حريه اكثر، سيرتو كحكايه ياسين على الكره اللي طيحها بالراس، معناتها ظاهر اللي هو معناتها دي بلان كونفيون اللي هو مش يعطي تمريره ممتازه لصاحبه، وعرفت التمركز نتاعو فين معناتها فهمت. انا ما نجمش ما نذكرش اول حاجه السكوحي اليوم، ما نجمش ما نذكروش على خاطر اليوم قدم مقابله طيبه، تمريرات في العمق مزيانين، فما برشا دياغونال، قص برشا كوره، الى ايبولي لي زاتاكون، غطى على الدفاع على خاطر ما تنساش راهو بكار خرج برشا من المنطقه نتاعو على خاطر معلول، الى بروفوكي برشا بكار باش يخرج من المنطقه هذيك باش يكربيري على الجهه اليسار، معناتها سكوحي طاح برشا باش قص الكره اللي تتعدى من غاديكا، المثلوثي يطلع وشفناه سجل هدف. اليوم نقول انه سكوحي اليوم عطى امبلور اخر. في الاخير نقول راهو علي معلول اللي يبقى علامه راسخه في النادي الصفاقسي. نقول انا في الموضع هذا انه حرام علي معلول ما يمشيش لكاس العالم،
6: واضح
7: بالروندمون اللي قدم فيه.
6: محمد علي منصر،
8: والله شوف قدور ما تنجمش تختار، معناتها اليوم ملاعبي برك كل زوز، اليوم فما عديد اللاعبين اللي قاعدين يقدموا في
6: الافضل بالنسبه لي، لكن
8: الافضل بالنسبه لي اليوم معناتها مباراه اليوم.
6: اليوم
8: انا عندي بصراحه ثلاثه لاعبين ما نجمش معناتها نختار واحد ما بينهم. دحمان اللي هو معناتها تبدا انت تتاكي مباراه كامله تقريبا، وتجي معناتها كونترك فرصه ولا زوز، وتبدا معناتها انت حاضر ذهنيا وتنحي معناتها فرصه هدف او زوز. بالنسبه لي دحمان. بكار اللي قاعد زاد يقدم في موسم ممتاز جدا، كل مباراة قاعد يقدم معناتها ديما قاعد يتحسن معناتها في كل مباراة تقاه، معناتها يخدم اوفنسيف ديفنسيف، ملاعبي معناتها جونيوري، ملاعبي ممتاز جدا، اتليتيك تكنيكمون زاد ملاعبي بالكدا. وعلي معلول صاحب الخبرة اللي بالنسبة لي انا النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول حاجة ما غيره حاجة اخرى، ملاعبي اللي يعطيك معناتها عديد الحلول، ملاعبي اللي وقت اللي تبدا معناتها اللعبة مسكرة باس توزيعة معناتها نجم معناتها هو يحلك اللعبة. بالنسبة لي انا هذوما ثلاثة اليوم معناتها كانوا هما ابرز اللاعبين في النادي الرياضي الصفاقسي.
6: واضح. فاصل ثم نتواصل مواصلين مع بقية مباريات اليوم. أيضا شكون معنا المدير الرياضي اللي تقدم سقدي اللي طلب التدخل في برنامج استاد الديوان، نتواصل على 8 متاع الليلة.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معكم الثمانية في استاد الديوان.
1: استاد الديوان، استاد الديوان.
0: شكون كنا نسمع ياسين؟ مش مش يعرف. خلي لك كويز الاخر، الفوركات ياسين، الفوركات ياسين. اي سيدي، باش نبدلوا الموجه من ليك ا لليك دو، باش نتحدثوا على تقدم ساقيه الدير اللي تعادل البارح في جيبس مع الستايدا 0-0. مش فنيا باش تحدثوا، البارح ديجا مع محمد امين تحدثوا على مباراه هذه اللي انتهت بالتعادل لقاء القمه، ولكن المباراه هذه شهدت حتى غريبة في نهاية المباراة. هي غريبة من المفروض، لكن اعتدنا بها للأمانة في ملعبنا، هو اعتداء بالمقذوفات. شفنا مرة سقوط الحارس، ومرة في نهاية المباراة إصابة المدرب يسري بن كحلة مدرب تقدم ساقي الدير. في الصدد هذا المدير الرياضي لتقدم ساقي الدير ثامر المكور طلب التدخل في برنامجنا استاد الديوان. معنا في المباشر ثامر المكور المدير الرياضي للبي اس اس. مرحبا سي ثامر في استاد الديوان.
2: مرحبا صديقي قدور.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا بكل متابعي ذات ديوان فهم.
0: شكرا لك ثامر المكاور. دونك البارح رجعتوا بتعادل ثمين من ملعب جيبس، ولكن المباراة هذه موقفتش فنيا. شفنا الاعتداء اللي صار على مدرب النادي. قبل كل شيء طمنا على صحة يسري بن كحل.
2: صحيح، كما شاهدوا العبيد الكل، خاصة في اخر نهايه، ولا خلينا نحكي قبل نهايه المقابله،
0: الدقيقه الاخيره من الوقت البديل تقريبا،
2: صحيح القرار قبل جماهير الفريق المحلي طيله ردات المباراه، مما تسبب في نزول احدهما على مدرب الفريق. في الحقيقه في وقت ذاك مدرب جات عليه بوتي معناتها وسقط على ارضيه الميدان وشافوها العباد الكل. دونك في الوقت هذاك جاء الطبيب وشافوا على عين المكان وكتبوها، وبعد الحمد لله معناتها قام لاباس، لكن للاسف اليوم الصباح صارت له مضاعفات، والحقيقه معناتها جات دوخه والحقيقه وترهويجه. دونك ثم اضطر باش يتنقل للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه، وغاديك طلبوا منه باش ياخذ اشعاعات
0: في
2: وفي الحد اللحظه مازال الحقيقه في المستشفى الجامعي
0: تحت المتابعه الطبيه معني.
2: صح،
0: ان شاء الله سلامات بطبيعة علي يسري بن كحلة. الحقيقة ما انا قلت حادثة غريبة، ولكن للأمانة ولات معتادة في الملاعب متاعنا. مش معقول معناها مدرب خدم على روحه معناتها بقارورة، معناتها الراجل هو بعد الإصابة البارح فرحنا قيناه سلامات، ولكن هو مازال تحت العناية الطبية. عموما ان شاء الله بالشفاء العاجل لمدرب تقدم ساقية الدير. ثم موقف رسمي من هيئة المديرة لتقدم ساقية الدير ثامر المكور؟
2: بطبيعة الحال هو الحقيقة احنا ندوا الأحداث اليوم هذه، قاعد نشوف فيها ظاهرة في الملاعب الكل وحاجة أسف. والحقيقة يلزم كرابطة تاخو ديسيزيون في الحاجات هذه، باش ما عادش نشوفوهم. كان كل مرة نستناه باش تصير روح، معناتها باش تطيح روح ولا تصير إن أجريسيون جراف باش ناخدو ديسيزيون بخصوص الأحداث هذه. معناتها أي معناتها ما نستناوش حاجات كيما هكا، نورمالمون ما توقعش حاجات هذوما، ويلزمها الرابطة تاخد قرارات ردعية باش ما تنشوف الأحداث هذوما، خاصة في الملاعب. احنا نعرفوا العباد الكل كيف ننظموا كرة قدم، مباراة كرة قدم العباد بجد جاي تفرج على سبيكتاكل على أرضية ميدان، وليس بالرمي المقذوفات، وليس كيما نقولوا بالاعتداءات. خاطر اللي صار البارح الحقيقة حاجة ما هيش باهية، شفناها الحقيقة سبيكتاكل ممتاز على التيران من اللاعبين، فما الحقيقة فوليوم جو ممتاز جدا، لكن في المقابل تصرفات الحقيقة ما هيش باهية. خلينا نحكي لصورة كرة القدم التونسية من الجماهير الحاضرة، سواء كان قبل المقابلة ولا أثناء المقابلة. الحقيقة شفنا حتى المفرقعات متجهة نحو اللاعبين، معناتها باش نحاولوا معناتها الاجريسيون ما هوش للاحتفال ولا حاجه، مفرقعات كما حكيت لك انا
0: من ظفرين نور فوشيك الناس بتعرف
2: صح، معناتها اعطوهم جوار باش معناتها نسوهم.

0: نظلموه ما وش على حاجة أخرى معناته. دونك إحنا منستناوش حتى تصير لاجريسيون ونستناو كما نقولوها العباد تموت باش ناخذ لي ديسيزيون. يلزم الحقيقة لأن الرابطة تاخذ هذا بعين الاعتبار، خاصة نوت دربي ترجع فيها إشعال المفرقعات وتطوي على أرضية الميدان معناتها ديجا فما محاولة الاعتداء كيف فما الاعتداء على المدرب الفريق فهمني ولا اللي لنا هو مدرب الفريق يعتبر من ليزوفيسيال. وكما نعرفوا الارتيكل 56 يقول لك في صورة ما صار اعتداء على واحد من ليزوفيسيال اللي مدونين على وقت التحكيم دونك لنا فما تصير عقوبة جزائية للنادي والخسارة معناتها خسارة النادي جزائيا سنين مقابل صفر.
1: انت من رسلته للرابطة في صدد هذا؟
0: احنا بطبيعة الحال قبل كل شيء نتابع الحالة الصحية بتاع المدرب الأهم من هذا
1: بيان سور
0: بطبيعة الحال مش الخطوات اللي لازم نخطوها باش نتبع حق النادي بطبيعة الحال.
2: سي ثيم
1: معك نبيل كمون في المباشر ثيم المكور تفضل.
2: سي ثيم راه ولا حاجه على السلامه ويعطيكم الصحه في الموسم الممتاز هذا اللي قدمته لنا وان شاء الله بالصعود ان شاء الله تكمل على خير وان شاء الله نشوفوا البي اس اس في الناسيونال ا. انا نحب نقول حاجه برك معناتها احنا هل فما اول ثلاثه نقاط. النقطه الاولى فما صور وقت المدرب معناتها تعرض للإصابة ذيك ولا لا. النقطة الثانية الكوميسير دو ماتش اشكو معناتها اعطاكم تطمينات اللي هو ينجم يدلي بشهادته ولا فما تقرير مش يرتفو الحكم او حاجة من هذه اللي هي تخلي الملف يكون كومبلي. والنقطة الثالثة والأكيد جدا أنه شفنا احنا الحكم بعد الإصابة مباشرة أعلن عن نهاية المقابلة والإعلان على نهاية المقابلة ينجم يخلي الملف الكل يتيح في الماء. هل أنتم معناتها درستوا الحالة هذه ولا لا؟
0: هو بطبيعة الحالة احنا ديما نحاولوا قبل كل شيء نشوفوا الحالة الصحية متاع المدرب قبل كل شيء الحالة الصحية متاع المدرب في الوقت هذيك هو قام لباس ما عنا حتى إشكال. لكن الحقيقة الحالة الصحية تطورت دونك فما متابعة طبية في الوقت الحالي بخصوص قانونيا ديما نعاود نقول هو كصور تلفزية وديوان سبورت ديجا ناقلة للمباراة هذه والصورة والفيديو موجود اللي هو أصيب كيف كيف ورقة التحكيم دون الاربيتر اللي هو وقت إصابة المدرب بطبيعة الحال. المنصتين العامين الموجودين على أرضية الميدان زي كيف كيف شاد ونورمال مو التقرير متاحة مش يكون مدون زي بطبيعة الحال مش نقطة الشاد كما هي لأن تقول لي الاربيتر وقف المقابلة ولا نهاية أعلن على نهاية المباراة بطبيعة الحال لأن هو اللي مش يعطي التقرير متاحة. ولو أن هو قال معناتها في النوت داربيتر اللي هو أعلن معناتها الإصابة جات بضع ثواني قبل الظافرة النهائية معناتها هو في معناتها في أعلن نهاية المقابلة وليس إيقاف المقابلة. لكن احنا لنا بغض النظر على أعلن على النهاية ولا توقف المقابلة دونك احنا فما أجريسيون ولا ما فماش أجريسيون؟
1: ايه
0: الأجريسيون صار
1: موجود
0: واحنا بطبيعة الحال مشرع كي حط أرتيكل 56 باش يندد على الاجريسيون ويقول سواء كان المتفرجين ولا العباد اللي حاضر غاديك اللي احنا جايين نلعبوا كرة قدم احنا جايين نعمل اون كاو داجريسيون انت تخسر الماتش دونك لنا نحكي على الاجريسيون صارت وفي المقابلة دونك لنا معناتها كرابطة مش نوفا بطبيعة الحال نهار الأربعة في الموضوع احنا مش نطلبوا زادة أوديوم اللي هو مش يكون إن شاء الله نهار الأربعة مش نحضروا للرابطة ومش ندافعوا على حقوق مدينة بطبيعة الحال عنا نورمال مو شهادة من الطبيب الشرعي من المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة مش نسلموها للرابطة وبطبيعة الحال احنا عنا ثقة كبيرة في الرابطة وإن شاء الله يصفونا ويعطينا حق.
1: واضح واضح يعطيك الصحة
3: سي ثامر.
1: سي ثامر ربي يحب الداخل معك يا سيم.
3: مرحبا بك سي ثامر. مرحبا بك.
0: مرحبا يا سيم ربي يحفظك.
3: صافا انا توا ديجا انت يعطيك الصحة توا في المداخلة نتاعك كثرت عدة نقاط هامة لكن أهم نقطة حكيت عليها ديجا ثارت فيها برشا فضول دونك ما نجمش ما نحكيش يعني من اللي كنت انت موجود في الرابطة نعرفوا احنا ترشحك وكنت موجود في الرابطة وقلت ديجا عندك اوديونس مع الرابطة واللي عندك فيها ثقة وهذه حاجة هامة. بون انا ما نحبش نزيد نسألك انا نخلي لك الاختيار كان تحب تحكينا على اسباب مغادرتك للرابطة وانضمامك لنداء الواجب لجمعيتك تقدم ساقي الدير. دونك من تكون في الرابطة تولي موجود كمتخاصم عند الرابطة دونك ماهيش حاجة سهلة نتصور شنو ما الاسباب اللي خليتك يعني تبتعد ولا تخير انك تنضم الفريق كلهم.
0: لا هي مانيش متخاصم مع الرابطة
1: تو يحكي تواك
3: نحكي تواك نحكي قبل
0: انا كما يقولوها الرابطة كما يقولوها هي الدافع على الأندية بطبيعة الحال وبطبيعة الحال تعامل الأندية على نفس المستوى بطبيعة الحال على نفس
3: المسافة
0: صح لكن احنا عندنا وضعية باش نقولوها الرابطة احنا طالبين الرابطة باش تعطينا حقنا لأكثر لأقل ما عندناش خصوم ما بخصوص مغادرتي للرابطة كما تعرف الحقيقة كما قلت انت لبيت نداء الواجب الأخر انا شفت
3: دونك فماش أسباب أخرى يعني
1: اسمع هذه دغدغة رياضية اسمع شوف هو النداء الواجب عودتك لنا فريقك الأم تقدم ساقط الدير نتصور ثم أسباب أخرى انت بحبيش تحدث عليه وما نحبش نحرجك أكثر من هيك
0: ما عنا حتى إشكال ما حدث الحمد لله ربي علاقتي طيبة مع كل الهيك الرياضية نعم. ونحترم الهيك الرياضية
1: لا مش نحكي إشكال نجم يكون موقف ثامر المكورة
3: اختلاف الآراء
1: فوالا نجم يكون موقف مش بالضرورة مشاكل
0: أنا نأكد لك مع الناس نعم. مع اختلاف الآراء بالعكس هو تلبية نداء الواجب
1: واضح
0: نفيد بروحي النجم نفيد تقدم رياضي ساقي الدير في المرحلة هذه خاصة المرحلة صعيبة برشا وتطلب تضافر جهود لعبد الكل وبطبيعة الحال إذا أنا كنت في الرابطة عاد ما نجمش نمد يد المساعدة
1: أكيد
0: بطريقة أخرى
1: واضح واضح ثامر معلومة وصلت وأكيد في انتظار متابعة الملف وما بعد إصابة المدرب بلغنا سلامات وإن شاء الله بالشفاء العاجل لمدرب تقدم ساقي الدير يسري منكحل يعطيك الصحة كنت معنا في المباشر ثامر المكور المدير الرياضي للبي اس اس
0: شكرا جدو تحية ليك
1: بكافة
0: الحضور
1: شكرا ليك ثامر المكور دونك هذه كانت المداخلة مازالوا 7 دقائق قبل الساعة 7 بعد لحظات تحدثوا على انتصار خارج القواعد شنو قلت لي نادر مسالش هاي واضح لأسلام نادر في الكواليس عنده معلومة أخرى به سيدي نمشيه فاصل الشاري حسام ثم نمشيه المباراة بمستقبل سليمان ومضيف اتحاد بن قردين
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان. فوز ثمين خارج القواعد لمستقبل سيمان ضد اتحاد بن قردين بهدف مقابل صفر. محمد علي منصر انتصار ثمين، لكن ديما يبقى مش كافي لمستقبل سليمان، يبقى مصيره مش بنيدي.
2: صحيح، انتصار ثمين جدا يخليه معناتها ديما حي بلغة الكورة. اليوم سليمان بالنسبة لي تأخرت برشا وقت اللي عينت
1: استفاقتها رتار برشا،
2: استفاقة معناتها مخرة برشا. المدرب أمين قارب صراحة جاء معناتها غير وجه الفريق كليا، معناتها فريق ولا هجومي برشا، ما يخافش يلعب معناتها الكرة. مالجري ما عندوش ملاعبية، معناتها عندهم معناتها
1: كاليتي
2: معناتها قوية برشا.
1: مجهر حداد
2: عندهم تقريبا زوز ثلاثة لاعبين معناتها يكون هما اللي معناتها سنة هزين الفريق. مجهد معناتها ملاعب ممتاز جدا، اليوم زاد سجل هدف ممتاز جدا رائع جدا، انا شفته الهدف. معناتها هذه تظهر لك خدمه اونترامون، معناتها انت بالاريتي كوره معناتها الثانيه ديزيان بال يحطها معناتها بساقه اليسار، هدف ممتاز جدا، وهذه ظاهره معناتها الخدمه نتاعو الكوتش معناتها قاعد يقدم في خدمه كبيره برشا. بوسيده زاد السنه كان عنصر بارز جدا، معناتها الفريق انت افكتيف فيه تقريبا 23 24 لاعب تنجم تخرج منه لاعبين ثلاثه ماكسيموم، ومعاه معناتها حارس خبره معناتها دوم هما راهو معناتها هذا كله راهو غير كافي. مالجري سا معناتها مدرب خدم
1: فريق وقف الفريقي والساسيس وجولة فارسة.
2: قلت لك معناتها مالجري سا فريق ما عندوش معناتها افكتيف كبير برشا، لكن معناتها تغيير المدرب والخطة التكتيكية نتاعو، مدرب هجومي، مدرب معناتها ما يخافش حقيقة غير وجه الفريق. مالوريزمون ليهم اللي هو معناتها جاهم مخر برشا مصيرهم تو، معناتها لازمتهم يربحوا
1: ماتشوات الكل ويستنوا.
2: بالنسبة لي مهمتهم صعيبة، لكن ديما شوف رأي كرة قدمها فيها حتى حاجة مستحيلة. عملوا الزليزة الناس كل ما قالت طاحت ومنعت في آخر جولة، وكونتر ما تكون كيران ديريكت رأي كرة ما تري فيها كل شيء، تربح أنت اليوم ماتشواتك تستنى وما ترش عليه الكرة.
3: اسمع مش نزيد الإضافة راهو اليوم سليمان أوقف السلسلة الإيجابية لبن قردين، راهو أربعة مقابلة ثلاثة انتصارات وتعادل
1: معناتها في ملعب صعب جدا.
3: ملعب صعب. ثانيا حاجة باش تعرف اللي بن سليمان حاجتها بالمقابلة هي التحول نتاعها على مد نظارة طائرة، معناتها تعرف اللي هي المسؤولين نتاعها مأمنين بالفريق. وهذا اللي انطبع في الميدان، على خطر التسجيل لمن الله مجهد للهدف هذا معناتها تكرر ضد العمران وتكرر المقابله هذه، وبعد الهدف اغلق المنافذ على خاطر بن قردين حاولت قدش مره باش توصل التسجيل وما نجمتش. انا نقول راهو نستناو في المفاجاه، احنا في الممكن
1: نجم تصير
3: في الديوان بعد ساعات نقولوا حوايج بعد شهر شهرين تظهر، نقولوا في الفتره هذه انه
1: تنبؤات سادنا الديوان.
3: صحيح
2: باللورة عندك ولا ما عندكش؟
1: عندك باللورة
3: على خاطر لا على خاطر
1: قالك صحيح راهو عندك
3: لا على خاطر سليمان معناتها مش بالسهل انك توقف النادي الافريقي وتوقف النادي الافريقي بالكيفيه هذيك، واليوم تتحول بن قردين وتنتصر هدف لصفر
2: والعمران زاد خارج الميدان.
4: راهو انا بتيت باش جوكلوتير ولا باش نحكي اكثر على تفاصيل هامه. راهو صحيح انا نشاطركم الراي انه فما تحسن كبير، لكن ديما نقول كان بالامكان افضل مما كان. راهو المشكله الفني اللي صار في الفريق، راهو كثره المدربين، راهو الوقت الجاسبيه هذاك راهو قلق برشا الفريق. صحيح فما ملاعبيه ممتازين وجيدين وحتى في السيركوي بريفيرونسييل وطريقه اللعب، ديجا الثلاثه ملاعبيه اللي حكي عليهم محمد علي منصور ديجا هما امبليكي في الجو اوفنسيف نتاع الفريق، تركيز برشا على الجهه اليسرى، وفما مجهد المنوبي الحداد الملاعب هذا ملاعبي من افضل ريجيسور موجودين في البطوله رغم الوضعيه المترديه نتاع الفريق نتاعو. كيف زاد ابو عسيده اللي نعرفوا احنا نعرفوا انضمامه للترجي فتره ما كان يحط ويعلق امل كبيره على التجربه هذه، لكن سوز استيماسيون صغيره صارت له تحاول، وراه سي با فاسيل انه يرجع حتى على المستوى الذهني والبسيكولوجي. لكن الفريق ككل مالوريزمون ان شاء الله احنا نقولوا ديما نتمنوا له كان كل خير، لكن الامانه الواقعيه تفرض علينا نقول انه اكثر فريق اللي يكون اقرب للرابطه المحترفه الثانيه هو مستقبل سليمان. الا اذا حصلت
1: في لو كلاسمون
4: في لو كلاسمون في حتى زوج مقابلات اللي تبقى وفي حتى لي كونكورون ديريكت نتاعو شوما المقابلات تستنى فيه.
1: صحيح. وفي الاخر مصيره مش بيديه مستقبل سليمان بعيد 3 نقاط على جي اس كا و4 نقاط على اولمبيك بيجي لازم ينتصر في ماتشواته وينتظر عثرات الزوج منافسين سواء
2: جي اس كان باجه تربع جمعه جايه
1: هكا شيء حسابيا صعيبه ولكن في كره القدم كل شيء ما يتحسم كان بعد صافره الحكم لجميع المباريات. دونك بعد شويه الاخبار ترتيحه صغيره مع الموسيقى ثم باش نتحدثوا على مباراه النادي الافريقي فوز اليوم ضد البقلاوه كذلك فوز خارج الديار اليوم كذلك لي جي اس كا في جيبس ضد المستقبل الرياضي بجيبس كان يفضل لنا وقت وان شاء الله يفضل لنا وقت كبيت انا وميساج كلير باش نحكيو ما قبل مباريات اكيد فنقول الماتشات غدوه الدفعه الثانيه من الجوله 13 ايام من الرابطه الاولى.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلو

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان FM على السلامة. المختص في التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي يقول إن إرساء آليات تشاور دائمة تعنى بإدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع ليبيا والجزائر مبادرة جدية لتنظيم عمليات الاستغلال بشكل عادل وتبادل المعلومات بخصوص الموارد المشتركة. ورحيلي يفيد بأن الموارد الجوفية منحصرة في أكبر الموارد الأحفورية الموجودة في شمال القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المائدة فقدت الكثير من خصائصها الجيولوجية بسبب الاستغلال المشحف من قبل ليبيا والجزائر وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية. المعهد النموذجي محمد فرج الشاذلي بالمنستير يحتضن صباح اليوم فعاليات أولمبياد الحياة والأرض مستوى 9 أساسي الذي نظمته جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بمشاركة أكثر من 700 مترشح من مختلف المدارس الإعدادية بالجهة، وتولى 50 أستاذا متطوعا تأطير التظاهر التي تهدف إلى تقييم مكتسبات التلاميذ وتعويدهم على أجواء المناظرات ودعم التميز والارتقاء بالمستوى المعرفي للتلاميذ المقبلين على مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي نوفمبر. وفي أخبار العالم، هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيرات اليوم تسفر عن مقتل 8 أشخاص في كلا البلدين، وقد أعلنت كييف استهداف عدة سفن روسية من بينها حاملة صواريخ و3 ناقلات نفط من الأسطول. مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف عن تلقي الرد الأمريكي على مقترح إيران، موضحا أن الولايات المتحدة قدمت تعديلات على المقترح وهي حاليا قيد الدرس ثم سيتم إعادتها عبر باكستان. والمستشار يفيد بأن بلاده اقترحت إنهاء الحرب بمختلف الجبهات ومنها لبنان وبحث وضع مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بدوره لهيئة البث العبرية أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول، معتبرا أن المعركة تسير بشكل ممتاز. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن القاسم وعودة إلى استاد ديوان في أمن الله.
0: ديوان FM عسلامة.
2: عسلامة ديوان FM، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان FM
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان FM نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوان FM.

0: Diwana FM.
1: Diwana FM. هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان
1: رجعنا لكم في استاد الديوان، نتواصل معكم للثمانية متاع الليل. بعد شوية نحكيو على مباراة النادي الافريقي ملعب التونسي وتعزيز صدارة النادي الافريقي، باش نحثوا ايضا على فوز ثمين خارج القواعد للجي اس كي ضد المستقبل الرياضي بجيبس. قبل هذا تطورات الاكتواليتي، اكيد عبد السلام بوحوش ينشر فيديو يقول انه ثم تهجم صار عليه في أثناء التدريبات، ويقول أيضا عبد السلام بوحوش أنه ثم تهديدات صارت عليه. أكيد ديكو يكون عبد السلام بوحوش حاضر يكون معنا في المباشر في استاد الديوان، لكن قبل هذا نستغل الوقت نتحدثوا على مباراة القمة اليوم اللي انتصر فيها النادي الإفريقي بهدفين مقابل صفر. مباراة تألق فيها ليبي الشريمي سجل هدف، وسجل هدف أيضا ممتاز، لكن تم إلغاءه كان الهدف الثالث مع إلغاء أيضا هدف الملعب التونسي. برشا نقاط نتحدث فيها بعد شوية مع الكابتن في مباراة السيا والبقلاوة. خلينا نسمع تصريحات شنو قال حمد الطويري المدرب المساعد للإفريقي بعد الانتصار المهم اليوم في استاد حماد العقربي. هذا تصريح مدى طويري المدرب المساعد للنادي الافريقي. في المقابل شنو قال سامي زميت مدرب الملعب التونسي.
2: نسبة المباراة قدمنا شرطة وزيادة في المنافسة الميزة وغطى علي عالي وذكرنا كل طرق العرب بتاعه، خلطنا فرص واضحة للتسجيل، كنا ممتازين في الشرطة بالرغم هذا خرجنا الشرطة الثانية نعمل مستغلات بدائية ونعمل جديدة بدائية، واليوم نفس الشيء صار لنا مباراة حمراء ومباراة نادي الأهلي بنزرت تم أخطاء بدائية بالطريقة هي وقدم نادي الفريق فراس قدام جمهور سعيد كان اشتغل في المباراة زيدارة كان توفرت لنا فرصة دقيقة 81 عبودي وجد يواجه الراس كانت نجم رجعنا في المباراة نزيد بكل معنى يعني نحط حاجة 15 دقيقة كنا نجم في المباراة الغالب كنت عم نخطأ كيف هذا ينجمش تربح مع شباب وبالتالي خلينا خسرنا. بالنسبة لي أنا عندي 4 مباريات أو خسرنا مباريات على كرة بدائية وغلط بدائية متاع لاعبين لازمهم يكونوا أكثر كونسونتري لازمهم يكونوا أكثر معناها فعالين.
1: هذا تصريح مدرب الملعب التونسي، ورسميا في المباراة هذه الانتصار خلى النادي الافريقي يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم، والنادي الافريقي مراهن جدا على البطولة وهو متصدر الترتيب ويعزز صدارته في انتظار مباراة الترجي غدوة. ياسين بوشعالة باش نبدأ بيك. قبل كل شيء تشاتر الرأي لمدرب الملعب التونسي اللي قال خسرنا لأن قمنا بأخطاء بدائية.
3: أكيد وهذه حاجة تحسب للمدرب، سي با فاسيل إنك كمدرب تحكي هنا على لي ديفو اللي عندك ولا الأخطاء اللي قمت بها، وهذه حاجة جيدة ومطلوبة عن المدرب اللي يكون متصالح مع نفسه. خليني نكون واضح، اليوم مباراة اللي كانت بالنسبة لي على الورق مباراة صعيبة، مباراة مسائلة على زوز فرق، نعرفوا الهيستوريك ما بين زوز فرق كبار، دونك سي با فاسيل مع حضور جماهيري كبير، نادي الإفريقي دخل دون لوبليغاسيون لازم يجي للماتش. بصراحة اليوم ريت ابليكاسيون اكزاكت، ريت برشا حاجات ايجابيه في النادي الافريقي من المرات القليله اللي براتيكمون الاداء يرتقي الى
1: يقترن مع النتيجه،
3: ابار يقترن مع النتيجه لكن يرتقي بطريقه كبيره. خليني نعطي اول حاجه استحقاق الراجل، لاني بصراحه ما نحشموش كي نقولوا راهو فما اشياء بالفيكيو بالاكسبيريونس وبالخبره نجموا نتعلموها. فوزي بن زرت اليوم تفوق على نفسه، خلينا نكونوا واضحين، رانا ما نحنش نقيموا في الناس ولا احنا جوست نعطيو في نبتي افي بكل تواضع، لكن كي يبدا افي مبني على دي زارغومون واضحين ما نجموا الا نحييو الناس اللي تعرف تستغل. فوزي البنزرتي من افضل المدربين التوانسة في استغلال نقاط قوه الرصيد البشري نتاعها. مش نحكي على سيركوي بريفيرونسييل، مش نحكي على كاستينغ 4-3-3، بن عبده، شريوي، زعلوني، سهيلي، دو زارير، هذوما ثلاثي منطقه وسط الميدان. انا كي شفت الفورماسيون ما خبيش عليكم، يعني طرحت عده تساؤلات، قلت ثلاثي الموجود في منطقه وسط الميدان اكيد باش يكون يعني نفس الخصائص براتيكمون، ثلاثي مورفولوجيكمون جيد، قوي في الالتحامات، قوي في لي ديوال، اغريسيف اكثر منه انه يكون كرياتيف. دونك هنا طرحت عده تساؤلات وقلت انا ننتظر ونشوف التعامل نتاع النادي الافريقي. اللي لاحظته اللي ريتو انها كانت فكره فولي، انها كانت فكره أبليكي من المدرب بطريقة يعني مقصودة، وهذه حاجة تحسب المدرب لأنه الاختيار متاع الأروقة، الاختيار متاع الأجنحة متاع النادي الإفريقي ما كانوش ملاعبية يحبوا البروفوندير، ما كانوش ملاعبية يمشوا في العمق، كانوا ملاعبية فنيين، هما اللي جوار كرياتيف، يعني جوار كرياتيف ما هماش موجودين في منطقة وسط الميدان بل كانوا موجودين على الأطراف. لماذا؟ لأنه النادي الإفريقي هنا كانت الفكرة واضحة، الاعتماد على قوة النادي الافريقي والسيركوي بريفيرونسيال الوحيدة اللي هي اعتماد الكرة الطويلة في اتجاه المهاجم الاول اللي هو شاوات. دونك هنا نفهموا سبب اختيار فوزي البنزرتي لثلاثي قوي على مستوى الكرات الثانية باش ياخذوا لي دوزيام بال الطايحين من دفاع النادي الملعب التونسي والنادي الافريقي. كان تبعوني في الفكرة ومع اعطاء الحرية والليبرتي لكل من الحرزي اي تملك انهم يدخلوا للعمق. علاش باش يدخلوا للعمق يا كوش؟ لان نقطه قوه النادي الافريقي هما لي زاريير، هما زوز اريرات. باش نعطيكم نقطه وتفصيله واكزامبل صغير، الهدف الثاني نتاع النادي الافريقي كان فما رباعي متواجد في الهدف، مش هدف
4: الأول،
3: هدف الأول للنادي الإفريقي كان فما رباعي متواجد في السيرفاس في منطقة 18 متر. تجمو ترجعوا للإعادة وترجعوا للهدف. شكون من الملاعبية؟ كانوا شوات المهاجم المحطة اللي عمل
4: الديفياسيون،
3: كان الشريمي لجوار دوميو تيران اللي يتخلق في الهجمة واللي يرسالي في الضغط واللي يكون موجود في الفينيسيون وفي السيبريتي نيميريك. الور لا، هذه المفاجأة ولا هذه التفصيلة الهامة. لي دو زاريير متاع الفريق كانوا موجودين في السيرفاس، نحكي على الزعلوني ونحكي على السيلي اللي سجل الهدف. هنا تفهم الفكرة متاع المدرب انه لي دو جوار لي دو زاريير ما يكونوش محلولين على الخط، يكونوا في الهالف سبيس ويكونوا موجودين مع اعطاء أهمية ودور كبير للملاعب اللي يعمل ليكليب اللي هو زمزم يكون ما بين لي دو زاكسيو اللي يفتحوا اي بيان سور لي جوار دو كولوار اللي هما ماهوماش دي جوار دو كولوار، هما انا خلينا نقول دو دومي ولا دو ريجيسور يعني هجوم تاع فريق بزوز افكار بزوز مخاخ. دونك هنا يوريك هنا انا بالحق انا اليوم ما نحشمش كي نقول راه فما اشياء ولا فما حاجات تكتيكيه كي نحفظوها كي نتعلموها، رانا نكونوا واضحين ونعطيو حق الناس. بتتر الحاجات هذه اللي اختارها فوزي البنزرتي تماهيا والا كي تاخو اون فيزافي لي كاليتي نتاع الملعب التونسي. الملعب التونسي عنده ملاعبيه جيدين برشا في منطقه وسط الميدان، نحكي على نداو، نحكي على تابسوبا، ونحكي على كذلك صافي. صافي اللي هو العقل المدبر نتاع ستاتونيزيان وقود ونقطه قود ستاتونيزيان. دونك قوي برشا الوسط هذا على منطقه وسط الميدان. فوزي بنزرتي اختار انه يلعب بثلاثي التحامي، ثلاثي قادر انه يتفوق في الديويل. الهدف الاول تسجل اثر ضغط من ملاعبي متاع وسط الميدان على الحارس وعلى المدافع عجلاس اللي ارتكب الخطا، والسيلي سجل. وعلى فكره تعامل السيلي كان جيد، راه سي با فاسيل تاخذ لي لون تعمل الديتونت وتتعامل بالدوزاج متاع الفراب هذيك بالانتيريور دي بي، اي سيرتو انها الرجل اليمنى يعني الخايبه، الرجل الخايبه متاعو هو دونك سي تانغوشي. دونك الهدف كان ممتاز. اللي بالنسبه لي ملاعبي انا انتقدته برشا وانا حكيت عليه برشا, وبالنسبه لي كنت نقول ولا ما كانش الانطباع نتاعي لحظي ولا انستانتاني, دونك حكيت عليه قلت راهو ماهوش قاعد يكون افيكاس ماهوش سريع. اليوم تفاجات, وللامانه خليني نكون واضح ونعطي حق الناس, تفاجات بمردود ممتاز جدا على مستوى الافتكاك في البريس, لان نعرفوا النادي الافريقي قوته في الافتكاك في منطقه عاليه. شريمي يفتك الكره في منطقه عاليه في الهدف الثاني وقت الـ الـ الـ الـ الـ الملعب التونسي في في في في فتره الكونستركسيون في فتره بناء من الخلف الهجمه, افتك الكره في منطقه عاليه, تعطت الكره لايت مالك. اللي عجبني اكثر هي التمريره نتاع ايت مالك والكاموفلاج ولا التمويه اللي عمله الشريبي, والبلوز امبورطون هو انه في راس سوات بعد اضاعه ضربه الجزاء يحضر الكره بطريقه جد جيده تير اوبوزي بالسهل الممتنع, يسجل هدف ممتاز يورينا المخزون الكروي الكبير نتاع الملاعب هذا. دونك عموما مباراه كبيره, مباراه رينا فيها تنوع كبير على مستوى الهجوم النادي الافريقي, ورينا برشا ذكاء تكتيكي من المدرب هذاك, علاش انا عطيته حقه وحكيت ونقول وما نحشمش نقول احيانا المدربين التوانسيين توانسه قادرين على الخلق, قادرين انهم يورينا اشياء وحاجات. وهاني ديجا حكيت لكم بالليزارغيمون علاش انا بالنسبه لي نحيي فوز نزرتي على التعامل هذا.
1: نشيرك محمد علي منصر. محمد علي منصر ثم نقطة مهمة باش ناخذ المباراة هذه نموذج, انه برشا ناس تحدثت على ضعف البطولة الوطنية, وبرشا ناس منهم التوانسة اكيد معناتها التوانسة وغير التوانسة يتحدثوا على مستوى عادي البطولة التونسية, ما ثماش نسق في البطولة الوطنية. شطرنيش الرأي مباراة هذه ومباريات أخرى فما نسق في البطولة تخلق, وثم جو وثم بنتويات مزيانين وثم انجاجمو, معناتها للأمانة مباراة هذه محترمة ومحترمة جدا, توري أن البطولة التونسية ما زالت رغم الهينات اللي فيها ما زالت نجم توري.
4: صحيح قدور في ثلاثة أيام شهدنا زوز مباريات معناتها من أعلى طيران, مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي, مباراة اليوم بالنسبة لي أنا اليوم النادي الإفريقي قدم شوط أول سيء جدا, وكان معناتها يكلفه غالي جدا. علاش؟ أول حاجة الملعبية بعد تعادل
1: ذهنيا ممسوسين
4: وكي تلعب معناتها اليوم قدام اللي أنت لازمتك تخلق اللعب, وقدام اللي أنت معناتها
1: لازمتك تصنع
4: اللعب, وقدام معناتها خاصة حضور جماهيري كثيف وكثيف جدا, ونعرفوا تأثير جمهور النادي الإفريقي. راك أنت وقت اللي تلعب قدام جمهور معناتها كبير كيما هكاكا 30,000 40,000
1: وما يسكتش ماتش كامل,
4: ما يسكتش, راهي شوف راهي جوارات راهي باش تهبط على الأول من قبل, هذيك راهي حاجة عادية جدا. الحاجة الثانية وسط ميدان اللي قاعد ما يتغير في كل مباراة, اليوم ما زاد تغير, معناتها لعبوا ثلاثة عندهم نفس البروفيل اللي خلى معناتها ممكن الشوط الأول الكرة ما تخرجش, معناتها كرة معناتها اللوطة كرة معناتها نظيفة هذه, وشفنا معناتها روزن زاد كبيرة برشا. الشريمي كانت عنده معناتها نقطة سيئة جدا الشوط الأول اللي هو كان معناتها رزين برشا, أي كرة معناتها تلقاها لاتيرال للتالي لاتيرال للتالي, ما لعبش معناتها ديما كرة لقدام لبروفوندير, معناتها ما شفناها جمل. دوزيام ايتون وقت اللي معناتها أصبح النادي الإفريقي مطالب اللي هو يخلق اللعب, وما نساو زاد حاجة الملعب التونسي جاتها فرصة هدف دقيقة أولى مهاجم ضيعها, كانت هذيك تغير المباراة معناتها
1: كوبلا صعبها برشا
3: دقيقة تمركز بن عبده والشريك على مستوى
4: بالضبط تأخر خروج بن عبده
3: سيسا.
4: الشوط الثاني النادي الافريقي اصبح معناتها مطالب اللي هو يتاكي, اصبح معناتها مطالب اللي هو راه لازمته يربح. شفنا معناتها الشريمي ولا معناتها حر اكثر, ولا معناتها يلعب هو القدام اكثر, اللي خلانا نشاهدوه الهدف الاول كان معناتها حاضر, الكره الثانيه طاحت معناتها عنده هو ديفونسور خذاها قبله, الهدف الثاني شفناه معناتها دوزيام اتاكون, والهدف الثالث اللي زاد سجله هو. دونك معناتها فوزي البنزرتي كما قال ياسين معناتها شاتو الراي معناتها تحليله ممتاز جدا, معناتها ذوما راه مدربين احنا نتعلموا منهم, معناتها راه برشا حاجات, راه ذوما مدربين هزين عده القاب, علاش؟ خاطر عندهم فكر كبير برشا, وكل مباراة ياخذها معناتها على حسب المعطيات نتاعها, ولا حسب اللي انت معناتها باش تلعب قدام منافس قوي برشا, وخاصة عنده وسط ميدان معناتها كاسح برشا ووسط ميدان ممتاز جدا. بالنسبة لي اليوم النادي الافريقي كما قلت لك قدم شوط اول سيء جدا من تقريبا أسوأ الأشواط الموسم هذا, لكن الشوط الثاني صراحة قدم شوط ثاني ممتاز جدا, كما كان النجم زاد يربح 3-4. اليوم شفنا نادي إفريقي أصبحت عنده كما قلنا قبل شخصية بطل, نادي إفريقي أصبح معناتها عنده أكثر رغبة اللي هو يفوز بها البطولة هذه, اللي هو خاصة
1: اللي جرات وراها بين ظفرين البطولة جرات وراها
4: وجرات زاد هو وراها. بالنسبة لي فوزي بنزاتي زراع روح جديدة, زراع شخصية البطل اللي كانت غايبة سنين وسنين على النادي الإفريقي. اليوم شفنا نادي إفريقي شوط ثاني ممتاز جدا, نادي إفريقي ماشي في سلسلة إيجابية, وإذا كان كما قلنا يواصل بنفس العزيمة وبنفس القلب البطولة بتكون عنده هو من نصيبه.
1: نبيل علاش تبدل وجه النادي الإفريقي في الشوط الثاني؟
5: بدل وجه النادي الإفريقي في الشوط الثاني لسبب وحيد, هو أنه جمهور النادي الإفريقي إنه با لاشي ما بين الشوطين وفي دخول اللاعبين دخل شجع فريقه بحماس جد كبير. جمهور النادي الافريقي هو النقطة الفارقة للنادي الافريقي، على خاطر احنا في الشوط الاول شفنا النادي الافريقي يعتمد على الكرات الثابتة فقط، دقيقة 15 كرة ثابتة توزيعها وتوفيق الشريفي فوق العارضة، دقيقة 28 الحرزي كرة راجعة من الفرحاتي في وسط الدزيومتر ركنية على اثر ركنية تصويبة جات البرة كانت تنجم تكون هدف، دقيقة 39 سيلي كرة ثابتة في البرمي بوتو يخرج لها آية مالك، معناتها هذه تتكرر نشوفوا فيها بريسك معناتها في كل في في كل مقابلة، معناتها عوض انه يحطوها في الدوزيام بوتو يحطوها في البرمي بوتو، وبلمسة كروازها جابها البرة كان نجم يسجل، وفي دقيقة 41 ركنية والشريفي توفيق الشريفي بارتماء الحسية جات في الحارس. معناتها في الشوط الأول الفرص النادي الافريقي كانت كلها على كرات ثابتة. أنا نرجع للي قالوه منصر وقالوه ياسين بوشعالة على مستوى وسط الميدان، كان يعلم أنه فوزي البنزرتي أنه إذا افتك وسط الميدان قادر باش يسجل، وفي الشوط الأول نعتبروه افتك وسط الميدان لكن ما كانش فما معناتها تتالي بعد فكان الكرة في الثنائيات، كان النادي الافريقي خير من الملعب التونسي، خذا الشريمي الكرة، خذا ساديو خان الكرة، وخذا زمزمي الكرة، لكن الكرة ما كانتش بعد افتكاك الكرة ما كانتش الكرة تمشي الى الامام معناتها فير البروفوندور، وهذا هو اللي اعاق النادي الافريقي، على خاطر انت كما قال ياسين حط الحرزي وحط ايت مالك تحت شواط داخلين الوسط الملعب، معناتها هو ينتظر انه الكره كي تتفك تترمى عليهم باش يوليو الان كونتر ان وتخدم لتريونغيلاسيون. فالشوط الثاني كيما قلت قدور معناتها تخلي النادي الافريقي طاح الضغط، على خطر نعرف واللي هي البطوله مش تمر من الملعب التونسي اذا انتظر النادي الافريقي على الملعب التونسي
1: يقرب
5: يقرب اكثر البطوله، على خطر الترجي الرياضي التونسي عنده تنقل ضد العمراني النجم راهي البطوله وفيتو صحيح. على خاطر اذا ترجي الرياضي التونسي ينهزم وهو يتعثر امام العمران النادي الافريقي ياخذ سباقيه مريحه بكيفيه انه يكون اقرب للبطوله،
1: وتو خمس نقاط في انتظار مباراه غدو
5: صحيح، معناتها هذاك هو اللي خلى الجمهور يهبط بثقله، وشفنا في تسجيل الهدف الجمهور يبكي معناتها فما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهدف بالضبط صورة
1: ثم رجل
5: راجل معبر برشا أنه النادي الإفريقي جمهوره والفريق ككل يعيش لحظة فارقة ضغط كبير برشا، ضغط نفسي كبير برشا، الهدف يتحمل فيه مسؤولية الفرحاتي خروج الحارس من الكاج متاعه، شفنا كيفاش انه معاه دفاع مدافع خرج معناتها اندفع، اليوم الفرحاتي ما كانش نقول ما كانش ديسيزيف في تدخلاته سواء كان في الشوط الاول على الكره اللي حطها للحرزي على خاطر حطها في وسط 2 متر، ولا في الشوط الثاني في عمل الهدف. الهدف الثاني هدف جد ممتاز، هدف افتكاك كره مخلوه في التمارين أرسل مو معناتها خلى الجوار معناتها ياخذ الكرة وبعد عمل عليه الضغط افتك الكرة ايت مالك تمريرة تمويه من الشريمي معناتها تريونغلاسيون ياسر مزيانة متاع فريق النادي الافريقي، وبعده النادي الافريقي راهو معناتها قدم وجه جد طيب صحيح. رغم انه
1: سجل الثالث وهدف كان ممتاز جدا
5: الشريمي الشريمي معناتها اندفاعه وفك الكرة ودخل ما بين زوج ملاعبية وسجل تصويبه ممتازه، لكن فما كانت مخالفه من ساديو خان. انا شو نقول ساديو خان انا نقول انه النادي الافريقي معناتها عنده صحيح فما تذبذب في بعض المقابلات، مي كي نشوفوه على جل المقابلات النادي الافريقي عنده كاريزما، عنده
1: علاش كان يصلح للنادي 21 مباراة ما انهزمش النادي الافريقي،
5: عنده كاريزما تحس انه النادي الافريقي عنده طابع، تحس النادي الافريقي انه رغم التغيير في وسط الميدان رغم غياب الخضراوي اليوم ما تنساش رغم ايت مالك خرج مصاب تضرب على راسه ودخل بقرة رغم ذلك انك تحس النادي الافريقي معناتها تحس انه النادي الافريقي حتى بوان دو فيو افكتيف خير من والجمعيات الاخرين. نقول انه فوزي البنزرتي عرف كيفاش يحط فريق ممتاز، مازال الديربي هو اللي مش يحكم في البطوله.
4: اكيد قدروا من نسوا زاد بلا سمعني حاجه اخرى. شريمي راهو شوف الشوط الاول راهو معناته تعرض النقد كبير برشا من جماهير النادي الافريقي ومن جميع اللي الشوط الثاني وقت اللي كانت عنده حريه اكثر ومعناته وشفناه تقدم اكثر كان مساهم في
1: بارامون البروفيل اللي يمشي معاه اكثر من يقدم
4: علاش على خاطر هو معناته ملاعبي رزين شويه رزين معناته وقت اللي هو ياخذ الكره رزين شويه لكن وقت اللي كانت عنده حريه القدام ولعب تحت شواط كان
1: عنده تكنيك
4: زوز والكره الثانيه معناتها طاحت له دونك معناتها راهو ملاعبي اذا كان يعرفوا كيفاش يستغلوها راهو ملاعبي رائع.
5: ما فما نقطه زاد هامه تبعتها اليوم في الميدان في الميدان الشريمي تقريبا عمل رجع تقريبا 6 كور بالراس في ال 18 متر نتاع النادي الافريقي معناتها الكوره اللي سونتر
1: ومش طويل برشا ديجا
5: يطلع الصعود
4: ويقف
5: ويقف في الفضاء معناتها صعود معناتها عنده ديتونت
3: ديتونت
5: ممتازه ومعناتها الكره حتى كي رجعها يرجعها في ساق صاحبه يعرف فين يرجعها معناتها حتى الدفاعين تحس به الملاعبي فما معناتها قل الثقه على خاطر ما دخلش الموسم بالباهي ونعرفوا الفرق الكبرى كيما
1: تراجي كيما معناتها جاته في مباراه كيما هذه
5: معناتها الشخصي مش بالسهل انه الملاعبي راهو ياخذ لامبلور نتاعو ينجم يعدي عام كروداج معناتها فهمت كيما شوفنا
4: أقلم
1: بشوي. قبل ما نختم مباراة هذه شكون الزوز اللي ماركيو البونتوات اليوم؟
4: مركز سهيلي ومركز شريمي.
1: اسمهم اسمهم.
4: أسامة سهيلي.
1: الزوز.
4: أسامة شريمي.
1: الزوز معنى الاسم؟
4: أسامة معنى الاسم اللي هو.
1: زوز سيودة.
4: سيد أسامة.
1: زوز سيودة اللي ماركيو.
4: ما يعرفهاش هذا مش عارف.
1: هذا الأسد. الأسد الشجاع الأسامة والأسد الشجاع.
5: هذه يزن فوزي خمس يكونوا معنا باش نجمو
1: أكيد قاعد يسمع فينا. كون متاكد انه قاعد يسمع فينا نوجه له تحيه فوزي خميسي خميسي راهو اوكي غلط راهو ياسين خاسر في الكويز
4: سامحني باش نعطيه زاد راهو ميريت ياسين اللي معناتها البارح قرر اليوم الماتش بيشوفه اثنين بلاش وقت اللي زادت مركز ثالث قال له فوزي مشى صحيح وقد معناتها هيك يقول يا ربي ان شاء الله يتنحى البونت مش كله فوزي هكا توصل لك
1: المعلومه يا سيدي رابح بالنقاط نتاع فوزي خميس دونك نمشيو فاصل ثم نواصلوا الثمانيه في استعداد الديوان.
6: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم. Vous écoutez Dieu NFM.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى متواصلين معكم من 8 متاليل في استاد ديوان.
1: استاد ديوان. استاد ديوان.
0: كنتوا تسمعوا في هاني شاكر اللي توفى اليوم عن سن 73 عام، الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحد عمالقة الفن العربي هاني شاكر. هاي سيدي نرجعوا للسبور ونرجعوا للفوتبول قبل ما نواصلوا في التحاليل الفنية وتحاليل المباريات والكورة اللي تبامبي في البساط الأخضر. يبدو أنه ثم كواليس أخرى في البطولة الوطنية اليوم، حادثة غريبة بتهديدات وصلت لعبد السلام بوحوش المدير الرياضي لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. التفاصيل ناخذوها في المباشر مع مدير رياضي لجي اس او عبد السلام بوحوش. لومة مرحبا بك في المباشر عبر موجاتنا في استاد الديوان.
2: مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين في ديوان افان، الاخوة الكل مرحبا بك خوي.
0: يعيشك، مرحبا عبد السلام. دونك تفاجأنا اليوم انك انشرت فيديو تقول انه ثم ناس تهجمت على تدريبات الفريق وثم ناس هددتك شخصيا، شنو التفاصيل عبد السلام؟
2: والله الحقيقة كما تعرف كان أنا شفته هو البارح بدأ تهديد، فما واحد عمل فيديو قالوا لي رجل كبير، معناه الناس كل دار على فيسبوك ودار على الباجات الكل، معناه يهدد كذا وأولاده وقعت في دارك ما كانش ركب، معناه باش تخسر أولادك،
0: معناه
2: ولا هذا الكل معناه. ويتبعوا اليوم معناه الجروب تاع ترجي اللي الترا، معناه الحقيقة اللي في المنطقة في جبل الأحمر، احنا معناه فما فريق معناه من جونيور نتاعنا قاعد يلعب وتعرف الكار نتاعنا ومعناه وسيارات اللاعبين الكل نتاع شباب العمران وهم مشاو للوتيل باش يحضروا تروح غدو، حاسين زدموا علينا كيما نقولوا فيها زدمه نتاع عباد، معناه فيلق كبير جم معناه والكل صغيرات عصي وسكاكن وكذا وخمجوا الدنيا الكل من داخل، الكتيبه الكار نتاعنا كتبوا عليها معناه سر ربي معناه لا قدر الله، فهمت؟ حتى اللي كان مش يقص تساكر غادي ما قصيناش تساكر، فهمت؟
0: وهذا صغار في العمر عبد السلام؟
2: صغار اللي كان ضرب وين؟ معناه 19 20 سنة 17 سنة واللي محرشينهم بتبيع الكبار هذه معروفة، فهمت؟ اللي محرشينهم الكبار حاسيلوا معناه عملوا بعض ما يلموا أحجر، فهمت؟ كالرادي معناه خيتين من السنة وشي معناه شي حاجات معناه تشوف السكاكن معناه في ديهم وتشوف العصي
0: شو سريح أبيض معناه
2: اي سلاح ملا شنو ملا سلاح اكحل ابيض
0: شوف سلوبه تجوش تدخلش النكتة يا تحت ملا سلاح
2: اكحل ابيض ملا
0: عبد السلام نقصد معناتها وصلت للسلاح الابيض هيك نقصد
2: انا فاهمك سلاح ابيض معناتها وسوترة وفهمته فهمت هذيك يا اخي مانيش تحب ما يجبد يا اخي باش يجبد واحد هما معنى كتاب يقراوه
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وثم معناتها خسائر مادية صارت اليوم
2: الحقيقة معناها كسروا معناها كيما قلت لك التيران معناها كتيبة والدار كيف فهمت ومعناها عملوا برشا حاجات فهمت سكيك عرفتك الإرهاب الرياضي فهمت يرهبوا في معناها كذا وداخلين أما لا قدر الله هاك الحجر ذاك يجي في راس واحد ولا كذا فهمت شيء غريب معناها شكون الحقيقة حاجات راهي تجاوزت الكورة شكون محرشهم خاطر أكيد هما راهو معناها وليد عمره 16 سنة 17 سنة معناها ما يعرف شيء فهمت محرشينهم الكبار والباجات وفهمت وكذا في إطار هذا الكل عجل مباراة كرة قدم فهمت
3: عبد السلام انا جوست سافا لاباس جوست حبيت يعني خاطر سي تري امبورطون راهو التفاصيل يعني الصغيرات هذوما اللي هما مالوريزمون اكيد مغرر بهم واللي ديما نقولوا احنا هما ديما ضحيه راهو بارفوا يعني يعطيك الصحه كي شهرت بها واللي احنا ندوا بها الحاجه هذيا ولازم نضربوا بيد من حديد لانه بالحق الردع راهو لازم هام على الفئه هذيا وهذا وين يهزنا التعصب الرياضي وين يهزنا الحاجات والمؤشرات الاخطيره اسكو الناس هذوما يعني ابناء الجهه غاديك يعني تعرفوهم والا جايين من منطقه اخرى يعني مش منطقه المنطقه نتاعك
2: بتبيع اخويا ياسين هي معناها الالترا البوت الالترا في جبل الاحمر معناها
3: تعرفوهم
2: معناها الموضوع المعقل نتاعهم في الحومه في جبل الاحمر والحقيقه ما بدات تسخن الامور واللي نعرفوهم معناها بالكعبه

0: يقتلوا روح ولا يعملوا حاجه ويجي بعد. فهمت اللي احنا كنا من الاول كذا نجموا معنا نقضيوا على الموضوع من الاول. فهمت؟ اما نعطيك حاجه اخويا ياسين راي شت كره القدم فما حاجات راي اختيرة تحس حاجه في الحياه الشعبيه قاعده تدور يحبوا يشعلوها ياسين. فهمت؟
1: واضح واضح وصلت المعلومة عبد السلام بوحوش, ربي يقدر الخير وإن شاء الله الأمور ما تتجاوزش التطورات الاختيرة اللي ديجا وصلت لها في الساعات الفارتة ومباراة كرة قدم 90 دقيقة وينتهي كل شيء وإن شاء الله سلامات باللطف عبد السلام بوحوش.
0: ربي فضلك بارك الله فيكم. شكرا
1: يعيشك. شكرا على التدخل عبد السلام بوحوش. الحقيقة أنا نحب نوجه رسالة زادة للأمانة, معناتها وليت كرة قدم تتلعب في الشوارع وتتلعب في الحوم, معناتها بطرق مريبة بطرق تخوف. تجاوزنا المراحل متاع نطيش حجر ونطيش تبابز في الجرادا, وتجاوزنا الفوشيك والشماريخ نطيشوا فيهم على العباد, تجاوزنا التصريحات النارية المؤجلة في البلاتوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي واللي تقبل المباريات بتاع كرة قدم اعتداءات وتهجمات وسلاح أبيض وفيديوهات معناتها محرضة على السلامة البدنية متاع أشخاص. الشيء هذا على الأقل تعودنا به ما بعد المباريات مالوريزمون وليت ما قبل المباريات, مع توين واصل تيار العنف في كرة القدم وفي الرياضة التونسية والردع ثم الردع ثم الردع. هنا اش نجم نقول سواء من الهياكل الرياضية وإلا حتى من السلطات الأمنية لازم وقفة حازمة, خاطر لا قدر الله حاجات كما اللي صارت اليوم ما تنجم راهي تبدا على ماتش كرة قدم وبعد تنجم بعيد الشر على بلادنا تمس السلم الاجتماعي. ما يستفاد ليك راهو اللي كان يحكي فيه عبد السلام بوحوش اوكي دخل بالنكته وكل شيء, ولكن راهو خطير برشا ياسين اللي كان يتحدث فيه.
2: عبد السلام تاع معروف عنده طريقه معينه في التعاطي مع الاشياء, بالحق نحيي فيها والحاجه صراحته انه بتاتر حتى بالتومبيرامون نتاعو ولا بطريقه التواصل اللي هي جينا اونتر دو جيمي اللي هي بيزر شويه, لكن في شفافه وواضحه. هو ديجا حكى على خطر, حكى على مؤشرات اختيره وكانت ديما النقطه حاضره. ديجا كريت هو من من من من رحم المعاناه تولد يعني الضحكه في بوم مالوريزمون. نحكيو على حاجات ما عندها حتى علاقه بالاستحقاق الرياضي, بالفوليوم دو جو, بالكوره. نحكيو على تعصب, نحكيو على مؤشرات اختيره, نحكيو على شحن
1: ولا منتهم حد
2: هنا. فما برشا مؤشرات ما نحبش نحكي المقاربه السوسيولوجيه, مقاربه اجتماعيه راهو مقاربه نفسيه بالحق للكاتيجوري هذه نتاع الصغيرات, راهو الشحن والتعصب وما يقال في اللي بلاتو اللي ديما نحبوا نفرقوا الغث من السمين, راهو سي سي سي, سي غراف, راهو خطير, راهو خطير برشا لا قدر الله. انا بالنسبه لي حكي على الالترا راهو اكيد وثابت راهو هذه فئه ما تمثلش الجمهور العريق والكبير نتاع الترجي. خلينا نكونوا واضحين,
1: هو ديجا سمى فئه معينه,
2: فئة معينة. الناس هذوما راهو ما يمثلوش حتى ما يمثلوش في رقم, بل بالعكس ينجموا يدوروا كان في رقم. كيما نحكيوا على الفئه هذه في جمهور الترجي, في جمهور الفريقي, في جمهور السي اس اس, في جمهور الاطوال, في اي جمهور نتاع نادي
1: تونسي,
2: فما تعصب يا ودي يهديكم ربي. راهو اختار
1: تعصب ولا عنف,
2: راهو مهما كان درجه الاستحقاق الرياضي, مهما كانت لونجو, مهما كانت الريفاليتي, غير مطلوب وغير مسموح ومقدس انك تمس بلادك وتمس يعني الامن, الامن نتاع بلاد راهو كثير سي غراف. دونك انا بالنسبه لي لازم راهو هذا زاد من الاسباب ومن الحاجات اللي وخليتنا هو ضعف التاثير. راهو عندنا بروبليم, قبل كنت نعرف كان فما ناس ثقات, ناس دمادم تاثر الجماهير وتعرف تتواصل مع الكاتيجوري جون هذوما, راهو توا ما عادش عندنا ناس, بل بالعكس تو الناس اللي هي مفروض تتأثر هي تأجج. دونك يعيشكم يهديكم نستحفظوا على بلادنا, راهو من غير المعقول. وبالنسبة لي راهو التواصل جيد والكلام جيد والتوعية ممتازة وجيدة والتأثير مطلوب, لكن ما نجموش نحكيه على بلاد ما فيهاش ردع, ما نجموش نحكيه على بلاد ما فيهاش هيكلة وما فيهاش قوانين وما فيهاش دولة إلها توقف الناس عند حدها. بلاد مش سايبة أي إنسان ارتكب وأخل بالأمن العام ولا ارتكب جنحة ولا جناية على الناس أخرين, دونك لازم يتعاقب ولازم يجاب, لأنه ما نلعبوش بسلامة أبنائنا, ما نلعبوش بسلامة
1: بلادنا,
2: الناس هذوما وسلامة بلادنا. راهو كل شيء مقبول, نجموا نختلفوا, لكن الأمن والسلامة الجسدية متاع الناس خط أحمر لا يمس.
1: وانت حكيت نقطة مهمة ياسين بوشعالة, جبت على المقاربة الاجتماعية والمقاربة السوسيولوجية اللي لازمها, راهو ماهوش مجرد كلام, ماهوش صفصطه, راهو حاجات مهمه جدا لازم تدخل بعين الاعلام. الاعتبار في مقاومة غول العنف اللي قاعد يصير في الكرة التونسية. فانا نستذكر جملة قالها جون بودريير سيتان انتروبولوج في علم في الانتروبولوجي، يقول ان من ابرز

0: الإحراجية التي تواجه هوية شعب هي التعصب للقضايا الثانوية اللي يتمس هوية شعب
1: اللي هي الانتماء الرياضي.
0: فوالا من بينها وخاصة نحكيه على الانتماء الرياضي. فاصل ثم نتواصل في استاد الديوان.
2: ديوان فام عسلمة
3: عسلمة. ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام تحب نص النداء
6: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبتي موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان
1: الجزء الأخير من برنامجكم ستاد الديوان. الناس تسأل شنو اللي صار مع عبد السلام بوحوش. تدخل تتسويت على الباج متاعنا سبور باي ديوان فهم، تفرج في الفيديو وشنو التهديدات اللي تحدث عليها عبد السلام بوحوش اللي صارت بين البارح واليوم لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران. اليوم في جابس مستقبل، جابس يعني هزم اللي يجاء رسميا بالفليك دول الموسم القادم، انهزم ضد شبيبة الرياضية القيروانية. ياسين بوشعالة فوز مهم جدا للجي اس كي خارج القواعد واستفاد من خسارة الأولمبي البيجي. فطيب المهيري نقطة فقط.
2: أكيد أكيد بالنسبة لي ربح المباراة اللي لازم يربحها رغم أنه المستقبل جابس يعني في سيتياسيون كريتيك واللي هو متذيل الترتيب. دونك نعرفوا خروج مدرب نتاعو تلمساني ديجا المدرب
1: اليوم جي اس كا كان خسرت تسقط رسميا.
2: اي جي اس كا اليوم
1: من سبعه وكان يتولي سبع نقاط يتقرب بنقط شو مفارقه معناها.
2: اي ايفيكتيفمون يعني حتى المباراه راهي ما كانتش سهل على زوج فرق. نعرفوا احنا راهو فريق يبدا تمسوا فريق في اخر الترتيب 18 نقطه براتيكمون ودع الرابطه المحترفه الاولى مستقبل جابس. دونك سي با فاسيل خرج المدرب نتاعو. قلنا المدرب معاول صالح حدايا كان موجود اليوم. جي اس كا ديما كي بريسيون تاع النتيجه ورينا مباراه يعني على المستوى الفني ما ريناش مباراه كبيره، رينا يعني تواضع مردود كبير وما عادش ضغط النتيجه. نعرف السيتياسيون كريتيك نتاع زوج فرق الاهداف حتى الاهداف
1: هيك الجمله من حباش انا ما تشويتي تربحوا ما تلعبوش.
2: لا لا ماشي صدقني والله من ديجا حتى المباراه على ما فيهاش فرص كبيره ما فيهاش. فما زوج اهداف في اخر المباراه يعني براتيكمون زوج اهداف سجلوا في الدقيقه 87 وفي الدقيقه 89 هدف عزيب وزيري يعني في نهايه المباراه. دونك ما فماش انجو كبيره لازم تربحوا. ربحتوا جي اس كا المقابل لكن تبقى زوج مباريات الجايين لجي اس كا مباراه حياه او موت بالنسبه ليهم واللي باش يكونوا هامين برشا في مسيره انقاذ في الرابطه المحترفه الاولى.
1: شوف انه مهمه صعيبه ولا كمان نقطه فقط جواب المانتيان بالنسبه لجي اس كا.
3: لا المنتيا مازال على خاطر لي كونفرونطاسيون صعب برشا. احنا توا عندنا جي اس كا 28 وبيجا 28
1: ولينا ندير شوفنا جي اس كا شنو مازال لها زوج ماتشات.
4: جي اس كا مازال لها جهه المسير وتمشي متلوي في متلوي
3: في المتلوي وشوف انت
1: ما مش سهلين كمان
4: بيجا جهه العمران وتمشي للكلوب.
3: لا وعندك المرسى عندها 31 نقطه معناتها ما بينتهم ماتش 3 بوان.
1: المرسى في انتظار ماتش غدوه يكونبري اللي هي منقوصه من الماتش
3: من جيرزيش انت توا حسب يكملوا ماتشات غدوه من جيرزيش لحتى ال 28 هذين الكل كونسيرني معناتها اربعه في
1: يربحوا غدوه ماتش كونسيرني ولا
3: يتعادلوا معناتها يربحوا يهربوا معناتها كيما جيرزيش تربح تهرب مرسى تربح تهرب. اللي نقولوا على الماتش انه جابس اليوم شفنا الترافيرخ وكل شيء ما فماش جمهور بحكم انه الفريق
1: هذا النزول المنطقي.
3: ثاني حاجه التشكيله عبد القادر شويه كان على بنك الاحتياط معناتها الحارس الثاني هو اللي نزل ما شفناش فرص طيله المقابله شفناها كان في العشر دقائق الاخرانيين. جي اس كا بدلت المدرب طارق الجرايه معناتها بوان دانتروغاسيون ثالث جمعيه لطارق الجرايه وشفنا كيفاش عمل مع بيجا وشفنا كيفاش معناتها نقولوا انه ممارسات خلت معناتها طارق الجرايه يتمس فهمتني ولا كيفاش ومس زاد زملائه مس زملائه في التدريب. اعتقد انه جي اس كا صعبتها على روحها في الممكن لي كونفرونطاسيون كما قال منصر هو اللي مش يسعفها على خاطر بيجا في اخر مقابله تكون ضد النادي الافريقي اللي هي معناتها النادي الافريقي يلعب على البطوله ينجم يكون في المقابله هذيك تكون مقابله مصيريه بالنسبه للفريق هذا والفريق ذاك.
1: واضح. نختموا معك مباراة هذه محمد علي.
4: والله شوف مباراة ما كانتش فيها لعب كرة معناتها برشا. شفنا مباراة شحيحة من الفرص. مستقبل جابس معناتها ما عنده علاش يلعب لعب ملاعبية صغار ملاعبية اللي معناتها سنة ما خدتش فرصة قديمة معناتها توا يلعبوا القروان معناتها قدم فرصة من الفرص الأخيرة متاعها اللي هي معناتها اليوم لازمتها تمشي غادي وتربح مدرب جديد وهذه راهي تغيير المدربين أثرت على الأندية الكل اللي قاعدة تو تلعب على الطيوح. احنا خويا نعرفوا اللي راهو فما قانون في تونس راهو كل موسم كل فريق عنده الحق في زوج مدربين. كيفاش تو الفرق تغير في أربعة وخمسة وستة مدربين القانون هذا اسكو معناتها قاعدين يمشيوا به ولا لا؟ هذه راهي ضرت الفرق وضرت المدربين وضرت الناس كل. الحاجة الثانية بالنسبة لي أنا القروان اذا كان تربح لدو ماتش نتاعها بنسبه كبيره راهي تمنع. خاطر بصراحه راهي شوف بلغه الكوره بلغه كل شيء, احنا نعرفوا تونس ونعرفوا زاد كره تونس. اذا كان القروان تربح لدو ماتش نتاعها باجه صعيب برشا اذا كانت تمشي تربح المباراه الاخيره نتاعها كلوب افريكان اذا كان خاصه ما تبقى
1: خاصه الفريق مازالت معنيه بالحسابات مع تارس.
4: دونك الجوله الاخرانيه هي معناتها اللي ممكن برشا, احنا رانا نعرفوا تونس ونعرفوا كواليس تونس وكواليس الكوره نتاع تونس. الجوله الاخرانيه هي اللي باش تكون حاسمه ديسيزيف.
1: واضح به غدوه مباريات مهمه جدا. برونوستيك بيت ماتشوات غدوه نبداو بشبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي. ياسين
2: واحد بلاش الترجي الرياضي
3: تعادل تعادل اقرب على حسب الوضعيه نتاع ترجي في السلسله الخايبه اللي متعدي بها, وعلى خاطر تعادل ينجم يكون 0-0.
1: محمد علي
4: بالنسبه لي الترجي تو معناتها 6 مباريات ما انتصرتش, هذا عدد
1: بين تشامبيونز ليغ وبطوله
4: بحجم الترجي الرياضي التونسي. ما تخيلش معناتها باش تعمل غدوه 6 ايام ماتش نتاعها سون فيكتوار. تخيل غدوه الترجي 2-1 باش تربح.
1: به مباراة الموالية مباراة في البطولة الوطنية بين النادي الرياضي البنزرتي وفريق المستقبل الرياضي بالمرس.
2: قبل ما ايش باش تكون بوم للامانه سي ابي كيما قلنا بعد السلسله الايجابيه والفتره الممتازه اللي تعدى بها, نعرفوا سي ابي تو اصبح مراهن على على على الامير على الكاس. دونك بالنسبه لي مباريات البطوله من اجل تحسين الترتيب من اجل تاكيد الوجه الطيب والايجابي اللي اصبح يتمتع به. نتصور ما فماش برشا بريسيون زوج فرق هذوما, مش نراو اون جو جيد, مش نراو
4: مرسى مازلت
2: معنيه بالمرسى ولو انها مش ماهيش امبليكي برشا يعني حسابيا صحيح, لكن نتصور ابعد من
1: قداش توقع سكور.
2: نتصور باش تكون مباراه مفتوحه, مش يكون فما اهداف في المباراه, لكن نتصور انه الانتصار باش يكون لسيابي.
1: نبيل
3: الشياب الليلي ما يفرطش في الانتصار امام المرسى, على خاطر شياب بناء جمعيه صحيحه, ومن مقابله الى اخرى النادي الرياضي البنزرتي قاعد يقدم في مردود جد ممتاز وعنده لاعبين جد ممتازين, واعتقد انه بنزرت قادره باش تنتصر حتى 3-0.
1: اتوقع انه 3-0 سي ابي غدو. ابي محمد علي
4: المرسى ما زلت معنيه بالسقوط. نتخيل غدوه باش تلعب معناتها ماذا بها هي غدوه تضمن البقاء نتاعها, خاصه اللي عندها مباراه صعبه جدا المباراه القادمه ماشي لها نادريات صفاقسي. نادريات صفاقسي معني مازال معني بال
1: دوزيام
4: الثانيه. دونك نتخيل غدوه مباراه نتاع 1-1.
1: واضح. الاتحاد الرياضي المنستيري نجم المتلوي جاي بسرعه اعطيني نتيجه.
2: الاتحاد المنستيري باش ينتصر 1-0.
1: واضح. نبيل
3: جوج بلاش الاتحاد الرياضي المنستيري.
1: محمد علي
4: 1-1. عماد بن يونس خاصه اللي هو يعرف برشا الاتحاد المنستيري 1-1. نتخيل
1: به ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي. ياسين
2: كيف مش تكون مباراه مفتوحه ما فيهاش رهانات كبيره, دونك نتصور باش يكون فيها عده اهداف. نتصور 2-2.
1: توقع 2-2 نبيل.
3: جرجيس تنتصر هدف لصفر.
4: 2-1 لجرجيس.
1: توقع 2-1 للترجي الرياضي الجرجيس. نذكر الى 4 مباريات غدوه منقولين في المباشر عبر موجاتنا في ديوان اف ام, كيف منقولين في الديجيتال على منصه ديوان سبور. قبل ما نختموا تهانينا الحاره لمراسلنا في المنستير محرز الغالي والبنت اخته مايار الغالي بخصوص عيد ميلادها 12. فيليستاسيون جويز انيفرسير مايار الغالي, عيد ميلادك 12. او بنته باه قول لي نادر بنوته الغاليه مايار, ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. مايار بنت زميلنا ومراسلنا محرز الغالي, كل عام وانت حيه بالف خير وان شاء الله بالنجاح والتوفيق والصحه والعافيه. ما ننساوش زميلتنا العزيزه الغاليه هيفا بن يوسف زاده بمناسبه عيد ميلادها, كل عام وانت حيه بالف خير هيفا بن يوسف, جويز انيفرسير, ان شاء الله بدوام الصحه والنجاح والتالق المعد المميز الحقيقه في مختلف برامجنا في ديوان فام هيفا بن يوسف. تحياتي ليك سي ياسين ابو شعال بخصوص عيد ميلادك 76 ان شاء الله.
2: اسمع فرمو تعداد قد
1: لا حياتنا ليك زاد نبيل كمون محمد علي. محمد علي انت ما بعدش بعيد انا
4: قفلت
1: تو 40 محمد علي
4: 40 قفلت 35
1: انت اصغر مني اما ياسين مانيش ما بعدش برشا
4: 70
1: ياسين فات ال 50
4: انا فكروا ياسين يلعب في كاس العالم
1: يستحكي انا في المكتب
4: 98 يلعب في تولو مهدي سليمان في الاطراف ما ياسين وعادل سليمي
1: يدي خلطت على رياض جلاسي والجماعة وزلك تحية ياسين محليك ياسين والله محليك والابتسامة بتاعك اي سيدي حسام الحلواني مخرجنا المتألق صحة الأبدان كيف كيف نادر بن شهيدة مخرجنا اعتبارا مخرج الحقيقة ويقوم بالواجبات الكل ما شاء الله تنسيق عام على كوتي ديجيتال على مكالمات على إخراج نادر بن شهيدة جندي الخفاء النمبر وان ديما نسميه تود سويت المميزة على الدوام زميلتنا سحر بن بلقاسم في موجز الأخبار قدور نقول لكم صباح الخير ناس كل تحية تونس وتحية فلسطين.

0: Duena FM.
1: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز ثمينة ليلى ديوان اف ام. عسلمة. شركة تونس للطرقات السيارات تعلن عن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من الغد وإلى غاية الجمعة المقبل، وذلك في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاول هرقلة. والشركة تفيد في بلاغ بأنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محاول سيدي بوعلي أو محاول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار النفيضة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بجرب أجيم من ولاية مدنين تنظم اليوم بالتنسيق مع المركز الجهوي لنقل الدم بجبس حملة للتبرع بالدم بالمدرسة الابتدائية 2 مارس أجيم، تخللها تقص لمرضي السكري وضغط الدم وورشة للإسعافات الأولية، وفق ما صرح به رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بأجيم عادل المزداري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يفيد بأن أكثر من 50 شخصا أقبلوا اليوم على هذه الحملة، والتي مكنت من اكتشاف عدد من حالات الإصابة بضغط الدم والسكري، بينما تبرع الباقي بالدم. ازدال الستار اليوم بقصر المعارض بالكرم على فعالية الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف تخصصاتها. وشارك في هذه الدورة أكثر من 35 بلدا، قدموا للقراء أكثر من 148 ألف عنوان بمختلف اللغات، وشهد المعرض إقبالا كبيرا خاصة أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، حيث بلغ عدد الزوار يوم عيد الشغل 35 ألف زائر، وهو رقم قياسي لم يسجله فضاء قصر المعارض بالكرم حسب ما أكده المكلف بشؤون العارضين مراد خليفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تفيد بأن المقترح الإيراني لوقف الحرب يتألف من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما. هيئة البث العبرية تكشف أن تل أبيب في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية وتكثيف الضربات على لبنان، لكن الفيتو الأمريكي يقف عائقا أمام ذلك. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم في أمان الله.
0: ديوان فهم. تبع الموسيقى.

0: راديو FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان FM عسلمة. المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح، مشددا على ضرورة أحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. واتحاد الفلاحة يدعو إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر، مطالبا بتمديد أجل منحات التسليم السريع لتكون إلى موفى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين. غرفة تجارة أمبريا من مدينة بيروجيا الإيطالية تحتضن غدا يوما مخصصا لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أمبريا، ووفق ما أفادت به الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، كما سيتم تسليط الضوء على فرص الأعمال في تونس التي تعد سوقا قريبة وتنافسية وتزداد اندماجا في سلاسل القيمة الأورو متوسطية، وفق ما أكدته الغرفة، مشيرة إلى أن ما سيجعل النقاش أكثر ثراء هو شهادات المؤسسات الناشطة في البلاد والتي ستتقاسم تجاربها المباشرة وأفاق تطورها. وفي أخبار العالم، مصدر عسكري مغربي يفيد لسكاي نيوز عربية بأن عمليات بحث وإنقاذ واسعة ومتواصلة تجرى جنوب البلاد عقب اختفاء جنديين أمريكيين خلال تمرين عسكري بمنطقة رسترعة. المبعوث الأمريكي يقول لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، وكان مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أفاد بأن طهران تلقت قبل عدة ساعات الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وهي تدرسه حالياً. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ هجومين استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال باستخدام أسلحة صاروخية جنوبي لبنان، معلنا عن استهداف تجمع آخر لآليات وجنود الاحتلال في بلدة أخرى بمسيرة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ليزاني بونور في أمن الله.

0: بتوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان بين الطرب والسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالا كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: كل سبت وحد من 9 لنص الليل تسمعوا ليزاني بونور.
0: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
1: ليزاني بونور باي يلتز.
0: هلو هلو، ويلكم تو ذا شو وير اولد از جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقه جديده من ليزاني بونور. كل حلقه عباره على جيرني، رحله نبربشوا فيها لقجره متاع زمان ونسترجعوا فيها ذكريات الماضي، نسمع موسيقى نوستالجيك، نحكيوا على اسرار الاول مره، ونعاودوا نكتشفوا شخصيات حبيناهم من جديد. إذا على ذكر الشخصيات، في نهار كيما اليوم نهار 387 رحلت عن عالمنا واحدة من أكثر الفنانات اللي حياتها كانت كيما الفيلم، حيات فيها برشا نجاح وبرشا سفر وبرشا لغات وبرشا أضواء وجيعة، ما شختو أغاني مازالت عايشة معنا لليوم. نحكيكم الليلة على داليدا. اسمها الحقيقي كان يولاندا كريستينا، تولدت في القاهرة نهار 17 جانفي عام 1933. عائلتها ألاباز إيطالية جاية من كالابريا، وهذا سي ان ديتاي تري امبورطون على خاطر داليدا ما كانتش تنتمي لبلاد واحدة، هي تربيت في مصر أصولها إيطالية ومن بعد ولت نجمة كبيرة جدا في فرنسا. قبل ما تولي داليدا، داليدا اللي نعرفوها اليوم، بديت في عالم الجمال والسينما. في الخمسينات شاركت في مسابقات جمال، ومن بعد مشيت لباريس باش تجرب حظها كممثلة. أما بريز ما عطتهاش السينما اللي كانت تحلم بها من الأول، بلوتو عطتها حاجة أكبر، عطتها الغناء.

الانطلاقة الحقيقية جيت مع غنية بامبينو عام 56. الغنية نجحت على الاخر وخلت داليدا تولي اسم معروف في فرنسا، ومن بعد بدأت الرحلة كومي بريما، les enfants au pierre، le temps des fleurs، paroles et paroles، جي جي، سلمى يا سلمى، و laissez-moi danser. القوة متاع داليدا ما كانتش في صوتها كها، وكانت بلوتو في قدرتها كيفاش تعرف تبدل الجلد متاعها مع كل فترة. باغ اكزامبل في الخمسينات والستينات كانت تغني رومانس، في السبعينات دخلت الجو الديسكو والدانس، وغنيت من بعد برشا لغات اخرين من بينهم الفرنسي، الايطاليان، العربي، الانجلي، الالمان، حتى الجابانيز ولا اليابانية غنيت بها. ومن الاسرار اللي مش ناس كل تعرفها انو داليدا كانت من اول الفنانين اللي فهموا قيمة التصوير على الركح. ما كانتش تطلع على الركح تغني وكها، بلوتو كانت تبني بيرسوناج كامل، من لبسة، من الغزرة، من الحركة، من طريقة الوقفة، كل شيء. ذيك عليش وقتها كانت الناس تعمل انتخي بانكيف على الحفلات متاحة، على خاطر تحسوا شو غير المام، مش جست فنانة جاية تغني وتروح.

0: أما وراء النجاح هذا كل داليدا كانت تعيش حياة خاصة صعيبة على الآخر، في علاقات معقدة وخسرت برشا ناس اللي أثروا عليها برشا. رغم هذا الجمهور كان ديما يشوفها واقفة إليغانت ومسيطرة على المسرح. نهار 387 رحلت داليدا في باريس، ومن وقتها هي ما عادش فنانة ماتت في الماضي، لا ولات رمز. إذا في باريس فما داليدا بالاس، وفي تمثيل صغير يخلد ذكرها، هذا يبين قديش داليدا قعدت حاضرة في الذكرى الفرنسية وحتى العالمية. داليدا هي واحدة من حكايات الليلة، ما هي تنعطيكم سنيك بيك علي مازال يستنى فيكم في جولدن هيت الليلة. نرجعوا العام 70 مع أغنية خفيفة وكيوتسي قبل ما تولي كلمة كيوتسي ترند. نحكي لكم على السكر، حلوة الدنيا السكر. في ريد كاربت الليلة نفرشوا السجادة الحمراء ونمشيوا للبيلبورد لاتين ميوزيك ووردز العام 2011، الليلة اللي خرج فيها انريكي إغليسياس بتسعة جوائز، وأثبت أنه هو مش ولد خوليو إغليسياس كهو، أما هو فنان عالمي عنده البصمة الخاصة نتاعو. لاستغ الليلة هو فضل شاكر، نحكيه على صوت طلع في العريس في صيدا ولا من بعد نجم الرومانسية العربية، قصة فيها ميكس غريب وعجيب متاع نجاحات غياب جدل والرجوع، مازال يثير برشا كلام وبرشا تساؤلات. Bien sûr et bien évidemment, هذا كله مع إكيب إكسيبسيونيل إي فورميدابل، ذي وان أونلي مخرج الحصة محمد زعبار هلو، أند ذي أوتستاندينغ معد الحصة راسم بن يونس هلو، أن سبيسيال ديديكاس لحسام حلواني وأنا يولد ساعتيتال. السلام عليكم وين ما كنتوا، نوعدكم سهرية إكسيبسيونيل تنطلق من توا حتى لنص الليل.
1: انتوما تسمعوا في الليل زاني بونور كل سبت وحد من 9 لنص الليل. ديوان فان صوتكم.

Hello, de retour في محطتنا الأولى, on peut dire, في les années bonheur لليلة, وين نرجعوا لغنية تقطوقة من الزمن الجميل. في Golden Hit الليلة نرجعوا لعام 1970 مع واحدة من أبن وأخف الأغاني في السينما العربية. غنية نجم نقول عليها كيوتسي بلغة الجينزي متعتوى. نحكي لكم على سكر حلوة الدنيا سكر. Golden Hit سكر حلوة الدنيا سكر خرجت من فيلم نص ساعة جواز اللي هو من بطولة شادية رشدي أباظة وسمير صبري. الحكاية بديت وقت اللي المخرج فطين عبد الوهاب طلب من سمير صبري انه يعمل سين يغني فيها ويشتح مع شادية. الفكرة في الفيلم كانت باش يخليه شخصية رشدي أباظة تغير هكا كموقف من المواقف الكوميدية والرومانسية متاع الفيلم. عاد سمير مشى للاستوديو وين كان بليغ حمدي حضر في اللحن مع الباند. في ان مومون تري سبونتاني قعد سمير يدندن في الموسيقى بكلمات ان انجلي مرتجله. بليغ حمدي كان يعزف في الموسيقى وسمير يقول له لافلي نانانانا لافلي. نعطيكم فان فاكت, وقتها شادية كانت قاعده وراه هو ما كانش يلق بها. عاد سمعت شادية سمير يدندن بالانجلي عجبتها الفكره وقالت البليغ خلي سمير صبري يغني ان انجلي وانا نعاود بالعربي. ومن هكا ان مومون تري سبونتاني تولد ديو خفيف ومزيين على الاخر ما بين شادية وسمير صبري. سكر حلوة الدنيا سكر نجحت نجاح كبير وليت من اكثر الاغاني المحبوبة في الافلام القديمة, وزادة كانت من اللحظات اللي عرفت الجمهور اكثر بسمير صبري كمغني قدام الكاميرا مش كممثل او مذيع فقط.

والملامة إلا نار وعذاب وندامة. ليلة حتمتع لي ليلة ليلة عيش الدنيا جميلة زي السكر.

في بالي وقيت نفرشوا السجادة الحمراء ونرجعوا لوحدة من أجمل سهرات التتويجات توتسويت في ريد كاربت. ريد كاربت الليلة نمشيو للبيلبورد لاتين ميوزك أوردز، واحدة من أهم الجوائز في عالم اللاتين ميوزك، والحكاية بدأت في التسعينات، والأوردز هذم جاءوا من عائلة البيلبورد، نفس المؤسسة المعروفة بالشارتس والترتيب متاع الأغاني والألبومات. الجوائز متاع البيلبورد ما تقومش كان على رأي جوري وإلا قديش الأغنية مشهورة، هي مرتبطة إيسانسيلمون بالأرقام، شنية الأغاني اللي خدمت أكثر، شنية الألبومات اللي باعت أكثر، شنية الأسماء اللي كانت حاضرة بقوة في المبيعات، في الراديو، في الستريمينج وفي الشارتس. يعني كيفانين يربح في البيلبورد لاتين ميوزيك أوردز مش عنده نجاح إعلامي كهو، ما بلوتو الأرقام تأكد نجاحه. اللاتين ميوزيك وقتها خاصة في التسعينات حتى كشي البداية الألفينات كانت تخرج من السوق اللاتيني وتولي فينومين عالمي، أسامي كيما شاكيرا، ريكي مارتن، مارك أنتوني، جينيفر لوبيز، إنريكي إغليسياس عاونوا برشا باش اللاتين بوب توصل للعالم الكل. أما هيت نمشي بيكم توا للنسخة نتاع عام 2011. السهرية هذه صارت نهار 28 أبريل عام 2011 في بانك يونايتد سنتر في ميامي، في اليونيفرسيتي اوف ميامي في فلوريدا. النسخة هذه كان فيها برشا أسماء كبيرة، شاكيرا باغ اكزامبل كانت حاضرة، وأفنتورا زادة كانوا حاضرين، أما اللي سرق الأضواء في الليلة هذه الكل كان إنريكي إغليسياس. إنريكي إغليسياس كان وقتها في بيريود قوية برشا من الكاريير متاعو. عام 2010 خارج ألبوم يوفوريا اللي جمع ما بين الإسبانيش والإنجلي وما بين اللاتين بوب الدانس والأوربن ساوندز. يعني نحكيو على أغاني كيما كواندو مينا مورو مع خوان لويس و I Like It مع بيت بول و Tonight I'm Loving You، أغاني أخرين خليته يرجع وبقوة للشارتس. الواو مومنت في البيلبورد لاتين ميوزيك أوردز العام 2011 إنه إنريكي إغليسياس مربح جائزة واحدة ومربحش زوز ومربحش ثلاثة، خرج من الحفل بتسعة جوائز في ليلة واحدة، واللي هو رقم كبير برشا خاصة في سهرية فيها المنافسة قوية وفيها أسامي كبار. من الجوائز اللي ربحهم كانت Artist of the Year، وربح زيدا جوائز مرتبطة باللاتين بوب ألبوم ونجاح أغانيه في الشارتس. اللحظة هذه كانت مهمة جدا على خاطرها أثبتت حاجة كبيرة إنريكي إغليسياس قاعد يخدم عليها سنين، أنه هو مش تو سامبلومون ولد خوليو إغليسياس في الليلة هذيك، ولا إنريكي إغليسياس الفنان اللي عنده بصمته وحده، عنده جمهوره وحده، وعنده نجاح مبني على أرقام حقيقية.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى لل 11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والتريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة ليلا ديوان اف ام عسلمة. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعبر عن انشغاله إزاء تدهور أوضاع قطاع الصيد البحري نتيجة تغييب مقترحات أهل المهنة وأصحاب الخبرة وتوصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار، داعيا إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة لفائدة البحارة مع ضمان جرايات تقاعد عادلة وتحسين ظروف العمل المهنية وفق بيان صادر عنه. والاتحاد يؤكد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة والتي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام ديمومة النشاط وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين، مطالبا بتشريك أهل القطاع في مختلف اللجان بما يضمن نجاعة السياسات المعتمدة واستدامة المنظومة. المعهد الوطني للاستهلاك يمضي اتفاقيتي شراكة مع كل من بلدية تونس وبلدية حلق الوادي، وذلك في إطار دعم العمل المحلي المشترك للحد من ظاهرة التبذير الغذائي. وأكد كل من المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك وممثلي بلدية تونس وبلدية حلق الوادي أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية للتقليص من التبذير الغذائي حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي عرقلة لعملية تحرير السفن من مضيق هرمز سنتعامل معها بحزم وقوة حسب قوله. وكالة فارس الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر نفيها تقارير بشأن توقيف القوات المسلحة الإيرانية سفينة شحن قرب مضيق هرمز، وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بأن نقلة بضائع تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء إبحارها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا غرب ميناء إيران غرب ميناء إيراني، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي أثار بيئية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: Les années bonheur.
1: هلو مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من رحلتنا نحو الجولدن ايرا هذه ليزاني بونور مكمله معاكم حتى للنص الليل الفقره اللي نحكيو فيها على اكثر القصص المثيره للجدل في عالم الموسيقى الليله رادار يحكي لنا على قضيه صارت عام 2007 وعلى واحده من اشهر اغاني ايفر ليفين
0: رادار
1: نبدأ بالأغنية الأصلية عام 79 خرجت أغنية اسمها I Wanna Be Your Boyfriend والأغنية كانت للباند الأمريكي The Rubinos الأغنية من نوع الباور بوب ستايل خفيف شبابي فيه كورس جيتار سهل على الأخر وهكا طاقة قريبة برشا للبوب والروك في نفس الوقت الكلمات متاع الأغنية بسيطة جدا وأشهر جملة في الأغنية هي Hey you I wanna be your boyfriend بقى الأغنية ما عملتش نجاح تجاري كبيرة كما برشا هيتس خرجوا في الفترة هذيك أما خالص معروفة عن محبي الباور بوب وذا روبينوس كانوا من الفرق اللي عندهم جمهور صغير أما وفي جدا خاصة عند الناس اللي تحب موسيقى السبعينات الأمريكية الخفيفة واللي straight to the point

عام 2007 إيفر لافين رجعت بقوة بغنية Girlfriend من ألبوم The Best Damn Thing. الغنية كانت مختلفة شوية على إيفر اللي نعرفوها في بداية الألفينات. هكا تحس أغنية أكثر بوب، أكثر playful، أكثر تشيكي، فيها إنرجي كبيرة تخليها تدخل للمخ ديريكتومون وتتحفظ خي فاسيلما. وجغمو أشهر حاجة في الغنية هي الكورس متاعها هاي هاي هاي. الغنية نجحت، مش نجحت كهو، كسرت الدنيا وطلعت في الشارت في برشا بلدين، وليت من أكثر الأغاني المرتبطة بتصويرة إيفر لافين في الفترة هذيك. أما بيان شور كيما أي نجاح كبير يجي مع أضواء كبيرة وساعات تجي معاه المشاكل. بعد ما خرجت Girlfriend صار جدل كبير بسبب التشابه ما بين الأغنية Girlfriend وما بين أغنية روبينوز. في جويلية 2007 تومي دانبر اللي هو جيتاريست وكاتب في روبينوز ومعاه جيمس جانغوير اللي هو سونغ رايتر رفعوا قضية ضد إيفر لافين ودكتور لوك وشركات أخرى مساهمة في البرودكشن بتاع الأغنية. قالوا إنه Girlfriend فيها plagiarism من أغنيتهم القديمة I wanna be your boyfriend. إيفر لافين ودكتور لوك نفيوا الاتهامات، وإيفر قالت إنه أصلا ما كانتش تعرف الأغنية الأصلية، ودكتور لوك زادا قال إنه ما سمعش ذو روبينوز قبل القضية. بقى القضية ما كملتش بحكم واضح من المحكمة، ما في جانفي 2008 الأطراف وصلوا الكونفيدنشال ستلمنت يعني تسوية سرية خارج المحكمة، ومن بعدها دانبر وغينغوير خرجوا ستيتمنت أو تصريح قالوا فيه إنه إيفر لافين ودكتور لو بريئين من أي بلاجيريزم. بقى رغم الجدل الكبير الغيرفريند تقعد واحدة من أهم أغاني إيفر لافين ومن أهم أغاني الألفينات. خليكم تعملوا أنتري بانكيف على غيرفريند.

0: Les années bonheur.
1: شنو رايكم لو كنا نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ اما اليوم رجعه وبقوه، على خاطر نحكيوا على رجعه فنيه برشا ناس تستنى فيها. نحكي لكم على شيرين عبد الوهاب. فريش هيت. بعد فترة غياب طويلة، شيرين رجعت بغنية جديدة اسمها الحضن شوك. غنيها بتطع على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزك ميدل إيست، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع والميكس ان ماستر كان التومة. بقى من أول ما تقرأ عنوان الغنية وتسمع الكوبلي الأول في الغنية تفهم إنه شيرين اختارت ترجع من باب اللي الناس تعرفها بيه أكثر، باب الإحساس والوجيعة والكلام اللي يمس القلب، الحضن اللي المفروض يكون أمان يولي هو مصدر الوجيعة. رجعة هذه ما كانش نيو ريليس سامبل عادي، على خاطر برشا وسائل اعلام عربيه قدمته ككامباك حقيقي من بعد غياب طويل لشيرين، خاصه انه الجمهور كان يستنى في شيرين ترجع بعمل جديد يذكر الناس بقيمتها الفنيه وصوتها. الناس اللي توحشت تسمع شيرين وتسمع الموسيقى نتاعها مش تسمع مشاكلها، الناس اللي حبت تشوف شيرين بخير واقفه على سقيها and recovering. خليكم تكتشفوا جديد شيرين، الحضن الشوك.

0: بونور.
1: ليلى في حكاية ألبوم نحكيه على ألبوم مش نجح حكاها وما بلوتو نحكيكم على ألبوم بدل تصويرة البريتش سول في الألفينات. ألبوم خلى العالم الكل يركز مع صوت جاي من لندن أما فيه روح قريبة برشا للستينات. نحكيكم

0: دليل على إيمي وين هاوس والألبوم الأسطوري متاعها Back to Black.
1: حكاية ألبوم.
0: Back to Black كان خرج عام 2006، هو ثاني ألبوم في مسيرة إيمي من بعد فرانك. أما الفرق ما بين لدوز ألبوم كان واضحة. في فرانك بار اكزامبل إيمي كانت أقرب للجاز والنيو سول، في Back to Black بار كونتر دخلت العالم آخر تماما. نحكيو على السول، على ريذم اند بلوز، نحكيو على الموتاون فايب، نحكيو على الانسبيريشن من الجروب باندز متاع الستينات. ولهنا يجيو زوز أسماء مهمين باش وصلنا للنجاح هذايا، اللي هو مارك رانسون وسلام رامي. مارك رانسون عطى ألبوم الإحساس القديم الريترو، كأنك تسمع في حاجة خارجة من فينيل قديم. دولوت كوتي سلام رامي حافظ على الجانب الخام والصادق اللي في صوت إيمي. النتيجة كانت ألبوم يحسك أنه هو قديم وجديد في نفس الوقت.

Back to Black هو ألبوم يحكي على علاقة انكسار، على قرارات صعيبة، على وجعة الفقدين، على إنسانة تحاول تفهم روحها وسط كيوس كبير عايشة فيه. وأكثر أغنية عرفت الناس على الألبوم كانت Rehab، الأغنية اللي بدت تقريبا بجملة واقعية عاشتها إيمي في حياتها الحقيقية، والجملة اللي ولت من بعد من أشهر الكورسز في العالم اللي هي They tried to make me go to rehab. اللي عمل الفرق في الألبوم إنه إيمي ما كانتش تغني بطريقة مصطنعة، كانت تحكي غير ما على حياتها بصوت فيه برشا ساركازم، فيه وجيعة وفيه ثقة في نفس الوقت. هذيك علاش أغنية Rehab شدت الناس، أغنية خفيفة سي فغي كي تسمعها، مي غير ما الموضوع متاعها كان ديب على الأخر.

أما يمكن أهم أغنية في الألبوم هي الأغنية اللي تسمى عليها الألبوم Back to Black، هي القلب الحقيقي للمشروع. الأغنية مرتبطة بالبريود الصعيبة اللي كانت عاشتها إيمي مع أليكس متاحة بليك فيلدر سيفل. وفيت كانوا بعد ما تفرقوا على بعضهم، بليك رجع لأليكس متاعه وهي لقات روحها رجعت لحالة حزن وفراغ كبار على الأخر. ومن هنا جيت عبارة Back to Black، رجوع للظلمة، الحالة النفسية الصعيبة، الإحساس إنه كل شيء ولا أكحل من بعد ما وفيت العلاقة. نجاح Back to Black كان ضخم جدا، الألبوم بيع أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم، ولا من أكثر الألبومز تأثيرا في القرن 21. في الجرامي أوردز العام 2008 إيمي وينهاوس دخلت التاريخ وربحت 5 جراميز في نفس الليلة، وولت أول فنانة بريطانية تربح 5 جوائز جرامي في نفس الليلة. من الجوائز إذا نلقى Records of the Year و Song of the Year ريها وBest Pop Vocal Album Back to Black. خليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع The Iconic and The Legendary Back to Black.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية يتمكنون من تفكيك شبكة تنشط بجهة المادية مختصة في ترويج المخدرات، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 24 و66 سنة. كما تم حجز حوالي كيلوغرامين 2 من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المصوغ وسيارتين فاخرة وثلاث دراجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدة النشاط الإجرامي وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن الإدارة العامة للحرس الوطني، فيما أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمضنون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش. والي سوسة يفيد بأنه سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى مناطق بوفيشة وانفيذة وهرقلة، وذلك في الفترة الممتدة من 4 إلى 16 من مايو الحالي. والوالي يدعو كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة تليه، مشددا على أنه يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية اليوم. وفي أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة 3 أشخاص على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي تأكدت إصابة أحدهم بفيروس هانتا. وأكدت المنظمة لفرانس بريس أنه حتى الآن تم تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس هانتا مخبريا، وهناك 3 إصابات أخرى مشتبه بها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الغد بتوقيت الشرق الأوسط، لافتا إلى أن دول من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تحرير سفنها بمضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Les années bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. مرحبا بكم ميدام ومسيو في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا، وإن شاء الله تكونوا حاضرين بالقدي على خاطر كمية الرومانس في لاستاغ الليلة حاجة ليفل عالي جدا. قولكم ما تبعدوش بعيد على خاطر توت سويت نحكي لكم على الجيرني بتاع فضل شاكر.
0: لاستاغ
1: فضل شاكر واسمه الكامل فضل عبد الرحمن شمندر شاكر، تولد نهار 1 أفريل عام 1969 في صيدا لبنان، وبرش عبيد يخلطوا في الأصل متاعه، برش يستخيلوه اللي هو فلسطيني، ما هو غيالمون لبناني رغم ارتباطه الكبير بالمحيط الفلسطيني اللي عاش فيه وتربى قريب منه، واللي خلى برش ناس يربطوا اسمه ديما بالقضية الفلسطينية. من صغره كان واضح أنه عنده صوت مختلف، وبدأ يغني هو صغير خاصة في الحفلات والعريس، وكان مغروم بالطرب الكلاسيكي ويغني الأسماء كبيرة كما أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد عبد الوهيب وغيرهم. ومن وقتها تشكل الحلم في راسه يحب يخرج من الإطار الصغير هذا ويوصل ويولي فنان معروف في العالم العربي.

الانطلاقة الحقيقية متاعو بديت في أواخر التسعينات وقت اللي تخلى الساحة الفنية بشكل احترافي. وفي بالكم أنه في الفترة هذيك الموسيقار صالح الشرنوبي كان عنده دور مهم جدا في البداية متاع فضل شاكر. بدي هبط شوية بشوية في الأعمال وبدي اسم فضل شاكر يلفت الانتباه، خاصة أنه كان عنده نوع من الغنية يعتمد برشا على الإحساس وعلى الأداء الهادئ أمبديغ اللي ما فيهوش برشا زينة وبرشا سوفيستيكيشن، هكا بيرفورمانس تدخل للقلب ديريكتومون كيما أداءه في غنية عاش من شافك حبيبي اللي تسمع فيها توا.

مع بداية الألفينيات بدأت النجاحات تتوالى بشكل واضح جدا، من الأغاني اللي رسخت اسمه أكثر نلقاو عاش من شافك حبيبي اللي كانت من الأغاني اللي قربته أكثر للجمهور وخليت الناس تلاحظ أن فضل شاكر ما كانش مجرد صوت باهي، أما زيد فنان عرف كيفاش يوصل الإحساس بطريقة بسيطة وقوية في نفس الوقت. ومن بعد واصل فضل شاكر أنه يثبت نفسه أكثر فأكثر في الساحة العربية، خاصة بأغاني كما يا حياة الروح اللي لقات نجاح كبير، وجوا الروح اللي كان غنيها مع إليسا واللي وليت من أشهر لديو الرومانس في الفترة هذيك. فما زاد لو على قلبي اللي أكدت مرة أخرى قوة إحساسه وأسلوبه، وبشوية بشوية كثروا النجاحات ولا فضل شاكر مش فنان ناجح كهو، أما واحد من أكثر الأصوات اللي ارتبطت عنده الجمهور بالأغنية الرومانسية العربية في بداية

أما إذا بش أحكيه على اللحظة اللي وصل فيها فعلاً للقمة لازم نقفه عند أغنية يا غايبة. هالأغنية كانت أي turning point في مسيرة فضل شيكر، خاطرها كانت نجاح كبير وي أما زيدا كانت انفجار جماهيري حقيقي. وين ما تمشي تسمعها، تسمع يا غايب في الراديو، في الكراهب، في العريس، في الديار، أبو بختو، الأغنية هذه صنعت حالة نجم قولو، وخلت فضل شاكر يوصل لمرحلة المجد الفني الحقيقي ويولي عنده مكانة خاصة برشا في قلوب الناس. ومن غادي تكرست صورته أكثر كفنان رومانسي من الطراز الأول. الجمهور شاف فيه صوت اللي غني الحب واللوعة والفريق، طريقة قريبة للقلب. هذك عليش فضل شاكر ولا بالنسبة لبرشا من أهم رموز الأغنية الرومانسية العربية في الفترة هيكي.

أما حيت فضل شكر ما وقفتش كان عند نجاح عام 2012 وفي وقت كان فيه في قمة النجومية متاعه تقريبا، فجأة الناس الكل قرر يعتزل. القرار كان صادم جدا، خاصة أنه جاي في لحظة كان فيها اسمه من أقوى الأسماء في الساحة الفنية. ومن بعد تبدلت حياته برشا ودخل في دوامة من الجدل والقضايا والمشاكل، وغاب سنين على الظهور الفني بالطريقة اللي كانت الناس تعرفوا بها. أما بالرغم من الغياب ما اختفيش اسم فضل شكر من الذاكرة، بالعكس أغانيه قعدت حاضرة والجمهور بقى يسمع فيها، ومع الوقت رجع يهبط أعمال جديدة تخافير يوتيوب من غير ما تكون عنده عودة عادية كما الفنانين الأخرين. وهنا بالذات زيد الغموض حول شخصيته وحول حياته، وخلى القصة متاعه تولي من أكثر القصص المثيرة للجدل في الوسط الفني العربي. ديرنييرمون رجع اسم فضل شكر وبقوة من جديد، خاصة مع الدوكيومونتير يا غايب اللي رجع مسيرته للوجهة وخلى الناس ترجع تحكي على حياته ونجاحاته وتحولاته الكبيرة.

زيدا واصل يهبط في أعمال جديدة من بينها الجيو اللي كسر به الدنيا مع ولده محمد شاكر، الجيو اللي لقاه صدى كبير برشا عند الجمهور، وأكد أنه اسم فاضل شاكر مازال عنده وزن كبير حتى بعد الغياب والجدل والمشاكل. الناس مازالت تحبه ومازالت تستنى أغاني، ورغم اللي صار الكل يقعد فاضل شاكر واحد من أهم الأصوات اللي طبعت الأغنية العربية في السنين الأخيرة، فنان عرف النجاح الكبير وعاش تحولات كبيرة زيدا، أما في النهاية مازالت أغاني حاضرة ومازال الجمهور يتبع فيه ويعتبره من أكثر الأصوات اللي خليه بصمة حقيقية في الأغنية الرومانسية العربية.

0: Sally Bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كي العاده الحلقه متوفه كان بطقطوقه ترابيه اكسبسيونيل. في تراب الليله نحكيو على حكايه اغنيه سفغينها ما وصلتش لصاحبها، ما بقات شاهدة على اسمه على صديقته مع موسيقار الأجيال. نرجع بكم الليلة الأواخر عام 75، وقت اللي عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب والشاعر مرسي جميل عزيز اتفقوا أنه يعملوا عمل جديد، عمل يكون كبير ويكون مفاجأة لحفلات الربيع. مرسي جميل عزيز اكتب الأغنية، أعطاها لمحمد عبد الوهاب اللي بدأ يلحن وانطلقت البروفيت. أمل عندليب حس أنه فما حاجة كيم فابا، الجملة تقول بقت الدنيا غرام وأنا جنبك. الجملة هذه ما عجبتوش لهو العبد الوهاب وطلبوا من الشاعر أنه يبدلها، وهو وافق وكتب في بلاستها ولقيت روحي في أحضن قلبك، بحلم وصحى وعيش على حبك، حتى في عز عذابي بحبك، عارف ليه من غير ليه. الغنية بدأت تشكل كوبلي من بعد كوبلي، لكن حليم وقتها قال أنا حاسس أنه اللحن هذا وهيبي مش حليم يا أستاذ، وكأنه كان يعرف أنه مش بش يوصل يغنيها، وفعلا ما غنهاش. العندليب رحل في مارس عام 77 والغنية قعدت مخبية، ومعطاهيش عبد الوهيب لأي فنان رغم الطلبات، حتى كشي قرر أنه يغنيها هو بنفسه، وكانت ضربة فنية جديدة من بعد غياب طويل. الليلة بش نسمعوها بصوت تونسي مخضرم وإحساس جولد في أداء خاص من أمير الطرب العربي صابر الربيعي في برنامج طرب مع مروان خوري. خليكم مع من غير لي مع صابر الربيعي.

0: ديوان اف ام.
1: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس. الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 لـ5 يجيكم إكسترا داي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 لـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 لـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثلين للجمعة من 9 لـ5 الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز منتصف الليل. ديوان فهم عسلمة. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبل، وذلك في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة. والشركة تفيد في بلاغ بأنه يمكن القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار انفضة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريقة. وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال التجارة بالمخدرات، حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 أشخاص من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا يتم استغلالها في التنقل. وأذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم حسب الإدارة العامة للحرس الوطنية. برمجة سفرة حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة يوم 10 مايو الجاري انطلاقا من مطار جابس مطماطة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، وتضم 266 مسافرا من بينهم 260 حاجا وحاجة. وتكون رحلة عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة يوم 4 جوان المقبل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية جابس. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية ينفي ارتباط حديثة اختفاء جنديين أمريكيين في المغرب بالإرهاب. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله: اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب لا علاقة له بالإرهاب، ومن المرجح أنهما سقطا في المحيط. وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قد أعلنت أن جنديين فقدا في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
3: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام
5: تبع الموسيقى.